بيتهم ما كنتش مفرق نهاري من الليل نعرف سباحتي لو كان بيك بديتهم حياتي معاك كان عليش وينو في شوفين ما هو مش خايبين انا اللي حديتهم ما كناش واعيين كل من يوب العين.

ناقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. تسمعوا ديوان فيلم في نادي الأولى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

www.radio-nfm.com. راديو NFM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على راديو NFM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.radio-nfm.net. راديو NFM صوتكم.

Diwan FM. Diwan FM Flash News. موجز السابعة ديوان FM. صباح الخير. اليوم 17 من أوت الجاري هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وفق ما أعلنت عنه الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية. عضو مجلس نواب الشعب عن جهة قبيلة طاهر منصور يدعو وزارتي الخارجية والتجارة إلى العمل على البحث عن أسواق جديدة بما يضمن تسويق صابة التمور، معربا عن استغرابه من استثناء قطع التمور عند عرض الحكومة لاستراتيجية تطوير المنظومات الفلاحية يوم 15 من أفريل الماضي. الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة من ولاية بن عروس تطلق حملة لجمع تبرعات العودة المدرسية تحت شعار بالقليل باش تفرح كل صغير، وتهدف هذه الحملة إلى جمع أكثر من 100 محفظة مدرسية لفائدة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بما يساهم في ضمان عودة مدرسية أفضل وأكثر إنصافا، وفق ما صرح به رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة محمد لمين برشب. إلى شان الدولي، بيانات صادرة عن الحكومة في الكونغو الديمقراطية تظهر أن التفشي الحالي لفيروس إيبولا أصبح الأكثر فتكا في تاريخ البلاد بعدما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2325 حالة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرحب بتوقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وصفا الأمر بخطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية، معتبرا أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تعكس حالة التقارب المتزايد بين دول الشرق الأوسط وتوجه دول المنطقة نحو تعزيز التعاون المشترك بما يمكنها من الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية. ختام الموجز الإخباري، نلتقي في موعد إخبارية قادمة في أمان الله.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soudkom. الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: يا صباح الورد والفل والياسمين. اليوم الاثنين 17 أوت 2026، ان شاء الله نهاركم زين، بدايه اسبوع موفقه للجميع. معكم نورز مشراوي من قدام الميكرو. نسلم على ناديه ندو الجميله في الاخراج التقني وامونه الجميله ايضا في الاخراج الرقمي. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، نسيسوا رواحنا طريق السلامه للجميع. فما اغاني تتغنى بالحب، وفما أغاني تحسها خارجة من قلب، عاش الحب بكل تفاصيله، قرب بعد زعل واشتياق. الأغنية هذه بالذات ولدت من قصة حب حقيقية، وكان فيها كلام يشبه الوعد إنه مهما تبدلت الظروف يبقى القلب يعرف وين ينتمي. حكاية حب كبيرة لبست بلحن وصوت، وخليت جملة واحدة تختصر كل الأحاسيس والمشاعر. اليوم ما تخليوش الكلام الحلو في قلوبكم، كان فما إنسان تحبوه قولوا له، أبعثوا له مساج، عيطوا له، وإلا حتى اكتبوا اسمه في كومنتير. عبروا على حبكم، خاطر ساعات كلمة صغيرة تنجم تفرح قلب إنسان كبير. خليكم تتفرهدوا وتتسلطوا، أنا الحبيبي وحبيبي إلي.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: السبعة وخمستاشن دقيقة يصبح الورد والفل والياسمين للناس الكل اللي تسمع فينا. إن شاء الله نهاركم زين، بداية أسبوع موافقة للجميع من جديد. معكم نورز مشراوي من قدام الميكرو. سلم مرة أخرى على ندو وأمونة، سلم زيدا على شيمة، سلم على أصدقائنا الكل اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا، كسوسوا في كرهبهم، في التاكسيات، في مزلوا في ديارهم، وإلا حتى على تشان اليوتيوب ديوان اف ام وإلا باش فيسبوك ديوان اف ام. بطبيعة مانيش وحدي، نسلم على فريق ناس الديوان. نبدأ سيد العميد، بونجور.
3: صباح النور فوروز. صباح النور.
4: صباح النور
3: سي محمد. صباح النور رام.
5: صباح النور.
3: قضينا ويكند ممتاز في الحمامات،
1: صحه.
3: مشيت لك الواحد ماكل اكل الريستورون اللي على البحر ديما نمشي له هذاك، فهمتي، منه على الماء. باش نقول له شكرا يا صابر على حسن القبول، شكرا على الشيء اللي ريته، شكرا على الجو العائلي الموجود، شكرا على كاليتي السيرفيس. راهو بامثالك السيد هذايا، راهو كان في نفس الوقت كاتب عام بلديه، وفي نفس الوقت عنده الافير هذه ومحارس على بلاده، يخدم بيديه وساقيه باش هالتوريزم ينجح. لكن مع الأسف شفت على اليمين وعلى اليسار دي زفير أخرين سكروا. هنا سيد الرئيس على الصباح نقول لك حاول تثبت شكون اللي قاعد يعرف هذا الكل. علاش نسكروا في الريستورون تاعنا في اون بلان سيزون؟ هذوما ناس نعرفهم محلولين عندهم 20 سنة، شنو سكرهم؟ شنو الحكاية؟ علاش ليزوليتي تاعنا هذوما المفروض توفات علينا العشرية السوداء واللي صار لكل صار توا نثبتوا؟ علاش مازال عندنا دي زوتيل مسكرين؟ سكوتي باك جماعة جنوب الصحراء عندنا دي ريستوران معروفين عندهم نعرفهم 30 سنة محلولين سكروا. علاش نثبتوا في روحنا اش قاعدين نعملوا؟ نثبتوا في حكاية اللعبة تاع الرخص والروايق هذايا، على خاطر بالحق هذا يؤذي بلادي، خاطر هذا كله ستامونكا قليل تونس، هذا كله نقص في البي بي تاع تونس، برودوي انتيريور بي تاع تونس. اذا نثبتوا فاش قاعدين نعملوا، نثبتوا في حكايه الرخص اللي قاعده تلعب تحت الطاوله وكل شيء، لانه مش معقول بلاد نجم تعمل 20 مليون سايح قاعدين نسكروا ونعملوا في اشياء باش نعطلوا لا لا مش معقول مش معقول. اذا يعطي الصحه مره اخرى اليوم زاد صامد صديقي اللي حكيتكم عليه، وشكرا على الكاريتي سيرفيس وعلى الجو اللي ريتو وعلى كل المواطنين اللي كلموني داير برشا برشا برشا عائلات جاءوا تصلوا بيا وكلموني يشكروا في ناس الديوان، يشكروا في ديوان
1: الفام كل
3: يعطيك الصحة. بقى أنا متقلق شوية على خاطر ماذا بيا نبحثوا في شكون اللي قاعد يتسبب في تسكير جينيتي توريستيك في بلاد سياحية رأس مالنا سياح، من أهم المداخيل في تونس هي سياح. إيش قاعدين نعملوا؟ وين؟ في قلب الحمامات نتكلم، راه مش في حاجة ليميتروف. معناها هما قلت لك هذوما نعرفهم اللي سكروا عندهم 30 سنة محلولين. علاش؟ دونك مش مهمتي باش نسأل، مهمة رئاسة الحكومة، مهمة وزارة السياحة تسأل، وزارة الفن ولابال تسأل، زاد لابال يحكيوا على دور كبير ياسر. مش معناها كسر وعاود وعاود ترشيه ورخص تحت؟ أسمع، ثم أشياء عنده حق كابتن خالد، راهو كيتسائل عنده حق، رغم اللي قالوا لي راهو المدير نتاعها ممتاز جدا، لكن ثم أشياء

0: قاعدين نعمله. أنا قلت مش معقول كونه بعد بو فهمنا جات كوفيد وجات حاجات وكل شيء، لكن توا ما فهم حتى سبب باش تقعد ديزينيتي توريستيك كبار مسكرين. نتكلم على نزل 4 و5 نجوم راه مش لعب.
1: وخاصة زيد السيد العميد تكثر برشا الحقيقة الأشغال في البريود متاع الصيف، السياح يجيو تلقى ديما ثم أمبوتياج وأشغال في برشا بلايس، برشا تعطيلات وبرشا استغراب الحقيقة. فما هكا وهكا
0: ما هو الصيف جانا فجأة تقدرنا به الصيف بيانيش بيها
1: هنا قلنا نحن فما هكا
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: دونتو لي كان سلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. الحقيقة جينا اليوم كالعادة هو ديما يضحك ديما بالبوزيتيف انرجي لكن مريض شوية، والحقيقة تشكروه انه جاي رغم انه مريض. لطف عليك يا الارتيست وبونجورات
2: يا صح.

0: الله
1: الله الله
0: برافو عليك. رغم هذا الكل بالرسمي الصوت هو متبدل. سلام
1: برافو عليك والله.
2: صباح النور نورز، صباح النور سيد العميد، صباح النور مرام ندو أمونة شيماء، ناس يتابعوا فينا الكل، الكتيبة. دونك غنيت يا صاحب الجاه توا، خاطر البارح كنت موجود في اختتام مهرجان الفسقية الدولي في ولاية القيروان، وكانت حفلة اكسترا اوردينير الحقيقة.
0: برافو.
2: قبل هي عملنا حفلة في تبرقة، حفلة خاصة. دونك عادينا ويكاند في الكياس الحمد لله، وماذا بينا نسيسوا بعضنا في الكياس، خاطر الحقيقة ثم مع لي ترافو تو اللي موجودين في مثلا في الكياس نتاع تبرقة ولا في اللوتورود نتاع تونس مساكن. دونك لازمنا نسيسوا على بعضنا،
0: خاطر
2: ماذا بينا باقل حوادث باقل سرعه باقل كل شيء، خاطر راهو ساعات تشوف حاجات في الكياس غريبه وعجيبه، وتشوف مشاهد تخوف معناتها، سورتو كي يبدا واحد يسوق يميمتي
0: لازم مركز 100% ويا ربيش يسلك ان شاء الله ربي يحميكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا. طريق السلامه للجميع وان شاء الله نهاركم فل. بونجور مرومه،
3: صباح النور، صباح الفل للناس الكل، صباح الفل نوروز الجميله، صباح النور سيد العميد، صباح النور لارتيستو، صباح الفل ندوش وامونه وشيما، صباح على الكتيبه، وان شاء الله توينس الكل نهارهم مزين ومليان بالخير.
2: حاضر ولا الكويس تاع اليوم؟
3: لا حاضر برد. لا لا عديت نزيد ويكاند به يا حاضر
2: اتفرلي يا عبي. انا عارف انت وين عديتو الويكاند. انا نعرف انا نعرف نعرف وين عديتو
0: ليسانسيل تفرهدت.
3: لا عملت بون كيف
0: صح
2: عديتو في اواخر الشتي الويكاند.
0: وي اواخر الشتي. سيد العميد ما في بالك شيء وين مشيت في الويكاند؟
2: كان نحكي لك يا سيد العميد
0: وين مشيت. فاتك شطاري عمرك يا سيد العميد. لحظة خلي تحكي له هي
3: خليني نصارح وحدي خليني اسمعها مني خير. سيد عميد نهار السبت مشيت لأكثر فنانة نحبها في حياتي ملينة صغيرة. أول مرة في حياتي نحضر لها حفل واستمتعت جدا. مشيت لإليسا سيد العميد.
1: تبارك الله. والنشاز ما عملك شيء، ما عملكش ضربة
3: صوتها
1: ما نقبلكش صوتها قسما بالله لا تكسبه قسما بالله. سمحني ما حضرتش وما في بليش. غنت بلاي باك ولا غنت في المباشر؟
3: لا غنت في المباشر.
1: كله تريكاج. المخلوق هذيك جوت مرة غنيت في بغيحة شيء اشتر الكرتاج خرجوا.
0: يلا يا سيدي الناس فما هكا وهكا، الناس تفرهدت، الناس عملت جو وما كتعرفوا الاراء تختلف. توا عنا برشا مواضيع برشا حكيت، وبالطبيعه عنا برشا فقرات بوزيتيف فايبز باش نحكيوا على لاعب سابق يتطوع ويقوم بتدريب شباب المنطقه نتاعو، كيف نحكيوا على شط قمرت يحتضن تظاهره توعويه من اجل تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين في توب ريتش، باش نحكيوا زاده على انتقادات البلوعات بعد تساقطات نهايه الاسبوع، وشنو وتوبريتش زيدا، ونحكيه على شنو حكيت معناتها المراكز التجميل اللي تقوم بتدخلات تجميلية وجراحية، وتفاصيل غلق بعض المحلات كيف في لايك ديزلايك. عنا رسالة خليوها توينسا في واحدة من الفنادق تنتقد بعض العنصرية أو التفريق كما سميوها هما بينهم وبين بعض الأجانب. كيف عنا توبكتو، عنا تقطوقة، شوف محلينا سيد العميد متحضر لنا حكاية كالعادة مزيانة وأسوس بونوس. يلا نمشي وتتسوي

0: Italy, positive vibes. يلا مرام مش عنا في positive vibes
1: اليوم في positive vibes باش نهزكم الولاية بيجا تبرسق تحديدا باش نحكي لكم على مواطن يمثل المواطن التونسي الصالح المواطن التونسي اللي يحب بلاده واللي يغير على بلاده واللي قام بمبادرة ذاتية 100% ذاتية اسمه محمد علي الجيرح عنده سنوات يقوم بالمبادرة التطوعية هذية شو عمل؟ شباب المنطقة اللي في فئات عمرية مختلفة يلم الشباب هذي من مختلف الأعمار يهزهم التيران نتاع تبرسق ويقوم بتمرينهم كل يوم مجانا هو مغروم برشا بكرة القدم وكان لاعب سابق كيما سبق وذكرتي نورز الهدف متاعه أنه يزرع في الشباب طريقة إدارة الوقت بطريقة صحيحة كيفاش يتحكموا في وقتهم باستخدام انهم يمارسوا هواياتهم الهادفة وباش ما ينحرفوش للطرق التي لا تحمد عقباها بإمكانيات أقل ما يقال عنها نورز اللي هي بسيطة جدا الزي الرياضي والليدوساغ والكرات واللي يتمرنوا بهم الكل هذه طريقة معادات الرياضية هذه الكلها من عند أصدقائه اللي يعيشوا في الخارج كيف يجيوا في الصيف باش يعديوا عطلتهم الصيفية في تونس ويروحوا لتونس يجيبوا معهم شوية معدات هذوما للصغيرات خاطر هو صديقهم محمد علي الجيرح صديق دونك بمبادرة مجانية تطوعية ذاتية من عنده يقوم
0: بتدريب الصغيرات
1: حق ياسر مبادرة ياسر محلاها داير الفيديو يجينا من صفحة تبرسق
0: برسق فوق الجميع.
1: فوق الجميع
0: وفي منطقة فدان السوق بالضبط التيران هذي يصير معناها يعملوا فيه التدريبات هذية ونحكيه زيدة اللي نحكيه على سي محمد علي الجيرح انه حسب المعطيات المتوفرة اللي وردت في صفحة برسق فوق الجميع انه عسكري متقاعد دونك هو بخلاف الرياضة قاعد يعلم فك الصغيرات في أسس الحياة أسس العيش والتعامل مع الأزمات أيضا. سيد العميد نبدأ معك.
2: دوية الحالة ذي كانوا عسكري متقاعد سافردي الرهو شارب الوطنية للنخاع واللي يعمل فيه هو هم بصفة عامة هم يعني سنسيبل للمشاكل تاع المجتمع تاعنا وظاهرة المشاكل تاع المجتمع تاعنا خاصة تاع شباب جيلنا. احنا عمل جريمة كبيرة في حق جيل موجود تاول حقيقة نقولها جريمة كونه محضر لهمش حد شيء بالعكس جيلي أنا تمتع بفترة تاع بورقيبة كان عنا دور شباب وكان عنا دور ثقافة كانت فيها نشاط أنشطة كبيرة وأنشطة رياضية كان موجود كل شيء الحقيقة وقول نتذكر أنا في الليسيبة بالخضرة كان عنا 22 نادي 22 نادي مختلف من الموسيقى للتصوير لدرجة هو كل شيء موجود. اصبحنا اليوم احنا عملنا توا ما حضرناش حد شيء دونك يعطيه ألف صحة اللي يفكر اللي الشباب هذا في عذوقة القاوي واللي قد يتالفح يدور في معناها وربما تستهوي أمور شو اللي يستهوي شباب تونس حاجتين غلطين تماما المخدرات كمرحلة أولى ثم الحرقة في مرحلة ثانية وواحدة أنت من الأخرى خاطر الحرقة أخطر حتى من المخدرات والله يعني البارح برك سمعت اللي والجاري توفى منها في محاولة حرقة والله قلبي يوجعني الله يرحمه البارح ما سمعت قال لي فيش حرقة في في في كانوا ايش اسمه هاك اللي صغير هاك وعلي ايش اسمه هاك المقذف حايد ظريف يحب يمشي لتاريا يدل لك اللي هو معناها ما كانش في حالته طبيعية اذا يعطي ألف صحة اللي يفكر في شيء هذا وشيء وشيء ومن وقتها لا يستغربوا وزيد تبرسق تبرسق اللي انا من عندي من اجمل مناطق الجمهورية ومن احسن مناطق الجمهورية يكفي انها فيها يعني المنظر نتاعها وهي قرية معناها معلقة في الجبل وطقسها وعبادها كل شيء كل شيء
0: يعني تبرسق الناس طيبة الخير بلاد الخير بلاد الضحكة المزيانة بلاد الروح المزيانة بلاد العادات والتقاليد التونسية 100% اللي عمرها ما تتبدل. بالحق تحية لتبرسقية الكل اللي يسمعوا فينا تحيتنا للناس اللي تخمم بالطريقة هذية تحيتنا للناس اللي ديما تحاول تعاون باللي تقدر كسوا بحاجة بسيطة هكا في سبيل الشباب التوانسة باش ما يضيعوش كسوا سواء في حاجات حتى إنسانية. تحية للتبرسقية اللي خموا بطريقة هذه تحية لكل تبرسقية يسمع فينا تحياتنا ليهم الكل. تبرسق بالرسمي من أحلى المناطق في الشمال الغربي تحياتنا لكم ونحبكم برشا. فاصل وهنا رجعينا
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
4: تبليسيتي بيكو بلو دايز بداو pour la première fois en Tunisie ديما ربح مع بيكو
5: امشي لأقرب magasin participant des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs les machines à laver et les autres électro-encastrables بيكو plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days
4: واو وين نلقاو les points de vente
5: تبعنا على les réseaux sociaux بيكو Tunisie
4: يلا امشي على بكري قبل ما توفى
5: بيكو numéro 1 en Europe du gros électroménager.

0: قلبي يا قلبي. توصلنا للسبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة، كنتوا تسمعوا فيها على موجة ديوان اف ام. نسلم عليكم مرة أخرى وين ما كنتوا تسمعوا فينا أصدقائنا اللي تحقتوا بنا توا. نسلم على أصدقائنا في الكتيبة بلالو، على الجيمي حبيب بن صالح، فدوى الديلي بيبي، سامية سليتي، ستيفان، سعيدة مبروك، فدوى الديلي، سيبون، حبوب حبيب بن صالح، علي سلمنا عليه. نسلم على أصدقائنا الكل، سامحوني كان نسيت حد فيكم أصدقائنا في الكتيبة، ونرجع لكم من بعد نكمل نسلم على البقية اللي بش يلتحقوا بنا. مازلنا مكملين في مواضيعنا وحكايتنا البوزيتيف فايبز، عن حكاية أخرى مرة. شنو تفاصيلها
1: اليوم؟ باش نهزكم مرة أخرى توا، هزيزكم البيجة صباح توا، باش نرجع بكم لتونس العاصمة، باش نمشي والقمرد وين صار تظاهرات وعوية ياسر مميزة. سيف كامل شفنا التظاهرات هذية منتشرة في شواطئ تونس، وحاجة باهية إن كانت تدل على شيء، تدل على إنه رجعنا تونسي، رجع له الوعي، رجعت له المبادرات الجميلة وقيمة إنه يعرف قيمة الشواطئ التونسية. المبادرة هذية خليت الناس في شط قمرد يقوموا بتظاهرة توعوية تحسيسية جمعت بين الثقافة، التفاعل والعمل الميداني، وهذا في إطار المبادرات اللي تقوم بها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي للمحافظة على الشواطئ وتعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين. انتظمت التظاهرة التوعوية الأولى من نوعها تحت شعار الشط لينا الكل في ساعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة وبمشاركة الوكالة الوطنية لتصرف النفايات ومساهمة عدد من مكونات المجتمع المدني. المبادرة هذه تجي استنادا إلى نتائج التقييم الميداني المنجز في إطار برنامج تنظيف الشواطئ اللي تنفذ الوكالة لحماية وتهيئة الشريط الساحلي، واللي مكن إلى حد الآن من رفع أكثر من 6000 متر مكعب من نفايات بمعدل 8 متر مكعب يوميا. أشارت الوكالة إلى أنه حماية الشاطئ ما تقتصرش على تنظيفه، بل تتنزل في إطار مقاربة متكاملة تجمع بين التنظيف والحماية والمتابعة والتوعية والتحسيس، اعتبارا إلى أن الوقاية من نفايات من المصدر تبقى الحل الأكثر استدامة. وفي الإطار هذه نزلت فرق العمل إلى الشواطئ واقتربت من المصطفين ورواد الشواطئ للتواصل معهم وتوعيتهم بمخاطر النفايات وخاصة البلاستيك منها على المنظومة الساحلية ونظافة الشواطئ وصحة الإنسان، كما كان الأطفال نصيب كبير في المبادرة هذه من خلال ورشات وأنشطة ثقافية وتفاعلية تهدف إلى غرس السلوك البيئي منذ الصغر. وشملت التظاهرة أيضا ورشات حول التقليل من نفايات من مصدر والحد من استعمال البلاستيك والتصرف المستدام في النفايات وحماية الشريط الساحلي والسلوكيات اليومية اللي تساعد على المحافظة على شواطئ نور.
0: إذا شط قمرت يحتضن تظاهرة توعوية من أجل تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين. الحقيقة المبادرات هذية شفناها برشا في برشا شواطئ تونسية، ناس تتطوع تلبس لك لدوساغ وإلا لي غطيوا حتى ريوسهم في عز السخانة، الناس تبدأ تعوم وتبدأ متفرهدة، هما فرد وقت يبدأوا يلموا في هكا النفايات وحتى يحكيوا مع المواطنين يحاولوا يوعيوهم بمدى أهمية أنهم مثلا يأكلوا حاجة ولا يعملوا أي حاجة، بعد كي يكملوا هكا التفرهدة والعومة والميكلة متاعهم يسشي معهم فرد وقت يربيوا فيها هكا النفايات والحاجات اللي ما يستحقوهاش ويهزوا إلى وحها في البوبيل. دونك مبادرات مزيانة برشا، على الأقل نحاولوا نقصوا من التلوث اللي قاعد يصير في شواطئنا ويكون معنا تكون شواطئنا مزيانة كسوسوا للتوانسة وإلى للسياح. نبدأ معك سيد العميد.
2: والله خارق العادة، أنا نتمنى أنه بالحق يرجع لنا الوعي شوي هكا، فهمتني، ونقصوا من الشيء اللي قاعدين نعملوا فيه، لأن الحقيقة صحيحة ما زلت مش راضي 100%، لأن مازال عنا البعض كما تحكي أنت وعنا البعض يعمل العكس. بعض يجي مسخ ويشوف، وشفت مناظر ظاهرة البارحة، قلت كما شكون لي كل صباح يجيوا ثم مجموعه تجي تنظف وتعمل كل شيء، لكن يجوا مع اخرين يفسدوا كل شيء اللي عملوه. نتذكر في المانيا قلت لهم علاش البلاد نظيفه، قالوا لي مش خاطر عنا شكون ينظف، معناها شكون يمسخ. انا نتمنى في تونس يولي عنا السلوغان مثلا ما شكون يمسخ، تو تولي بلادنا انظف بلاد في العالم. هذه نقطه بالله انا حبيت نرجع البارح بوزيتيف فايبس عملتها وحدي. البارح في الشط اللي نعوم فيها الاف المصطفين، ولكن لاحظت حاجه، التوانسة ولاو يسكتوا على الخطر ويسكتوا على قله المعروف قله الخير. هاك الجماعه اللي عندهم الكوا شو اسمه ذاك اللي
0: جيتسكي
2: حكينا عليهم شاطح باطح في وسط الناس، الناس كل ساكته، ثم اللي هز وليداته خرج خاف، وفما اللي ساكت انا قاعدوا برا. مشيت للسيد اللي كري لهم وسخسخته، ما خليت له ما قلت له، فهمتني، قلت له تو تو والله العظيم قلت له قسما بالله لو كان يصير حادث لا فلتك هاني عرفت لونسيني بتاعك وعرفت كنت شكون ومسيب علينا يا جماعه كل الحقيقه اعتذر وعايت ظفر عليهم كل رجعهم وبعدهم كومبليتمون على المصطفين ونالت استحسان الناس كل اللي يعوموا اما راهو انا نحب مش خاطر عمي توفيق دي نحب كل تونسي يتكلم على حق على حقه كيفاش تعوم هكا جماعه هذوكم عاملين لك هكا شاطح بطح كيفاش تامن على ذراريك وهم يمشيوا في المياه في الساعه في وسط الماء ينجم يقتل اي صغير ينجم يدخل في اي حد ما عادش تسكتوا التوانسه ما عادش تسكت على جماعه ذوما اتصل بالحرس اتصل بالامن اتصل بالحمايه وشوفوا جماعه اللي يكرهوا ذوما قول له اخويا ما لاباس اخويا برا مشي للخلاء اكري هلا بحوراتنا في بلايص فارغه علاش وسط الناس علاش تكري فسط العباد اذا نطلب التواسع باش ما يسكتوا على الحال المقرب هذايا وعلى التجاوزات الخطيره هذه يعني هاو مازال ما صارش حادث اما قسما بالله راه كان صار حادث يا جماعه هذوما جات سكي لا فلتكم اللي مشدكم يوميا ونحملكم مسؤوليه خطر ارواح بريئه عملناها قبل في الكوات وماتت الطبيبه قتلوها تذكرها الناس الكل كيفاش مات وناس تلعفوا فوق الرمل بالكوات اليوم الكوات نحى رجعنا هالمصيبه هذا جات سكي من فضلكم تسمعوا فيا ناس الكل راهو كل واحد حمل مسؤوليته وكل تونسي عنده حق باش يتكلم يمشي لجماعه هذوما اللي يكرهم يقول له خويا لازم تاعك بعد علينا خويا خلينا نحبوا نعوم
0: هذا يتحرك مع الوحدات الامنيه اكثر ولا اقل ما يدخلش معاهم في مشاحنات نجم تكون الناس هذيا
2: بالضبط هو كل طرق هما بيدهم يخافوا يا بنتي خافوا انا قلت لك البارح كيف كلمته راجل معناها خاطر فهم اللي هو خطا اللي عمل فيه
0: محمد
3: والله حاجه تفرع على الاخر معناتها خاطر شوف احنا نحكيه على 539 نقطه او شاطئ موجودين في تونس منهم 49 نقطة أو شاطئ في 2026 مهم الصالحين أنه باش نعوموا فيهم كلكو سوا الماء مسخ ولا معناتها البحر مسخ والنسبة هذية راهي زادت على 2025 وعلى 2024 75% معناتها كانت 28 شط ما نجموش نعوموا فيه نخلطنا تول 49% معناتها زدنا 75% اللي هو حاجة انورم على الاخر اما هذا ما يمنعش انه نحاول نعملوا على الوعي متاع المواطن التونسي انه اللي باش ياكل حاجه ثم حاويات معناتها يطيش فيهم الفضلات نتاعو باش يمشي يقعد يعني معناتها على الشط يلم يعني معناتها بلاصتو كان نبداو كل واحد فينا كل مواطن تونسي كان نبداو النظف وكل واحد من قدام داره حتى تونس تولي خير
0: نذكروا اللي تم التدخل ب 152 شاطئ ورفع حوالي 6000 متر مكعب من الفضلات حسب تقييم نصف المرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسية خلال صيف 2026 وذلك إلى حدود الأسبوع الأول من شهر أوت 2026 وبلغ معدل الفضلات المرفوعة بحسب البليغ الصادر عن وزارة البيئة حوالي 8 أمتار مكعبة يوميا بكل شاطئ مع تسجيل تفاوت في الكميات المجمعة من شاطئ إلى آخر بهيك نسمعوا مبادرة متاع مواطنين يحاولوا أنهم يكونوا جزء في الحفاظ على نظافة البلاد ما هذا كل مش كافي خاطر فما زيدا نحاولوا نعولوا على الوعي متاعهم المواطنين خاطر فما اللي مش ما يهموش ويبدأ يرمي وإلا فما نوع من السكيزوفريني اللي الناس تقول لك ما ترميش وما تعملش أما هو فرد وقت يرمي وما يهموش توا 47 دقيقة نمشي وتسويت لي توب ريتش توب ريتش في توب ريتش باش نحكي على مواطن كان وثق وهبط فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يحكي فيه على وضعية بعض البالوعات بعد تسجيل تساقطات في نهاية الأسبوع وكان توجه للسلطات المعنية وقال أنه لازم التحذير يكون قبل حتى بداية موسم التساقطات بما أنه الحقيقة حكاية الفيضانات ما نحبوهش تتعاود كما صار عام ناول وخاصة المشاهد اللي شفناها بالوعات فايضة أوساخ بكثرة كما كنا نحكي إذا هام جدا الفيديو الحقيقة أثر برشا معناها جدل والناس تحكي وتبرتاجي وتقول اللي رأوا كل واحد فيهم ولا يهبط ويكتب في كومنتير ولا يحط في الفيديو في المنطقة متاعه رأوا مش كان عندك أنت يا فلان رأوا حتى نحن في البلاصة الفلانية رأوا فما بلوعات قاعدين يفيضوا كما هكا ورجاء رجاء السلطات المعنية لازم تتحذر قبل بوقت بما أنه تو ما عادش وقت بالرسمي وخاصة أنه فما توقعات بارتفاع أو بتساقطات الحقيقة أكثر من لازم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي بداية من 15 أوت ديجا بديت في نهاية الأسبوع في مناطق المرتفعات الغربية. إذن الهام جدا أنه نهبطوا فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي فما شكون اللي قال وأنه نتوجهوا للسلطات وأنه نحاولوا معناها ما تصيرش وما تتكررش حكاية الفيضانات اللي نشوفوها كل عام في بلادنا. سيد العميد
2: والله شوية بالحنة وشوية مرتبط يدين النهارين في بوعرقوب تسكرت واحدة منهم هذوما ومشينا تفرجوا سيدي شنو باش يخرجوا منها خرجوا كل شيء كان باش يخرجوا ديك كادافر عباد ميتة بذاك الحاجة وحيدة ما خرجوهاش يا جراري يا تروب الواح انت عزيت جامد شيء يدوخ يا أخي اللي زيقوه هذوما مجعولين مش نطيشوا فيهم النفايات نتاعنا ما زيناش سممنا الوديان الكل الوديان اللي نحطوا فيها في القاذورات نتاعنا وفي الحيوانات الميتة وفي السخات الكل يمشي للسدود لكن الماء باش نشربوه يا جماعة تلوحوا في الوسخ في الوديان وتلوحوا في الهم وتلوحوا في الكادافر نتاع الدجاج والكادافر نتاع حيوانات النافقة والوسخ نتاعكم وتلوحوا فيه في الوديان ماشي بالك تخلصت منهم والله الماء يرجعوا لك ويرجعوك في السبالة لأن وين ماشي الوديان تمشي يا تمشي للسدود يا تمشي للبحر وفي كلتا الحالتين مش تاكلهم انت تعاود يعني يرجع لك السيك اللي كنت اذا راهي النظافه من الايمان بالحق والموضوع هذايا انا واحد من الناس ما نحملش كنس لوناس نحمل روحنا توانسه فاش قاعدين نعملوا انا قلت لك راهو فما فقت مع سيد كاتب عام البلديه نتاع شو اسمه ناس متعرف في فلوس عندنا زوز انواع عندنا القنوات لهذا تهز المياه الصرف صحيك ولا وعندنا قنوات باش تهز مياه الامطار شو اللي يعملوا المواطنين يحفروا حدهم ويربطوا القنوات نتاع الصرف الصحي نتاعهم بك القنوات نتاع المياه نتاع المطر المفروض تب المطر ايش يصير تتسكر وكتسب المطر هذا اللي يصير دونك شويه من حنا وشويه مرتبط يدين ما حطوش كل شيء على لوناس حتى احنا التوانسه معنا ما نخبيه زاد اوه حتى احنا التوانسه زاد تبارك الله علينا في الامور هذه اذا كل واحد يمزى ينظف كما قلت لك قدام داره ويثبت روحه فاش يعمل انا قلت لك الشيء اللي شفته خرجوه ما صدقتش برس وديكم كيفاش الجرايه دخلت فصل البلوعه فهموني انتوا ما فهمتهاش كيفاش هي بلوعه مسكره ودخلت فصلها جرايه موس ما فهمتش اذا زاد نثبتوا روحنا فاش قاعدين نعملوا لانه الشيء هذا كل عام يتعاود واحنا سببنا فيه راه مش تقصير من الاول تقصير صحيح وقت اللي عملوا يعني البرنامج وعملوا في البلدان اخرى هذوما القنوات تمشي فيها كاميون كامل يمشي فصلها القنوات الصرف الصحي واحنا نعملوها هكا معناها تقول علينا معناها نتاع حومه اذا برشا حاجات أرفوار برشا استراتيجيات لازم التعاود وبرشا مهندسين لازم يعاودوا يفكروا وراه التوسع العمراني راه هذاك هو النتيجه نتاعو اذا هذا هو عندي موقف
0: واضح سيد العميد 47 دقيقة فاصل وهنا رجعنا
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
5: ببليسيتي
6: سيف اسني شعر في النار
7: مش قول في اكوا بالاج في القنطاوي حمام زوزة وجديد احلى سنسازيون العباد في اطول دوبو جو في البلاد محبيحة وتفهيدة تعطيك روح جديدة مخلف القوي والريسترو والبيسين اللي في الموجة وبرشا انيماسيون عشانه اكوا بالاج اتبحمه وجيد اتبحمه
8: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة

0: كراميل نحكي وعطاوة 57 دقيقة كراميل لنصيف زيتون نحكي جمال وهكا لهوة بروحك كل مرة تسمع فينا وحتى كل راجل نحكي الحقيقة على تحذيرات من مراكز تجميل الشعر والمكياج وغيره تقوم بتدخل التجميلية كما البوتوكس وإلا الفيلر شنو اللي صاير بالضبط في عالم التجميل في تونس وشنو اللي خلى معناها جمعية طب التجميل تطلق صيحات فزع بخصوص الموضوع هذا لأكثر تفاصيل دكتور أنور جبير يحضر معنا في المباشر طبيب تجميل وعضو في جمعية طب التجميل صباح النور دكتور أنور شكرا على تلبية الدعوة مرحبا
1: صباح الفل وشكرا على الاستضافة
0: مرحبا بك دكتور أنور جبير شنو اللي صاير بالضبط في عالم التجميل في تونس وشنو اللي خليكم تحذروا من بعض مراكز التجميل وبعض الحجمات بطبيعة ديما نوجه لهم تحية مراكز التجميل والحجمات هذوما يعني بلغتنا العادية لكن فما البعض منهم يقوموا بتدخلات تجميلية حاجة خليتكم انتوما تطلقوا صيحة فزع شنو اللي صاير بالضبط
1: اللي صاير بالضبط هو تعرف بالنسبة للتجميل ككل ولا طب التجميل التجميل شيء الاستيكيسيان والاستيكيك والكوافوز نحترمه واللي يقوموا به العملية كما تعرف مربوطة بالكوسميتيك وكل شيء وبالنسبة لطب التجميل هو ميدان الإنسان اللي يجب يقوم به كان لما يكون طبيب دكتوراه ميديسين يسجل في عمادة الأطباء وعنده تكوين خاص في هذا الميدان اللي يسميه كومبيتانس وهي معترف بها في تونس هذا هو اللابال متاعنا السؤال نحن نستعمل تقنيات في طب التجميل اللي هي الحقن كما قلت سيادتك بوتوكس ولا فيلر وإلا نستعمل تقنيات أخرى اللي هي تقنيات كهربائية وإلى آخره الناس أنت لما تشوف الإنسان يقوم باللاكت في حد ذاته يعني الحصة يظهر لك حتى تشوفها في اليوتيوب ولا في التلفزيون يظهر لك هي بسيطة جدا لكن القيام بها يلزمها دراية معمقة على الأنسجة المتواجدة وخصوصا في الوجه الوجه الإنسان هي لفسات بتاعه أغلى ما عنده لما يشوف يقوم روح الصباح في المراية الإنسان رأو باش يمشي يعمل حصص تجميلية عند طبيب ولا حاجة هي أولا وبالذات أمور نفسانية يجي الإنسان يقول لك أنا جسوي أريكم جسوي وإنسان يقول لك لا لأن الحياة تبدلت الإنسان يتقدم في العمر يلقى روحه 60 و65 و70 سنة ولا حتى قبل أترهنا بين الضفرين راه إحنا شيخوخة تبدأ من سنة الواحد عمره 30 سنة هذه أمور بطيئة العادة وقت الإنسان يوصل في العمر ذاك يتلاشى مع الأكتيفيتي متاعه الحركية ينقص السماع ينقص الظهر ينقص المشي الحياة تتبدلت الإنسان مازال يشتغل له عمره 60 و65 وإلى آخره يلزم للوك نتاعه يتماشى مع الإمكانيات نتاعه البدنية والفيزيولوجية
0: اللوك نتاعه يتماشى مع الإمكانيات نتاعه البدنية والفيزيولوجية وحتى المادية لهنا يا دكتور أنور جبير ما مدى معناها صحة خبر معناها غلق بعض مراكز التجميل بخصوص الموضوع هذا اللي لقاوهم يقوموا بتدخلات تجميلية رغم أنه ما عندهم حتى علاقة بالمجال هذا
1: يعطيك الصحة لأنك أنت خليت صبعك بالضبط على الداء هو أحنا لما مش نحبوا نمشي ونقوموا باللي يسميه من حصص يعني لندر نمشي لطبيب لندر نمشي كذا هذوما الأمور متاع التواصل الاجتماعي لريزو سوسيو أو نعمل ديرابية أو نمشي للبقعة الفلانية نمشي للبقعة الفلانية والمواطن ولا المعني بالأمر ما عنده حتى فكرة شنو اللي يتخبى احنا في جمعية الأطباء التجميل ولا سيت ناس نتاعنا السنديكا ولا جميع الأطراف المتداخلين كما قولوا أطباء الجلدة ولا جراحة التجميلية وقت حكينا مع بعضنا نقول العملية هي ثلاثية الأبعاد ثمانية باش ما نطولش هو من يقوم بهذه العلاجات هذه نلقاو برشا عباد ما همش طب عندنا نراهم مع شكون نحكيو عمادة الأطباء لا لقينا هذا يتسمى ليكزيرسيس إيليغال دو لا ميديسين دونك تجاهل وزارة الصحة وعملنا معهم جلسة وخصوصا وزير الصحة البعد الثاني.
0: ما هي المخرجات نتاع الاجتماع اللي صار مع وزارة الصحة؟ فقط دكتور ما عادش عنا برشا وقت، خلينا ناخذ المعطيات بخصوص الخبر اللي قاعد يدور بخصوص ما غلق بعض المحلات نتاع التجميل.
1: كلمة برك. الثانية هي المعدات هذو شكون يجيبهم ويعطيهم لغير الأطباء؟ اتجهنا جلسة مع وزير التجارة. ثالثا مراكز التكوين اللي كونوا الناس اللي هو ما عندهم حق فينا بالأمور هذه، وعملنا جلسة مباشرة مع وزير التشغيل. نرجع لك للنقطة الأولى، احنا جان ما سمعنا مؤخرا اللي ثم فانتر كوافر بكوافير استيتيك متواجد في ولاية ريانا تجيب طبيبة من روسيا وتجيب معها أدوية ولا ديفيلر ولا بوتوكس ولا الله أعلم شو تجيب، تجيبهم معها. يعني هذوما أدوية ولا ديفيلر ولا اللي هما باش تجيب ذا الرقم التوانسة، هما من غير ما يتعدوا على وزارة الصحة. يعني لا يتعدوا على وزارة الصحة، لا يخلصوا ديوانة، لا يخلصوا تي في ا، هذا اللي نسميهم احنا تجار الشنطة. بالأخر ما سمعنا مشكورة وزارة الصحة وخصوصا الإدارة العامة دونك لا ديريكسيون جينيرال دانسبكسيون التدقيق، وقمنا بالواجب. النتيجة اون ليز ابري اون فلاغران ديلي
0: بي.
1: دونك هذه الانسبكسيون قامت بالمهمة نتاعها مشكورة، في الاخر هي حفاظا خصوصا على المواطن ونبعدوا الناس اللي ما عندهم حتى دخل بالاجراءات هذه الطبية باش يقوموا بها. غير معقول الطبيب مش تونسي او ما عندوش حق وريكزيرسي باش يقوم باي تدخل طبي. دونك وقع غلق المحل هذا، قضيه توا في المحكمه، وبالنسبه للطبيبه الروسيه وقع طردها مع الالتزام بعدم المجيء الى تونس.
0: فقط لهنا نقطه سامحني دكتور،
1: كانت تقع تمشي بين المغرب وتونس.
0: نقطه صغيره، الناس اللي تسمع فينا يقول لك انا اوكي مشيت لمركز تجميل ما عنده حتى علاقه بالتدخلات التجميليه، فقط كيف ما نقولوا محل حجامه، وتحياتنا ليهم الكل اللي يسمعوا فينا ذوكم خدمتهم يخدموا على رواحهم، نحكيوا على البعض منهم، يقول لك فما طبيبه وتقوم بتدخلات معناها تجميليه، لهنا ما فماش خطر. هذيك علاش بوتيتر فما البعض منهم يقول لك سيلش هاي فما طبيبة علاش لي والحكاية ما تنجمش تضرني. لهنا كيفاش نتصرفوا في الحالات هذه؟ شنو اللي نقولوه للمواطنين؟ يعني كيفاش يفرق لك؟ انا نقول لك انا هاني ماشي المركز تجميل ولقيت كما كنت تحكي انت على الريزو سوسيو اوفر ما نعرفش انا فيلر ب 400 دينار جدي نابورت كوا، وانت صلح لي دكتور باش تعمل فيلر والا بوتوكس والا غيره باسوام باسعار بلوتو طايحه بارابور للعادي، اما فما طبيبه هي اللي تقوم بالتدخلات هذه، دونك يقول لك انا ما شنو المشكل، شنو باش يصير معناه مالها الا طبيبه؟
1: الاجابه سهله. الطبيب في القانون في الكونسي دو لوردر نتاعنا عمرو اللي يمشي يشتغل عند حجام، يشتغل في العياده نتاعو ولا في المصحه. احنا ما احناش نبيعوا في الخضره راه فهمتني. دونك المكان يشتغل فيه الطبيب محدد بقانون وموجود في الكونسي دو لوردر ناسيونال. الاولى الثانيه تقول لي انت هما اللي ربيوا اللي صاد ما عارفين، قلت لك ساعه انت وقت تجيب بوتوكس مش جاي على الطريقه العاديه، متعدي على الفارماسي سنترال، قام بالتحاليل اللازمه، خلص الاداءات الديوانيه، خلص التي في ا، سي نورمال باش الاخر تلقى رخيص. ولكن شنو الضمان؟ شنو هي التراسابيليتي نتاعو؟ شنو هو السيركوي دو فروا سيرتو للبوتوكس اللي تعمل؟ انا سامحني نقول لك نسميها سلعه مبروده. برودوي فيلر ما عندوش ا ام سي معناتها اوتوريزاسيون دو ميز على كونسوماسيون، نورمالمون ما يستعملوش.
0: فقط دونك لهنا دونك سامحني دكتور باش نختم معاك لهنا، المستمعين نقولوا لهم ما تمشيوش تعملوا تدخلات تجميليه مهما كانت النوعيه نتاعها كان في مراكز طبيه لا اكثر ولا اقل. حتى لي ريزو سوسيو ما يتلفتوش للي ريزو سوسيو للي زوفر، خاصة الأسوام يعني الأسعار اللي تبدأ طايحة شوي ما نستسهلوش هكا. ولي جس نختم معاك دكتور، ما عادش عنا وقت عنا الأخبار.
1: فيها جس إن فيها إن المرة زي نحكيه على الهاي فيو والبلازما بان والبيلين اللي ولات حاجة دارجة في ريزو سوسيو، وما صدقني نورس أخطر ما تم التقنيات هذو ما إن شاء الله نتكلم
0: نحكيو فيهم المرة الجاية تكون بحذينا. شكرا لك دكتور أنور جبير طبيب التجميل وعضو جمعية طب التجميل. احنا كملنا ساعتنا الأولى أخبارنا مع زميلتنا مريم كديرة فلاش سبور مع هاني إبراهيمي، ثم نرجع لكم في ساعتنا الثانية. أقعدوا معنا في ديوان اف ام.
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
3: Publicité.
4: ميليو فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجه الخدمه فيبر العائلات للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في اقوى عرض لاقوى فيبر ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا ادابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام.
5: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين ايديك، اختيار صحيح وفورماسيون قويه تحلك الثنيه بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش. في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
6: ديوان فام فلاش نيوز
0: موجز وثمينة. ديوان فام صباح الخير. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد جلسته الافتتاحية اليوم، وذلك طبقا لما نص عليه المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس في فصله الثالث. يشار إلى أن رئيس الجمهورية كلف بمقتضى أمر محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس، كما عين رئيس الدولة كل من تيجين القماطي ويوسف بن عثمان والشيراز الإسطنبولي وريم العريبي وكمال لهنيد ومحمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. اليوم 17 من أوت الجاري هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وفق ما أعلنت عنه الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية. انطلاق موسم جني العنب بمعتمدية جرومباليا من ولاية نابل بالتزامن مع فعاليات دور 64 من مهرجان العنب التي تتواصل إلى غاية 28 من أوت الجاري. ورئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بجرومباليا شكري بوزيري يفيد بأن ضيعة الكروم بالجهة شهدت تراجعا حادا في الإنتاج نتيجة تهرم الغراسات إلى جانب تأثيرات العوامل المناخية والجفاف. إلى شأن الدول، مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران المعروفة باسم مذكرة تفاهم إسلام أباد تنتهي اليوم دون توصل إلى اتفاق نهائي أو إعلان مشترك عن تمديدها، فيما يتصاعد التوتر في مضيق هرمز وتتراجع حركة الملاحة عبر بصورة حادة. رئيس وزراء باكستان يتعهد بمواصلة العمل مع السعودية وتركيا والقيام بدور بناء بالدفاع عن البلاد والمنطقة، معربا عن تقديره لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيجابية حول اتفاقية مكة. نختم بالتوقعات الجوية لهذا اليوم، حيث يتميز الطقس بسحب قليلة بأغلب الجهات وتتكثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل محليا الجهة الشرقية مع تساقط محلي للبرد، وتشهد درجات الحرارة استقرارا حيث تتراوح القصوى بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 و 43 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. ختم ولا موجز الإخبار يأتيكم الآن لفلاش سبور مع هاني الإبراهيمي، في أمان الله.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش سبور.
2: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه باخر اخبار الميركاتو في تونس. النجم الساحلي تعاقد مع المدافع التونسي الفرنسي لانكونتان لمده 3 مواسم. نادي اشتوري البرايا البرتغالي الاقل من 23 عام. اللاعب سبق له انه لعب في نادي لونس الفرنسي ايضا الاقل من 19 عام بالنسبه للانكونتان. كيف كيف فيليب باش يلتحق بالتوال بعد مشاركته مع المنتخب الوطني التونسي في دوره العاب البحر الابيض المتوسطه. مصادر صحفية فرنسية أكدت البارح أن نادي سانتيتيان الفرنسي اتفق مع بشكل رسمي مع فريق الأولمبي البيجي على إتمام تعاقده مع لاعب الوسط الياس الضاوي مقابل تقريبا 200,000 أورو. الضاوي حسب نفس المصدر الفرنسي باش يسافر الأسبوع هذا إلى فرنسا لإجراء الفحص الطبي وتوقيع العقد لمدة 5 سنوات مع سانتيتيان. مواصلين مع الأولمبيا البيجي اللي قرر بشكل رسمي عدم إتمام تعاقده مع زوز لاعبي أجانب كانوا موجودين لمدة طويلة مع الفريق في الفترة الأخيرة. نحكي على السنغالي محمد ضيوف والبنيني إستيشيو. القرار هذا فني بالأساس. مادام حكينا على الأمور الفنية، المدرب الأسعد معمر البارح يقرر في ساعة متأخرة من الليل رسميا الانسحاب من تدريب الأولمبي البيجي بسبب الظروف المادية الصعبة للفريق، بالتالي استقالة أخرى في البطولة قبل انطلاقه. فريق نجم المتلاوي يتعاقد بشكل رسمي مع الظهير الأيسر لفريق النجم الساحلي محمد أمين بوزعبية لمدة موسم على سبيل الإعارة. الهيئة المديرة الترجي الرياضي الجرجيسي عن تأجيل جلسة العام الانتخابية اللي كان مقرر أنها تنعقد نهار 19 أوت الجاري. التأجيل هذا يجي بسبب عدم ورود أي قائمة مترشحة خلال الأجال المحددة. حددت الهيئة المديرة موعد جديد لجلسة العام الانتخابية وين باش تكون نهار 7 سبتمبر المقبل انطلاقا من 5 تاع العشية في قاعة البلدية، كما تم تحديد نهار الخميس 3 سبتمبر على الساعة نصف النهار بالضبط كآخر أجل لقبول الترشحات. نمشي نحكي على المقابلات الودية اللي تلعبت البارح للأندية التونسية في أولمبي سوسة الإتوالي. انهزم أمام اتحاد خنشل الجزائري هدف مقابل صفر في ملعب حمام الأنف. نادي حمام الأنف يتعادل 2-2 مع النادي الرياضي الصفاقسي. في البارك آ نادي الأفريقي انتصر 2-0 على جمعية أريانا. وفي الطيب المهيري في صفاقس تقدم سقيط الدائري يفوز على الترجي الجرجيسي 1-0. الجامعة التونسية للكرة الطائرة أعلنت رسميا أن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة قرر رسميا نقل استضافة بطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة أكابر لعام 2026 إلى تونس. بالتالي رسميا تونس ستنظم البطولة هذه من 7 حتى 21 سبتمبر عوضا عن الكونغو الديمقراطية اللي ما أو تعذر عليها تنظيم البطولة هذه. نذكر البطولة كما قلنا من 7 حتى 21 سبتمبر وبش تكون مشاركة 16 منتخب إفريقي. الختام بأوروبا، البارح أرسنال يتوج بالسوبر الإنجليزي أو الدرع الخيرية كما تم تسميتها بعد انفاز 3-0 على مانشستر سيتي. ولونس الفرنسي ينتصر 1-0 على باريس سان جيرمان ويتوج بالسوبر الفرنسي. فلاسبور قدموكم هاني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونافام.net. بعد شوية نرجع لكم منورز وكامل فريق ناس ديوانا.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
4: ديوان فام

منك نسمع، صوتك تسمع، الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا السيف يحلى، ديوانا فام صوتكم.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى.
1: Vous écoutez Dio NFM.

0: والجنوب ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب والحرارة في استقرار، وتتراوح القصوى بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلية محليا، وهذا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: زوم ميتيو.
2: شكرا مرام. سيد العميد ترجم لنا.
3: نعدي وجمعة كما كي طقس أزد شعرة من المعدات العادية تعصيف، لكن الأسبوع الجاي باش تغير المعطيات، باش نوعها تسخن.
2: يا لطيف
3: يا لطيف، ما إن شاء الله ربي يلطف بينا وكهو يخف علينا، باش تسخن ماركة 41 42 43، معناها هكا هو الصيف مرة فيه نهارات سخان ونهارات باردين، انتو يتعدى وش مازال فيه هو عادك به
2: تعداد غسلت النواد مطان يا سيدي.
4: والله مازال سيد العميد مازال قويل الرمان متاع سبتمبر يا خويا، سخان
3: معروف طيب الدقله والرمان، فهمتي ان شاء الله يتعدى كله يتعدى.
2: سيسوا رواحكم وشربوا برشا ماء كما قال الدكتور سليم العسني. عسلي تحيتنا ليه، تحيتنا للكابتن خالد حسني، تحيتنا اللي يسمعوا فينا الكل، تحيتنا زاده للهادي دحمان خبيرنا اللي ديما يجي بحذانا نستناوه يعمل علينا طلع، اللي بعث لنا فيديو مباشره من منزل تميم للوفي دو سولي. الحقيقة مناظر ومشاهد رائعة جدا من منزل تميم، تحياتنا ليه. وانتم زيدا أصدقائنا اللي تسمعوا فينا وتابعوا فينا على تشانيل يوتيوب ديونا اف ام ولا باش فيسبوك ديونا اف ام، نجموا تبعثونا زيدا فيديوهاتكم كسسوا على الفيسبوك ولا انستغرام امتاعي، ونحن نسميو أساميكم ونعديو الفيديوهات والمناطق امتاعكم. تحياتنا ليكم سيد العميد.
3: يتمتعوا بها الناس يقوموا بكري أكجب مركز العاشرة والحداش ما يشوفهمش المناظر ذوما اللي هما حاجة فوق الخيال، معناها بالحق راهو أكل الرطوبة نتاع الفجر وك الشمس اللي طالعة في البحر ولونها برتقالي يعني بحوراتنا وجمال تونس وحده راهو يعطي صحة سير هادي اللي ظهر يقوم بكري تاع الفجر.
2: تحيتنا ليه ونستني وهي عمل علينا طلة في أقرب الأجيل. هيت نمشي وتتسويت لي لايك ديزلايك
1: لايك لايك ديسلايك.
2: في لايك ديسلايك باش نحكيو على رسالة خليوها توينسا في واحدة من الفنادق التونسية بسبب التفريق حسب كلامهم هما اللي تعرضوا له بينهم وبين الأجانب. نقرأ لكم الرسالة اللي فيها: حسينا بوجود فرق في التعامل بين كمواطنين التونسيين والأجانب، وهذا أمر مؤسف وغير مقبول. للأسف إقامتنا لم تكن في مستوى الانتظارات، الاحترام ما عندوش جنسية. الحقيقة الصورة هذه تم تداولها بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، فما شكون قال انه صحيح فما منه الشيء هذا، وفما البعض انه من الناس والا بعض الفنادق اللي تفرق بين التوينسا وبين الاجانب، وفما اللي قال مش ديما فما اللي هكا وهكا. والحقيقة نلقى في بعض الفنادق معاملات باهية وما فماش تفريق، دونك اختلفت وتبينت الاراء كما عودناكم. سيد العميد نبدأ معك.
3: لا صحيح فما انا بحكم متحرك في البلاد برشا وشوف فما فنادق اللي يتعاملوا في التوانسة خير من الاجانب، وفما مازالوا مرضى مازالوا عندهم النقص مركب النقص نتاع التوريست الاجنبي وغلط راه. او نقول لك انا ها على مسؤوليتي التوانسة اللي مشيوا الوتلة التوانسة يصرفوا اكثر 20 مرة ماكش مع التوريست اللي يجيبوا فيهم بختف 300 اورو 400 اورو الطياره والوتيل وكل شيء، واحنا التوانسة نخلصوا معناها بالحق خلصوا ونصرفوا التوانسة. أنا شوف فيهم بعينيا في كله. إذن هالتصرف هذايا نتاع مركب النقص ونتاع القاوري ونتاع الأجنبي أراه غلط. صحيح نفرح بالناس كلنا احنا صحيح باهي ماذا بين السيرفيس باهي يكون باهي للناس كل، أما النزول اللي مازال تصرف كم هكا راهم غلطين في الأدريسة وغلطين في الزمن وغلطين في الجغرافيا وغلطين في كل شيء، لأنه هذايا مش مقبول. تذكر مرتين نتكلم على زوز على الأقل وتلة في تونس شفت التصرفات نتاعهم وشكرتهم أنا على المباشر ومن أرقى نزول في تونس ومش ما يفرقوش بركة والله لا تفيق، معناها ما عندهم كيف كيف بالعكس أنا راه يفرحوا بالتوانسة أكثر. إذن غير مقبول إذا كان هذا الكلام هذا يكتبوه صحيح بطبيعة حال ديما احنا نخليه لا ريزيرف متاع ديما الشيء معناها ما نسمعوش من جانب واحد. ولكن أنا شفته بعيني شفته بعيني.
2: إذا يعني ديسلايك
3: لا بطبيعة حال شوف ديسلايك للوتيل راهو
2: أي طبعا
3: ديسلايك للوتيل، وماذا بينا هالمظاهر هذية ما تصيرش، وماذا بينا يعتم صح علاش معجبوني يا ضم. ريت الصباح قلت لك أنا ما يزمش نسكتوا ما يزمش تعدى وتح في البير وطلعوه، لا التونسي راهو من حقه في بلاده ومن حقه أنه وقت يشوف حاجة كما كان يتكلم. الدول المتقدمة مشتها كل المواطن هو الرقيب هو الحقيقة هو اللي يظهر هو اللي يفضح هو اللي إذا كي نسكتوا وش يصير كما قلت لك البارح الاف مصطفى

0: تفاقم الحكايه
1: ما تحب ما تكلم حد معناه غريبه كيفاش معناه اولادهم في خطر وكشيء اللي شفته وما تكلم حد لازم يتكلموا. واحد كتب لي قبيله قال لي وكان تكلموا ناكلوا تريحه. لا اخويا ثم امن في البلاد تكلموا وتعلموا. وهذايا الريكلاماسيون هذه ما يكتبوش لوتيل يعملوها للسياحه
0: أي.
1: يعملوا ريكلاماسيون اوفيسيال يقولوا راهو لوتيل الفلاني كذا في كذا ومع الادله وكل شيء ويبعثوها للمسؤوليه يبعثوها لديوان السياحه باش يعرفوا خاطر هذوكم يراقبوا ويشوفوا شكون قاعد يتصرف بالطريقه هذه.
0: اي محمد
2: والله لايك للسيد اللي يعني ما انت تتكلم وديسلايك للمعامله نتاع النزل خاطر مثلا نحكيوا على باش نعطيك ارقام 2017 ثم 16% من التوانسه ما همش يعني ما انت راضيين على الخدمات الفندقيه في تونس وعلى المعاملات دونك ثم برشا تفرقه زادة ما نجموش نحيو يعني معناتها الميريت نتاع برشا وتلا اللي يعاملوا التوانسه معامله محترمه ومعناتها معامله لايقه وراهو لازم نعاملوا ولاد بلادنا ساعه معامله لايقه قبل ما نعاملوا الغير معامله لايقه خاطر من اكثر العباد اللي قاعدين يخدموا في يعني معناتها الوتلا هما التوانسه راهو فهمت على طول العام فهمنا انا نخدم ونشوف معناتها ونمشي ونتحرك ونشوف دونك ميسالش ولاد بلادنا هما اللي عندهم الاولويه في يعني معناتها المعامله الباهيه خاطر هذيك معناتها بلادهم فهمت
0: صحيح.
2: هذا لا يمنع انه بيان
0: سور لايك للحريف اللي
2: لايك للحريف وديسلايك
0: وديسلايك
2: ما هذا ما يمنعش انه ثم برشا وتلارهم قاعدين يخدموا في خدمه باهيه وقاعدين يعاملوا في التوانسه وفي الاجانب كيف كيف ومام حتى يميلوا للتوانسه اكثر كما كان يحكي سيد العميد.
0: شكرا محمد يلتحق بنا كالعاده 8 وشويه. هاني البراهمي بونجورا تحياتنا ليك.
3: صباح الخير نور صباح الخير كل محمد سيد العميد مرام نادية إيمان والكتيبة وبداية أسبوع موافقة للجميع.
0: شنو حوالك إن شاء الله تكون بخير.
2: شعنا في ناس الكوجينة
3: كيفاش؟
2: شعنا في ناس الكوجينة اليوم
3: ناس الكوجينة تنقلك بعدين مش كوجينة
0: باخر ناخو رايك هاني لايك وإلا ديسلايك بخصوص الرسالة اللي خليها واحد من المواطنين في واحدة من النزول اللي تشكى أنه فما تفرقة بين المعاملات في بين التوانسة وبين الأجانب.
3: هو موجود الحكاية معناها معروفة من قبل من سنين مش من تو كما قال سيد العميد لأنه السياح الأجانب يجي يخلصوا بالعملة الصعبة ويخلصوا أسعار معناها منخفضة مقارنة بالتوانسة. فما بعض النزول اللي نتصور فيه معاملات مش كيف كيف لكن زاد نتصور زاد فما النزول اللي يكون فيها الأمور كلها عادية للناس الكل. بالنسبة لي مش نقول لايك لا ديزلايك لأنه ما نجموش نحكمه على حاجة على النزول الكل معناها من حاجة صارت هكا ما نعرفش. بالتالي نتصور أنا نزول الكل إن شاء الله تكون فما رقابة باش على الأقل ينجموا يكونوا الكل في مستوى أنه يعاملوا الناس الكل على نفس المسافة ونفس القدر نتاع المساواة.
0: نذكركم تصريح سابق في 15 جويلية 2025 وين اشتكيت نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا التباسي غالي أسعار النزول وكراء منازل الصيف مشيرة اللي السائح الأجنبي يتمتع بتخفيضات وامتيازات لقضاء عطلته الصيفية بتونس مقارنة بالسائح التونسي حسب ما صرحت به لبرنامج منك نسمع مع زميلتنا هدى الورغمي. وأشارت اللي السائح الأجنبي بإمكانه قضاء أسبوع في إحدى النزول التونسية فئة 4 وإلا 5 نجوم بمعدل 1,540,000 في فترة الذروة مقارنة بالسائح التونسي اللي توصل إقامته الزوز 2,468,000 يعني 1,000 دينار في النزل ذاته والفترة ذاتها. يعني الحكاية هذه ما هيش لولا من نوحة وكانت تحدثت عليها الدفاع منظمة الدفاع عن المستهلك. توا 38 دقيقة فاصل وهنا مكملين في لايك ديسلايك.
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية. سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه. بيكو بلو دايز بداو بور لا بروميير فوا ان تونيزي ديما ربح مع بيكو.
5: امشي لاقرب مغازان بارتيسيبان دي رميز اكسيبسيونيل سور لي ريفريجيراتور لي ماشين ا لافي اي لي زوتر الكترو انكاسترابل بيكو بلان دو كادو ا غاني دوران توت لا دوري دي بلو دايز.
4: واو وين نلقاو لي بوينت فونت؟
5: تبعنا على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
4: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
5: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكترو ميناجي.
6: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في لاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا. ابدا نهارك مع الناس الديوان.
7: لايك
0: ديسلايك. 31 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم في ناس الديوان ومكملين في لايك ديسلايك باش نحكيو على دراسة أسترالية تقول اللي مواليد التسعينات 1990 حتى 1999 يعانيوا من اضطرابات عقلية أكثر من أي جيل آخر، وذلك بحسب دراسة أسترالية قالت اللي عندهم معدلات اكتئاب وقلق تعتبر الأعلى بين الأجيال. الدراسة كانت بقيادة الدكتور ريتشارد موريس وأجريت على 27500 شخص واستمرت 20 عام. السبب شنو هو؟ ترجح الدراسة اللي السبب هو التغييرات الاجتماعية والتقنية الهائلة اللي واجهوها خلال حياتهم، ثم انتشار وسائل التواصل الاجتماعي اللي فتحت مجال المقارنات بين المستوى المعيشي والمظهر الخارجي. نبدأ معك هاني، لايك ديسلايك.
3: لايك على الاخر. لايك على الاخر، متأكد اللي هي صحيحة لك.
0: بمعنى نحن توا جيل
3: احنا خاطر عشنا صغرنا في من غير تكنولوجيا، وبعد كده نكبر شوي فترة المراهقة تقريبا بدأت تليفونات جد بيان تليفونات، راه الناس توا ما يعرفوش معنا في بالهم ديريكت جاو السمارت فون. احنا نحكيو تليفون عادي متاع يقول الو، وكانت البيوس ب 200 دينار و 300 دينار.
2: انا تو نحكي لك على شنو خلطت.
3: اي لا حتى انا خلطت، اما شعلينا ذاك الصغر شعلينا فيه على نلعبوا بالزربوط والكورة ودري شنو.
2: لا بغض النظر انا خلطت على الانترنت مثلا في تونس بالكارتة كيما الكوارت متاع التليفون بالضبط، معناتها تقراتي الكارتة وتصب انترنت
3: والبيبلينات تمشي ربع ساعة ب 500 فرنك و 600 فرنك
2: وتلعب
3: صحيت وتلعب ربع ساعة.
0: حياتنا جيل التسعينات اللي اسمه
2: انا زاد خلطت على الموزع الصوتي هذوك بريتك الغنيات وفهموا فيهم الكود
0: ولا تهز تليفون باباك ولا ماماتك وقت اللي كان فيل وتبدا تسمع فك لي سونوري
3: صحيت وتلعب سنيك وتلعب سنيك في 33 ديس. هذوما الكل ما يعرفهمش، فبالتالي احنا جيل خلطنا بين الزوز، معناها في صغرنا عشنا صغر من غير تكنولوجيا، بعد حذرنا على وجود التليفونات العادية، بعد حضرنا بداو السمارت فون والكل. حس انه صارت لنا كصدمة هكا حضارية، بين صدمة تكنولوجية بليتو بين اللي صار قبل وبين التطور اللي صار لنا. وصلنا تو في عمرنا تو شوفوا التطور اللي صار له في 2026، فعادي جدا ان باش يكون عندنا بعض الاختلالات العقلية.
0: اذا لايك به محمد.
2: انا ملي وليت بليتو ملي رجعت نقرا الجرايد ومن اللي وليت نتفرج على الاخبار نتاع 8 حسيت روحي
0: كبرت. بل كل شيء الساعه لايك ولا ديسلايك؟
2: لا لايك على الاخر زاد كيف خيرك يعني معناتها بالحق حسيت روحي فهمني كبرت انا وقت اللي ماذا بيا نروح معناتها نتفرج على الاخبار نتاع 8 ونقعد في الدار وماش بنخرج برشا
3: خاطر سخنا عادين نتفرجوا في التلفزه، احنا ما عادناش نلعب بالتليفون فهمش
0: ومحليها كانت هكا الايامات
3: فهمش بلاش
0: تليفون تو تحسنا ديما عندنا هكا الحنين لك الايامات هذيك ونرميو التليفون ونتذكروا حاجات بسيطه خاصه حتى على وسائل التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي تهبط لك حاجات قديمه يا قديم مثلا ذكرك حاجات معينه.
2: اسمع تذكر وقت اللي كنا نلعبوا بكل الاورديناتور فهمنا كل بكرش هذاك عرفتوه
3: اي حاسر وحتى ذاك جنب بعد قبله كان فما لاتاري كنت عارفوه
2: باب لاتاري
3: سوبر ماريو
0: جيم بوي
3: وجيم بوي
2: وبيبسي مان وبيبسي مان هذيك
3: من بعد جات البلاي ستيشن ما نعرفش قداش هذولي 5 البلاي 5 ولا البلاي 4
2: لا
3: بدات بالدو هي ولا تروا
2: بدات بال لا ثم البلاي 1 بعد
3: البلاي 1 صح الان ذيك بون مش موجوده
2: الآن تسميه وخلطنا عليها في
3: شوية
2: في الأخر في الأخر متاعها. أنا زادة كنت وقتها كنت نسمع برشا الإذاعة الوطنية ونخاف من الدكتور حكيم
3: كنت خلطنا من حتى رأو الناس اللي ما تعرفش خلطنا حتى على الريون وقناة 21 أي خلط
2: وخلطنا عليهم على الأرضية معناتها فهمت
3: لا فما بارابول لا ساتيليت
0: هاي ما شنو أصدقائي اللي اسمعوا فينا من جيل التسعينات نجموا تكتبوا لنا وتتشاركوا معنا.
3: رايونو بقات ناس تفكر بقات راي 2003 2004 2005 راه
2: وباللونتين
3: موجوده وباللونتين
2: نركب في التلفزه
3: وقناه 21 تحل كان العشيه الساعتين وثلاثه نتاع العشيه تحل وتتفرج انت
2: وتعاود فيديو فهمني البروموسيونيل هذاك نتاعها معناتها
3: يقعد يتعاود
0: حلقه نوستالجيه هذه بالرسمي سي بون. دونك محمد لايك
2: لايك
0: سيد العميد نكمل معك.
1: لا انا نعتبر اللي قاعد يصير هالتليفونات تعتبره عندهم تكنولوجيا، انا نعتبره اكبر تهديد للانسانيه بدون حتى شك. ليش؟ لاني راهو الانسان من 700,000 عام التالي تخلق باش يعيش مع بعضه، باش يتواصل، باش يتحرك، باش يجري، باش يصطاد. يعني حتى البدن تاع الانسان مجعول مش فقط في بلاصته، مش فقط سيدونتير، مش بلاصته، وذهنه كان يستنبط باش ينجم يعيش لا سيرفي، كان نجم بدا يستنبط بالور في ادوات الصيد، بدا بشويه يطور يطور يطور. اليوم الكور تحت توا بشويه اللي قاعد يستهلك وقاعد في بلاصته، معناها في مكانه، ويعيش بطريقه فيرتوال، معناها ما يعيش في الواقع، يعيش في واقع منفصل. هذاك علاش انا نقول بدات تبعته، بداوا العلماء توا يدرسوا في تبعات الوخيمه نتاع الشيء هذا، لانه كما قلنا راهو يضرب الانسان في جيناته مش حتى في حاجه اخرى. الانسان علاش ولا يفكر؟ هو خاطر تلزم باش يفكر، مخه الشكل نتاع راسه تبدل والمخ نتاعو كبر على خاطر يستعمل فيه. اليوم ما عادش باش يستعمل، زاد توا طينا بله قال الكابتن الذكاء الاصطناعي باش يزيد يكمل امرمته، مع يولي كسل ذهني كبير. راهو هذا اللي باش يصير توا. وتفكروني شوفوا صغاركم انتوما، تلقاه شتيف قاعد نهار كل في بلاصه شاد التليفون، هذاك صغير عنده انرجي مسابها يزمو يجري ويلعب وينقز كل شيء. اذا انا نرى من العباد نرى اللي اكبر خطر على الانسانيه هو وسائل التواصل وهالتليفونات وهالسمارت فون، متاكد.
0: وباش يجي نهار ديجا تولي وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت والذكاء الاصطناعي حاجه قديمه وتطلع حاجات جديده للاجيال القادمه. باش سمعكم الحقيقه اغنيه من جيل يتسمى الجيل الذهبي، الناس كلها كي تسمعها خاصه جيلنا نحن جيل التسعينات، هكا تتذكر ايامات قديمه ايامات مزيانه برشا. شاب رزقي انا الغلطان، ومن بعد نرجع لكم في الكويزيت.

0: وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 39 دقيقة بعد 8 تحياتنا لكم. رجعنا لكم في ناس الديوان. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تحياتنا للكتيبة وأفراد الكتيبة اللي تحقوا بنا: فاتن النفزي، حبيب صالح، معز منوبي، حسني كيف كيف، ستيفان، أصدقائنا الكل اللي فاموس بطبيعة تحياتنا ليك، منال منصوري، بن سلمة. يلا حضروا لي رواحكم أصدقائنا في الكتيبة باش تتفاعلوا معنا كالعادة وطلعوا غناية الكويزات في كويز أغنية
0: كويز.
1: يلا محمد
2: سأقبل كل شيء باش نكون فيسكي التليفون نتاع
3: مرام.
4: اي مرام نكمل في الوقت.
1: لا الوقت هذاك كي نخرجوا
2: التليفون. لا نحيه التليفون. نعود نسلموا على يسمعوا فينا الكل وعلى الكتيبه ونبداو بسيد العميد. يلا
5: فايز احمد.
1: اي
5: سيد الحبايب يا حبيبي.
2: الله عليك. الله عليك سيد العميد.
1: برافو سيد العميد.
5: اوه بالله خليها خليها.
1: برافو أحمد بيدو طلع سيد الحبيب. ويمان البجاوي زيدا حبوب حبيب صالح.
5: أنا من أول نوتة خاطر غناء عندها وقع خاص عليها.

0: هذه هي كل أم تسمع فينا من أروع الأغاني الموجودة على وجه الأرض حسب رأينا, خاطر أغنية الأم.
1: وأنا اخترت لك سيد العميد خاطر نعرف اللي أنت تحب فايزة أحمد برشا برشا وذكرك
2: ما أنت. إن شاء الله ربي يرحم كل أم توفية. طبعا الله يرحم كل أم توفيت وربي يفضل كل أم.
0: بالضبط الأمهات الكل,
2: أمهات الكل هاكم ريتو, الناس الكل ديما تتفاعل معها الأغنية هذه من غير ما تشعر, الناس الكل تولي تغني وتتأثر. محمد ما شكون نكمل,
1: تحب نشكي لك منها راي تهدد فيا, قالت لي هكا قالت لي هكا باش نقول لك, قالت لي فكت التليفون
3: ما تغش.
2: انا انا قلت له ينحي لك التليفون.
4: لا لا ما نغشش ما
1: نغشش, شلق بيك هاي برا برا
2: برا برا مان كيف تخزر له
4: تونسي هذا
1: سهله على كنت ترجع بالذكرى شويه
3: تطلع سهله على الخ
1: هو اللي غني فيها مولى العين مولى العين اللي ما تشوفكش
4: ما نعرفوش
3: هو مولى العين لا تشوف
1: بوش ناس
3: يا ليلة البنات
2: يا ليلة برافو
4: مرة الأخرى
1: لا
2: ديك يا ليلة وينك اللي حطها هكا تاو ما يغلطش راولا في السوق

0: في فادو علي مش علاش تحير فيا إيمان يا ليلة البنات برافو ليك أي تحياتنا ليك حبوب زيدة تحياتنا ليك يلا نكملو
1: إني
2: سمعني
0: ديما تحطو الانجلي
1: إنجليزية صاحبي هذاك باش نفرح بيه
2: لا لا ما عرفتش مانيش نطلع
1: أد
2: مانيش نطلع
0: مانيش نطلع
1: أد Adventure of life, of lifetime.
2: أول مرة في حياتي نسمع.
1: شو مشكلة طلع وضلك في صوت شيء؟
2: رجعنا للعربي.
1: نرجع كيف ما كنا.
0: يلا نكمل مع سيد العميدي.

0: ملا فن
1: تعرفها تعرفها سيد العميد.
2: سيد العميد
0: ندندن فيها ما نسمع.
2: وقت اللي تقابلنا الصباح وجينا مش نسلموا يعني معناتها على بعضنا, انا مش قلت لك راني ما نحبش نسلم عليك بالبوس خاطر راني خايف لا نعديك
1: حبوب برافو
0: عرفت على
2: خا
0: خايف اللي اقول في قلبي
2: ايوه محمد عبد الوهاب
0: انا نغني فيها ديجا لسه مركز.

0: برافو الحبوب حبيب بن صالح اللي طلعها خايفة أقول اللي في قلبي على الجيمي كيف كيف فاتن نفزي فادوة كيف كيف سامية سليتي معزة منوبي تحياتنا لكم الكل. يلا محمد نمشيو المرام
1: نمشيو المرام يلا ذي أغنيتك عاد
0: مش معروفة برشا على فكرة ختمة
2: نشيز
1: لو
3: خمس سنين
1: عمر خمس سنين من السبعة ولا
2: ثمانية دخلت سنة أولى أي صحيح
4: أنا شيء مرة في حفلة حصل أحد يزيد يقول غنينا شوية مكلثوم مقطع
1: لا
4: والله نتمنى هكا تصير لها فازة كما كان عملوها العليا ونجحت في التجربة عملوها العليا وقتها في البداية انتحى خرج لها مواطن قال لها غنينا أم كلثوم وأبدعت هذه يقال يطلع لها حيد وقال لها بربي عملنا مقطع من كلثوم
1: لا مستحيل
4: شيخو بالضحك شيخو بالضحك
0: باين نكملوا شويه لحظه نمشيو ساعه فاصل وانا مكملين مع اني
1: نمشيو
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
6: بوبليسيتي
7: في توتو سبور السولد عنا ياسر كول ولي غوميز يوصلوا حتى ل 50% سبور ولا شيك بار ولا صغار ودي مارك انترناسيونال و 100% اوريجينال يو اس بولو لاكوست خاك صغيرهم مي لافيش تستناو يجيو بحدينا في واحد من لي 8 مجازان تاعنا في تونس سوسة وصفاقس ولا ادخلوا على سيت ويب totosport.com.tn وخليو جوكم ديما كول
5: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
0: يا مرحبا يا مرحبا 47 دقيقة بعد 8 مكملين في كويزات الغنايات ونمشي لأني يلا محمد
4: بيانو دي
3: تشبيك علي أنت اليوم
1: والله ينحبك
3: صعب فيه
1: حبيبي لك
0: تعرفها
1: على الأخر
0: مش تسمعها
1: سهلك
0: الهضبة
1: هاي
3: عمرو دياب
1: عمرو دياب
3: الحقيقة ما عرفت صايب
0: حتى الكتيبة بيه. ما
1: انت كي تبدأ من ضامن مع واحد شنية تقول له
3: تملي معاك
1: لا حاجة معاك
0: قربت
1: قربت
3: انا معاك
0: لا مش انا
1: مش انت
3: قلبي معاك
1: معاك
3: قلبي فكرت الاغنية دي جيب النوم
4: هو بكله جيب النوم بكله بكله بكله

0: طلع كوديا مش هضبه، تعرف كوديا.
1: ايا نكملوا في الكويزات محمد.
2: غير كوديا نكملوا نكملوا. ترى نعملوا غنية نور ازاي؟ غنية نور ازاي؟
3: سهلة عاد.
1: مش نخلي سيد العميد يطلعها الغنية فيا انا. انا متأكدة انك تعرفها.
2: ولا تعرفها سيد العميد.
3: انت البس كليت.
0: يا ولدي اتقوا الله، يا ولدي جيبني جاهز اتقوا الله. يا ولدي انا لا اعتبر ذلك فنا.
1: ايه تعطينا طب ليه بذلك كده نكسوس على العربي.

0: ايه المستوى ده اللي انا
1: هذاك يعمل لي في بروفوكاسيون لي انا راه ما كونش يميل لحكي يعمل لي يعمل لي في بروفوكاسيون لي
2: انا اشرب الماء اشرب باهين الكويزات جاهم باهي ما سمعش ما رأى
1: لا لا يا ذاك يعمل لي في بروفوكاسيون لي انا وانا لا اعتبر هذا فنا انه اغراء لا علاقة له بالفن لا من قريب ولا من بعيد
2: خلينا نكملوا الكويزات محمد توا سيد العميد
3: سيد العميد يلا
2: هرجعلك للفن
1: فن بس الفن
4: صحيح
1: تونسي هذه جويني
3: لا
2: لا
1: صدق
4: كيفيك
1: بك كيفيك الضغط كيفيك بك
2: برافو

0: يضيق سامحونيك يضيق بك الظهر يا مزيانة. نسمعوها بعد أخبار تسعة ونكملوا مع محمد. امسح دموعك
1: يضيق عليك نفسي محمد.
0: أنا أخويا ما نجمتش نقول لك تغني لنا حتى أغنية اليوم. تعب هكا ومريض لطف عليك. نمشي المرومة
2: برا نمشي برا
0: ما نتعبكش برشا.
3: هيا
0: على
3: النهر
0: خلوني الفرصة. تحياتنا للدكتور سليم العسلي. وينك يا دكتور
4: جورج واسوف؟
1: ليه
0: عبد الحليم حافظ.
3: عبد الحليم يا بنتي
0: سهلة.

0: زايد هواء.
1: ليه
2: وي
0: زايد هواء
1: بالليل. دقيقة دقيقة دقيقة.
0: ليه
2: لحظة خلينا نسمع الأغنية. لحظة نسمع الأغنية.
0: قال الهوا دي
2: شو
0: هي؟ زايد
2: هنتمتع بالأغنية وش نرجع نجيبك مرة.

0: تحياتنا الحبوب حبيب بن صالح وستيفان قالوا عبد الحليم وعلي علي الجيمي زي الهواء طلعها جوست ومعز منوبي جوست تعقيبا على كلامك مرام رو محمد لارتيسو ما يغلطش ما يعاوش الغنيات دونك ممنوع منعا باتا انك تعمل له رمارك الغنيات راهم
1: لا الرمارك لا. مش في علاقة بالغنية تعاودت ليه الرمارك في علاقة محمد لا. كل مرة قبل الكويزات يقول لي راني باش نحط لك
0: ولا اذا يقول راهو احتجاج احتجاج على الغنيات اللي اختارهم يلا محمد نكملوا مع غنية الكتيبة مش
2: نسبر معهم يلا كيف كيف كيف كيف نفس نفس المود
3: حليم ظاهرة من نغمات وظاهرين على الحليم
0: حبوب وأحمد بيدو قالوا عبد الحليم ما معطينا الغنية عاد نكسوس كيف كيف هو أنا حبوب حبيب بن صالح طلع الغنية عطينا
3: على قد شوية
0: عطينا ندوة
4: على

0: هو انا محمد الحقيقه قبل اقل من دقيقه انها كان دافع عليك. جست عندي سؤال، علاش عاودت اعطيتها حاجه هكا لعبد الحليم؟ علاش ما بدلتش بيك وليد في الحلالم؟ قال الدكتور سليم العصري
1: باش نكملوا في الحلالم حتى غنيت التقطوقه راهي لعبد الحليم. شفت كيفاش
0: باهي؟ انا هاني سكت.
2: انا عندي سؤال.
0: ميساج انت مريض اليوم؟
2: عندي سؤال.
0: لا مؤاخذه،
2: اللي كان سميته الاخر هضبه، هذا ايش سموه؟ هيمالايا؟
0: عندي
2: ايه لا بالرسمي بالرسمي، اذا كان هذاك هضبه هذا ايش سمى؟ عبد الحليم حافظ ايش تحطوه وين تحطوه؟
0: وي ما فيش حتى شك، كمان كويزات
3: لغنية تسمى على بدنه سيد العميد مش على الغناء،
1: كمان الحلال
0: على بدنه،
3: على بدنه الهذا بتسمى، خاطر كان يلعب كورة هو صغير وكان كاسح برشا ديفونسور، دونك سميوه
2: مش من هذا
0: مش على
3: عبد الحليم ضعيف قدامه.
0: يلا سيدي كمان كويزات لغنية، نمشيو تصويت للناس سبور مع هاني إبراهيمي.
3: بعد شوية نحكيه على فريق فرنسي اللي ابتكر طريقة جديدة للاشتراكات متاع جماهيره، طريقة الحقيقة ممتازة جدا ما نتصورش كموجودة في العالم. لكن قبل خلينا نبدأ من تونس، نبدأ من تونس نحكيه على فريق أولمبيك مدنين. أولمبيك مدنين نعرفه واحد من الفرق اللي وصل حتى لعب في الرابطة المحترفة الأولى، وكما أغلب الفرق التونسية نعرفه يعاني من أزمة مادية، وتعرفوا خاصة الأندية اللي تنشط في الرابطات السفلى معناها مش في الرابطة الأولى وغيره، يكون ديما معناها أي مونتون راهو ينجم يبدل لها حالة، معناها حتى كيبدو مونتون صغير متاع حتى ملايين ولا حتى مئات دنانير، معناها مش حتى دي مونتون كبار. فبالتالي أولمبيك مدنين وبالاتفاق مع صديقنا وزميلنا والفنان الكبير جعفر القاسمي كانوا طرحوا البارح وأعلنوا طرح 2000 قميص لأولمبيك مدنين. القمصان هذو ولا أقمص هذو عفوا باش يتم بيعهم لدعم النادي بسعر 100 دينار للقميص الواحد، وال100 دينار هذوما دونك 2000 قميص، دونك هنا الحسبة ديجا تعرفوا باش تكون تقريبا نحكيو على 20 مليون 20 ألف دينار تقريبا باش تمشي ديريكت لخزينة أولمبيك مدنين، بخلاف طبعا الاشتراكات وغيره من البرودوي والحاجة اللي نجموا تاخذوهم. لكن هذوما الألفين قميص مخصصين حصريا لجماهير أولمبيك مدنين، توا في أقرب وقت لازم يتم اقتنائهم من جماهير أولمبيك مدنين باش يتم دعم النادي مدنين في الأزمة الحالية باش ينجم يكمل يفوز بعض المشاكل المادية. دونك الحقيقة حبيت نحكي عليها لأنه بادرة تذكر فتشكر من جعفر القاسمي ابن مدينة مدنين واللي دعم الفريق متاعه يعطيها الصحة، وإن شاء الله كل واحد كل شخصية في تونس ولا غيره مهما كانت مكانته عنده حتى فريق صغير في منطقة صغيرة حتى أصغر من أولمبيك مدنين راه ينجم يكون الفريق أولمبيك مدنين راه تسمى فريق كبير معناها مقارنة بأندية أخرى، فلازم علاش لا يحاول يدعم باللي نجم، حتى ما ينجمش يدعم بالفلوس كما جعفر ولا غيره، نجم يدعم بطرق كيما هكا يوصل صوته يعمل أفكار، وإن شاء الله الأفكار دي ما تتنحاش على الأندية التونسية باش يتم دعمها وترجع إن شاء الله إلى سالف شعاعها.
0: برافو لجعفر القاسمي، جعفر القاسمي القلب الكبير القلب الحنين، صديق وحبيب الناس الكل، الضحكة المزيانة البوزيتيف انرجي اللي ديما موجودة عنا لهنا في ديوان اف ام، الفنان الكبير والقدير، ان شاء الله ديما هكا نشوفوا بدرات كيما هكا تفرح من عند كيما قلت هاني من عند فنانين والا حتى مواطنين عاديين يقفوا مع الاندية نتاعهم. خليلك الكلمة سيد العميد.
2: والله شو نقول، اعطيه صحة خاطر بصراحة الوضع تاع النوادي ولت تخوف، الأموال ما عادش موجودة، ما بدلناش القوانين، قعدوا معناها في لوجيك نتاع بربي يعطيني يعطيه صحق بكل شيء. جعفر راهو شيء هذايا ما مش غريب عليه خاطر بالحق، ويحب بلاده ويحب مدنين ويحب أولمبيك مدنين، وياليت هالفرق الصغرى يلقاو شكون دي سبونسور شكون يقف معاهم، خاطر المعاناه تعرفها. انا نشوف فريقي، انا نشوف قوافل قفصة ملي تخلفت شركة فصاد قفصة على دفع عنا اليوم على الأقل 7-8 فرق باش يضمحلوا
3: نجم متلوي أيضا
2: كل لكم مش متلوي راهو اسمه ساهم قفصة
3: ملعب
2: قفصة طواف قفصة رديف
3: المظيلة
2: أم العرايس كلهم باش يضمحلوا لخاطر كان مرهونين في أندوناتور واحد، وهذا مش معقول. أنا من رأيي جاء وقت باش نبدلوا قوانين الرياضة في تونس، ردوا شركات ردوا يحبوا أما راهو باش نوصلوا هكا يقضوا في اللوجيك نتاع المانديسيتي نتاع طلبة ويستنوا في الصورات باش تعطيهم راهو ما يجيش. ونعاود راهو الحكاية مرهونة بها دور، كان نحسبوا اليوم عدد الكورجية في تونس وعدد فرق وقداش الشباب معناها مرهون في الحكاية هذه نلقاو لعاب تخوف راه نتكلموا على عشرات الالاف من الشباب اليوم ينجموا معناها نخسروهم ونهزوهم في طرق اخرى خاطر كان قبل لاهي بالكره ولاهي بالواحد اليوم مش يمشي في ثنيه اخرى. يا خويا ثبتوا روحنا ثبتوا روحنا واش قاعدين نعملوا.
0: وانا من المنبر هذا نحب نقدم تحيه لاولمبيك الكيف والاهالي الكيف الكل اللي واقفين مع الفريق اللي الناس كلها تحاول تعاون باللي تقدروا بشوي بشوي قاعدين نشوفوا فيها قاعده تطلع بشويه بشويه وترجع لمكانتها. دونك تحيه لاولمبيك الكيف وللكافيه الكل اللي يسمعوا فينا. نكمل معك هنا
3: نمشيو لفرنسا نحكيو على نادي ديجون الفرنسي اللي بتكرر طريقه فريده جدا ومتميزه. نعرفوا ساعه كل فريق في العالم في البلايس الكل معناها يعمل اشتراكات للجماهير نتاعو. الاشتراكات هذه يتم اقتنائها بمبالغ معينه وتخلي الاشتراكات هذه الجماهير نتاعو تدخل في كل مباراه نتاعو خاصه المباريات اللي في ملعب الفريق هذاك ويدخل يتفرج من غير ما يدفع. بطبيعه يدفع مونطون في اول عام ياخذ الاشتراك ثم بعد من غير ما يقعد ياخذ كل ماتش تيكي نتاعو الكل ويدخل الملعب على طيلة الموسم. لكن فريق ديجون الفرنسي ابتكر طريقة جديدة. شنو هي الطريقة هذه؟ أنه يبيع دي كاشكول اللي هما بمثابة الاشتراك. يقول قائل كيفاش؟ لأنه اللي كاشكول هذوما مزودين وفيهم قرص ذكي بتقنية الاتصال قريب المدى الNFC. الNFC ذي كما تلقاهم في الكارت نتاع البيوت نتاع الوتلة كما في التسكاني حاجة. دونك الوشيح هذايا فيه الكارت هذي كي تقربوا من الماكينه نتاع البيبان في الملاعب الفرنسيه وخاصه في ملعب ديجون جوست تقرب الوشاح للماكينه هذه تشعل الماكينه الخضراء ويتحلك الباب وتدخل. بالتالي هو اوميم طون كاشكول اوميم طون اشتراك وبتقنيه ذكيه اللي تخليك تدخل للملعب من غير لا تعطيل ولا خساره وقت ولا اشتراك هاو ضاع ونسيتو في الدار ولا هاو مع الشمشي والكل. دونك حاجه سهله برشا هذه الكل بفضل تقنيه الاتصال قريب المدى NFC. بالتالي حاجه ممتازه جدا بالنسبه لنادي ديجون الفرنسي والحقيقه بادر متميزه جدا. وشوف راه اي حاجه يدخل فيها تدخل فيها التكنولوجيا اكيد تسهل وتربحنا برشا برشا وقت في حاجات كيما
0: واضح. يعني يعطيك الصحه. هذه كانت الناس السبور. فقط قبل ما نخرجوا اخبارنا بعد الفاصل سيد العميد علي الجيمي نعرفوا انه عريس شهر مازال عريس كتب لك كومنتير قال سيد العميد نحبك تصالح بيني وبين مرتي غلطت في حقها ومعترف ومستعد نصلح غلطتي معها. بعد الفاصل سيد العميد وبعد
2: سهل.
0: الاخبار علي الجيمي يجيبك سيد العميد. دونك اخبارنا تاو مع زميلتنا مريم قديره من ثم غنيه وهنا راجعين في ناس الديوان. اقعدوا معنا
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
5: بوبليسيتي
6: مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
7: تدلل تدلل
8: شنو نحضر قبل القرايه ولا المولد؟ المولد ولا القرايه؟ في جيون ما عندك علاش تختار. على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بسوام تعمل الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيون.
7: تدلل
9: جيون ايام دللنا.
10: ديوان افهم فلاش نيوز
0: موجز التاسعة ديوان افهم مع سلمة. الطبيب والمختص في الصحة الواحدة وعلم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني يدعو المواطنين إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزقوق والفواكه الجافة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والامتناع عن التزود بهذه المواد من نقاط البيع العشوائية تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين وخاصة خطر التلوث بسموم الأفلاتوكسين. الهلال الأحمر التونسي فرع باجا يطلق حملته التضامنية السنوية تحت شعار العودة المدرسية ساهم اليوم لرسم ابتسامة وغد أفضل بهدف جمع التبرعات والمستلزمات المدرسية لفائدة 500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل. بلدية تونس تحجز حوالي 400 كيلوغرام من مادة الجبن غير المستوفية للشروط الصحية وتقوم بتحرير عدد من المحاضر وتنبيه وذلك على هامش عمليات المراقبة الميدانية للمحلات المفتوحة للعموم في إطار الحرص على احترام الشروط الصحية والقانونية المعمول بها. إلى شأن دولي دول أوروبية على غرار ألمانيا وكرواتيا وبلجيكا تواصل مكافحة موجة واسعة من حرائق الغابات دفعت ألاف السكان والسياح إلى مغادرة مناطق مهددة في وقت يفقم فيه الجفاف وموجات الحر صعوبة السيطرة على النيران. مئات المهاجرين ممن دخلوا حديثا إلى مدينة سبتة الواقعة تحت السيطرة الإسبانية يتظاهرون في أحد الشواطئ الشهيرة مطالبين السلطات الإسبانية بمنحهم حق اللجوء بدلا من إعادتهم إلى المغرب. ختم الموجز الإخباري أجمل تحيات مريم قديرة في أمان الله.

وجعك ويقلب قد ما ضهري وجعك ويقلب وتشوف كل الناس فيها حزانة وتشوف كل الناس فيها حزانة.

تسكت وما تتكلم قد ما تخمم وقد ما تسكت وما تتكلم دعني قلب وقلب قد ما تدعني حوجت وقلب وتشوف كل الناس فيها حزانة وحزانة.

وجعك ويقلب قد ما ضهري وجعك ويقلب وتشوف كل الناس فيها حزانة وتشوف كل الناس فيها حزانة.

قد ما تخمم وقد ما تسكت وما تتكلم قد ما تخمم وقد ما تسكت وما تتكلم بالضل قلب وقلب قد ما تعلم عوجت بقلب وتشوف كل الناس فيها حزنة وحال تلقى

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام.

0: وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من السبعة للعشرة متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 19 دقيقة بعد التسعة رجعنا لكم في ناس الديوان. ساعتنا الأخيرة عنا توب أكتو، عنا شوف محلينا، وعنا أسوس بونوس. تحياتنا لكم أصدقائنا اللي التحقتوا بنا في الاستماع على موجات ديوان أف أم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قرى الأطفال أسويس. نأمنوا أنه كل طفل يستحق أنه يكبر في بيئة آمنة ويحظى بفرصة حقيقية للتعلم والرعاية وبناء مستقبل أفضل. مساهمتكم عبر الاقتطاع الشهري الآلي PAP حتى وأنه تكون بسيطة تساهم في توفير ظروف معيشية، الرعاية والدعم اليومي اللي يحفظ المصلحة الفضلة لصغيراتنا. كل شهر وبخطوة بسيطة تنجم تساهم في كفالة طفل صغير معليك كانت عمر PAP بالمبلغ اللي تقدر عليه على الموقع www.sosv.tn، وإلا كلموهم على 58 371 002. 58 371 002. هذه كانت ناس الديوان. نمشي ونعملوا طلة مرام معاك على آخر الأخبار في 24 ساعة الأخيرة في توب أكتو.
0: توب أكتو.

0: حاد في الصابة ودعوات عاجلة من القصرين لإنقاذ ما تبقى من غراسات الهندي. عضو بمجلس النواب يدعو إلى البحث عن أسواق خارجية لتسويق صابة تمور. وأخيراً بن عروس إطلاق حملة لجمع تبرعات العودة المدرسية.
1: توب أكتو.
2: نحكي في توب أكتو على مختص في علم السموميات اللي يدعو إلى اليقظة عند اقتناء الزقوقو والفواكه الجافة. نذكر اللي المولد النبوي الشريف بش يكون نهار 25 أوت 2026. شوي آخر بش نحكيه معك سيد العميد زيدة على أسعار الزقوقو والتشكيات على في بخصوص ارتفاعها. مرام لهني بش تعطينا شوية تفاصيل بخصوص المختص اللي قلنا إنه في علم السموميات اللي دعا إلى اليقظة عند اقتناء الزقوقو والفواكه جيفة. شنو تفاصيلها؟
0: بالفعل نورز طبيب المختص في الصحة الواحدة وعلم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامات الأغذية يوسف حمدوني ادعى المواطنين إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزقوقو والفواكه الجافة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والامتناع عن التزود بهذه المواد من نطاق البيع العشوائية تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين وخاصة خطر التلوث بسموم. وأوضح حمدوني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن السموم هذه هي فطرية خطيرة تنتجها أنواع من الفطريات اللي يمكن أن تنمو في ظروف التخزين السيئة خاصة في البيئات الدافئة والرطبة مبنية. مبينا أن التعرض المتواصل لهذه السموم يمكن أن يسبب في أضرار بالغة للكبد ويضعف المناعة كما يرتبط بارتفاع خطر لإصابة بمرض السرطان بالكبد على المدى الطويل. وأشار إلى أن الزقوقو باعتباره من المواد اللي تشهد استهلاك واسع خلال هذه المناسبة يمكن أن يتعرض للتلوث في حال تم تخزينه في ظروف غير ملائمة. مؤكد في المقابل أن التحاليل الرسمية المتواترة اللي تجريها هياكل المراقبة الصحية تظهر أن أغلب عينات الزقوقو المتداولة عبر المسالك القانونية والمنظمة خالية من السموم هذه ومطابقة للمواصفات. وبين زيادة أنه خطر يرتفع أساسا عند اقتناء بذور مجهولة المصدر أو تم تخزينها لفترات طويلة في ظروف رطبة وغير صحية داعيا المستهلكين إلى اقتناء الزقوقو والفواكه الجافة من المحلات التجارية والفضاءات المفتوحة للعموم والخاضعة للرقابة مع إعطاء الأولوية للمنتجات المعلبة اللي تحمل تأشيرا واضحا يتضمن خاصة تاريخ انتلاء الصلاحية. وأوصى بالتثبيت قبل الاقتناء من سلبة المواد الغذائية وخلوها من علامات التعفن والرطوبة والحشرات وأثارها أو أي تغيرات غير طبيعية في اللون أو الرائحة إلى جانب اعتماد طرق سليمة لتخزينها في المنزل. كما أكد زيدا حمدوني أن السموم هذه لا يمكن كشفها بالعين المجردة أو بالفحص المنزلي باعتبارها مركبات كيميائية لا يمكن التثبت من وجودها إلا عن طريق التحاليل المخبرية.
2: إذن مختص في علم السموميات يدعو إلى اليقظة ويحذر من اقتناء الزقوقو وإلا الفواكه الجافة من المصادر مجهولة معناها من بلايس مجهولة المصدر. دونك ردوا بينا كي نشريو زقوقو نثبتوا من عند شكون باش نشريو ونثبتوا في وضعيتها على خاطر بالنجم حتى بالعين المجردة نجمو نعرفوا هل أنو زقوقو هذاك يبدا فيه فتفت وإلا هكا حاجات تنجم تضرنا. وحتى الفاكهة راهو نجمو من بعد إذن الباعة نقول لهم نجمو ذوقوا مثلا اللوز وإلا غيره باش نتأكدوا هل أنو جديد وإلا لا وإلا فيها حاجة مش ولا بد. هنا سيد العميد نجي معاك على الأسعار متاع الزقوقو. الحقيقة تشكيات ارتفاع يعتبر مشط خاصة في معناها مناسبة كما هكا ديما نقولوا شو اسمه كيفش نحكيه على الزقوقو ديما نقولوا فما ارتفاع في الأسعار كل عام في كل مناسبة. دونك علاش ديما نلقاو ارتفاع في الأسعار؟
3: احنا السبب والتواكل متاعنا وال تاول ما يكلش زقوقو باش تنحلو ايد ولا رجل شنو باش يصير له؟ راهو شوف انا امثله ما فيش كلام راهو على قدر الكساء يمد رجلي. علاش عليك انت تمشي تعبي فلوس الجماعه هذوما اللي راهو انا راهو قلبي عليك جماعه اللي يلموا خاطر انا شفتهم كيفاش يلموه زقوقو راهي معاناه زرقاء راهي عبد متشعبطه في الجر اكل الصنوبر الحلبي راهو الحكايه توصل 40 و50 متر الفوق راهو باش نحيوك الكليكوز هذوكم اللي فيهم الزقوقو وبعد يهزوهم الكوشة وبعد يعني يحرقوهم ويخرجوا منهم كعب.

0: راهي معاناة باش نحي كيلو زقوق وراهي معاناة زرقاء. يجيو جماعة يهزوهم المعاناة تاعك جماعة هذوك مسكنات يهزوهم بلاش فلوس وبعد نسمع بأسعار خيالية.
1: فقط الخمسين دينار
0: احنا اي فقط علاه احنا السبب على خاطر ما نفكروش على خاطر احنا توا تشوف بعد الصف وتشوف علاش علينا هذا كل شم يا اخي توا اللي ما عندوش ما نجمش يعمل عصيدة النبي تعرفي عصيدة النبي ما فرينا
1: شوية العربي فرينا
0: عصيدة العربي طري فوق منها شوية زيت وبالكتب اللي عندك ثم العمل حارة ثم العمل حلوة أما علاش عليك هذا الكل شم علاش علينا مئات الالاف وزيد المكسرات في تونس اليوم معنا أسعار خيالية وزيد من فوق فزت لاحظت المدة الأخيرة المكسرات اللي تنتحي كلها فزت ساعة الفزدق مشاء الفزدق اللي نعرف وينه قبل اللي توا برا لوش يبيعوا في فزدق ما عاش من جايبينه أبيض لا طعم لا ريحة لا منظر لا حد شيء مش عارف نجيبه فيه. إذن علاش علينا اخويا على قدر كساء مد رجلي واحنا بيدنا انكنترو يا جماعه ذوما انكنتروهم راهو كيما عملنا العمليه الرائعه في العيد اللي قعدونا مع قلوبهم وبعد ربحوا فيها زازاره الحكايه العلالش قعدت مع قلوبهم راهو جماعه القشر وفي الاخر يا اخويا انا نحب زقوق ويقعدوا مع قلوبهم جماعه ذوما اللي كنترونا يكنترو في زقوق نحبوا يقعدوا على قلوبهم ما تشريش يا ودي مش لازم ما فهمش علاش تعمل عصيده بالجلجلان وعملها بالكاكاويه باللي تحب انت راهي تجيب الانواع الكل مش مانيش خبير انا اما جاونا هنا في الاستوديو معناها مختصين في الطبخ قال لك تجيب اي شيء باي حاجه تعملها راهي العصيده مش بالضروره زقوق
1: به محمد لهنا نحكيو الحقيقه ماك تعرف توا ديما وسائل التواصل الاجتماعي انستغرام يقول لك عصيده انستغرامابل الناس تتاثر تشوف لك هكا عصيده بانواعها فواكه من انواعها الكل غاليه يبدا يهبط لك في تصاور في ستوريات الحقيقه لهنا نلقاو برشا ناس يتاثروا ويقولوا علاش انا ما نعملوش كيما هكاك علاش ما نتبعوهمش شبينا نحنا ما نعملوش مثلا عصيده فما عصيده البوفريوه عصيده البندق الفزدق وغيره خلاف زقوق دونك ديما نقولوا يا ناس راو هذيك كلها خدمتهم تحيتنا للمؤثرين اللي يخدموا على وسائل التواصل الاجتماعي هذيك خدمتهم يعملوا في الببليسيتي على رواحهم راو مش هذيك الحياة العادية واليومية متاحهم
2: شوف اللي قادر فيه هنا انه اكثر عباد ياخذوا الزقوق ويعملوا عصيدة زقوق وعصيدة بوفريوة وعصيد فزدق وعصيد ما نعرف شنو هما الناس اللي معناتها الموظفين ولا الدخل متاعهم معناتها محدود مش كيما جماعة الانستغرام وكل والانفلونس متاع جماعة الانستغرام عليهم هما انه هاو كرنا احنا هنا باش نعملوا كيفكم وكذا وكل شيء معناتها اللي هو الحقيقة فوق الطاقة متاع الموظف كي نحكيه على الكيلو يوصل حتى كشي لستين دينار في 2025 و2026 معناتها نحكيه قديش باش تاخذ وانت من كيلو قديش باش تاخذ فاكية صحافي بيان سور خاطر معناتها المرأة تقول لك انا نحب ناخذ صحافي جدد وما الى غير ذلك وهلم جر
1: ميزانية كاملة
2: علاش ما نشوفوش حل بديل واللي هو الحقيقة انا جربته مرة وبنين بنين بنين بنين على الاخر اللي هي عصيدة جلجلان وصحية اكثر من زقوق والكيلو ما يفوتش 17 دينار معناتها متوفر موجود تزينه باللي تحب بنتي باللي كتبه بنين وصحي
1: عصيدة جلجلان الحقيقة فما شكون اللي يقول لك مرة شوية سيدة المخرجة كيف زادة قالت لي راه تجي مرة شوية تو نحنا نجيبوا بحذنا الشيف ريم بيجي تعطينا لي روسيت نتاع عصيدة العصيدة بأنواعها وبأقل تكاليف لهنا الحقيقة سيد العميد زادة فما كلمات تقول لك ديما المولد النبوي الشريف يحكي على موسم مصاريف أخرى زادة بخلاف المصاريف عصيدة زقوق وإلا نوع آخر نتاع عصيدة هل أنه مازال عنا تقاليف الموسم يهزوا معناها دار العريس للعروسة ويصرفوا
0: أنا عندي أراء
1: قبل كل شيء سيد العميد نحن بلانسينا سونداج على تشانيل يوتيوب ديوان اف ام تنجموا تشاركوا فيه هل أنكم باش تشريوا زقوق ولا لا باش تعملوا عصيدة زقوق ولا لا تفاعلوا معنا وجاوبونا على تشانيل يوتيوب ديوان اف ام
0: أنا والله حصلتني قلت لها سنالة على الأقل الخير نشوفها يا أخي قالت لي لا رأي صاحبتي بعثت لها من برقو كيلو زقوق قلت لها في خير بلا معناها جاها كادو ولا ولا ولا اقسمت بس لا ما ثماش لاني كما قلت لك حكايه قله خير شوف انا اليوم باش نتكلم على موضوع هام جدا في هالحكايه هذه راهو لا موسم ولا فلوس ولا رويق باش يفيد في علاقه الرجل بالمراه راهو الصدق في العلاقه وخاصه قلتها الكلمه ونعاودها اليوم على قبل ياسر يا ولادي اذا كان ما تحسش زوجتك مهما كان مستواها راه بتقوليش هيدي رشنيه وتبداش وزيره اذا ما تحسش بالامان معاك راه لا فائده في هذه العلاقه. ايش معناها الامان؟ معناها تحس لي ظهرها محمي مش تخطف الدورة وفهمتني وانت عينك زايغة اكل لوسك تلوج هكا تلوج تلفت على اليمين وعلى اليسار. الامان ايش معناها؟ معناها توفر لها انت وراو ديننا وتقاليدنا قال لك الرجل قوام على المرأة ويقصد قوام مش يقصد راه في الموسم وزن فلوس وذوبات ورويق لا لا لا راه بما يرضي الله باللي عندك. اذا كنت تغرق روحك بالديون وكل شيء وبعد ترجع عليك بالوبال على علاقتك راك غلط. راهو العلاقه بين المرأة والرجل راهو قالها ربي في القران راهو رحمه تعش من الرحمه ربما ما يفهموهاش. الرحمه هو أكل السكينه الموجوده في الدار أكل الحب اللي في الدار أكل الصدق اللي في الدار كل ما يخرج على النمط هذايا ياك كبوت. تقول لي موسم ولا هنشوف فيها مساكن يقطعوا الواحد عليه هذا كل كانت تقدر تعمل حويجه باش تفرحها والله تفضل في امكانياتك.
1: أي
0: اذا كان انت باش تمشي تعمل حاجه للتظاهر وراهو التظاهر هذاك ما يعوضك حد شيء. صحيح المرأة راه يلزمها تتسقى كل وردة كل مرة تعملها أنجازت والله نعر أغلب إنسان نعرفهم تقول له هز علي فلوسك ما حشتيش أعطيني كلمة طيبة أعطيني نحسك أنك صادق معايا أي. أنك باهي معايا أنك أنت تعرفوا أكثر حاجة تحب المرأة أو باش نقول لكم على الملاء واسمعوني المرأة أكثر حاجة لا الديامونت وتحكوا عليه كل هو تحس بروحها هي للسونتر دي موند هي يعني بالحق للسونتر دي مونت على جلها معناها العالم الكل وانت فيه قدامها هي هذيك المراش تحب ومش فاهمينها راو ثم برشا ناس اختارت بالفلوس وتغط وفي الاخر دمار شامل وفي الاخر تفرق كل شيء وتفرد كل شيء. ها نقول هيكم يا ناس راو الصدق في العلاقة هو الكل وهذا كما قلت الكلمة الأساس بين الزوجين هو الأمان المطلق.
1: لهنا باش نجيك محمد انت كشاب تأمن بحكايات العادات والتقاليد متاع الموسم مثلا انت كان جيت معناها ما نعرفش خاطب ولا خاطب
2: نقوله
1: كان جيت خاطب تهز الموسم في المولد تصرف تهون
2: والله اذا كان الامكانيات متوفره يعني ما انت علاش لا ما راه ورا هو بون معناتها سي لو جيست كي كونت في الاخر معناتها ماهيش حاجه ضروريه اون بلوس توا معناتها تبدلت برشا العادات والتقاليد معناتها فهمت ولات حاجه اخرى ولات اللبسه نتاع المولد الاوتفيت نتاع المولد عندكم على انستغرام
1: وجبا وكيمونو وغيره
2: ونحط اغنيه يا لاله وينك فهمت على صحفه الزقوقو فهمتني واغنيه يا لاله البنات على الجبه وجبه باي معنا فهمت
1: كذا
2: معناتها الحقيقه راهو ثم مساتت الحكايه هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه يعني قلت لك انا بيرسونيلمون نجم نهز كيما نجم نهز حتى معناتها الامكانيات الحمد لله معناتها متوفره يبقعد الحب والتفاهم وهذوكم الكل اقوى من انك باش تهز وكذا وكل شيء الحقيقه مي هاني قلت لك هو في الاخر سيلو جيست كي كونت معناتها ما فيها باس معناتها من اجتهد واصاب فله اجران من اجتهد ولم يصب فله اجر واحد.
1: بالنسبة لأصدقائنا في الشانيل يوتيوب ديوان اف ام 26% قالوا انهم ماهوش باش يشريوا زقوقو و 74% سامحوني 26% باش يشريوا زقوقو و 74% ماهمش باش يشريوا. قبل ما نخرجوا فاصل فقط معاك مرام تعطينا بعجالة أسعار الفواكه الجافة حسب آخر المعطيات في تونس.
3: بالنسبة لأسعار الفواكه الجافة في تونس في الفترة الحالية للكيلوغرام الواحد اللوز الأبيض العادي تراوح بين 30 و 37 دينار. البوفريوة اللي هو البندق التركي يتراوح بين 35 و 44 دينار. الفصدق بين 75 و 105 ألف دينار وهذه زادة وفقا الجودة إسكم مقشر ولا مش مقشر. الجوزة الزوزة المقشرة اللي هي عين الجمل تتراوح بين 40 و 48 دينار تونسي. البندق البلدي يتراوح بين 130 دينار وبين 155 دينار تونسي. الزقوقو يتراوح سعره بين 48 دينار و 50 دينار تونسية وهذا وفقا لتصريحات لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في مداخلة لي في برنامج منك نسمع على ديوان فام.
1: شكرا مرام. 9:37 دقيقة خارجين فاصل أغنية وهنا رجعين.
4: نار مشغول في اقوى بالاس في القنطاوي حمام سوزه وجديد احلى سنسازيون للعباد في اطول توبوغو في البلاد محبيحه وتفهيده تعطيك روح جديده مخلف القوي والريستورون والبيسين اللي في الموجه وبرشا انيماسيون حاسينو اقوى بالاس اتبحنا وجديد اتبحنا

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم من الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
2: 43 دقيقة بعد 9 رجعنا لكم في ربع ساعتنا الأخيرة من ناس الديوان تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا عنا ديديكاس سبيسيال اليوم إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير نقولوها الفيزة العبيدي زميلتنا في ديوان اف ام إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير ربي يعطيك ما تتمنى إن شاء الله الضحكة ما تفارقش وجهك وإن شاء الله تكون بصحة وربي يعطيك كل حاجة تحبها وتتمناها هابي بيرثدي فيزة وإن شاء الله ديما موجودة معنا في ديوان اف ام تحياتنا ليك تحياتنا المدام جيهان الغميري من ريجي ديما سلموا عليك وديما هكا ضحكتك هذيك ديما البوزيتيف انرجي ديما تعطيها لنا نحبوك برشا عنا ديديكاس اخر زيدا عيد ميلاد ايمان خميس امها كلثوم الذريوه وبوها جمال خميس يهنيوها بعيد ميلادها كل عام وانت حي بألف خير يا امونه وان شاء الله بطول العمر وربي يعطيك ما تتمنى هات نمشي وتتسويت لي شوف محلانا مع سيد العميد
0: شوف محلانا
2: يلا سيد العميد على شنو باش نحكيو اليوم
3: كيف كيف دائما في اطار تعريف التوانسة بلادهم وباش نتكلم على قرى عمر ما سمعوا بها حد في الجمهوريه التونسيه ما يسمع بهم اي بورتون اي بورتون المنطقه دي عرفتها بعد عملت سفره من على حد نمشي على حد قدها بالسياره العسكريه ما بين الكاف والقصرين اليوم باش نمشي للولايه المنسيه والمعتمديه المنسيه والقريه المنسيه نتكلم على ولايه القصرين وعلى معتمديه فوسانه وعلى قريه دروه بودرياس سمعتوش بودرياس حد ما يسمع بها في تونس ولكن وقت وصلت بعد 14 كيلومتر جاب عجله في تونس وعجله في الجزائر وصلنا المنطقه عمري ما كنت نتصور اللي في تونس فما هاك الجمال الجبلي قريه جبليه فيها تقريبا 3000 ساكن كان اسمها دروه قبل المنطقه هذه نلقى فيها اثار بيزنطيه ورومانيه ترجع اكثر من 2000 عام معناها تصور انت اخي الرومان والبيزنطيين اذكى منا هم مشاو غادي وفاقوا وبناوا وعملوا معناها تحصينات وعملوا بنايات وعملوا حضاره غاديك في بودرياس اللي هي موجوده على نقطه صفر مع الجزائر يعني نقصد اخر نقطه في الغرب التونسي موجوده فك الدخله كان تشوفوا باردون خريطه فوسانه موجوده فك الدخله هذيك اللي يهمني شنو اللي يهمني المنطقه هذه وكان جد دنيا دنيا راهي فيها احسن لي ميزون دوت في العالم 3 كيلومتر بعيد شويه فستك الجبال والغابات لقيت حاجه اسمها شرشره بالله شوفوا تصور باردون باردون مازلت نكح بريد شويه لكن شوفوا هذه منطقه منسيه في تونس شوفوا الشلالات شوفوا الشرشره شوفوا الجبال شوفوا السد اللي الماء هذاك اللي هابط من الشرشره كيفاش عامل منظر لو كان جاد نحترموا روحنا البقعه هذيك راهي من اجمل مناطق الجمهوريه التونسيه اي بورتون البلاد هذه كمشتري في التجاره البينيه يموتوا كل ما عندهم حتى شيء يذكر احنا في تونس ناحية مركز البريد ومراكز الامن الحدوديه ما فهم شيء اذا قلبي على اولاد تليل والمجر والفرشيش اللي يعيشوا غادي واللي هم اطيب ناس واللي ضيافتهم ما ننساهاش استقبالهم ليا ما ننساهاش انا انسان كومونيكاتيف نمشي للشعب التونسي
2: به سيد العميد ميساج اشرب وارتاحت نعطيو نحن شوي معطيات على بودرياس البلده اللي تقع على الحدود الجزائريه شمال فريانه وفيها ينبوع طبيعي بالقرب من جبل الشعامبي على ارتفاع 544 وهي واحده من اعلى نقاط في تونس بودرياس هي موقع دروه الحصن الروماني المدمر من مقاطعه بيزاسينا الرومانيه خلال العصور القديمه المتاخره كانت البلده مقر لابرشيه مسيحيه في عام 411 حظر اسقف المدن بونيوس مجلس قرطاج مع وفد دونانين، كما صمدت البلدة حتى الحروب العربية البيزنطية في 698 على الأقل. مرت الفرقة الأولى المدرعة من جيش الولايات المتحدة عبر عين بودريس خلال الحرب العالمية الثانية، واليوم يبقى أسقف دروة أسقف شرفي مع الأسقف الحالي جون جوزيف جينيك الأسقف المساعد في مدينة نيويورك. إذن بودريس كان يحكينا عليها سيد العميد.
3: لحظة واحدة مازال، هو أني وقت اللي مشينا للشرشارة كان أنا والسائق متاعي، احنا ديما الجيش أوتونوم ناخذوا فطوراتنا عبارة على معناها مكتب من ربي كل شيء. أقسموا أغلظ الإيمان، جاونا للسيارة وقال أقسموا بالله لا تحركوها يا ودي، راه ممنوع علينا العسكر باش ناكلوا. قال والله، قال الراجل جاء قال ما فماش معناها أقسم قسم غليظ لعب. قلنا له ما نجموش نمشيو، مشاو جابوا لنا شقال كسكسي للجيب. رانا ما ننساش الناس واش قلت لك على العروشات هذوما، الناس هذوما اللي فقير وما عنده حد شيء ويذبح سردوك باش يوكلك، افهم مش معناها الناس هذوما. انا امنيتي اليوم قريت بودرياس تاخو حظها ومشيو تونس يزوروها باش يحركوا الاقتصاد اللي فيها، ما يقدوش عايشين كان على طريف الكونترا ماشي جايه. وسورتو اكل المستثمرين بالله برا عملوا طلع، شوفوا ترى الميزون دوت تبنيو فيه مع اليمين على اليسار، ثم بقعه في الجمهوريه كيما هكاكا مستحيل. اذا اللي تكلمنا عليه قبل وما عملناش اللي هو التمييز الإيجابي، هذا هو نقص فيه بالضبط، كونه في الأخر الدولة التونسية تتلفت للناس هذوما لأنهم يستحقوا خير من هكا. طبيعة خلابة، منطقة مرتفعة جبلية مش بعيدة عن الشعامبي، جمال خلاب وخاصة الناس طيبين. مرة أخرى يا توانسة اللي عنده الإمكانيات يمشي يزور بودرياس وشوفك الناس طيبين، وشوف الشرشارة وشوف سد بودرياس وشوف الآثار الرومانية والبيزنطية، لأن هالمناطق هذه ما يعرفها حد، ومع الأسف التنوع اللي في بلادنا مش موجود. ومرة أخرى طوبى للقوات المسلحة التونسية اللي خلتني نكتشف بلادي ونعرفها بالنقبة بالنقبة بالنقطة بالنقطة، معناها من الشمال للجنوب. كانت فرصة كبيرة لي، وذاك علاش راني حبي معناها منقطع نظير البلاد هذه اللي نعرفها.
2: وهذا الدور الهام لوسائل الاعلام والفقره تشوف محلينا انه نعرفوا بمناطقنا المزيانه المنسيه، وهام جدا زاده ونداء لصناع المحتوى والرحاله اللي يدوروا من بلاصه لبلايص ويهبطوا جست التليفون يا سيد العميد، ويهبطوا هكا لي ستوريز ولي كونتوني على المناطق اللي ما يعرفوهاش التوانسه. ميسالش نزوروا منطقه بودرياس ومناطق اخرى حكينا عليها وباش نزيدوا نحكيوا عليها ونعرفوا بها، خاطر ماكم تعرفوا برشا ناس تتبع وسائل التواصل الاجتماعي وتتبع صناع المحتوى هذوما. دونك تحياتنا ليهم الكل اللي يسمعوا فينا. محمد في كلمه،
4: ولايه القصرين راي ولايه زاخره جدا برشا فنانين ودباء وشعراء. نحكيوا على محمد نجيب الذيبي الملقب بصقر الشعامبي، اللي هو من مواليد 1955 واللي هو من منطقة حاسي الفريد، وله حضور عربي ودولي معناتها كبير برشا. نحكيه على الشاعر فوزية العلوي، نحكيه على الأديب محمد رشيد الحمزاوي، نحكيه على الشاعر الشعبي أحمد البناني، نحكيه على الفنان التشكيلي يمن العبدلي اللي هو يحول الخردة ويحول معناتها المخلفات متاع الحديد لتحف فنية كبيرة برشا. نحكي على عبد الباسط العزوزي، محمد محسن جليتي فنان تشكيلي، صديقي شاعر ياسين الحمزاوي اللي كتب برشا غنيات لبرشا فنانين توانسة وعرب كيما الفنانة لطيفة العارفاوي. دونك بالحق ولاية القصرين بمختلف معتمدياتها وبمختلف القرى اللي فيها راهي زاخرة برشا فن وبرشا أدب وبرشا شعر.
2: واضح، يعطيك الصحة محمد على كل المعطيات الفنية اللي ديما تقدمها لنا بما أنك الارتيست ومتاع ناس الديوان. خارجين فصل وبعد غنية وبعد رجعين في أستيوس بونيوس ونكملوا حلقتنا لليوم.

0: علمتيني أحب الدنيا راغب علي ما كنتوا تسمعوا فيها توا على ديوان اف ام اللي صدرت عام 1996. الجيل الذهبي اللي سمعها توا تذكر برشا ذكريات مزيانة. وهيت نمشي وتتسويت لأستوس بونيوس.
1: أستوس بونيوس
0: كيما كل نهار اثنين تحضر معنا خبيرة التجميل صابرين ممو. مرحبا بيك نورتنا. صباح النور.
2: لباس
0: انت لباس
2: الحمد لله
0: عيشك. اليوم الحقيقة نحكي وماك تعرف ديما النساء تحب تتلهي برواحة خاصة الصيف وشعر وبحر وبيسين. يقول لك انا نحب نعمل بروتين ولا كيراتين لكن فما بعض التخوفات انه تنجم تصير اضرار للشعر. كيفاش نتعاملوا في الحالة هذه صابرين ممو؟
2: باش نبداو نحكي على الكيراتين والبروتيين اللي هما مش بالضرورة باش نقولوا عليهم ما يضروا الشعر خاطر هوني نجمو نختاروا البرودوي نتاعنا يكون سون سلفات. اول حاجة دونك هو في الصيف اكثر استعمال هو الكيراتين والبروتيين. معناها العباد تهرب من البروشينك اسهل حاجة تقولك نعمل كيراتين وبروتيين وكهو فهمت. ما فيه شوية اضرار هكا للشعر معناها كي نكثروا من الاستعمال فيه أضرار.
0: أضرار كيما شنو مثلا؟ يقولك شعرة تتحرق
2: ويكثروا برشة تتحرق وما توليش سوبل فهمت. سيرتو زيدة توا مع الصبيغة
0: جستومون جايتك للصبيغة. فما شكون اللي يقولك أنا نخاف نعمل صبيغة وأنا عاملة بروتين ولا كيراتين ولا العكس معناها قبل بعضهم. كيفاش معناها شنو نعملوا بالضبط؟
2: احنا ماذا بينا نورس الصبيغة ما نعملوش الكيراتين وصبيغة مع بعضهم معناها فرد نهار.
0: قديش هكاك وقت بيناتهم؟
2: هو نورمالمون جمعتين ونعملوا تيست أما ماذا بينا ما نعملوش جملة.
0: دونك نختاروا يا إما نصبغ يا إما نعملوا بروتين ولا كيراتين هكا.
2: فوالا ماذا بينا هكاك
0: نحاولوش من بعد اون بيريود معناها كيفاش
2: الشعره معناها شو الصبيغه والا الماش راه معناها برودوي قوي برشا ديجا على الشعره ونزيدو نكملوا احنا الكيراتين والبروتيين معناها الشعر يتحرق
0: ويتضرر. فماشي بديل هكا يكون اقل اضرار على الشعر؟
2: فما بديل أي. اللي هو البوتوكس. البوتوكس يركز على ترتيب الشعر والاصلاح التلف ملء الفراغات معناها فهمت. والا نعملوا حاجات في الدار ناتشورال.
0: واضح. نصيحه لكل هكا مرا قاعده تسمع فينا توا كيفاش نتصرفوا كيفاش نعملوا نحب نعمل بروتين ولا كيراتين شنو اللي نعملوا معناها كيفاش نتصرف باش ما نضرش شعري؟
2: نشوفوا البرودوي المهم هاني قلت لك نعاود لك سون سلفات.
0: دونك انا نمشي
2: المكونات
0: كي نمشي انا للسنتر باش نعمل بروتين ولا كيراتين نقولها معناها من حقي اعطيني نثبت في البرودوي اللي باش تعمله لي في شعري.
2: اي ماذا بينا نعرفوا زيدا عن شكون نعملوا كل شيء وزيدا اللي في اللي يخدموا معناها ماذا بينا بالحق معناها ذي صحة العبيد وكل
0: صحيح نخدمه بضمير. واضح صابرين ممو خبيرة التجميل مرحبا بيك نورتنا. نحن نكونوا كملنا اليوم حلقتنا في ناس الديوان. كانت معكم نورز مشراوي في الأعداد وفي التقديم. شكرا مرام في التنسيق وشيمة أيضا. شكرا لندو أمونة. شكرا لكل من تابعنا. شكرا على المتابعة والحب والتفاعلات. نحن نتقابل معكم غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة من ناس الديوان. خليكم على باب في سامر فايبز وإن شاء الله نهاركم فل.
1: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان. بيبليسيتي مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجيونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز العشرة. ديوان اف ام مع سلامة. البنك المركزي يعلن عن تسجيل نمو متواصل في وسائل الدفع الإلكتروني والرقمي خلال السداسية الأولى من سنة 2026 بالتوازي مع تطور استخدام البطاقات البنكية والدفع عبر الهاتف الجوال والتجارة الإلكترونية. وبلغ إجمالي عدد البطاقات البنكية المتداولة 6,151,000 وفق معطيات صادرة عن البنك المركزي. الجمعية التونسية لطب التجميل تحذر من مخاطر ممارسة تقنيات التجميل الطبية على خرار حقن البوتوكس والفيلر خارج الإطار الطبي والقانوني، وفق ما صرح به عضو في الجمعية أنور جبير لدى تدخله في برنامج نسيتي وان.
4: تجيب طبيبة من روسيا وتجيب معها أدوية ولا ديفيلر ولا بوتوكس ولا الله أعلم شو تجيب، تجيب معها يعني هذوما أدوية ولا ديفيلر ولا اللي هما من غير ما يتعدوا على وزارة الصحة، يعني لا يتعدوا على وزارة الصحة، لي خلصوا ديوانة، لي خلصوا تي في ا، هذا اللي نسميهم احنا تجار الشنطة. أقل ما سمعنا مشكورة وزارة الصحة، خصوصا الإدارة العامة دونك لا ديريكسيون جينيرال دانسبكسيون، التدقيق قمنا بالواجب بالنتيجه اون لي زابري اون فلاغرونتي لي. دونك هذه الانسبكسيون قامت بالمهمه نتاعها مشكوره، في الاخر هي حفاظا خصوصا على المواطن، بعد الناس اللي ما عندهم حتى دخل اجراءات هذه الطبيه باش يقوموا بها. غير معقول الطبيب مش تونسي او ما عندوش حق ريكزيرسي باش يقوم باي تدخل طبي، وقع غلق المحل هذا، قضيه توا في المحكمه، ولكن شنو الضمان؟ شنو هي التراسابيليتي نتاعو؟ نوا السيركوي دو فروا سورتو للبوتوكس اللي تعمل. انا سامحني نقول لك بسميه سلعه مبروك.
3: وحدت الحماية المدنية بمنوبة تنتشل جثة الشاب من قنال مياه الشمال على مستوى ولاية منوبة إثر اختفائه منذ يوم السبت أثناء رعيه للأغنام بالقرب من القنال، وفق ما صرح بمصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. إلى شأن دول، وزارة الخارجية الإيرانية تنفي وجود أي مهلة زمنية محددة بستين يوما في مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقعة مع الجانب الأمريكي والتي تنتهي مهلتها اليوم، مؤكدة أن الإطار الزمني المدون في المذكرة كان مخصصا حصرا لإجراء مفاوضات حول رفع العقوبات والملف النووي. وشددت الخارجية الإيرانية على أنها لا تتخذ قراراتها تحت ضغوط المهل والإنذارات. مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي اليوم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في سياق مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة التي يرفضها نتنياهو إلى حد اليوم. ختم الموجز الإخباري، أجمل تحيات مريم قديرة في أمان الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
5: ديوان فم.

0: فايبس.
1: يا صباح النور، يا صباح الفل والياسمين الكل مستمعي ديوانا فيم وين ما كانوا يسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا. طريق سلامه للناس الكل، مرحبا بالناس اللي تختار تتفرج فينا على اللايف نتاعنا على اليوتيوب على الفيسبوك، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم نتوا حتىش ليل نص النهار كالعاده، سويعتين من زمان نرجعوا فيها على الاخبار جلبت انتباهكم، حكيتوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي، الموسيقى الحلوه، ضيوفنا من اهل الاختصاص اللي يكونوا بحضنا كيما ديما كيما كل يوم ويفيدونا بالمعلومات والحاجات اللي جديده، ونحاولوا كل مره نجاوبوا عليه الاستفسارات نتاعكم والاجوبه نتاعكم. نصبح على اصدقائنا في اليوتيوب هدى معز صبري، مرحبا بالناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير، بدايه اسبوع موافقه للجميع، ان شاء الله يا ربي عديتوا ويكاند تحفون بين الفروحات والعروسات نتاعكم والسهرات في المهرجانات والبحورات والدنيا الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. المهم ربي يفضلكم الناس اللي تحبوهم والناس اللي عزيز عليكم، ان شاء الله عديتوا ويكاند حلو مع العائله مع الاحباب مع الاصحاب مع الصغيرات مع البابي مع المامي مع الناس اللي كل شلا تكونوا بخير. مرحبا أهلا وسهلا، نادية في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، معكم أنا ربي. باش نبدأ بالفقرات متاعنا تتسيت بالأولد باد جولد. المواجهة بلتو المعتادة تنجيز الباج انستغرام تاعنا في ستوريات تلقاوك السنداج العزيز الغالي، تختاروا الغنية اللي تحبوا تسمعوها بعد أخبر لحداش. المواجهة اليوم رومانسية بامتياز، غنية الأولانية الفنان المصري تحبوه الكوليكا، كان حاضر بقوة في بداية التسعينات بداية الألفينات زادة في التسعينات وبداية الألفينات كيف كيف، الغنية متاعه بين الرومانسية الأغاني العاطفية والفايب الشبابي، نحكي لكم على محمد فؤاد في حبيبية.

الله الله الله، تعرف شوية بركة وتكمل تخرج الأغنية تكمل وحدها برمو. هذه المقترح متاعنا الأوليني إير قابلها باند ما عاش كنت فكروها لحقيقة، كنت من أشهر الباند في بداية الألفينات، والغنية متاعهم هذية من أبرز الأغاني في المسيرة متاعهم، مكملين بالطابع الرومانسي والحاجات المزيانة في الباند اسمها بلو في One Love.

المخر جنيدية رجعت للنوستالجيا حتى هي وقعدت تفكر في ذكريات متاع غنية وان لاف لي بلو. هذوما المقترحات متاعنا لليوم. الاختيار يكون عندكم انتوما شنو تحبوا تسمعوا بعد اخبار لحظاش في ستوريتنا على انستغرام متاعنا تختاروا شنو تحبوا تسمعوا بطبيعة الحال اللي كيب لهناش تار بشتار فمش كون مع محمد فويت فمش كون مع بلو دونك الاختيار لكم انتوما باش نبداو بالموزيكا باش نبداو بالصابر الرباعي في شيخ توتويت على ديونا فهمها

0: العشر وعشرين دقيقة رجعنا لكم سامر فايبس على ديوان فيم. زلنا مواصلين معاكم حتىش للنصف النهار وبخيسك تعودتوا بينا كل يوم في الصيف. قاعدين نحكيوا على ياسر حاجات مزيانة قاعدين يعملوا فيهم الشباب التوانسة. فما جمعية أي من فما الناس متطوعة وحدة تقول لك لينا منيش تبع حدا حد أما أنا جزء إنسان. وإذا هي الفكرة متاع الجيل الجديد الحقيقة اللي قاعد تشوف فيه على مواقع التواصل الاجتماعي يخدم في خدمة حلوة. ضيوفنا متاع اليوم فما شكون مش نكتشفه اليوم مرحبا بها ساعة نصفح عليها ما فما شكون ولد الدار أنا نعتبره سي عبد الرحمن جهلا وسهلا مرحبا
1: كيف الحال؟ الحمد لله
0: صفا
1: جعلي لكم طاقة
0: إيجابية وفكرة ياسر حلوة. اللي تابعوا فينا من رمضان تابعوا معنا الأكسيون متاع من حقي نشوخ فتري ثم جيت في العيد هي انطلقت لهنا الفصل العيد لكشن
1: حتى انا نحب نعيط بديت خرجت
0: بدول
1: لانونسوني بديت
0: والحمد لله زوز ناجحين تبارك الله ما شاء الله. جيونا المره الثالثه ماكش وحدك عبد الرحمن بحذاك شيماء الثاني اهلا وسهلا صباح النور
2: مرحبا بك
0: صافا شايل ام شيماء
2: الحمد لله
0: الانرجي نتاع شيماء ما حاجه من وراء الخيال قعدنا نحكيوا قبيله تبارك الله عليها تبارك الله عليها خاطر عليك تبدا انت ممن بحاجه ومتيقن بها من داخل فباش تكون احسن انسان تنجم تحكي عليها وتدافع عليها بالقدي. شيماء مرحبا ساعتنا عفوك عبد الرحمن مرحبا ساعتنا

0: نقول اللي vu que les incendies اللي صاروا صحيح سي دي كاتاستروف ناتوريل اي ما زيد سبب المتاحة هو نحنا
1: وي
0: وسخنا بوبيلتنا زي الدبابزنا المطيشه في
1: البلاستيك ايفريوير وحاله حيط
0: دونك لي كوز نتاعهم منا دوكو نصلحوا غلطتنا كاينو عابد يل في فاس للغلطه نتاعو ما فيها بيس اون اكسيون اللي عابد يعطي لي دون توس للعباد اللي ضرت في الحرائق
1: في الحرائق الفرنيه
0: دوكو انا كونتاكتي معتمد المعتمديات
1: فوالا باش يكونوا متقنين ياخذوا القائمه مهم جدا
2: باش نعملوا زيد فيزيت ان شاء الله دوما اي ابري دوما
1: اوكي
2: باش نزيدوا تكون الليسته معناها قايده بار ديتاي
1: ايه تنفسروا لهم الناس اللي خلطت علينا هي لكشن اسمها ما بعضنا اقوى السبل نتاعكم المره هذيا للناس اللي تضررت من الحرائق الأخرانية وشوفنا تصاور وشوفنا فيديوهات العباد ديجا تعبة وحنا كنا نحكيه في الأوف الأولاد ديجا ديجا ناس تعاني
2: ديجا عباد تعاني للأمانة معناها
1: وانتوما كان ما تجيبلكمش
2: تتعب برشا
1: صحيت
2: عباد مع المينيموم تاع كونفور مينيموم تاع الحياه اللي يطلبوا الانسان يعني مش كونفور المينيموم تاع الحياه بيدا يعني مش كونفور
1: فما بلايص ياسر تعاني
2: يتعبوا برشا في عيشتهم معناها في
1: في كل,
2: في كل يوم في نهارهم العادي معناها فهمت
1: وزادت الازمه نتاع حكايه الحرائق مؤخرا وشفنا الناس الكل بالحق معناها ان شاء الله ربي يكون في العون والله الله مستعان انتم هذه هي الفكره ما بعضنا اقوى باش السبل نتاعكم المره هذه هي الناس والعائلات
2: الصغار العباد اللي تعيش في الجبولات
1: من الحرائق كيفاش نجموا نعاونوا وهل الامور قانونيه هل عندكم قائمة باش الناس اللي تسمع فينا تكون على يقين على كل شيء ومعناها تكون عندها ثقة أكبر معناها
0: بالنسبة لحقيقة ليا الأمور القانونية في الإهانات ما تنجم تكون كان قانونية مادام لا كوز اي تري نوبل لا كوز اي نوبل ماشي باش نعاون خويا عاونوا يا با دي ليميت جو بونس اي سورتو كو مانيش باش ناخذوا فلوس باش ناخذوا دي دون سي دي دون اللي باش تكون باش تتوزع على العباد اللي تضرر من الحرائق دونك سي
1: خاطر الاولاد في
0: دونك سي تري ليغال يا با
1: ليغاليزاسيون الاخرين ما فماش فلوس مي فما
2: بنفس المبدا
1: جوست توسعنا المره هذه
2: توسعنا المره اللي فاتت كنا في العاصمه وضواحيها
1: ايوا
2: المره هذه باش نمشيو للولايات اللي كانوا متضررين
0: وفي كو فما المعتمد هو اللي باش يورينا البلايص دونك اون فا اتر غيدي سي سيكوريزي
1: باش تبداو باش بشكون المره هذه
0: باش نبداو بتويرف
2: تويرف وسقيه سيدي يوسف
0: ان شاء الله
2: سيليانا ان شاء الله جندوبه
1: ان شاء الله يا رب
2: وباش نعملوا معناها مش كل فرد نهار
1: اوكي كل مره
2: بالولايات بالولايات معناها نلموا لي دون
1: لي دون اللي يسمع فينا توا وسمعكم الاولاد ومحليكم الكوز ياسر بها على الاخر كيفاش نجموا نعاونوا كيفاش نجموا نكونوا معاكم هاو
2: لي دون اون ناتور
1: شنو نجيب انا
2: يعني يعني عيني
1: مساعدات عيني
2: مساعدات عيني
1: اوكي
2: باش تكون فيها ابار الحاجات القاضية كيما نقولوا لي زاليمونتير معناها القاضية
1: المواد الغذائية
2: المواد الغذائية الحاجات ما تفسدش ما باش نكونوا مركزين اكثر في الماتريال نتاع فليحه البسيط مع الجراك براوت بذور علفه حاجات ينجم حتى كان هو ما عندوش ان بروجي صغير ينجم يبدا بهم
1: ينجم يبدا عليه
2: كان عنده ارض صغيره هكا بحذا دويرته فهمت بكا شويه البذور بشويه كالعلفه هذوكم بكا الباله وكالبيوش هذوكم
1: يب
2: كان ما عندوش كان تضرر في الماتريال هذا هكا احنا باش نعوضوا
1: نجم تلقى له حل
2: ابار المستلزمات كجيست احنا باش نكونوا كشعب بالرسمي بقيمه بعضنا مش كان بارتاج تحرقت غاديكا ومساكن وهذوكم نكونوا مع بعضنا بالرسمي
1: سيرتينا
0: سينا اللي ما ينجمش زاده يعاون ما عندوش باش يعاون ينجم يعاون بفيزيك ما هو يكون بريزون دونك شنو يعمل يدخل على الفورمولير يعمل ان فورمولير موجود على في البيو ويعمر ويعاون معانا معناتها يكون بريزون في الاكسيون دونك تو لو شوا يا عندك وتعاون والا تكون بريزون
1: بي فرضا واحد يقول لك شوف انا نحب نعطي فلوس تقبلوا ما تقبلوش
2: فلوس ما نجموش ناكل
1: هو ديم قانونين من نجموش
2: يحب يمشي معانا يحب يمشي معانا نهار الانيسياتيف مثلا ويمشي معانا سير بلاس للعبيد هذوما ويمد ما وما للعبيد ديريكت مرحبا بيك يجا معانا نجم نوفروا لك حتى تمشي معانا يعني في الترانسبور
1: مش مشكلة
2: يمشي مفروه ومد يدك

0: كل يد
1: للناس
0: اللي
1: مستحقة وللناس اللي تضررت. أيوة
0: أما إحنا ما نقبلوش فلوس.
1: لوجيك واضح شايمة واضح مع موافقين الوليد من المري ليه الفلوس ربي ملي عنده يجي مرحبا تفضل أعطي أنت مقابل
0: حقينا إحنا فلوس الحقيقة في الإزاكسيون اللي فاتوا أما إحنا اللي جون اللي إحنا ما بعرفنا
1: أكل ميكروب شي سمعوني من
0: الحمي حقينا فلوس في الإزاكسيون اللي فاتوا.
1: أيوة
0: ما يصرفنا من عنا خاطر ما نجموش ناخذ فلوس من عند العبيد.
1: فوالا خذيتو حتى من
0: المستعدين معناها العبيد اللي معانا في ليزاكسيون اللي فاتوا الحقيقه عبيد ياسر محليهم ناس خير برشا ما نجمش نسمي.
1: العبيد نتاع ما فاتت تزيدوا عليهم ناس اخرين.
0: تزيدوا تو وهما بيدهم موجودين.
2: اي اما الحقيقه كي باش نحكيو على الاكسيون ليزاكسيون بلوتو اللي فاتوا هكا الاحساس اللي نتاع العطاء خاطر ساعات العبد الي افاغ مش راح يقول لك انا حتى نكفي روحي وكل مي غيالمون كي تعطي حتى حكايه فارغه تحس بالفرحه عندك انت اكثر من اللي عند العبد اللي خذي خاطر دوني سي ريسيفوار
1: سي فري
2: كي تعطي سي كارما تعطي تحس انت الفرحه عندك وفينال سي لا كوز نتاعنا نتاع الانسانيه انك تعطي لغيرك وتفرح انت في العطاء فرحه لداخل معناها
1: بيان سور هذا اللي تحسوا بينك وبين روحك واعتقد انه الضحكه والتبسيمه اللي تراهوا على وجوه العباد هذيك تنسيك في التعب باش تحكي
2: والله والله تنسى كل شيء.
1: عبد الرحمن الانستغرام قاعد تحاول على قد ما تنجم تهبط فيديوهات وفما فما برشا مشاهير وقتها كانوا موجودين معاكم في الاكسيون الاولى
0: في الثانيه
1: كلموكمش لهنا ولا مازالوا ما سمعوش احنا الاعلان الاول لهنا صار
0: تو اليوم ديجا اليوم باش نبداو الكوليكت نتاع لي دون
1: اوكي
0: اليوم هكا حبينا نسيوها بحريك انت
1: مرحبا
0: المؤثرين والمؤثرات
1: كيما شايمة
0: كيما شايمة
1: عرفتها اليوم للأمانة معني حلو برشا تعرف إن شاء الله أكيد متأكدة ما دام تعملوا حاجة هذه باش تكونوا عرفت خير مهم جدا تكون مؤثر وتكون انجاجي في نفس الوقت نجم تأثر بالحاجات الباهية وذي اللي لازم
2: أنا بوغ موا الحقيقة مؤثر ما غير أون كوز سا سير أريان. C'est vrai que femme une autre partie de l'influence chacun a sa passion
1: oui.
2: Et les chiche de maler ou chi wari l'image li habi wari et ma être actif dans la vie associative هذا من اهم الحاجات معناتها سي لا كوز لا بلو نوبل اللي نجم يخدم عليها مؤثر انه يكون اي لي بريزون في كي يستحقوا هكا عبيد كي تتمس بلادو سورتو بلادنا هي اللي تمست قبل ما يتمسوا الشعب نتاعها دونك انا ساعه جو سوي تري اكتيف في الاوتدور في الكامبينغ دونك بالنسبه ليا الناتور كي تتمس معناتها العبد ديريكتومون تمس معناتها سي لوكسيجين سي لا باسيون سي لا جوا الفرحه اللي يلقاها معناتها وين تمشي انت بور تو ريسورسي تي تمشي ما هو تخرج تفرد في البحر تمشي صحيح تتشم هواء نظيف اذا تمست لي فوغي نتاعنا معناتها سي كاتاستروفيك لا موندغ دي شوز ان نكونوا اكتيف معناتها غيلمون امبليكي في لا كوز هذيا
1: دونك والعركه الكبيره تو في العالم هي المناخ وشانجمون اللي صاير وكيفاش نجموا نحافظوا على ما تبقى من الطبيعه نتاعنا ما كاينش نفسدوا تقبيله وانا والولاد في الاوف نحكيو على الفتره اللي فاتت نتاع الشتاء والفيضانات واللي صار فينا وكل وسخ حشيكم تسمعوا فينا صباح هذيك هي الحقيقه نتاعنا معناها والبوبيل ما نحكيو على فما حاجات بلاستيك راهي عندها 20 و30 سنه في قاع البحر وخرجت معناها واللي انتم تعرفوا البلاستيك والبلار وغيره ويقعد سنوات باش نجم يتحلل فمرحبا بكم الطبيعه قاتلكم يزيني راني تعبت صحيح هاني لنا
0: الحظر ويحنا ديجا شتاء مزيان انا مازلنا في الصيف الحظر ويحنا بشتاء اي
1: بالله كان في بالكمش راه عندنا شتاء
2: الحقيقه نحن اون فو ريستي بوزيتيف قد ما نجمو
1: دونك دوكو
2: الحقيقه دوكو شنو نجمو نعملو فاس برشا تلوث في الطبيعه وكل شيء نجمو كان نعملو ديزاكسيون كيما هكايا اللي نقفوا بيهم للحاجات الخايبه
0: بالضبط
1: الاولاد لهنا في اليوتيوب قال لكم يعطيكم الصح هذا اللي حاشتنا به الناس اللي تسال فيكم لهنا كيفاش ينجموا كونتاكتيكم وين هاو كيفاش ينجموا يكونوا معاكم كيفاش يقفوا معاكم ديجا وقتاش النهار قررتوا في الوقت في الشغل
0: النهار باش يكون تاع الانيسياتيف لو 30 ولو 31 اوت
1: ايوا
0: اوكي واللي دون تاو بور لو مومون عندنا ترواز ادريس في اريانا حي النصر واريانا حي النزهه
1: اوكي
0: باش نحطوا النيميرو نتاعهم
1: الارقام مثبته مش كيما رفيت
2: سينو سور لا باج زيد ينجموا معناتها يلقاو لي بلوس دو ديتاي سور ما باج والا سور تا باج
1: عاود لهم شايمه الباج نتاعك في الانستغرام
2: شيء ما مثنيني لتحقيق الاماني
1: حلو حلو
2: وعندك سي ماريو
0: ماريو
1: ولا نادي عبد الرحمن ولا ماريو نادي ولا تو نماركيكم شبيبة بعدك كنت جا قاعدين تهبطوا انتوما
0: اللي نميرو نجمو نعطيهم
1: بيان سور بيان سور
0: عندنا نمرو مهدي بن عياد باش نسميه 29
1: ديزولي مهدي هذاك هو
0: 305-031 29-305-031 تلقاوها في النص.
1: انا بحذاكم زدت ما قايدتش من الاخر فما بالك مستمعين اسمه زي الفكره 29
0: 305
1: اوكي
0: 031 هذا الادريس حي الناس في الناس تلقاوها
1: اوكي
0: هاكا كي تكلموا تعطيكم اكثر ديتاي لوكاليزاسيون
1: مليح
0: باش تلقاو ايناس وايمان مجاوي فريانه ايناس نمره 28 202 578
2: مش تهز كين فعلك معاك دونك اوتون تعمل فعل الخير هذه الكلمه اللي نجم نختم بها
1: مليح الحكم عسبه
0: ايه حقيقه نحب نقول لهم العبيد اللي كانوا معنا في رمضان واللي كانوا معنا في العيد ثقتنا فيكم كبيره على الاخر ومتاكد يعني اللي باش تكونوا معنا ديجا فهم برشا ناس اللي بعثوا لي قالوا لنا انا معاكم ابار لي عمرو لي فورمولير وكل شيء دونك ثقتنا فيكم كبيره لنا بالرسمي مع بعضنا اقوى منجموش يكون واحد يد واحده ما تصفقش
1: يد واحده ما تصفقش بيان سور
0: وندعي زاد المؤثرين والمؤثرات صحيح عندكم مهرجانات صحيح عندكم شويه سيف شويه كذا ميسيرش نشجعوا مع بعض
1: نشجعوا مع بعض
0: خلي توصل لاكثر عبيد خلي تكون معناها حتى كان مش معنا نحن تكون عبيد انفلونسي وتعمل حاجات كيما هكا
1: وتنجم تبدل خاطر اذا نجحت هذه راه باش تجي ما بعدها حاجه اخرى كيما نجحت
0: كيما نجحنا
1: من المبادره الاولى بجيت بعدها الثانيه هذه بسم الله ما شاء الله هذه رقم 3
0: الثانيه احنا كانت اكسبلوار معناها راه الليل 27 اخر نهار كان في الترتيب تاع الماكله في رمضان وقتها لانسينا لكسيون تاع العيد بعد 3 ايام جاي العيد في 3 ايام راهو لي دون لي جي على اساس باش نفرقوا نهار برك اللي هو نهار الاول تاع العيد القادر على 3 ايام تاع العيد نفرقوا
2: وتبارك الله الخير ما وقفش نحن نطيبوا ويجي حاجات اخرى
0: ما شاء الله احنا مينيموم خرجوا في 250 وجبه في النهار معناها عندنا 250 فرد
1: اوكي
0: فوتنا الليست هذيك وابار ابار 145 اليوم زيز دي اف عم بتعيش في الشارع زدنا اكتشفت عبيد اخرين وبلايص اخرين
1: سي بيان سي
0: معناها راهو كي تقصد ربي في الخير ربي سبحانه يجعل لك 100000 ثنيه وثنيه
1: الله يحلك البيبان الكل
0: وان شاء الله
1: وانتم محليكم كوقت راهي زيد كيما هكا ماهيش مانيش فلوس ما الناس تطوعت وحدا انتم متطوعين اللي طيب واللي يجيب القضيه واللي حل دار ونتفكرها هنا
0: اربع ديار عندنا بدينا بدار في لافايت وبعد عملنا نهارين دار في مصر وبعد عملنا 14 يوم في دار الكشافه في المنار يرحم بلديهم وبلديكم وبعد مشينا في فاسكو في الستوراف في المارسة دونك درنا ما شاء الله كلهم بكدي من اجمو راهو تز ماتريال تابس ماتريال وتز الغاز وتز فريجيدير كبيرة وتاع ستوك وتز بكره
1: حلو حلو حلو
2: مستحقين لبعضنا اليوم بالحق غير ما مستحقين لبعضنا اليد في اليد ما نجمو نعملو كان معناتها تنجم تكون كان حاجه محليها الحقيقه خاطرنا الايامات هذوكم ما ننساهمش ما ننساش
1: حاجه تفكرها شيماء
2: والله اكثر حاجه اللي تعب برشا وما حسيتش بيه بورتو معناتها وقتها كي جاي حكيت انا وعبدو جاي قال لي رانا باش نطيب وكل شيء قلت له راني جو سوي لا انا الفعل الخير ديما من نجم نكون كان بارتونت خاطر ترى الذل معناتها ترى العبيد تعبين ناقصين ومجعولين في الدنيا هذه مانيش كان باش نعيشوا مجعولين باش نقفوا مع بعضنا معناتها
1: احسن كلمه قالت لك ما نسيتهاش ولا كلمه قالت لك ولا
0: موقف اكثر كلمه الحقيقه
2: لا احسن كلمه ما تقالتش بالعينين تتغزر بالحق سورتو نهار
0: العيد
2: لا بالحق لا ام دي بخاطر نركز في لي ديتاي في العيد سورتو فمع بيت جاونا مع صغارهم حاش ما هي باش تجي تاخذ حوايج العيد وتغزر لك وحاش ما باش تقول لك قالت خديت وقتها خديت مراه مريول والسروال قالت لي يز يز قلت لها كملي لها الصبات فما معناتها الخير الحمد لله يا غزت لي قالت لي ليه الحمد لله ديجا ناقصه هي ورضات بالقليل ساعة هذه بركه وحدها تفهمك معناتها اللي القناعه صحيح عند العبيد هذوما وهما مستحقين بالحق دونك فهمت دونك الغزره كي غزرت لي في عينيا ومتاع لي زيني الوغ كو موجود هذيك نتاع ميرسي يزي اتناف معناتها هذيك احسن كلمه
1: ان شاء الله ان شاء الله نلقاو شيء هذا في مبعضنا اقوى هي حاجه جديده واللي هي للناس اللي خلت تسمع فينا تويك اللي باش تكونوا موجودين مع الناس اللي تضررت من الحرائق الاخرانيه دونك اخترتوا البلايص ومفهمش فلوس تحب تعطي فلوس اجا وحدك مع الاولاد تنجم تتنقل من يدك
0: اجا معنا
1: ايه فوالا
0: ما مدى روحك فلوس
1: فوالا يعطيكم الصحة لأولاد إن شاء الله موافقين إن شاء الله ربي معاكم إن شاء الله ناجحين كما ديما
0: إن شاء الله إحنا مستخدمين بيك
1: مستخدمين وأنا مستخدم بيكم الحقيقة ربي يفضلكم ميرسي شيماء ميرسي عبد الرحمن يعطيكم الصحة نواصلين معاكم حتى للنصف النهار موزيكا ورجعينا

0: كان وصلنا للعشرة وخمسين دقيقة. مرحبا بكم في الجزء الأخير من عمر ساعتنا الأولى. نية ما زلنا مواصلين معكم حتىش للنص النهار. وعلى ذكر الموسيقى كنا خيرناكم من زوز أغنيات. الأغنية الأولى نية لمحمد فؤاد
1: حبيبي يا حلم أنا عشت عمري بستنى وأتمنى،
0: والأغنية الثانية البلو وان لاف

وكما كان متوقعا كما قلت لكم اول الحصة الشواء اليوم متاعكم انتم كان على محمد فؤاد، ولكن بما انه نتيجة متقاربة جدا فالزوز باش يسمعون بعد اخبار الحداج باش يكونوا موجودين للزوز في البلاي ليست متاعنا. سينو عنا ديديكاس حلو برشا، نحب نقولوا عيد ميلاد سعيد الجبرائيل ثابت، بوك هيكل امك نسلين واختك كندا، يتمنوا لك برشا فرحه نجاح وتوفيق ومفاجات حلوه برشا، يقولوا لك نحبوك برشا برشا يا جو، استمتع بنهارك وان شاء الله كل احلامك وامنياتك تتحقق. هابي بيرثدي جبرائيل، كل عام وانت حي بخير يا جبرائيل ثابت، ان شاء الله يا ربي بالعام يتعدلك حلو برشا. وتحيه صفوين ثابت زيد كيف كيف بعث هذا الديديكاس، دونك كل عام وانت حي بالف خير يا جبرائيل ثابت. سينو احنا مازلنا مواصلين معكم حتى يجي النص النهار. انيس الغول في اخر اخبار التكنولوجيا شويه، اخر مريم قديره في اخر المستجدات الاخباريه الجهويه الوطنيه والعالميه. جوليبا لوف اجين سويت على ديوان فما

0: خاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فاما. بعد الموجة الكبيرة من التفاعلات والتعليقات اللي سارت حول الحدث اللي وقع الأسبوع الفارط وخاص بالكسوف متاع الشمس، قام العديد من الأخصائيين بتجربة الفرق ما بين أحسن الكاميرات الموجودة في الهواتف الذكية الأودوغام الموجودة اليوم في السوق، وتم اختيار 4 ماركات للدخول في المنافسة هما سامسونج أوبو وشاومي وجوجل. موقع فاندرويد قام بالتجربة هذه واخذ 4 صور في نفس لي كونديسيون ونفس لي بوزيسيون، والهدف كان معرفة أحسن جودة في الصورة وأقربها للحقيقة. سامسونج جالاكسي اس 26 الترا صور الشمس بلون برتقالي قالي تري ساتوري وبعيد شوي على الحقيقه، ولاحظنا مشكله في توفير صوره دقيقه ونتوتيف فيها غايبه تماما. وسامسونج اس 26 الترا ما نجحش في الاختبار لانه لوبتيميزور الخاص بالهاتف ماهوش متعود على سو تيب دو بريز دو فيو. الهاتف الثاني هو شاومي 17 الترا واللي كان صدم المختبرين لانه في الصوره ورا تكستور خاصه بالقمره على الشمس، اي انه الصوره تم اصدارها بالذكاء الاصطناعي اللي شاف دائره وتخيل انها القمره وزاد تكستور خاصه بها باستعمال تقنيه السوبر مون. الهاتف الثالث هو البيكسل 10 برو اكسل التابع لجوجل واللي أصدر صورة واضحة وألوانها متناسقة وقريبة للحقيقة ونات وأحسن من الهواتف السابقة الكل. أما لوبو فايند إكس 9 ألترا فكان خذي عدة صور تريتمون HDR ومعرفش يركبهم على بعضهم في الغوندو فينال. وكنتيجة لترتيب فاندرويد رتب الهواتف كالآتي: الأولاني هو الجوجل بيكسل 10 برو إكسل، الثاني هو لوبو فايند 9 ألترا، الثالث هو الاس 26 ألترا دو سامسونج، والأخيرة في الترتيب هو شاومي 17 ألترا. الولايات المتحدة الأمريكية تحضر في الأوفنسيف الكبيرة ضد الصين فيما يخص ميدان الذكاء الاصطناعي. فينال بريبار ان بروجي دو ديريكتيف 35 دولة تعطيها فيها الخيار بين واشنطن وبكين في سباق الانتليجنس ارتيفيسيل. تحذير واشنطن واضح: الدول اللي تم اختيارها ما تنجمش تلعب على الحبلين ولازمها تختار إما أمريكا أو الصين، أي أبيض أو أسود والرمديلة. بالطبيعة سويفون لو شوا لأي دولة، ولو كان اختارت الصين كمنافس فإنه هذا باش يؤدي لاستبعادها نهائيا من التحالف اللي تقود الولايات المتحدة الأمريكية. الشيء اللي خلى الأمريكان يقوموا بهذا الإجراء التهديدي هو الاديزيون دو كازاكستان في نفس الوقت في الاليونس أمريكان باكسيليكا، والإنيشاتيف شينواز كونكورنت وايكو اللي تم إطلاقها من طرف بكين بور بروموفوار سي موديل أوفير كبديل لانفلونس دي زيتازوني. الدول اللي خص هذا الاختيار ضم لي غراند بويسونس تكنولوجيك مونديال كيما دول جي 7 ولونيون أوروبيان وعدة دول أفريقية من أمريكا اللاتينية زادة وآسيا، واللي باش تلقى روحها في مأزق لأنها دول تعتبر نوتر وما تحبش تنحاز لأي جانب وتفضل أنها تستعمل المال الأمريكي والتكنولوجيا الصينية في نفس الوقت. الالتيماتوم هذا باش يجبرهم أنهم يدخلوا في متاهة جديدة وقسمة عالمية للدول بين خصمين في أول حرب تكنولوجية ما بين أمريكا والصين. الشركة الناشئة السويسرية كاتيرا من مدينة زوريك جربت في الكانتون داركوفي روبو إكيبي دانتليجنس ارتيفيسيل بإمكانه معالجة والتخلص من الأعشاب الطفيلية باستعمال أشعة الليزر لاستهداف عروق النباتات في الحقول الحكومية. وتم تقديم هذا الجهاز كبديل لمبيدات الأعشاب الضارة وإزالتها بصفة يدوية اللي لازمها برشا جهد وقت، وكان في الاختبار هذا نجح في القضاء على 90% من النباتات الغير مرغوب فيها أبخي دو باساج. القضاء على الأعشاب الطفيلية باستعمال أن غيون لازير، هذه الطريقة جديدة اللي اختاروها مطورين سويسريين لفلاحتهم للتقليل من استعمال الليزيربيسيد والتخفيض من الأعمال الشاقة في الحقول. أشعة الليزر ما تتخلص من كل موفيز زعب في أول باساج، لكن المرة الثانية وقت تعاد فوقهم تقضي عليهم بنسبة 90%. الغوبو يخدم 24 ساعة كاملة وتم تجربه في حق المزروع بالجزر، وال10% الباقية لازم يتم اقتلاعها باليد. رجل آلي يقوم بالمساعدة ويخدم في ان ترافاي بينيبل في أي طقس وأي كونديسيون بنسبة نجاح كبيرة، ومهمة يساعد في إيجاد الحلول في المانك دو ماندوفر، ويتكلف حوالي 180 ألف فرنك سويسري، ومازال قيد التطور والتطوير وباش يتعرف في المستقبل على أكثر أنواع من الخضروات كيما البصل والبتخاف والسلق، ويقع الادابتاسيون متاعو أدوتر كولتور، ويمكن أنه يعمل في جروب يتكون من 5 روبوتات في نفس الوقت لنجاعة أكبر. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
5: ديوان اف ام فلاش نيوز.
6: موجز الاخبار ديوان اف ام. مع السلامه. عدد من المواطنين بولاية زغوان يعربون عن استيائهم من ارتفاع أسعار مادة زغوغو، معتبرين أن كلفة عداد عصيدة زغوغو أصبحت تثقل كاهل العائلات خاصة محدودة ومتوسطة الدخل، وفق ما صرح بعدد منهم لمراسل ديوان اف ام بزغوان.
7: ندور في السوق الزقوق غالي 50 دينار الكيلو، المواطن الزوالي شو يعمل؟ نرجعوا للعصيدة العربي. نسلي غالي، حكا نسلي ب 6000 7000 فرنك، والفاكهه نتاع تكلف لك 150 200 الف زقوق. المواطن شو يعيش؟ شنو شريت المواطن زقوق؟ زقوق وين زقوق؟ زقوق شكون مزال يوصل له 50 دينار الكيلو وزيد رحيانه وزيد كذا؟ اي ما عادش نجم تعمل زقوق. زقوق كان اكتفينا نقول الفارينه رانا به، فارينه وين ماهيش موجوده. تمشي العطار يقول اعطيني كيلو فرينه، يقول لك ما عنديش. كيلو سكر يقول لك ما عنديش.
8: الزقوق ولا بصوم ما شاء الله 50 60 دينار، معناه ما عادش واحد يوصل باش يشريه. احنا تو رجعنا للعصيدة البيضاء، هاو لازمنا نرجعوا للعصيدة البيضاء خاطر ما نجموش ناخذوا الزقوق، الزقوق غالي.
6: الأرض تشهد فجر الجمعة 28 من أوت الجاري ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في خسوف جزئي للقمر، وذلك عندما يعبر القمر عبر ظل الأرض، وسيكون الخسوف مرئيا بدرجات متفاوتة من مناطق واسعة من العالم خاصة من أمريكا الشمالية والجنوبية والمحيط الهادي وشرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وأجزاء من أوروبا وإفريقيا. وتختلف مراحل الخسوف المرئية حسب موقع الراصد ووقت طلوع أو غروب القمر. إلى شان الدول، تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مطلع الأسبوع الجاري في عقب الهجمات التي استهدفت نقلات نفط في الوقت الذي تعثرت فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الرامية إلى حل للصراع في الشرق الأوسط. ومديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق تعلن أن طائرتين مسيرتين هاجمتا اليوم مكتب رئيس حكومة الإقليم، وأضافت المديرية بأن الهجومين كانا بطائرتين مسيرتين انطلقتا من الأراضي الإيرانية، مشيرة إلى عدم تسجيل أي خسائر بشرية. ختم ولا موجز الإخبار، نلتقي تمام منتصف النهار في أمان الله.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام صوتكم.

0: احنا النهارده حاجه واحده، احنا النهارده ريفو.
1: ريفو.
2: منك نسمع، صوتك تسمع. الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العشرة لنص النهار.
3: 11:13 دقيقة، رجعنا لكم. زلنا مواصلين معكم حتىش للنص النهار. نمشي وتتسويت للسمر كير.
2: سمر كير،
3: موضوعنا لليوم يهم الصغيرات. علاش الأولياء اللي يسمو فينا لازمهم ينتبهوا مليح؟ شنو الأخطاء اللي قاعدين يعملوا فيها الأولياء مع الصغيرات نتاعهم؟ ماهمش مش عارفين عاطينهم الاهتمام الكبير في أوقات الحوادث، حتى في حياتنا اليومية. حاجات الروها بسيطة، ما هي تنجم تمثل خطر كبير على الصغيرات نتاعنا. هذا كل باش جاوبنا عليه الكوتش مونيا، أول مدربة إسعافات أولية في تونس. كوتش مونيا بن سليمان، أهلا وسهلا. كيف الحال؟
4: يعيشك.
3: الوردي يليق بك، يليق بك.
4: عايشك عايشك.
3: سافاشنا الامور
4: الحمد لله.
3: الحمد لله. لله. كل عادة الصغيرات نتاعنا كيفاش نجموا نتلهاو بهم؟ شنو الاخطاء خاصة اللي يعملوهم الاولياء يبداو معناها مش فايقين بالغلطة الكبيرة؟ وخاصة شنو الحاجات اللي نراو فيها على مواقع التواصل الاجتماعي نسمعوها نعرفوها من قديم الزمان لكن هي حاجة غلطة؟ باش نبداو معك انت بالاخطاء هذوما كوتش مونيا.
4: أخطاء برشا أخطاء، سي سكون أبيل احنا لي غوميد دو غرومير، اللي هما أمي قتلي مماتي قتلي مالوغوزمون كانوا يستعملوا فيهم.
3: أيوة.
4: وما يعرفوش اللي هما حاجات نجم تكون اختيرة عصري.
3: أولا لا. أول واحدة جيت على بالك في هذوما الكل؟
4: أول واحدة جيت على بالي كي صغير يشرب ولا ياخو دواء وإلا مواد تنظيف، مواد توكسيك معناها سامة اللي نظفوا بها ولا كلكو سوا. دونك ينجم احنا جينيرالمون الام بتقول لك شربوا الحليب، شربوا الماء، اعطيه يرد. دونك هذوما كلهم حاجات غلطه. أيوة. وينجموا يضروا صغير. دونك مهم برشا وان يلزمنا نعرفوا الحاجات الصحيحه اللي هي هنا
3: لهنا
4: ما نعملوا حتى شيء.
3: ايوا
4: ما نعملوش الحاجات هذو،
3: ما نزيدوا حتى شيء،
4: حتى شيء لا نشربوه لا ماء لا حليب لا نردوه.
3: اوكي
4: فوالا. دونك نمشيو به الاستعجالي
3: طبعا، اي
4: ونهزو معانا كل برودوي اللي هو خذيه
3: باش يكون عندهم درايه
4: الاطباء. نحب نركز على حاجه ربي صارت. أيوة. برشا قاعده تصير، عرفتك الديبوشور هذوكم اللي نصرحوا بيهم اللي لابو هذيك قاعدين صغار مالوغوزمون، هما دي غرانيول صغار باش في بالهم حلوى نحطهم. أيوة. لي باغون يحطوهم وين ما يجي تحت الدكان، احنا جينيرالمون في البلاكار تحت لافابو.
3: ماشي بالك مخبيه البقعه ما صغيره ما شاء الله يبداو يلوجوا وحبوا يكتشفوا. دونك لهنا مشكله كبيره. كوا
4: مشكله كبيره وبرودوي خطير برشا. كل يوم قاعدين يجيو بالحق معناها حاجات خايبه برشا صارت لصغيراتنا. دونك ردوا بينا ما نحطوهمش على بوغتي، ما نحطوهمش بالصغير نجم بسهوله ياكلهم.
3: ايوا.
4: واذا كان كليهم لا قدر الله نهزوه للاستعجالي من غير ما نعملوا الحاجات هذوما الغلط.
3: نزيدوا حتى اضافات الحليب لا ما نخليه يتقيق وحنا اللي ديريكت نمشيو للاستعجال.
4: فوالا احنا نصعبوا خطر اذا كان باش نعملوا حاجات هذو باش نصعبوا مهمه الطبيب. دونك احنا بالعكس نهزوا كيما قلت لك نهزوا البرودوي اذا كان البرودوي مش معروف.
3: باهي. فما حاجات اخرى تصير في الدار كوتش نورمالمون تكون ماهيش في متناول الاطفال كيما البرودوي اللي نظفوهم. فما حاجات اللي احنا ما نجيبولهاش بين الكوموند نتاع التلزه، الكوموند تاع كليماتيزور باش يمشي باللي بيل هكا ولا هذوكم فيهم مشكله كبيره.
4: طبيعه بالطبيعه البيل دوار. احنا على ذيك احنا فما برشا لو مثلا تمد صغيرها يبكي تمد ويتلهي في الكوموند. كوموند فيها بيلة كما قلت فاسيلمون نجم ينحيها وينجم لا قدر الله يتخنق بها. اي سورتو اك لي بيل بوطون اك بيلا كيما الفلسه هذوكم هذوكم يسبوا في تنجم تكون اي حاجه بالحق خايبه برشا.
3: نجموا نفرقوا بين هو يتخنق في حاله اختناق جزئيه وكامله لهنا باش نجموا
4: الاختناق الجزئي والاختناق الكلي. الاختناق الكلي لي معناها يتوفمون توتال معناها الكور اترونجي هذاك وحل دو فاسون اللي ما عادش ينجم يتنفس
3: اخطر اخطر كثير على الاخرين
4: ما عادش ينجم يتنفس ما عادش ينجم يكح وما عادش ينجم يتكلم هنا هنا حاله استعجاليه معناها ما عنديش وقت دونك لازمنا نعرف كيفاش نتصرفوا والجزئي اللي هو يكح بالسيف يتنفس بالسيف ويتكلم بالسيف هنا ما نعملوش نفس العلامات بتاع الاختناق الكلي اللي هو نضربه على الظهر دونك هنا في الحاله هذه كح نشجعوا باش يكح يلا كح انا نقول له كح زيد كح خاطر باش باش يمنعوا كان الكحان باش يخرجك الكوغيت
3: وهنا شنو الاخطاء اللي يعملوها الاولياء مش في بالهم باش يعاونوا صغيرهم باش يرجع يتنفس مي هكاك تنجم تسبب مشكله
4: فما اخطاء مثلا رضيع نقلبوه يقلبوه هكا من ساقيه ويبداو يضربوا على الظهر هنا اختي برشا دونك ما يلزمكش تعمل هكاك يلزمك تكبوا شويه اون افون هكا وتضربوا على الظهر في الاختناق الكلي
3: في الكل
4: دونك تقلب هكا بالساقين وتقلبوا معناها راسه لوطه وساقيه الفوق فما اللي نجحت معاهم اما اللي ما نحرطوش للخطر خطر هذا ينجم بالعكس يزيد يعكر الحاله
3: به مهم جدا هذو ما حاجات الاختناق كلنا عندنا صغيرات في الدار وديما يعملونا شويه مشاكل نبداو في الكوجينه الا لا يقدر تسيرك المقرونه اي حاجه اللي نورمالمون صغيرات ما نجموش ما لازمهمش يكونوا في الكوجينه هنا في الحروق في الدار كيفاش نجموا نتصرفوا معاهم وشنو الحاجات اللي ماشي في بين نعاونوا فيهم مي احنا قاعدين نأزموا في الوضع
4: فوالا الحروق مالوغوزمون كيما قلت لازم صغير يدخل كوجينه نحاول المراقبه معناها تحت عبد كبير دونك هنا الوقايه خير من العلاج ديما نذكر بها هذه انا ما نحاول باش ما نخليش حتى يتحرق من بعد عليه هك الكسرونه نتاع اللي على الغاز ندخلها لداخل ما نخليش يقرب للغاز اذا كان لا قدر الله تخرق احنا لي غوميد دو غرامير هذوما الحاجات القديمه نتاعنا اللي
3: متعارف عليه اللي هي نحطوا
4: الدونتيفريس
3: فوالا
4: الدونتيفريس مالوغوزمون هذايا زاده كيف كيف صعب مهمه الطبيب تصعب مهمه الطبيب بعد لا نحطوا دونتيفريس لا قهوه فما شكون يقول لي نحطوا جافيل جافيل فوق الحرقه بعدها هذوما كل حاجات غالطه راهو ربي بالحق راهو راك انت بالعكس هنا قاعد تعكر في الحاله
3: وصعب
4: فيهم مهمه الطبيب بعد دونك شنو نعملوا نحطوا البلاصه هذيك اللي تحرقت سواء في اليد في اي بلاصه ونحطها سبيله تحت ما سبيله مش في حاجه بالماء دونك نبعد حكايه 15 سنتي والماء يتعدى فوقها لمده ما اقلش من 15 دقيقه دونك هنا تو تشوف راهو بالحق بالطريقه هذه تكونك الحرقه هذيك ما كبرتش وما ورقتش حتى لو كان باش تكون اخف من اللي كانت باش تكون عليه
3: مهم جدا فوالا بيان سور نمشيو للطبيب الاستعجالي ونشوفوا
4: ونهزوا بعد اذا كان حروق معناها جراف فوالا ما نحطوش ثلج ثلج لا حتى ثلج لا
3: فوالا تخيلت الموقف خاطر الحاجات هذيا ينجموا يعملوهم الصغيرات الكل والاولياء يقول لك هذيك
4: الطريقه الوحيده باش نخفف عليه الوجع باش احنا اكل مبوله هذيك تتكون بعد سوايع من غدوه دونك باش نخليها ما تتكونش هذيك المبوله هذيك واذا كانت تكونت مالوغوزمون الله غالب وقتها ما نعملوهاش
3: ما نفقعوهاش
4: مهم برشا
3: احنا تويكا في الصيف عندنا برشا غله ناكلوها احنا والصغيرات نتاعنا منها العنب والصغيرات والنجم تصير منه حالة الاختناق
4: وي مالوغوزمون العنب في الصيف غلط الصيف اللي هي تثبت في برشا حالات اختناق عند الأطفال
3: أوف.
4: وي صغار عمر عام يعطيه ياكل في العنب دونك هنا ردوا بينا زي داك الطومات سوريز هذيك والعنب حاجات هذوما الكعبرين صغار ينجم فاسيلمون يتخنق بهم هنا تو سامبلومون نقص له كعبة العنب على زوز خاطر هي اسهل كي تبدا هكيك عبوره اسهل باش تهبط وتتخنق ويتخنق بها دونك ما نحرموش نقص هالكعبه على اثنين والنجم نعطيه له القطانيه زاد ردوا بينا توا في الصيف ولا القطانيه زاد كيف تثبت في برشا حالات لا قدر الله بعدها بالحق حالات خايبه تنجم حتى تؤدي الى الوفاه كما تعرف ربيب اذا كان ما نتصرفوش احنا بالوقت دونك تنجم تؤدي الى قدر الله الى الوفاه دونك ردوا بينا نبعدوا عليهم حاجات هذوما صغيره
3: هذه في الدار خلينا نقولوا الحوادث المنزليه اللي تنجم تصير في الطريق في الكهرباء ردوا بينا زاده
4: بيع
3: الاحا خلفين اليوم شنو وصيكم أولياه في الدار وفي الشارع وحتى نوصلوا للبلاصة. احنا راهو الفكرة مشين البحر اليوم
4: في الطريق
3: في الطريق مشين البحر. خرجنا من الدار سلامات عنا السيارة متاعنا صغيرة فما بلاصة مخصصة ليه مش هكيك اعتباطين ولا يبدأ بحذيك مقدام ولا واقف ما يصيرش
4: بالطبيعة. بون صغير هنا يلزم إذا كان في عبر صغير يلزم يكون متالي ما يكونش بحذا أمو من قدام في بريك أكلي في الحجر هذيك اللي هو ده بخيط سيكوريتي
3: والله كنت من

0: عينيك ما تنحاش عليه على دوكو
1: هذا في حاله انت متنجمش تنحي تليفون من يدك تقول سي سي بون من نورمال ما في المفروض تتلبس غيرك
0: والا يدخل هو بيعوم الداخل والصغير يخليه يدخل وحده دونك المراقبه ثم المراقبه ثم المراقبه
1: فوالا
0: صارت برشا حالات غرق السنام كما تعرف كبار وخلي صغار زاده بالحق صارت
1: فوالا لازمنا نتلهو بهم واليقظه مطلوبه مع الصغيرات نتاعنا الماكله والبحر واللي بيبي نتاعنا كيفاش
0: هنا باش تحكي عليه موضوع مهم برشا
1: ايوه
0: انا قلت لك يا ربي بنحب نحكي عليه الموضوع هذايا على خاطر الكلنا تربينا عليها انا وانت والناس الكل تربوا عليها اسمع افطر وبيزمكش تهبط طول الماء اذا كان فطرنا على البحر رد بالك استنى ساعه ساعتين هكا ولادي برشا يعرفوها ولا انا بدي وقت كنا صغار كانوا يقولون هكاك
1: صحيح
0: اللي هي حاجه غلط
1: بون
0: حاجه غلط
1: كنت طفولتنا كل ما ناكلوا نقعدوا راهو شنو نعملوا
0: كل وعوم على روحك قبل ما فماش حتى دراسة أثبتت لي الكلام هذا صحيح شنو هو ينجم يصير إذا كان صغير مثلا كلي حاجة رزينة ولا أحنا شي يبدأ يعمل دي موفمون معناه هكا في البحر النجم يعمل امتي مالاز هكا هو يتقلق واحد كيما احنا واحد تعمل وبعد تمشي تعمل سبور باش تقلق شويه كي تعب ياخذ قد سورتو كسكسي مثلا على البحر ولا
1: كسكسي مقرونه غادي
0: ولا يا برشا يهزوا فطوراتهم دونك هنا ردوا بينا ما فيها حتى قلق ما فما حتى دراسه اثبتت اللي هذه حاجه صحيحه نعوموا على رواحنا نفطر ونعوم وبيان سور كيما قلت لك باش ما نتقلقوش شويه هكا ما نخليش الصغير يخليه يعوم معناها معناها مش بحركات هكا قويه
1: دونك وردوا بينا بربي كوتش اخر سؤال صغيرات نتاعنا تعرف ما شاء الله يبداو يلعبوا كل ما شيء فساعات يطيح يقوم سافا مي هل انه بالحق سافا ولا لازم نرد بالي معناها ساعات تلقى بلاصه زرقاء يطيح على راسه نتصور حاجه مهمه كنت تفقدوها عند الطبيب ولا
0: بالطبيعه وقتاش نتحيروا الصغير يطيح على راسه اذا كان بعد عمل يبدا راقد برشا يبدا داهش يولي ساعات يقول في كلام مش في بلاطه مثلا هذوما هما حالات اللي لا قدر الله معناها يلزمنا اذا كان تصير لازمنا فيس عن هزو ولا نشوفوا في حاله غير طبيعي مش نتاع العاده
1: فهمتك
0: وحتى اذا كان شكينا وطيحه شوك قوي زاد نهزوا ما فيها باس نهزوا نتفقد اما سورتو تجيه العلامات هذه ما نستناو حتى دقيقة
1: فوالا مهم جدا يعطيك الصحة كوتش ميرسي خاطر علاش الحوادث هذيا المنزلية ولا حتى في الشارع تنجم تصير مع الصغيرات نتاعنا مانيش نخافوا فيكم مي هذي الطريقة المثلى نجموا نتصرفوا فيها مع الصغيرات نتاعنا خاطر يصيروا راهو يصيروا الحوادث كيما هكا
0: عمرك ما تقول لا الحادث ما يصير ليش انا فاش قاعده نعمل هاني له يا
1: بني لا
0: راوي نجم يصير لاي انسان في اي وقت وفي كل مكان ساعة القضاء ليها غفلة
1: صحيح وكعليش لازمنا الفتنة مطلوبة لازمنا نردوا بين على الصغيرات متاعنا شكرا لك كوتش ميرسي منيا بن سليمان على هذه المعلومات وتفاصيل والحذر
0: وجب على انستغرام كوتش منيا بن سليمان تشوفوا برشا معلومات مهمة زي دابا
1: صحيح ولا ولي فيديو ولا صاحة للمامون خاصة موجودين يعطيك الصحة كوتش منيا بن سليمان تلقى على موقع التواصل الاجتماعي مشكورة كل مرة تجيب حذرنا وتعطينا برشا معلومات الحقيقة ونبدأ منتبهين للحاجات اللي تقولها لنا ميرسي بكم واصلين معكم حتىش للنص النهار خليكم معنا ما تبدلوش الموجة

خليك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم

عينك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم

0: 41 دقيقة رجعنا لكم في الجزء الأخير من حصتنا لليوم. اليوم نهار التسنين دونك نختموها بالوجهات الحلوة وبالتريكن المزيانة اللي موجودة في تونس ونكتشفوها كل مرة مع الرحالة. حمدي حطاب أهلا وسهلا.
1: عايشك يا ربي، مرحبا بيك، يا ربي يخليك، مرحبا بيك بالمستمعين الكرام الكل، الناس اللي تتبع فينا، الناس اللي تستنى في الباساج متاع نهار التسنين. مش تعمل بروجرام بقيت الجمعة اي سورتو كو نعرف اللي برشا برشا عباد تخلي وتحب تكون جياتها في اخر البريود الاخر نتاع اوت. وانا نحبهم العباد هذوكم، الناس تهرب من الدزين، تهرب من السيركيلاسيون، وش خاصه احنا كان جينا نجم نقسموا بعضنا نقسموها السيف على اربع مراحل كل واحد ياخو جمعتي. دونك كيما كل مره وكيما وعدتك بلايس باش تكون اكتشاف
0: ان بلاست اليوم اول مره
1: شكون يعرفها شكون ما يعرفهاش مازلت ما نعرفش. احنا باش نحكيوا على تركينا من تريك ولايتنا بالهواريه تحديدا، وقبل الهواريه هي 100 كيلومتر بالضبط، نعطيك 91 كيلومتر على تونس العاصمة
0: مريقل،
1: اسمها بير الجدي.
0: أيوة
1: دونك بير الجدي متعرف قبل كل باساج وقبل ما نحكي على بلاسة لازم نعمل ميزاجور. أنا الميزاجور مرة هذه مشيت وعديت فيها سولو ليلة
0: أي وحدك
1: واكتشفت اللي مازلت عنا برشة تريك المزيانة في تونس نجم تهرب لهم حتى وحدك. وساعات صحيح أنت وصحابك تتفرهد، اما ساعات راك مستحق باش تقعد وحدك. ونقدر برشا العبيد اللي كي تقول له راني نحب نقعد وحدي يفهمك.
0: صحيح.
1: ونقدر برشا الاصحاب اللي حتى كي نخرج اصحاب مع بعضنا نقول لهم راني نحب نقعد وحدي يبعدوا عليا 100 متر ويخليني وحدي.
0: ولا تعيش حياتك مع مخك، تنظم افكارك مع روحك مع نفسيتك مريقلين.
1: هو الغرامنا بالكامبينج علمنا وانه دو طون زون طون لازمك تسرق روحك وتقعد وحدك. ما تجربش ترجع روحك راه وخسر. انا من العبيد ونتصور اي مغروم بالكامب وجرب سنساسيون تاع تقعد بينك وبين روحك تعمل كامب سولو في غابه في بحر في بلاصه في جبل راه اللي تحكيه مع روحك واللي تراجعه بينك وبين روحك ما تجربش تعمل في حتى بلاصه اخرى. علاش؟ على خاطر ريالمون باش تلقى خيمتك ونار تشعل قدامك وبحر، ما تنجمش تهرب من روحك. ريتو هروبك من روحك ساعات تلفت على اليمين تحكي كلمة، تلفت على اليسار تحكي كلمة، نسمعك لهناش تلقى بحر قدامك واسمي فوقك ميكا. احكي معاهم انتو كا حتى كي تحكي لهم ما همش بشي سرك في بير سرك في بحر ده مش سرك في بير. نرجع لك الكلمة متاع يقول لي ليه البحر غدار راه ما هوش غدار، البحر ما يقدر كان تعرف العابد البحر تحكي له سرك ما يعودش بيك راه.
0: أيوة.
1: انتو كا 91 كيلومتر على تونس العاصمة ديريكسيون الهوارية دونك نخرجوا توا سهلت الثنية ثنية كيفاش سهلت لو بعد بياج مورنيك فما سورتي بتاع طروت بورس دري صحيح لو البياج مازال مبداش يخدم لكن عنا سنين تعديو منه ثنية ذيك منظر مزيان وتبدأ ولايه نابل تبدأ مغاديك نهبط على سليمان بيرم روة بيرم روة نشدو ثنية سيدي عيسى واد عبيد الرتيبة زقاق نشاع قبل زاوية مجايز قبل ما نوصل زاوية مجايز بالضبط باش نلقاو كروازمو على اليسار فما بلاكه مخبيه بالقصب مكتوب عليها بير الجدي على اليسار ندور معاها باش نمشيو 900 متر وباش نلقاو بلاكه اخرى كبيره ولهنا نحيي السلط والناس القايمين ونتصور مولاد بلاد اللي عاملين هذا.
0: أيوة.
1: يعني اولاد القايمين على بير الجدي ولاد بير الجدي هما اللي عاملين خاطر ظاهره ماهوش ستيل اللي تخدموا البلديات بلاكه مزينه ومزركشه ومحليها بالالوان ومكتوبه بير الجدي
0: مليح.
1: ندور مع البلاكة باش نلقاو رواحنا باش نتعديو ما بين أربع ديار بعد الأربع ديار هذوما تبدا الغابة أربع ديار هذه البلاكة اللي تعرضنا الثانية مش الأولى الأخرى مخبية بالقصب دونك أربع ديار بعد الأربع ديار باش نلقاو رواحنا في منطقة فلاحية ومنطقة فلاحية متاخمة ولاصقة للغابة نتاع بير الجدي دونك على اليمين وعلى اليسار غابة إيكوسيستيم كامل حي فيها تو كي تخش تعمل روندوني في البلايص هذوما تكتشف اللي معنا برشا بلايص مازالت نابذه بالحياه مازالت فيها حياه بريه ولو متخبيه اما لكن اسمع بعينيك باش ترى برشا حاجات باش ترى حاجات جاليه ترى الحجل ترى السمان تو وقت الامام والمصيد نتاعو ترى الفاكرون ترى شويه زواحف ما تقولش عليهم للعبيد تخاف دونك تخليهم فما حاجات تحتفظ بيهم من روحك تخليهم بيتيتر بيان فما شوف فما انيكو سيستيم يستحق تحكي عليه فما كان انيكو سيستيم شمو خبي بلاصه كيما بير الجدي نعرف تو برشا حركه وبرشا ماشي تو باش نحكي على بلاصه باش تولي فيها موفمون. هي اصلا فيها موفمون. نعرف فما برشا ناس تبع فينا, نعرف فيديو باش يدور, فما الناس باش تمشي تعمل ديكوفيرت. دونك نخليو الايكو سيستيم نحكيوش عليه تو, باش نحكيو على البحر ونحكيو احنا في الاخر اون شيرش ان فيتامين بروفنونس تاعو البحر والرمله والشمس. دونك 3 كيلومتر بالضبط في البيست. البيست راهي تعدي اي كهربه, اي نوع تاع كهربه, شوف كهربه عاليه كهربه واطيه راهي تتعدى, ماكش مستحق لا دوب البون حتى شيء. باش نلقاو رواحنا في تنوع مزيان على الاخر نتاع شطوط. عندنا شاطئ الرملي, عندنا شاطئ الصخري, وعندنا شاطئ اثري جمله معنا هذايا في بير جدي. شوف انا نقول لك بير جدي مشيت توا يمكن مده شهرين ولا شهرين ونص, مشيت مخر على اساس الرحاله في موجودين في سنتر دو كامبينغ دو كوتيج, نحييهم بالمناسبه. هو سي سيتون ميزون دوت دي كابان باللوح ودنيا وديكور موجودين في بير جدي. دونك مشيت غلط في ثنيه الوقت هذاك, مشيت بالليل البلاكه ما درتش معاها تعدي ديريكت. نلقى روحي فما بير ريالمون, ما نعرفش اسكو هذاك هو بير جدي ولا حتى حاولت نسال راهو نهار السبت العبيد كل واحد يحكي له حكايه, دونك نحتفظ بالفيرسيون اللي سمعتها باش فماشي ما يطلع واحد ولد بير جدي يعطينا بالحق
0: يفسرونا علاش التسميه,
1: علاش اسمه بير جدي. قالوا لي راهو كانوا كي يتقابلوا يقول له راهو في وسط الغابه فما بير والقطيع نتاع الماعز يشربوا منه, كي يسال على صاحبه يقول له وينك يقول له هكا بحذا بير جدي.
0: هذا اللي سمعتني, هذا اللي سمعني
1: صحيحه ولا مش صحيحه تعمل زي يقولون يقولون المعلومه. ليسونسييل غلطت في ثنيه باش نقول
0: كانت غلطة
1: والله. إيجا نقول لك كان بالنسبة لي أنا ما دام لي ضايع ما فماش ريزو راني فرحان. نلقى روحي في كياس كله بيست والتضاريس نتاع بير الجدي, راي سبحان الله راي غابة ورمل وفما بلاصة أخرى اللي علمي موجود معناه حجر والحجر كالحجر التري اللي المطر تأثر فيه. دونك نلقى روحي ماشي في ثنية وفجأة لقيته ولا ويد. والويد منش تكون, هو تكون بالمطر الأخرى اللي تعديت علينا. أثرت على الكياس هذيك ردت ويد, ولو أنه بعد كي سألت قالوا لي راهي ثنية كانت تهز. دونك ما ننصحش تفوتوا البلاك. دونك البلاك علي صار 3 كيلومتر تلقاو روحكم في البحر
0: مليح. اوكي
1: دونك البحر شنو نلقاو فيه؟ باش نلقاو اول ما نوصلوا باش نلقاو كيما الهضبه وين نحطوا كرهبتنا اون توت سيكوريتي. انا اللي انبهرت بيه وجود السباح المنقذين في بلاصه كيما غادي. راه صدقني انا نهار كي وصلت اول حاجه ريتها ولاحظتها هي دراب والمعلق وصباح المنقذين موجود ويكونتروليو في الشطوط الكل. نحييهم من المنطلقة دي بالحق, حاجة تفرح على الاخ. على اليمين فما شاطئ عائلي فيه عشوش كعشوش بالقصب وكله رمل. ما قيمتش قديش يعني, لكن الكل رمل اللي هو يحل وراء الغابة متاع بير الجدي. هذا شاطئ للعائلات اكسيسيبل, كرهبتك ماهيش بعيد عليك ميم با 15 متر يعني كرهبتك تخزر
0: لها
1: الرمل نتاعها سابل نظيفه برشا يعني تنجم تمشي فيها ما تتعبش يعني أوكي. حتى الكبار يمشيوا فيها انا جايك على حكايه
0: خاطر هي حاجه مهمه
1: ولا الكبار ينجم يمشيوا فيها والصغار ينجموا يمشيوا فيها. هذا الشاطئ الرملي اللي على اليمين. وين الهضبه فما بلاصه تهبط كيما الجولف خليج صغير صخري. هذا نتصوره للناس اللي مغرومة بالغطس وإلا خارج أوقات معناه باش ترمي صنارة ما ترميش وسط العباد
0: طبعا,
1: يلزمك تبعد على العباد. دونك الناس اللي ناوية باش تعمل طرح مصيد البلاصة وين الباركينج بتاع الكراهب هذيك أحسن بلاصة نتاع مصيد في بير الجدي. على اليمين خليوا العباد تعوم. فما عائلات مكامبيا ومحليها الفازة, ريت الناس عائلة كاملة تجي وتبيت وتخيم على البحر. انا نفرح على الاخ, تعرف علاش؟ خاطر ماذا بيا كل صغير تتحل عينيه. سيتي انيسياسيون للغرام باش يطلع عن كومبور ونعملوا عليه.
0: أيوة.
1: ويعطي تصويره باهي على تونس, مش في تونس بركه, في العالم اجمع. يا اخي احنا في الاخر شنو هو الاوبجيكتيف نتاعنا؟ الاوبجيكتيف نتاعنا صحيح نخرج ونحبوا نتفرهدوا, لكن عندنا مسؤوليه ورساله نحبوا نوصلوها اللي هي شوفوا تونس بعينينا, رانا احنا اخترنا نكونوا عينيكم في البلايص هذه. نمشي معاك توا للغطسة الثالثة في بير الجدي اللي هي وين النجم نكامبيو. الأصحاب الناس اللي تحب تمشي تكامبيو ولا سولو وحدك خيمتك معاك ماتريالك ما تسحقش برشا ماتريال. على فكرة رو ما فهمش الغطاء النباتي ما يخولكش تنصب خيمة تحت الجر. أوكي. يعني بعيد عليك الغابة راي 10-15 متر يعني تشعل نارك ما عندكش ريسك. على اليسار نتاع الهضبة اللي هي وين الباركينج نحطوا الكراهب باش نلقاو خليج صغير فيه أثار. اللي هي أثار أنا سألت عليها قالوا لي أثار قديمة برشا بيزنطية متواجدة لكن بفعل العوام وبالبحر اللي بدأ يقدمه تعرف التغيرات المناخية أثرت حتى في الأثار اللي موجودة على البحر. أيوة. كاركوين بار اكزومبل تمسد سيدي المحرس في نابل شفت تمسد. هذا يذكرنا في حاجة اللي رو عنا قيمة تاريخية كبيرة برشا للبلايس نتاعنا في تونس ماذا بينا نستحفظ عليها. نستحفظ عليها من إيش؟ من الوسخ.
0: وماذا بينا زاد الدولة منا احنا
1: وزاد السلطات المختصة ماذا بيها تعمل ديزانترفونسيون باش تعمل صيانة البلايس. دونك البلايس هذيا اللي انبهرت بحاجة يا رباب راهو رمل ميم با متر ونص رمل باش تلقى زوز فلايك لوح نتاع صيادة محليها. الشط هذايا كي سألت قالوا لي الشط هذايا راهو يجيبوا يعوموا فيه الناس الكبار في العمر.
0: اوكي.
1: يشدوا من يديه يبدا يددش فيه متر ونص ولا زوز متر ورمل يلقى روحه في شاطئ صخري. سبحان الله انا ماشي في بالي مسدك ولا زليز ولا راهو تمشي من هنا ل 10-15 متر نحكيو ابنش برما ما عندكش حتى ريسك وحتى القاعه نتاعو ماهيش صلبه وانه الله لا يقدر يتيح يتضر بالعكس.
0: أوكي.
1: يجيب الصغير انا نلقى مراه كبيره تعوم غاديكا وسالته بديت فهمت الحكايه شنيا جيبوه من الصباح بكري بعد 6 الصبح 5 ونص 6 نتاع الصباح
0: اي خاطر ما يقلقهمش في الرمله معناها في خاطر المكعب في المشي وكذا
1: من باب الكرهبه. أي. متر ونص رمل
0: والله ديستيناسيون حلوه
1: تعمل بوز لولا على الفلوكه ومن بعد تلقى روحك زوز متر وما تحط لها تابوريل وكرسي بلاستيك دبر راسك تحطهم ديريكت اللوطه. أيوة. خليهم حقهم زيادة راهو باش يتمتعوا مادام ربي عطينا حاجه كيما هكا. انا نتصور حتى الناس اصحاب الهمم ننصحكم باش تزوم البلايص هذو اكسيسيبل على الاخر البحر بالرسمي شخت عليه على الاخر. وبالنسبه لي نحن العباد اللي مغرومه بالكامب وناوي باش تعدي ليله ما هو اسمع فما عبيد راو كي تراه هز باش كامب قول هز دارو الكل معاه ويبدا يقول لك ناسي منزلت ناسي
0: صحيح
1: يزمو كاميونه باش يهز دبشو. العبيد هذوما تساعدهم بيرجادي علاش خاطر من الكرهبه
0: كل شيء تك مع جنبك
1: البلاصه اللي مكامبي فيها. دونك بيرجادي كان اكتشاف بالنسبه ليا بلاصه مزيانه على الاخر ننصح بها العبيد. اعطيتكم لي ديتايل كل كيفاش تدخلوا لها امشيوا لها وحاولوا تمتعوا فيها وحاولوا عيشوا لحظات مزيانه وحاولوا اخلقوا الكادر باش تتمتعوا بكل لحظه. الدنيا مزيانه ان توكا معناها بهوة البلاصه وبهوة الوقت اللي تعديه مربوط بقلوب العبيد. راه ما نجم حتى انسان يعمل يعدي لحظه مزيانه ويعيش لحظه مزيانه ولا يبني دنيا مزيانه بقلب خايب. صفيوا قلوبكم وحبوا بعضكم توا تجيب طبيعتها. هذا هو كلامي فهمت. دونك انا اللي شخت عليه يا رباب اللي هو اولاد البلاصه. شوف فما بادره في حمام لنف الطفله اسمها وفاء سماها صاحبه المظله. طبعا نبعث لك
0: باهي باش نكتشف اش عملت.
1: اكتشاف عملوا بادره شط حملنف ردوا حاجه اخرى مش شعبيه سميوها كازمات حتى الحملنف. جات امراه هديتها ظهر لي اللي فهمته انا صحابه مزيانه مخيطه باليد ولا مطروزه ولا. أوكي. ما نعرفش القصه تسميت صاحبه المظله.
0: اوكي.
1: وليت الناس كل تحكي عليها وليت بادره توري العبيد كيفاش نجم تخدم منطقتها. هذيك علاش انا عندي موضوع
0: طنك
1: اخزر لي. انا كنت بارمي لو ميور امباسادور نتاع ولايه نابل 60-70% من الباساج اللي عملتهم حكيت على ولايه نابل بوتيتر بيان حيز شويه على خاطر هي ولايتي لكن زيد اون كونتر بارتي نحب ناخذ دو طون زون طون هكا فلته صغيره باش نشوف الوضع اللي بتاع منطقتي اللي هي فندق جديد. انا قلت فندق جديد عملناه لو 30 اوت حكينا على شويه احداث في شويه وضعيه معناها في فندق جديد نحب نرجع عليها سنه ميزاجور صغيره باش نفهم رواح ناوي. انا خديت تسمع بالورقه وستيلو وليت باش ما نضيعش
0: بديت بيزيل شيء
1: نداء للسلطات المسؤوله الكل ولايه نابل بالمسؤولين اللي فيها الكل ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة التونسية. أنا نتكلم باسم شباب فندق جديد رو وضعيتنا في فندق جديد ماشي وتتعكر ما نحبش نخوف من الوضع لكن وضعنا في الترانسبور ترانسبور بوبليك وضع كارثي. راهو باش يمشي عبد يخدم الصباح ولا يقرا في بلاصه بعيده راهو لازمو من 5 ومن 6 نتاع الصباح. سمعنا وانه فما فولونتي وانه باش يزيدونا كيران ولا باش يزيدوا خط نتاع النقل الجماعي مغاديكا، لكن الى حد لهذه لحظه لليوم الصباح المحطه معبيه وما فماش ترانسبور. باه فما مشكله. البارح مشيت عمل الدوره دخت في حاجه، كميه الوسخ اللي موجوده ماهيش نتاع منطقه بلديه. عنا بلدية وعنا ريتا نعرف عنا ماتريال متاع البلدية، عنا زوسكمين وعنا تراكتور وعنا نستخدم. بالعكس أنا نحييهم على خطر نعرفهم قاعدين يخدم. ديجا تصور اللي بارتاجيتهم حبيت ناخو اللي بيه الفايدة. 5 تصور بركة بابلوس باش الناس تعرفني والسلطة المعنية تعرف على شنو قاعد نتحدث. عنا مشكلة كبيرة متاع وسخ، مانيش فاهم اسكو فما بلانينج متاع رمساج متاع وسخ ولا مش قاعد يصير. على خطر الحاويات بالثلاثة بالأربع حاويات معبين والوسخ على الدائر بحذيها موجود. هذا فيه شوية وعي من المواطنين تو نرجعوا.
0: أنتوكا
1: نداء للسلطة بتاع ولاية نابل يهديكم ربي، رانا قاعدين نغرقوا في الوسخ وفما بولدوناج قاعدة ماشية وتكبر. متعرف السيستم تاع بولدوناج حاجة ماشية وتكبر معناها كلا لا قدر باش نزيدوا شوية مديدة القدام باش نلقاو روحنا
0: في الفضلات كيفاش والبلاستيك وجايين على شتاء وكل ما شيء. وقبيله انت كنت حقاني خاطر قلت لي راهو ريت فما البوبيلات لهنا ميم با تمشي خطوتين تلقى حاجات معناها دي بوبيل اخرين. زيد العباد لهنا تكون واعيه اكثر.
1: هذيا رباب هاني باش ندخل في الحكايه هذيا على وعي المواطنين. اون توكا باش نزيد الوضعيه نتاع الكياسات نتاعنا في فندق جديد راهي وضعيه مشكله كبيره على تو داخلين على شتاء. راه سبحان الله كي جينا تو في الصيف ترى في الغبره كاينه مش مكيسه الدنيا وفي الشتاء الحاله كلها بالطبع. دونك يهديكم ربي لازم فما انترفونسيون تصير قبل ما يدخل علينا الشتاء قبل ما نعاودوا نصيروا الازمه اللي صارت عامنا وراه صارت لنا تقطعنا جمله معناها عرفت. الله لا يقدر رب شنو اللي باش يولي يمثل خطر ما عادش على الاملاك بركه حتى على حتى على العبيد. ما نحبش نهول الامور لكن هذا هو الواقع. شوف عندنا كياس اللي يطلع الحي لهمامه خايب وما يعديش، الكياس اللي يطلع بحث الكوليج خايب وما يعديش، الكياس اللي هبط السمار عندنا منطقه صغيره اسمها سمار نتكلم باسمها انا على خاطر في الاخر الاوريجين نتاعي من سمار. ناس تلامذه صغار تقرا في المكتب وفي التحضيري وفي الكوليج وفي الليسي يمشيوا في كياس غير مهيئ. راهو كياس كل مره يجي كل شيء يرقع كل مره تصير حفره صغيره يرقعوه كذا به. عندنا قاعه مغطاه حكيت عليها عام ناو مش عاود نحكي عليها سنين. مشيت عملت طلة من بعيد راني دخت ضو يشعل في النهار مستودع بلدي وليت وكمية الوسخ اللي فيها من وراء العقل. نداء صغير أمان باش نختم به نداء صغير المتساكنين ولاد فندق جديد كسوا الناس اللي قدم في فندق جديد ولا حتى العباد اللي سكنت جديدة فندق جديد راي دار كبيرة واللي جينا ويقعد بحذينا شوية وعي. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. راو كي تمشي باش تايش بوبالة تلقاها معبية عدى البوبالة اللي بعد ما عاش نكتبوا على حيوت. راه في مدرسة مدرسة عمرها شوف عنا مدرسة 2 مارس من 1901 المدرسة قرأ فيها جدي وبابا وانا وصغاري باش تقرأ غاديك الملحيط مصرخ جنينة
0: قابلة اسمع
1: احنا 80% من معالم فندق جديد اندثرت. كانت عنا كنيسية ما خلطتش عليها انا حكاية ولي كانت فيها منظر مزيان. الترام تاع الاتحاد الرياضي فندق جديد حالته تحزن بالشوك وبالدنيا. نحكي على الصغيرات يا
0: بنت حبت تفهم
1: راني بالرسمي احنا عدينا وقتنا وقتهم هما نحبوا نستحفظوا. قعد عنا لاجار نتاع ترام اللي هي الانديس الوحيدة على فندق جديد زاد كيف راي حالتها بالوسخ
0: ان شاء الله يا صوتك يا
1: انا شوف نعول على انا علاش تكلمت من البلاتو نتاع ديوان خاطر نعرف اللي فما برشا ناس باش تبعنا الفيديو لازم يدور ونعمل على ولاد حومتي ولاد فندق جديد والناس اللي تسمع فينا الكل الفيديو هذا لازم يدور باش يوصل للسلطات. انا هاني وصلت مساج اللهم اشهد اني بلغت وهذه رساله للناس اللي تسمع فيها الكل اليد في اليد فندق جديد راهي امانه ولاد حومتي يهديكم يلزمنا نقولها
0: خاطر مهم نحكيوا على البلايص المزينه ونعطيكم معناها وجهات تعديو فيهم الويكاند نتاعكم. مهم زاد كيف نحكيوا على المشاكل اللي تعاني منها الجهات نتاعنا. حمدي الهني موجود 8012 فندق الجديد حمدي الهني عنده الميكرو ومهم زاد فما برشا جهات قاعده عندها فيها مشاكل. انتم زاد تنجموا توصلوا صوتكم كيما حمدي وتكلمونا خاطر موجوده في مختلف البرامج
1: نتاعنا
0: صحيت للناس الكل واتصلوا بينا واحنا نوصلكم صوتكم ان شاء الله يصير التفاعل معكم. حمدي شكرا ناديه شكرا ايمان نقولوا مدام فايزة زميلتنا كل عام وانت حي بألف خير اللي تحتفل بعيد ميلاد متاحة اليوم. شاء الله كل عام وانت حي بخير يا فايزة. خليكم مع آخر المستجدات الإخبارية، نتقابلوا غدوة في لمين، وباي باي.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوت كوم.
2: ديوان فم فلاش نيوز.
3: موجز منتصف النهار. ديوان فم عسلمة. اليوم انطلاق عملية توزيع الكراسي المدرسي المدعم وفق ما فادت به غرفة صانعي الكراسي المدرسي، مؤكدة استقرار أسعار الكراسي المدرسي المدعمة حيث لم يتم إقرار أي زيادة في الأسعار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تعلن عن إطلاق برنامج تدريبي لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. والوزيرة تفيد بأن هذا البرنامج التكويني سيمكن صاحبة الأفكار والمشاريع من صقل موهبهن وتعميق معرفتهن بتفاصيل العمل في العالم الرقمي. الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي يدعو إلى ضرورة وضع حد لتمدد وتصاعد العجز التجاري المتفاقم من سنة إلى أخرى، وذلك عبر هبة وطنية بالشراكة مع المختصين ووزارات الإشراف والمتداخلين في الشأن الاقتصادي. إلى شأن دولي، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي اليوم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في سياق مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة التي يرفضها نتنياهو إلى حد اليوم. وفي لبنان، رئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن وجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل في الجنوب مهم ويساعد على تثبيت السكان في بلداتهم، مثمنا المبادرة النيابية والعريضة الداعية إلى تمديد لقوات اليونيفيل. ختم الموجز الإخباري، في أمان الله.

0: راديو نفا. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. منك نسمع، مشوارنا ينطلق معكم توا، يتواصل حتى للماضي ساعتين كالعاده، عوده على اهم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل. تحيه الى كل متابعينا، الى كل مستمعينا، الى كل مشاهدينا، تحيه لمستعملي الطريق، طريق السلامه للجميع. ان شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين، وتحيه لكم وين ما انتم تسمعوا فينا، وين ما انتم موجودين. عد بعد جمعتين كونجي، بعد راحة رجعت لكم، توحشتكم برشا، شاء تكونوا بخير يا ربي. شكرا لكل الناس اللي سألت وتفاعلت، وشكرا لكل الزملاء اللي كانوا في التعويض. شكرا للأسبوع الأولاني كنت معكم زميلتي ابتسام شويخة، وفي الأسبوع الثاني كنت زميلتي أميرة مقني، تحية لهم الاثنين، وتحية لكل كيب الأعداد والإخراج، ويعطيهم ألف ألف صحة. رجعنا مع بعضنا، مازلنا مواصلين في البرمجة الصيفية إن شاء الله كالعادة. منك نسمع المجازين اكتواليتين قبلوا فيها باثنين حتىش للجمعة، نحكيه على آخر الأخبار، على شنو صاير في البلاد، على تفاعلات المواطنين، على المواضيع اللي تهم توينسا من قريب ومن بعيد. تحية للجميع، أهلا وسهلا. شنو باش نحكيه الجمعة، شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا تتفيتا.
0: لغكب
2: ظهور مواطن في فيديو وهو يطلق صيحة فزاع حول التفشي ظواهر خطيرة في قفصة، السلطات تتفاعل، فماذا وقع؟ موضوعنا في ماكس بارتاج. مع الاستعدادات للمولد النبوي الشريف، ما هي المخاطر الصحية المتعلقة بسوء تخزين الزقوق والفواكه الجافة؟ رئيس هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية دكتور محمد الربحي ضيفنا في ديكريبتاج. المجلس الأعلى للتربية يعقد اليوم أولى جلساته الافتتاحية وسط جدل حول عدد من أعضائه، فما هي الرهانات التي تنتظره؟ موضوعنا في الأكتو دو جوغ. علاش الشهية تتحل والإحساس بالجوع يزيد في البحر؟ جمعية تونسية ضيفتنا فيها الوانفو. بعد التحذيرات من مراكز التجميل غير المؤهلة لإجراء التدخلات الجراحية والحقن، الغرفة الوطنية لمراكز التجميل ضيفتنا اليوم في انفو انتكس. تزامنا مع موسم الاصطياف، انبعاث رواح كريهة من منزل تميم بولاية نابل، فما هي الأوضاع وما هي الأسباب؟ موضوعنا في ميديتور. حوادث المرور تحصد 800 قتيل منذ بداية السنة، جمعية سفراء السلامة المرورية ضيفتنا اليوم في الشفخ دجوغ. وتراجع طفيف في نسبة البطالة لتبلغ 14.9% خلال الثلث الثاني من سنة 2026، فهل يعكس ذلك تحسن في المؤشرات؟ الخبير الاقتصادي معز حديدان ضيفنا في إيكوويب.
0: انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي،
2: حسام الدين الحلواني في الاخراج التقني، اسماعيل لقطي في الاخراج الرقمي، جيهان السليني في الاعداد، كوتي ديجيتال انتصار المكوري من الغريبي في استقبال تليفوناتكم، وميمة بن عياد وكوتي ميكرو معكم هدى الورغمي.
0: في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والاخبار، الوانفو لكتو

Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على كيف وسام فايبس.

0: Sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base, ma si fiahla. D1FM. Soutkom. منك نسمع منك نسمع.
1: مرحبا بكم. خرج في فيديو دار برشا على لي ريزو سوسيو, فيديو اطلق فيه صيحه فزع حول تفشي ظواهر خطيره كما المخدرات والجريمه في احد احياء ولايه قفصه. الفيديو اثار جدل كبير واثار انتشار ايضا كبير جدا. السلطات تفاعلت مع هذا الفيديو. شنو اللي صار, شنو هي الوضعيه, نحكي في الموضوع تشويتا.
0: ماكس بارتاج
1: سي سالم المحمدي هو اللي صور الفيديو هذايا وخرج فيه, نحكي معها بأكثر تفاصيل. سي سالم مرحبا, أهلا وسهلا, شنو أحوالك؟
2: السلام عليكم.
1: مرحبا. وعليكم السلام.
2: مرحبا بجميع المستمعين, مرحبا بالشعب الكريم توتي.
1: شكرا, مرحبا بك, أهلا وسهلا.
2: ربي فضلك, ربي
1: عزيز. شنو اللي خلي سي سالم يعمل لايف في فيديو ويدخل إلى حي يعتبر خطير حسب ما سمعت والكلام اللي أنت حكيته؟ شنو هي الحكاية وشنو هي تفاصيلها؟
2: الحكاية تقول هي وجاعة أكثر منها من كل شيء. وجاعة فقدان عزيز, وجاعة ضياع مستقبل نتاع وليدات. فيهم الولد أختي, وفيهم الولد خويا, وفيهم أختي اللي توفت في يوما حزنا, يعني حزن على ولدها, على الوضعية النفسية والجسدية وكل شيء اللي توصلها ولدها. هذه حاجات الأولى. الحاجات الثانية, أنا ما نلزمش هكا, شخصيتي هكا ما تقبلش الإهانة, ما تقبلش أني
1: نرجع معك بشوية. معناتها ولد أختك ولد خوك تم استقطابهم من قبل عصابات مخدرات ولا شنو بالضبط؟
2: أي من العصابات اللي قبل هذه. عندي ولد أختي كان معرس, كان يخدم في وظيفة عمومية, كان يوزن ما شاء الله في البدن كذا, كان الوجه سمح محلاه, وصل طلق, وصل ضاع, وصل فقد الوظيفة, ما خلينا ما نعمله. طيب اجراء فيه الشيء كيف عندي ولد اختي كان نعم الناس, كان والحمد لله الحالة قال الحمد لله وضعنا الاجتماعي طيب, رغم ذاك الكل ضاع ولا يمد فيه حتى على الحرام اللي احنا ما عندناش شيء هذا, وما يعني حاجة بالنسبة اللي احنا عار تتسمى انه نهزوا نتاع الناس ولا كذا بصراحة. وزيد من بعد توفى اختي حزنا على الوضع اللي وصلها ولدها اللي كيف قد زوجته طلق مرته ولد حاجات اخرى. المهم بعد عندي اصحاب اصدقاء ثم الاوفر دوز, ثم اللي طلق مرته, ثم اللي ضاع, ثم شد كذا في حومتنا اصلا الشيء بمون شيء يتفاقم بما نجم يكون واحد من المساهمين في انه الوضع كبر, لاني سكت في يومين, سكت كنت سلبي, لكن الليمة هذه خذيت القرار وقت قلت انا وقت وصل الضرب للدربالة, وقت يمسوا لك الحرم من تاعك المرأة يمسوا لك وقت صيت كل الحدود كل كل كل خطوط تطيح.
1: معناه فما اعتداءات صارت على نساء
2: ولا عندي بنت اختي وبنت قاصر تم تهجم عليها في دارها, بالرغم احنا معروف سمحني بين قوسين العائله نتاعنا يعني ما شاء الله هو ويهابوها, يعني ما نحبش ما ندخلش في الحاجات هذيك, لكن عائلتنا كبيره ما شاء الله, مش اي واحد يجي يتعدى على فرد منها. السيده ذات جرأ انه تصور الصور تاع عائلتي بركاها المره الاولى, بركاها يوم اخويا العصابه هذه توصل على التواول لمن يتعدى, وكان بكيفهم وكتكلم يدروا فيك وبالفرز, وكي تعارك انت واحد منهم يدخلوا فيك 40 شيء كبير. والسيد هذا بخلاف العمل الاولاد يجي يتهجم على دار ابن اختي, بنت اختي فهمت ولا, وبنت القصيره ولهنا سي تصرفت والحمد لله يعني لا إله إلا الله. ووجهنا النداء هذاك للسيد الرئيس وكل السلطات, السيد الوالي, الجميع الأسلاك بحرقة, والحمد لله وصل, والحمد لله يا ربي كانت الإجراءات قوية وكان الشيء ملموس قدامنا. وتصور الكهرباء كي تدخل ثمن ساعات ضغط على يعني على الكهرباء, بس شوفي يا أختي الناس تبارك, الناس تهني, الحمد لله إن شاء الله يا ربي, إحنا نقول إن شاء الله نكونوا السبب في انه يرجع الهدوء وطبيعة الطمأنينة الاهل لهم علينا. والظاهرة هذه
1: صارت حملة امنية كبيرة
2: كبيرة كبيرة بالحق تثير الاعجاب بالحق. ويرحم والدين، انا قلتها يرحم الخوف طمع، يرحم والدين من كل يوصل صوتي وكل من خلال قرار هذا وكل عون وكل كادر وكل ما مسيات رئيس الطب لعطول عطول إشارة. الحملة كبيرة كبيرة، حاجة خارقة. ربي إن شاء الله يدوم الأمن والأمان في بلادي السمحة
1: لي. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله. وإن شاء الله معاش يتصيب، معاش تفقدوا حتى حد في الحومة متاعكم، ومعاش حتى حد تونسي ما يفقد صغار وما يفقد عزيز عليه جراء المخدرات وجراء العصابات هذوما اللي قاعدين يروعوا في الناس. الحمد لله.
2: ثم نقطة والله أختي، نحب نوضح نبشر فيها برشا ناس. أنا من أمس لامس تصدق بالله البورتابل، يعني ما حدش يحبس من التليفونات وكذا، وتاهن يعني في الشارع في كل بلاصة. أحسن نقطة وأحسن كلمة وصلت اليوم، ولا نعيش في السوق الحق كذا. اليوم الصادف أنا صديق يتسلم عندي يقول يعطيك الصحة يعطيك الصحة، ويقول لي سلومة راك تشجعت ناري حتى أنا في حومتي في الحي نتاعي عملت الشيء هذا، راني كتبت أنا ولد حومتي ورانا طردنا من جماعة المخدرات. حاجة تفرح. إن شاء الله هذه البداية، وإن شاء الله رجال الحوم الكل الشعبية كل يقوموا بالدور هذا باش تبقى بلادنا نظيفة إن شاء الله. ونقلوا حتى لو خوي، نعطيك حاجة أختي، حتى لو خوي أنا يكون يدخل مع العالم هذا، راني نحاربه راني حاربة بكل طرق باش يرتاح الموضوع هذا، وربي يهدينا لبعض الناس كله
1: ان شاء الله. رسالتك وصلت الى الحوم اللي يسمعوا فينا الكل. بون مش الحوم الكل فيها الحمد لله الحكايات هذوما، لكن الحوم اللي فيها
2: بالضبط ان شاء الله. وقت رجال والريوتوس برجالها وبنساها ان شاء الله. اختي سمحة
1: ان شاء الله يفضلك. شكرا لك، تحية لك.
2: اختي سمحة انا نحترم المرأة بصفة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة.
1: شكرا
2: ماشي شكرا.
1: ربي يفضلك عائلتك ونساء عائلتك الكل والناس اللي تحبهم الكل. شكرا يفضلك، يعطيك الف صحة. سي سالم المحمدي من قفصة، تحياتي لك ولكل مستمعينا في ولاية قفصة، تحية لكل الأصدقاء والصديقات. مرحبا بن سالم، شنو أحوالك؟ ربي يفضلك. فدوة ليبي شكرا لك، اهلا وسهلا. فايزة سارة مرحبا، صباح الفقي مرحبا، اهلا وسهلا. تحياتي لكل الاصدقاء والصديقات هجوره مرحبا بك، اهلا وسهلا. سيرين بودريغا مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي لك. شكرا على التفاعل. مرحبا ايمان البجاوي ايبوز البازيدي، مرحبا بكم وتحياتي لكم جميعا ومرحبا وشكرا على التفاعل. مواصلين معكم مشوارنا نص النهار و23 دقيقه مع الاستعدادات.

0: 93.2 تونس 93.5
1: نابل والوطن القبلي
0: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.
0: Vous écoutez Diwana Femme.

0: UMFM. على UMFM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على UMFM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب UMFM، وزادا على السيت متاعنا www.umfm.com. على UMFM ما يفوتك شيء. صوتكم
1: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: نرجع شوية بعد شوية للزقوق ومادة الزقوق والاحتفالات والاستعدادات للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، لكن قبل هذايا الحدث يفرض نفسه اليوم في تونس. المجلس الأعلى للتربية يعقد أولى جلسته الافتتاحية وسط جدل حول تعيين عدد من الأعضاء، فما هي الرهانات التي تنتظر هذا المجلس؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويته.
0: لاكتو دو جور،
2: ضيفنا في لاكتو دو جور هو الخبير الدولي في التربية، رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم، سي سليم قاسم. مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
3: مرحبا وتحية لكم ولكافة مستمعاتكم ومستمعيكم.
2: شكرا جزيلا، مرحبا. بعد انتظار طويل من الشعب التونسي هكا ولا لا للمجلس الأعلى للتربية، أخيرا يصدر الأعضاء والتركيبة متاع هذا المجلس في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، واليوم أولى جلسات ولا هي الجلسة الافتتاحية لهذا المجلس منذ الإعلان عن الأسماء، عن الكاتب العام، اسم الكاتب العام مثلا سي محمد علي بوغدير اللي كان وزير سابق للتربية التربية، وعديد من الأسماء في في في تركيبة هذا المجلس. جدل بين عدد من التوانسة حول هذه التسميات، بين راضي وبين لا وبين مشكك، وما طبيعي هذا ولا مش طبيعي؟ خلينا نبدأ في الجدل اللي صار حول التسميات ومن بعد نمشيو للرهانات التي تنتظر هذا المجلس.
3: والله هو طبيعي ومش طبيعي، لأنه هو طبيعي في السياق التونسي للبوليميك، والتي عنا تقريبا هي الرياضة الوطنية الأولى، يعني وأي حدث مهما كان في أي مجال من المجالات لابد أن تصير حوله هالبوليميك هذية. اللي مش طبيعي هو أنه جستمون في موضوع استراتيجي من نوع هذية نتعامل معاه بمنطق البوليميك، نتعامل معاه بمنطق يعجبني وما يعجبنيش، وصاحبي ولا ينتمي إلى ربما إلى تيار أو إلى جهة أنا مانيش راضي عليها ياسر. بطبيعة الحال هذا ما يخدمش ياسر منظومتنا التربوية وما يخدمش ياسر عمل المجلس الأعلى.
2: معنى التشكيك في الأسماء، التشكيك في الأسماء ولا في كفاءة الأسماء
3: هي في حد ذاتها ما عندها حتى معنى، لأنه احنا نحكيه على

0: مؤسسات، نحكي على قوانين، نحكي على دولة، والأشخاص تمشي وتجي، وأن نحصر معناها ملف بهذا الثقل وبهذه الأهمية الاستراتيجية في اسم فلان واسم فلان، فهذا بطبيعة الحال أمر غير منتج وما عندوش حتى معنى. هذا من ناحية. من ناحية أخرى إجا نشوف حتى إذا كان مش نحبوا ننظر في الأسماء وكذا، المجلس متاعنا اليوم هو مجلس بحكم النصوص المحتلية والنصوص المضمنية، هو مجلس صحيح استشاري ولكن عنده ثقل استراتيجي كبير ياسر. وكيف نقوله مجلس بالنوع هذايا، هو يحتوي على عدد مهم جدا من الوزارات، وربما باش ينجم ينزيد العدد هذا، يحتوي ويضم عدد كبير من الخبراء، باش يضم ايضا الفاعلين التربويين باشكالهم، وباش يخدم على ملفات كبرى، ومش يخدم على ملفات كبرى بالتنسيق مع الوزاره. هي ما هوش وزاره بيس، هي مش وزاره ظل، هي مش وزاره معناها بديله. لابد ان يكون ثم تنسيق كبير ما بين عمل مختلف هياكل الدوله، وهذا هو الأصل في الأشياء. فحين أن نلقاه أنه منسق أو الكاتب العام تاع المجلس هذا هو وزير سابق للتربية، فإحنا نعتبره هذه نقطة إيجابية، مش أخرى كان وزير لا ما بطبيعة الحال كما قلنا كلام عنده.
1: أيما يقال لك اليوم هو كان وزيرا في نفس المنظومة، يعني تمت إقالته من نفس رئيس الجمهورية ويتم تعيينه من نفس رئيس الجمهورية، يعني هل لماذا تمت إقالته من وزارة التربية ولماذا تمت إعادة تسميته؟
0: لا ما فماش وزير خالد في مكانه، كل وزير مش يؤدي مهمة لفترة معينة ثم يغادر المهمة هذيك، ولكن لو فات أنه عن منسق المجلس على التربية هو وزير سابق، بمعنى ما أنت وزير سابق بمعنى أنه كان صاحب القرار الأول في الشأن التربوي، بمعنى أنه يعرف وزارة التربية كيف تشتغل ويعرف الكفاءات الموجودة في وزارة التربية، وهذا بشي يسهل بالعكس عمل المجلس، مش بشي يعطله. وإحنا نعتبره هذه من نقاط القوة اليوم بقطع النظر على الأسماء، مناش نحكيو على الأسماء، ولكن أنه يكون المنسق أو الكاتب العام للمجلس على التربية عنده دراية مهمة جدا، وكان عنده مرور في منصب قيادي الأول في وزارة التربية، فهذا شأن مهم. كيف نشوفوا بقية الأسماء، يعني نحكيه على مدير مركز البحوث والدراسات في وزارة التعليم العالي السيراس، نحكيه على ناس عندهم قيمتهم في وزارات، في وزارة الشباب، في الشؤون الدينية، في غيرها، فإذا في وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، فهذا يعني نحن نعتبره أنه أو بقطع النظر عن أنه ضرورة الابتعاد عن الشخص. نشوف توا إحنا قدش عنا نحكيه على المجلس الأعلى للتربية، قد كم من دقيقة خصصناها المسألة هذه اللي هي المفروض أنه نحكيه على الملفات، نحكيه على التحديات، نحكيه على المستقبل، نحكيه على الاستشراف، ونبعد على هالبوليميك العقيمة اللي الحقيقة ما تقدمش بينا، وشفنا حتى كيفاش حتى في بعض الأحيان ناس السادة النواب ونائبات محترمات وكذا والله علاش مش فلان وعلاش مش فلتان، وهالشخصنا هذه ما نخدمش، ويزمنا نكسر هذا المنطق الأجوس، هذا المنطق العقيم متاع البوليميك ومتاع فلان وفلتان. احنا نحكيه على مؤسسات دولة، نحكيه على مجلس دستوري، لابد وأنه نوفر له يعني شروط الرئيسية للنجاح، لأنه في نجاح اليوم المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو نجاح المنظومة التربوية، هو نجاح يعني المشروعنا التنموي ومشروعنا المجتمعي ومشروعنا الحضاري، اللي الأساس متاعه ديما هو الناس أو هو رأس المال البشري.
1: واضح. شنو هي الرهانات اليوم اللي تنتظر هذا المجلس؟ شنو هي الأولويات؟ ناس يقول لك اليوم الجلسة الافتتاحية لهذا المجلس، ماذا ننتظر في القريب العاجل بهذا المجلس؟ شو دوره معناتها؟ هل أنه معناتها باش تصلح المنظومة التربوية بين عشية وضحاها، ولا هذا عمل متاع أشهر، عمل متاع سنوات، عمل متاع شنو بالضبط معناتها سي سليم؟
0: هو احنا قلنا هو مجلس استشاري ولكن عنده بعد استراتيجي، وكيف نحكيه على الاستراتيجية ما نجموش نحكيه على بعد استراتيجي ونحكيه على القريب العاجل ونحكيه على العودة المدرسية، سمعنا حتى التساؤلات ايش شي اثر هذا في العودة المدرسية القادمة المجلس على التربية. حل المجلس على التربية هو اداة صحيح استشارية، ولكن هو ننتظر وانه بما فيه من اعضاء قارين ومن خبراء في سواء في هيئة الخبراء والمكلفة بالدراسات أو في هيئة التقييم أنه يكون العقل المفكر الاستراتيجي للشأن التربوي الوطني، لأنه في توا احنا سنوات واحنا نقولوا أنه وزارة التربية يثقل كاهلها اليومي وتحولت في بعض الأوقات إلى مجرد وزارة تصريف أعمال باش نعملوا عودة مدرسية، ما فماش عناش برشة تلامذة ما عندهم الشاسات، وفما موجود الكتاب المدرسي والكراس المدعوم، وفي آخر العام نعملوا امتحانات ونقولوا شكون نجح وشكون ما نجحش ونسب النجاح والسلام عليكم. بطبيعة الحال منظومة تربوية ينتظر منها أكثر من هذا بكثير، يكون عندها رؤية استشرافية، رؤية استباقية، شنية السيناريوات الممكنة اللي تتطور، اللي ينتظر أنه تتطور وفقا لها الأمور في خضم التحديات العالمية. نحكي على الذكاء الاصطناعي، نحكي على التغيرات المناخية، نحكي على هالصراعات جيوستراتيجية الكبرى اللي تعيشها منطقتنا، نحكي على مشكلة الجفاف، نحكي على مشكلة الهجرة. هذه كلها مشاكل اللي معناها ستلقي ما في ذلك شك بثقلها على مستقبلنا القريب، ولا بد لمنظومة تربوية هي في جوهرها إعداد للمستقبل أنه ما تكونش بمنأى عن هذا الفكر هذايا. وهنا مش نلقاو دور مهم للمسألة التربية اللي هو بش يعطي الوجهة، بش يعطي التوجهات الكبرى، بش يقترح، بش أيضا يقيم الأمور اللي تنجم تمشي خير، مش بمنطق النقد والانتقاد ولكن بمنطق الأساسي في كل منظومة جودة اللي هو منطق التحسين المستمر. معناها ما تنجمش الوزارة تخدم وتقيم روحها وتقول أنا باهية ولا أنا خايبة، لابد من هذه العين الخارجية والداخلية في نفس الوقت، يعني مش عين بعيدة زادة ما تعرف حتى شيء، وكما نشوفه على شبكة التواصل الاجتماعي مجرد معناها آراء وكل واحد معناها يأتي من عندياته من الآراء، ولكن آراء مؤسسة، آراء خبراء، آراء تستند إلى معايير وضوابط وشروط باش نحسنوا الأداء متاعنا وباش نبنيه في نهاية المطاف منظومتنا، المنظومة التربوية عالية الأداء اللي نحن اليوم في أمس الحاجة لها. خطر اليومي مهم وتصريف الشأن اليومي مهم وتصريف الأعمال مهم، ولكن لابد أن يكون كل ذلك في إطار متاع نظرة استشرافية، عارفين عنا أهداف موحدة تخدم عليها الناس الكل، وعنا يعني آليات متفق عليها للعمل للتنفيذ للتقييم للتحسين المستمر كما قلنا.
1: واضح، شكرا جزيلا سيد سليم قاسم خبير دولي في التربية رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم، شكرا على كل هذه التوضيحات اللي قدمتها لنا. نهار جزيل للقاء، نتقابل معك إن شاء الله في مواعيد لاحقة. احنا موصلين معكم مشوارنا نص نهار و 36 دقيقة حتى للماضي ساعتين، موصلين في منك نسمع
2: في الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو.

0: Les hits sans limite, only on nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutkom. آخر أخبار ميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للـ 4 متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف

على ديوان اف ام، كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم.

0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مواصلين معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين، نحكيه على موضوع مهم ومهم جدا. نحكيه على دراسة صارت في صفاقس، صارت في المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة، فيها أرقام أقل ما يقال عنها أنه أرقام تستوجب أنه نتوقف عندها، أرقام أنه نتستوجب أنه ندرس الموضوع، أنه نحكي فيه بأكثر تفاصيل. الدراسة هذية قاموا بها معناتها أطباء متاعنا في المستشفى، وحكيوا على جملة من التفاصيل وجملة من الأرقام، مش نحكيوا عليها بأكثر تفاصيل. يلا تتشويت دراسة طبية تكشف انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين بمدينة صفاقس بنسبة 33.7%، تقريبا أكثر من ثلث المراهقين في صفاقس يستهلكوا السجائر الإلكترونية. ضيفتنا في المباشرة الأستاذة المساعدة بقسم الطب الوقائي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس، دكتورتنا اللي سعادة جدا أنه تكون حاضرة معنا في المباشر، دكتورة مروة طريقي. أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
2: عاصمة مرحبا بكم. شكرا ديوان FM على الانتغي، معناها السوجي هذي اللي هو سيان سوجي بريما معناها مهم ياسر، وقاعد ينتشر بكثرة وما هوش قاعد ياخذ الأهمية متاعو برشا.
1: بره مش قاعد ياخذ أهمية. باهي، الدراسة هذه في كيف جات، في أي ظروف معناتها قمتوا بها، وتنحكيوا اليوم بالأرقام، يعني أرقام صادمة تعتبر هكا ولا؟ أي
2: الدراسة هذه انفيت احنا عملناها احنا في الطب الوقائي، معناها نعملوا دراسات كيما هكا طغي، هي دخلت دون لو كادر معناها نتاع دراسة اللي تهم السيجاريت الكترونيك واللي تسمى التبا شوفي زيدا كيما لايكوس وكل، وزيدا ما يسمى لا سيبر اديكسيون، معناها احنا رينا الجوانب هذوما الكل، الاديكسيون نتاع معناها الادمان للسيجاريت الكترونيك، الادمان للتباشفي، والادمان لكل ما هو انترنت، كل ما هو معناها هذوما لي ريزو سوسيو، الفيسبوك، الانستغرام اكسيتيرا. دونك احنا بعد ما شفنا ولاحظنا انه الظاهره هذه ماشيه وتتفشى اكثر واكثر خاصه عند المراهقين، دونك وقينا ما فما حتى ايتود معناها في سياقه اللي خدمت على لي سوجي هذوما، دونك هذيك علاش عملنا لونكيت هذه
1: أو بخي دي أدوليسان. بعطينا النتائج تاع الأنكيت هذية اللي قمتوا بها دكتور، عن الأرقام شنو اللي خرجتوا به؟
2: الأرقام وفيت عنا نلقاو معناها في ساقة احنا وفيت هذية تيونيتود اللي تعملت راي على معناها أنيشانتيون اللي هو معناها من برشة دي معناها من برشة مناطق في صفاقس، معناها مناطق اللي هي أوربان رورال، معناها في الليسي، في الكوليج، في صفاقس المدينة، في المناطق
1: يعني ولاية صفاقس الكل،
2: ولاية صفاقس الكل اي افيك معناها تتسمى سي ان ايشانتيون ريبريزونتاتيف، معناها ريت لي ريزلتا اللي قيناهم ما هوميش على فوغل، فهمت حبيت نقول لك معناها فريمون سي ريبريزونتاتيف دي زادوليسون اللي في تصقس الكل، عباره خدينا ايشانتيون اللي هما يمثلوا لي زادوليسون اللي في تصقس الكل، معناها ما حصرناش روحنا في عمر معين والا في ليسي معين والا في منطقه معينه، معناها لي ريزولتا اللي خرجناهم يمثلوا كامل الولايه، معناها يمثلوا لي زادوليسون المراهقين اللي هما في ولايه صفاقس.
1: ضارح المراهقين في ولايه صفاقس اللي النتائج جابت لنا قداش 33.7% هكا ولا لا؟ هما
2: احنا معناها اون تو عندنا في لي شانتيون تاعنا 980 مراهق اللي هما ما بين مراهقين معناها يقراوا في الكوليج وفي الليسي، داكوغ، في فيهم نلقاو 33.7% مراهقين يلي يجاوبك يقول لك انا جربت اموا مره, معناها جي اكسبيريمونتي, جربت مره السيجاريت الكترونيك
1: مره,
2: اي هذوما مره. اما احنا عندنا زاده هو سي اي تي بوبلي, تسمى سي لابتراكت كي اي تي بوبلي, مي عندنا توا الارتيكل اللي تسمى في المرحله نتاع نتاع نتاع الريفيوينغ, دونك الارتيكل اللي هو فيه اكثر دي ريزولتا, معناها مازالوا ما هماش انكور مقتك, مازالوا في التطور نتاع البوبليكاسيون تاعهم, دونك اللي ما هماش ديجا موجودين توا في الابستراكت كي اي تي بوبلي. دونك نلقاو زاده يلي راهو اللي معناها 20.2% من المراهقين اللي سالناهم, 20.2% يقول لك انا نستعمل بصفه, معناها بصفة يومية, بصفة continue تتسمى انت, معناها يقول لك انا نتكيف السيجاريت الالكترونيك, مش جربتك هو
1: انت, مش تجربة برا يعني,
2: مش تجربتها هو, اي معناها
1: مش في انطار الاكتشاف ولا مدمن,
2: اي اكزاكتما ولا مدمن, معناها ريت 33.7% يلي جربوا مرة, معناها وعشرين فاصل سنين بالمية يلي قاعدين توا هما مدمنين,
1: خاطر
2: هو
1: ريت
2: ولا معناها كيقول لك انا راني نستعمل في السيجاريت الالكترونيك راهو مدمن, راهو 20.2% معناها فريمون سي تسمى سي الخمس نتاع المراهقين, معناها هذه فريمون
1: كي نحكي على المراهقين شنو هي معناتها الشريحه العمريه اللي خذيتوها من الى
2: هو, اي هما راهم مراهقين لديفينيتيون, معناها نتاع مراهق من 10 سنين ل 19 سنه, هذه حسب المنظمه العالميه,
1: معناها هذه هي الشريحه السبليه اللي قمتوا بها ولا زدتوا شويه؟
2: احنا اي لا براتيكمون كيف كيف, اما احنا معناها خاطر كيستيون دو لوجيستيك, معناها احنا مشينا ليكوليج لي ليسي, دونك في ليكوليج العمر يبدا براتيكمون من 12 سنه, دونك احنا الشريحه بالضبط من 12 ل 19 سنه اللي جاوبونا.
1: فوالا فوالا واضح جدا,
2: هذوما هما اي معني انا بو مو
1: شويه طلب الوضع توا بعد ما حكينا على الارقام هذوما, شويه طلب الوضع دكتوره, نحكيوا على 20.5 المراهقين هما مدمنين, يعني اقل من 19 سنه هما 20% من الشريحه العمريه اللي اقل من 19 سنه, بين 12 و 19 هما مدمنين على السجائر الالكترونيه. شو المطلوب؟
2: المطلوب يلزم برشا توعية, ويلزم زيادة حتى الآباء الحقيقة معناها يكونوا واعيين بالشيء هذا, معناها بالممارسات هذوما متاع صغيراتهم, معناها خاطر ديجا معناها هما بالنسبة ليهم لذادوليسان قاعدين يبناليزيو في الحكاية, بالنسبة ليهم لا ما هوش مضر, ما هوش كيما الدخان, ويستسهلوا معناها يلقاو فما ديغو اخرين, فما معناها هوكو مرة جو مانت, مرة جو سوريز, مرة عرفت يستسهلوا, بالنسبة ليهم ما هوش دخان, دونك يلزمهم برشا إحاطة, الوقاية راهي تبدأ من العائلة, يلزم معناها فريمون يفعلوا القوانين نتاع, معناها يلزم ما يتبعوش السيجاريت الإلكترونيك هذوما للصغيرات, ما يلزمش يكون عندهم معناها
1: فريمون يكونوا في متناولهم, فوالا
2: ممكن خطر راهم ريت معناها فيهم النيكوتين, سورتو زيدا معناها الخطر الوقت اللي صغيرات يخلطوا هما وحدهم لي برودوي هذوما فما دي برودوي ساعات اللي تلقاهم ما تعرفش حتى شنو في وسطهم, معناها ما هماش مراقبين ياسر اللي اكيد اللي يعملوهم, دونك الخطر يولي اكثر, معناها حتى اذا كان فما حاجات اللي موجودين في ما يسمى السيجاريت معناها التراديسيونيل التجاره العاديه, فما دي كومبوزون, فما حاجات اللي ماهمش موجودين في السيجاريت الالكترونيك, اما فما حاجات في السيجاريت الالكترونيك اللي هما اخطر من السيجاره العاديه.
1: واضح
2: ماهيش معناها اقل
1: ماهيش اقل خطوره,
2: اي وسيرتو وقت اللي يبدا الاستعمال نتاعها من عمر صغير, معناها فريمون الخطر ما مش يتزيد, خاطر هذا ادمان, بيان سور هذا ادمان يبدا من عمر صغير,
1: حكي على 12 سنة مدمن معناتها على حاجة 12 ولا 19 ما تسيلها ميم شوز ما في الاخر صغيرات ما زالوا فلا دكتورة ان شاء الله ان شاء الله الدراسة هذية تكون منطلق حتى انه نتحركوا وتكون في حملة مجتمعية كبيرة للمراقبة
2: يراقبوا البيع ينقص هذية البناليزاسيون واللي تكون في حاجة نورمال معناها كما فما تكاثر نلقاو متاع اللي بوان دو فونت متاع السيجاريت الكترونيك يلزم زيدا يشجعوا على على على الاقلاع عن التدخين معناها يلزم هذه شيء اسمه معناها يتقرا من الصغرى يلزم يفهموا اللي راهي حاجه مضره للصحه ما هيش معناها هما خاطر توا ريت في الادوليسونس يوليو يلبرين سا معناها على ليجير بالنسبه لي لهم معناها هما حاجه عاديه يتبعوا في بعضهم زيدا احنا ديجا في الليتود نتاعنا نلقاو يلي راهو معناها اكثر الاسباب سورتو وقت اللي تلقى خوه كيف ولا صحابه يتكيفوا في السيجارات الالكترونيه يقول لك انا نحب نجرب
1: كيف
2: واللي تبع فيهم هما ليكزامبل نتاعهم كيف توا تلقى معناها ولات حاجه يشوفوها حاجه عاديه ويتخيلوها حاجه ماهيش مخطره يتخيلوها اقل خطوره
1: واضح. شكرا دكتوره يفضلك الاستاذه المساعده بقسم الطب الوقائي بالمستشفى الجامعي رحمي بورقيبه بصفاقس دكتوره بروى الطريقي نورتنا شكرا على كل التفاصيل اللي تقدمت بها. نمشيو للاستعدادات للمورد النبوي الشريف شنو المخاطر الصحيه المتعلقه بسوء تخزين الزقوق والفواكه الجافه.
0: ديوان افام عسلامة
3: ديوان افام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان افام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
5: ديوان افام نحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملكه الموجة صفاقس
7: على 91.2
0: تونس
7: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
7: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
7: ديوان اف ام صوتكم.
0: ديكريبتاج
1: مع الاستعدادات للمورد النبوي الشريف شنو المخاطر المتعلقه بسوء تخزين الزقوق والفواكه الجافه. سعيده جدا يكون ضيفي رئيس الهيئه الوطنيه لسلامه المنتجات الصحيه دكتور محمد الرابح. شنو احوالك؟
8: اهلا وسهلا هدى مرحبا.
1: شو حوالك؟ لاباس بخير سي محمد؟
8: اهلا وسهلا
1: مرحبا. شو حوالك؟
8: مرحبا بك.
1: شكرا يفضلك. اهلا وسهلا سي محمد. شكرا لك. الاستعدادات دكتور اكيد حملات على قدم وساق في مختلف ولايات الجمهوريه. شو المخاطر الصحيه المتعلقه بسوء تخزين الزقوق والفواكه الجافه؟ شو المضاعفات اللي تنجم تصير لنا على القدر؟
8: وهو كذلك هدى هو لما حاله احنا مش اول مره ندخلوا معاكم. احنا ديما البرامج نتاعنا نتاع الرقابه ما هيش حملات. احنا هي برامج مسطره من قبل واخذين بعين الاعتبار هالمواسم وقت اللي المستهلك يمشي الماده دون اخرى واللي هي عندها اولويه الى غير ذلك. في وضعيه الحال احنا المولد النبوي الشريف مش اليوم احنا عنده برنامج خاص بديناه من اول جويلية الشهر اللي فات والى حد الان يعني الفرق سواء كان مركزيه او جهويه قامت باكثر من 2200 يعني بالضبط 2245 زياره رسميه للمحلات وفي مرحله اولى تم تكثيف الرقابة على المنشآت ومحلات متخصصة في الإنتاج والتحويل باش نأمنوا أكثر ما يمكن نوعية المنتوج على مستوى المصدر باش نبعد احنا واللي بدينا توا نشوفوا فك الأماكن نتاع بيع الجملة والتفصيل إلى غير ذلك باش تكون العملية متكاملة. بديناها من المصدر لأنه احنا على كامل السلسلة الغذائية لابد أن تكون عندنا تدخلات يلزمها تكون ناجعة باش المنتوج يكون آمن. بطبيعة البرنامج هو يهدم الولايات كل وكل الأماكن وهذايا احنا علاش نأكد ونكثف العمليات هذه باش نشوف مدى استجابة هك المنتجات سواء كان ظروف الخزن، ظروف العرض، ظروف البيع، نشوفوها نشوفوا مدى استجابتها لمطالبات السلامة الصحية للأغذية. وإذا كان في بعض الأحيان نشوفوا في مادة غذائية يتم حجزها وقتيا في انتظار التحاليل، نقوم بالتحاليل ونثبت ونخلو الإجراء المناسب في الوقت المناسب. طبيعي جدا أنت بارك الله فيك جبت شنية الظروف وفما
1: مخاطر
8: هي فما مخاطر وقت اللي المادة هذه هي مادة حساسة كما في وقت من الأوقات احنا ما كناش كانت الناس ما تتصورش العجائن معناها الحبوب إلى غير ذلك، كانت تتصورها اللي ما تتأثرش بمفعول المحيط إلى غير ذلك، ولكن هذه كلها مواد حساسة تتأثر بمفعول الرطوبة، بمفعول ظروف الخزن إلى غير ذلك. إذا كان محل ما تتوفرش فيه التهوية، محل فيه رطوبة عالية بالطبيعة، وقت اللي نتكلم وإحنا على رطوبة عالية نتكلم على الفطريات، والفطريات هذه باش تنمو باش تسيبك الفضلات بتاعها إلى غير ذلك، ونفس الشيء في المادة الغذائية. ولكن إحنا والحمد لله توا بالنسبة لنا إحنا السوق المنظمة، المحلات المفتوحة للعموم اللي هي تخضع الرقابة مشدة، المنتوجات اللي فيها شك والمنتوجات اللي ثبتوا أنها تمثل خطر هذه كلها تم حجزها، احنا راهي كميات معناها تم حجزها وأتلافها طبقا للقانون، فما تحرير أكثر من 80 محضر عدلي ضد المخالفين، توجيه حوالي 180 تنبيه كتابي، غلق بعض المحلات اللي تتعاطى مثل هذه المنتوجات. ولكن اللي نأكدوه هو كونه المنتوج متاع الزقوق وكل الفواكه الجافة اللي نستعملوها والحلويات اللي نستعملوها في تزيين صحفة الزقوق اللي تتباع في المحلات المفتوحة للعموم راهي مطابقة للمواصفات. ولكن احنا ولينا تو مستنسين كل مرة يخرج لنا شكون في كل موسم، ثم شكون يسبق وفما شكون تو في وضعية الحال، فما شكون حتى حكى على نتائج التحاليل واللي هي نتائج التحليل هي حصريا من مشمولات الهيئة، ما تمش يكون يحلل
1: بخلاف الهيئة
8: لأنه مش معقول زادة يجي شكون يقدم روح واخصائي ويتكلم على نوعية المنتوجات في علاقة بالتحليل إلى غير ذلك. والحقيقة أنا والله مصدوم باعتباره أنه من المفروض وسائل الإعلام تتحرى شوية وتعرف أنت فما الدولة التونسية راهي عندها
1: مؤسسات وهيكل رسمية
8: مؤسساتها الرسمية وتعرف أنت القانون هذا اللي أحدث الهيئة راو تعمل راو كيم راو يضاهي القوانين بتاع الدول المتقدمة، راو فما القانون تعمل على مبدأ تحليل المخاطر بما فيها التقييم بما فيها التصرف بما فيها الإبلاغ، والقانون عطانا حصرية التصرف المخاطر للتعلاقة بالأغذية وكذلك حصرية الإبلاغ إذا كان ثم إشكال راهي الهيئة هي اللي تبلغ، الهيئة هي اللي تعلم، الهيئة اللي تصدر البلاغات إلى غير ذلك. ولكن اللي نشوفه فيه الحقيقة في بعض الحالات والله نقطة استفهام، لأنه من المفروض ما ندخلوش المستهلك في بعض، وإحنا المشرع التونسي والدولة التونسية راهي ولا توا نتكلم احنا والدول اللي تحترم روحها وتحترم مستهلكيها نتكلموا نفس اللغة، لأنه في وقت من الأوقات كانت عديد المدخلين جاء المشرع التونسي والدولة التونسية أعطت هذه المهمة الهيكل الوحيد حملته مسؤولية ومعنا مجبور
1: عنا فيكم ثقة دكتور، والله عنا فيكم ثقة وإن شاء الله ربي يعينكم. وإحنا معناتها وأنا أقولها دائما قول هيئة الدكتور في بعض الأحيان حتى نسميها هيئة محمد الرابحي، معناتها تلمو فوالا طويلة شوية نسميها مباشرة هيئة محمد الرابحي. حبيت نحييك ونحيي كل الفرق الموجودة في كابل تراب الجمهورية سهرين على سلامة المنتجات الغذائية الموجودة أكيد في الأسواق، وديما نقول معناتها لابد من أنه زاد المواطن يعرف منين يشري من المحلات المراقبه باش اذا كان فما تجاوزات وغيره زاد يتفيق بهم الهيئه. شكرا دكتور محمد الرابحي رئيس سلامه للصحه المنتجات الغذائيه، شكرا على كل التفاصيل. الاخبار مع اميره مسلم الماضي ساعتين
0: جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلو

0: ديوان فهم فلاش نيوز
1: موجز والوحيدة ديوان فهم عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية تعلن عن ضبط برنامج لتوفير كمية كافية من البذور الممتازة والعادية بنقة البيع. وحددت الوزارة أسعار القمح الصلب ب 170 دينارا للقنطار، والقمح اللين ب 140 دينارا للقنطار والشعير، والتريتيكال ب 130 دينارا للقنطار، والشعير ب 115 دينارا للقنطار. وسيقع تحميل نسبة 3% إضافية على سعر بيع القنطار من أصناف البذور الممتازة التي بها عقود استغلال تجاري، وذلك بعنوان حقوق الاستنباط. اليوم انطلاق عملية توزيع الكراسي المدرسية المدعم وفق ما فدت به غرفة صانعي الكراسي المدرسي، مؤكدة استقرار أسعار الكراسي المدرسي المدعم حيث لم يتم إقرار أي زيادة في الأسعار. ولايات الشمال الغربي تسجل خلال السنة الحالية تفاوتا في مؤشرات حوادث المرور، حيث تصدرت ولايات جندوبة عدد الحوادث بنسبة 33.61%، تلتها باجة ب 25.62%، ثم سليانة ب 22.63%، فولاية الكاف ب 18.14%. وأوضح رئيس وقيم الشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور العقيد أيمن الحكيمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن ولاية باجة تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد قتلى حوادث المرور بنسبة 31.72%. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الهدف الأول وسيبقى كذلك ودائما هو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا بأي شكل وتحت أي ظرف كان. رئيس الوزراء اللبناني يقول أن بلاده متمسكة بوجود قوة أممية في الجنوب تطلع بمهام المراقبة والإفادة والتنسيق والاتصال. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقنية. المشوار مازال متواصل مع هدى في منك. نسمع، إلى اللقاء.
2: Suivez le rythme par la radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان FM. تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس
3: 91.2
2: 99.1 في صغيرة وكبس.
3: Toujours numéro 1 sur les hits.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، مواصلين معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين هذه منك نسمع على ديوان فام. نحكي على مراكز التجميل. الفترة الأخيرة صارت بوليميك حول هذا الموضوع، وصارت عديدة النداءات وتحذيرات من مراكز التجميل اللي تقوم بعمليات حقن وتقوم بعمليات تجميلية، يقول لك هي مش من اختصاصهم. كان حاضر معنا في وقت سابق رئيس لجنة الصحة بالبرلمان يتحدث على هذا الموضوع، وكان زاد فما مشروع قانون قاعد يحضر في البرلمان حول هذا الموضوع، غرفة التجميل أو غرفة مراكز التجميل. تحب توضح وتحب تعطي أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع، الغرفة الوطنية لمراكز التجميل، نحكي في الموضوع وتفاصيله تشويتا. هي خبيرة في التجميل، مدربة مدربين، صاحبة مركز التجميل، عضو في الغرفة أيضا، سيدة نادية بوقرة. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
3: عسلامة مدام هودي، شنو أحوالك؟ إن شاء الله تكون بخير.
2: يفضلك،
3: بارك الله فيك وشكرا على التدخل واللي سمحت لي اليوم باش نخرج ونتكلم في الموضوع هذايا. وسبق كونه حليناه الموضوع هذايا برشا مرات، لكن اليوم مشكورين جدا كونه رجعتوا لي بالنظر في الموضوع هذايا باش نتكلم فيه.
2: مرحبا يا لالا، مرحبا. شو اللي اثار حفيظة اصحاب مراكز التجميل؟ شو اللي قلقكم في هذا الموضوع؟ وش النقاط اللي تحبوا توضحوها؟
3: هو لو الموضوع تطرح عديد المرات من قبل نقابة الأطباء، واللي صار برشا مرات معناها في التدخلات مع لي غاديو لي ريزو سوسيو وتوسا، لكن اليوم سمحني سكتنا معناها على الموضوع هذايا برشا، ما عطيناش حتى رد. لكن اليوم مشكورة رئيس الغرفة نتاعنا لكونه نحن توجهنا لها عديد المرات وسمعتنا، مشكور كذلك رئيس غرفة رئيس الأوتيكا زيدك رجعنا بالنظر وخلينا وسمحنا كونه نجتمعوا إن شاء الله في عديد الاجتماعات باش نوضحوا المواضيع هذه الكل، خاصة والهجمات اللي قاعدة تصير علينا وتشويهات اللي قاعدة تصير هذه الكل. اليوم حابين نوضحوا في على مراكز التجميل، شفتوا أنا باش نحكي شوية شوية على الانجكسيون اللي قاعدة تصير هذه الكل والمغالطات. فيش المغالطات وقت يقولوا مراكز التجميل قاعدة اليوم تزرق، أنا نطلب من نقابة الأطباء تعطينا إثباتات، الإثباتات بالأوراق، وتقول لي أنا هو مركز هو اللي قاعد يزرق وقام بتشويه. وقت اللي جيب لي زيدا تقول لي تشويهات، أنا أقول لك اليوم أعطينا باسمي باسم رئيس الغرفة وباسم الاتحاد وباسم مراكز كل مركز تجميل نزيه وقاعد يخدم على روحه بيت أمور قانونية، نقول لك جيب لي التشويهات دي اللي قاعدة تصير أعطيها لي بالإثباتات. كذلك تقول لي اسم المركز اللي قاعد يشوه ويخرج في التشويهات دي واللي يشوه أي مريض عنده وخرجوا معناها بتشويه في وجهه، نقول لك جيب لي زيدا الإثباتات. اليوم أنا فيش نعقب وقت ليخرج سمحني الدكتور السيد الفاضل مثيل وقت ليتعدى معكم في الحلقة السابقة وعملوا ندوة سمحني مع نقابة الأطباء من بحضر أي ممثل أو عضو من أعضائنا نحن باش نعطيه معناها ثم كونتر بارتي معناها سمحني في الكلمة واحد يعطي إثباتات والآخر يلزم يكون حاضر زيدا باش نشوفه شنو الصحيح وشنو الغالط، مش هكيك نسمعه من طرف واحد خاطر اليوم ما يجي زيدا. اليوم كي أنت تضرب لي مراكز التجميل، أنا أقول لك لك تضرب سيد الكريم في قطاعي اللي هو مراكز التجميل اللي تخدم في درق قديش من يدعم لو تخلص في أدائتها، وثم منهم القانونيين زيدا كيف يخلصوا في أدائتهم وحلين بالباتونت ووريقهم بالسجل التجاري إلى غيره معناها، وتضرب لي قطاع زيدا كذلك التكوين اللي هو مراكز التجميل.
2: هات نفسره نقطة بنقطة سيدة ندى بوقرة، مراكز التجميل عندها الحق تزرق الفيلر والبوتوكس ولا لا؟
3: أنا إذية اللي هو أحكي فيه، أنا معاه كونه نقابة الأطباء وقت اللي تقول لك ممنوع كونه الانجكسيون تدخل مراكز التجميل، أنا معها، مش هيدي مشكلتي، مش هيدا المشكل. أنا معاه وضد زيدة كونه مركز التجميل يقوم بالشيء هذية. لكن حاجة أخرى أنا باش نعقب على حلقة سابقة سيدة هودي اللي كونه صارت من رئيس نقابة الأطباء اللي قامت قالت راه كي تبدأ مراكز التجميل، وعندي الحلقة دي مسجلة، مراكز التجميل القانونية والمعترف ديكلاغي معترف بها اللي هي تنجم تكون في يكون فيها طبيب هو اللي يشرف على الانجكسيون. قلنا الله يبارك ثم عديد راهو من الزملاء اللي قاعدين حتى صحاب اختصاص برك الله عليهم وصحاب خبره ودخلوا معهم اطباء زيدا ويقوموا في حدود القانون قاعدين يخدموا بالقانون. بعد داروا في الكلمه دي سمحني وقالوا في حلقه اخرى كيف كيف ما يلزمش ليه ما يلزمش طبيب اليوم يمشي لمركز التجميل ويقوم زيدا بالانجكسيون غاديك في مراكز التجميل اليوم. نقول لكم معناها قمتوا بحلقه اتفقتوا فيها كونه مركز التجميل القانونيه ما يسالش يكون فيها طبيب اليوم تقول لي ليه وقت اللي هما قاموا بيدخل طبيب وعملوا كولابوراسيون معناها ودخل طبيب هو اللي يعمل الانجكسيون تقول لي انت اليوم ليه انا نقول لك انا معك نمشي معك في الموضوع هذايا ما فماش انجكسيون لكن اليوم وقت اللي تقوم تقول ايه كمراكز التجميل هذا هو انا اليوم علاش تكلمت هذه تسمى هجمه وقت اللي تقدم من مراكز التجميل تقديمهم وتتكلم في الراديو وتقول سامحني ايه كمراكز التجميل قداش كثرت نقول لك سيدي الكريم مراكز التجميل قداش كثرت هذه حاله ايجابيه ماهيش بالعكس ماهيش نيجاتيف حاجه بوزيتيف نفرح وقت اللي تسمى خبراء تجميل قرات على رويحها ستيتين سامحني قرات على رويحها وخرجت وتكونت زاد كيف كيف حاله مركز التجميل هوني نحن نسكروا في ميدان اليد العامله بصفه عامه هنا قاعدين نخدموا فيها وقاعدين تبارك الله يتكونوا ويخرجوا ويحلوا ويخدموا معها مع بيت كيف كيف ويحلونا مشكله البطاله هذه ومش برشا مشاكل اخرى مدام هنا هوني اليوم مانيش نتكلم على الانجكسيون نقول لك انا معك يا نقابة اللي اليوم تقول لي الانجكسيون لي لكن تقديم زادة من مراكز التجميل ما يجيش وقت اللي نشوف هنا دي فيديو سامحني حتى في في في اعضاء من اعضاء سامحني السانديكال اللي هما من نقابة الاطباء اليوم درا قداش من فيديو يقول لك ليس وجود لخبراء التجميل نقول لك انا سامحني هوني خبراء التجميل راهو قراو على رويحهم موجوده كتكوين موجود راهو التجميل اليوم يشمل تقني سيمي سامحني مدام في التجميل راهو يشمل كذلك عديد الاختصاصات زاد كيف كيف راهو ناس
2: هي اختصاصات جامعيه ولا اختصاصات تكوين
3: جامعيه عندنا شكون اللي ما يقرا للتجميل كان يكون تكوينه جامعي تقني سيمي في التجميل يتعدي لازم يكون باك بلس مدام باك بلس اقل حاجه معناها عندنا شروط حاطينها للتكوين بصفه عامه في التجميل مش هكاك مدام
2: نحن معناتها انتم قاعدين تحسوا انه فما هجمه صايره عليكم كمراكز
3: كبيره جدا للهدف منها نحن اليوم نحبوا نفهموا الهدف شنو بالضبط الهجمات هذيا راهو صايره مدام هدي عندها مده طويله عندها عامين وعندها 3 سنين وعندها 4 سنين ولكن فاتت حدها في العام هذايا سورتو 2026 فاتت حدها من كل نقابه ان اليوم نقول لهم ان ممكن يتحل المشكله هذيا لكن المشكله هذيا يتحل كان فوق الطاوله كان يقعدوا مش باش تسوى سمعه مركز التجميل تحطوا يدينا في دين بعضنا نمنعوا الممنوع صحيح نحن معك ونشرعوا القانوني زاد نحن معاك اما اليوم كانوا تضرب قطاعين مدام اليوم انسانة تكون باش تتكون في التجميل وتمشي لمركز التكوين ضربت لي مركز التكوين زاد علاش تكون ماشي باش تقرا التجميل تخاف تقول لك انا غدوه ما نحلش ما حاشيش باش نقراه علاش تقول لك انا اليوم نخاف يضربوا فيها اخذ كيفاش الهجمات تشوف لك هكا الفيديو وتشوف لك الشيء اللي عاملينه سامحني واللي هابط الكل وتشويه مراكز التجميل تقول لك سامحني ما نقراهاش هوني شنو عملت هوني ضربت مركز التجميل وضربت قطاع التكوين زاد كيف كيف هوني ما عملنا شيء دونك نحن مطلوب كونه في عودة الهجمات اللي صايرة هذه كل تمنينا كونه رأي نقابة الأطباء حضرت سختابل في اللوتيكا مع الاتحاد وتفوضنا وحطينا اليد في اليد باش نقطع الحاجات الممنوعة ونتفهموا شنو اللي عليك وشنو اللي عليا لكن كونه تشوهني اليوم وتقول ليس وجود لخبراء التجميل وردوا بالكم هذا في الفيديو خرج دونك من خبراء التجميل ما فماش حاجه اسمها خبير التجميل ما فماش حاجه اسمها شهاده دوليه نقول لكم سامحوني ثم خبراء تجميل وثم ديتي خاني قلت لك عطيتهم لك برشا عناوين انا ذكرت لك البعض منها لكن ثم برشا عناوين في التجميل ثم برشا اختصاصات مشرعه اليوم قانونيا عنا وهذه راهو انا نتكلم باسمي

0: تشوي حريف.
1: كيف سمحني ما كنتش اسمعك.
0: قلت لك تنفي انه ما فما حتى مركز تجميل قانوني قام بتشويه حريف.
1: لا لا لا انا ما ننفيش. قلت لك قلنا اعطينا الاثباتات نحن نحبوا شكون يجي يقعد معنا، وعندنا رئيس غرفه، عندنا شكون ورانا، عندنا رئيس اتحاد كيف يجي يقعد معنا ونقبلوا التفاوض. يقول يعطينا بالاثبات مركز مركز شوه وجوه العباد. نحن بيدنا باش نحاسبوه، نحن بيدنا كيف كيف باش نعاقبوه، نحن بيدنا نخليه يتبع القانون بالسيف او يتم الغلق. معناه هذي هو، مانيش ننكر، لا مانيش ننكر، لكن انا اعطيني اثباتات. اليوم هو ما جمعش، هو جمع الناس الكل فرد سلة، الناس اللي بالطريقة القانونية تخدم والناس الغير قانونية. انا ما ننفيش، لكن نحبوا اثباتات. اثباتات كيفاش تصير؟ اثباتات ليس من طرف واحد سيدتي الكريمة، ليس
0: من طرف واحد.
1: يعطيك الصحة، يعطينا اثباتات من الطرفين. نقابة الاطباء جايبة شهائد واثباتات، ونحن زاد عنا شهائد واثباتات، واللي تبع واللي يمشي غير قانوني نحن كيف كيف عنده عقابه الخاص من طرف رئيس الغرفة او من طرف الاتحاد كيف كيف والجهات المختصة كيف كيف.
0: واضح.
1: اللي يهمها التجميل.
0: واضح. وصل للموضوع. شكرا لك سيدة راديا بقرة، خبيرة تجميل، عضو غرفة الغرفة الوطنية لمراكز التجميل، مدربة المدربين وصاحبة مركز تجميل. شكرا على كل هذه التفاصيل. موصل معكم مشوارنا، مرحبا هلا وسهلا. في الصيف كي نمشيو نبحروا ناكلوا هكا ولا لا؟ تونسي خاصة ياكل برشا في البحر. علاش الشهية تتحل في البحر؟ وعليش الجوع يزيد؟ شنية الأسباب؟ شنية التفاصيل؟ نحكي في الموضوع تتسويت.
2: في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس؟ تعرف كل حوال الناس. اجا

0: في منك نسمع.
1: صيف معانا It's Fun Time.
0: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات. استضافات فنية وأهم الاستاخ. Fun Time. كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية. على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
2: Publicité.
3: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على راديو ان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.radiounfm.net. راديو ان اف ام صوتكم.

0: ديوان اف ام.
1: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوتكم.
2: ميديتور.
3: مرحبا، اهلا وسهلا. ميديتور نحكيو على انبعاث روائح كريهه من شواطئ منزل تميم بولايه نابل تزامنا مع موسم الاصطياف. شنو اللي قاعد يصير؟ شنو هي الاسباب؟ شنو هي التفاصيل؟ ضيفنا في المباشر رئيس جمعيه البيئه بمنزل تميم سي ايمن حمام. مرحبا، اهلا وسهلا. شنو احوالك سي ايمن؟ مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا، مساء الخير. شكرا، نورتنا، اهلا وسهلا. سي ايمن، اش قاعد يصير في شواطئ منزل تميم، المدينه الجميله الهاديه اللي جوها توينسا من مختلف مناطق الجمهوريه في خلال فصل الصيف؟
4: بحرنا الليانات في اعز حله لي، بحرنا ياسر نظيف الليانات والوظائف شتى الناس الكل، شاطئ الرملي والبحر صفاوه مش عاديه. لكن في المده الاخيره فما في تقلبات الريح، فما شويه تشكيات من شويه روائح كريهه. بطبيعه الحال احنا كجمعيه لازمنا نثبتوا من الامر ونحاولوا نشوفوا الافتراضيات، وبطبيعتنا احنا نتابعوا في الوضع البيئي في المنطقه ككل.
3: اي
4: اللي صاير المده الاخيره في في في بعض اتجاهات الريح، انا خاصه شمالي غربي ولا جنوبي الموفي، اللي يجيب الهواء من وادي العمود. وادي العمود عندنا اشكاليه كبيره صايره تو عندها سنين. احنا كجمعيه طالبنا، راسلنا، بعثنا التشكيات، ما خلينا ما عملنا. عندنا نقطه ديفو صاير في قنطرة العمود من قناة الفائض تبع الديوان الوطني للتطهير، تصب في الواد خطي كل يوم، حتى كان عالجوها تعمل نهار اثنين وتعاود ترجع تصب، والفريود الاخرى ولا تصب في طريقة بغزارة. اللي صاير فعنا الواد طوله البارتي الاخرانيه دي من النقطه اللي هي صب فيها المياه الصرف الصحي هذيا، فما كيلومتر وشويه مش مبلط، معناها ترابي. واللي صاير كونه في الاخر نتاعو احنا كجمعيه وكاهالي وكالناس الكل، وعندنا توسينين نفس نعملوا حاجز رملي ترابي في اخر الواد باش الماء ذاك ما يوصلش للبحر. واللي ناكدوه احنا كجمعيه اللي بالحق الماء ذاك ما وصلش للبحر عنده أشهر، معناها من ايامات العاصفه، معناها ما وصلش الماء ذاك للبحر. حتى في البريود هذه مش قاعد واصل للبحر، ينجم يوصل من تحت تسربات من تحت الارض من في الطبقه المائيه كذا، هذيك ما معناها يلزم تحاليل ويلزم استادات اخرى، معناها من بالعين احنا تو.
3: اما كالتيارات معناتها مائيه ما تعدتش،
4: ما هوش قاعد واصل، وذاك اللي هو حابين نوصلوه للناس الكل، اللي راهو حتى اذا كان فما روايح راهي جايتنا عن طريق الواد. الواد صحيح بعيد اما مش قاعد يصب في البحر، وذي حاجة نعرفوها الناس كل ونشوفوها بالعين، خاطر الحاجز الرملي عرضه أقل شيء 6 متر ومسكر الماء بالكل. الباسان تاع المياه صرف الصحي في الغرفة المقابلة معبي الواء للأسف وللأسف الشديد، رغم مراسلتنا للجميع السلطات المحلية والجهوية والمركزية. للأسف الشديد به فما استراتيجية ثانية اللي احنا بحكم اللي هذا متابعتنا للوضع البيئي بصفة عامة من بكري في البريود العاصفة وبعد العاصفة بشوية طلع برشة بوزدونية على الرملة نتاع البحر نتاع منزل تميم، وهذه نعرفها حاجة طبيعية، والنبتة هذه كما هيش يسخ ونبتة عادية وكل شيء.
3: الذريع معناتها في اللونتخي نتاع البحر فما الذريع مكدس هكا ولا؟
4: على شط الكل، يعني الكل. ثم تقلبات نتاع التيارات مائيه قويه فنعرفوها احنا في طوف القبلي الكبير، الرمله تقلب وتتغطر الذريعه هذيك بالرمله، وهذه حاجه نعرفوها اللي هي هما برشا للحفاظ على بحرنا كما هو تو عريض وتحمية الرملة من الانجراف وكل شيء. أما فما بوان أخرى اللي هي الرملة ذيك كي تتحاز تحت في كمية كبيرة تحت الرملة تولي فما مزير أكسجين كذا رطوبة تخليها تعمل شوية ريحة. وذاك تفسير ثاني ممكن يسرع على الريحة
3: هو الأسباب متاع الروائح ذي. أي وكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي والبلدية ما تدخلوش باش يلموا هالكميات متاع الذريعة ذي المتكدسة.
4: هي من المفروض اللي ما يلزمهمش ينسوها الذريعة ذاك خطر هو بطبيعته حاجة ناتوريل وحاجة طبيعية على الأخر وما نهولوش الأمر معناها خطر هي بالحق حاجة طبيعية على الأخر وفرضية هي كونوا فما الريحة جاية من غادي أما الريحة جاية كان من الواد العام ما عندهمش الحق وما يلزمهمش يهزوه
3: الذريعة
4: ذاك
3: عليه
4: وعلى خاطره هو هذاك حاجة طبيعية للرملة ويلزمها تقعد في الرملة باش تبتلنا الرملة من الإنجيرة. احنا كجمعيه خدمنا في الشتي السنين مع جمعيه تونسي وعملنا ندوه مناصره وحمله مناصره في بلديه نازلين حضروا فيها المسؤولين الجهويين والمحليين حضروا فيها المجالس المحليه في بلديتنا ومعتمديتنا والمعتمديات المجاوره وحتى النواب الشعب وجمعيات البيئيه الكل. المطلب الأساسي نتاعنا كونوا مية البحر نتاعنا لازموش يتحرف وينظاف بالطريقة قوية جايرة وما يهزوناش الذريعة ذاك خاطر ذاك الحامي الوحيد والمصد الوحيد للانجراف والمصد الطبيعي للأمواج اللي باش تجي وتخلينا رملتنا كما هي سمحة ومزيانة كما نشوفوها اليوم.
3: واضح شكرا.
4: ثم إشكال ثاني اللي هو واد أمريكا واد الامريكي اللي يصب فيه المياه المعالجه نتاع ديوان التطهير اللي هي ماهيش معناها معالجه كما يلزم معالجه ثنائيه مع سكب من منشات صناعيه في الواد مع ترشب المياه هذيك على في الشمس وكل شيء وبعد تتسيب في وسط البحر. فما امكانيه زاد هذيك قاعده
3: اي هالامكانيات الكل انتم تطرحوا فيها يعطيكم الصحه كجمعيه وكخبراء بيئيين اليوم قاعد هذه فرضيات مطروحه لك المواطن قاعد يتقلق اليوم المصطفين الموجودين الغادي اهالي منزل تميم قاعدين يتقلقوا من الروائح هذه المنبعثه ولا شنو بالضبط؟
4: هو أغلبية الناس اللي فهم الفينومان وفهم الوضعية البيئية وأهالي منزل تميم فرحين برشا بوين وصلنا احنا حاليا للنظافة هذه نتاع البحر بحكم اللي الواد مسكر نتاع الواد العمود وحتى السكب ما هو السكب متواصل من شيرة واد المريكب. لكن فما بعض الناس اللي ما همش فاهمين الفينومان وكل شيء وينجموا حتى يتهموا الجمعية اللي هي قاعدة تشوه في الصورة الإجمالية للبحر. احنا حتى كي تكلمنا باش نوصل المعلومه للناس اللي ماهيش فاهمه اللي حتى فما ريحه راهو بحرنا نظيف راهو بحرنا جميل ولسه طابوا فيه
3: العيش
4: والعيش
3: واضح
4: من اجمل الاماكن اللي تنجم تزورها.
3: واضح
4: مرحبا بكم الناس كل بحثنا في بحر منزل.
3: شكرا يفضلك يعطيك الف صحه. شكرا على كل هذه التفاصيل. شكرا سيمن حمام رئيس جمعيه منزل جمعيه البيئيه بمنزل الحميم بمنزل تميم من ولايه نابل. تحياتي ليك ولا كل مستمعينا في الوطن القبلي. احنا مصير معكم مشوارنا. مرحبا بالجميع. علاش الشهيه تتحل؟ احنا كنا نحكيوا على البحر. علاش الشهيه تتحل وعلاش الاحساس بالجوع يزيد كي نمشيو للبحر ونحكيوا في الموضوع وتفاصيله تتشيت.
1: Dio

0: UNFM.
1: الو انفو
2: الو انفو نحكيو على الاحساس بالجوع والشهية اللي تتحل في التبحيره علاش وشنو هي الاسباب. ضيفنا في المباشره جمعيه تونسيس ياسين رمزي صغير. مرحبا اهلا وسهلا شنو حوالك؟
3: مرحبا يعطيكم الصحه على الاستضافه.
2: شكرا على قبول دعوتنا. مرحبا ياسين. طبيعي انه نحسوا بالجوع والشهية دي تتحل في البحر ولا اللمه اللي موجوده الغادي اللي تخلي السبب هذايا ولا شنو بالضبط؟
3: هما مجموعة متاع أسباب. يقول الفترة هذه كلنا إن شاء الله معناتها تمتعنا بالبحر، لكن الإحساس هذا اللي كنا متعودين عليه ملي كنا صغار ولا حتى صغيراتنا كنا نزوم البحر ديما نحسوا بجوع، وهو عنده عدة أسباب.
2: معناتها طبيعي الناس في الصيف تسمن تاكل أكثر معناتها
3: هو تسمن لا لازم ناكلوا ماكلة صحية و ومعناتها مطابقة للحاجيات نتاعنا، لكن أنه وقت اللي نمشيو للبحر أنه فما الإحساس بالجوع.
2: أي
3: عادية على خاطر أول حاجة كي نمشيو للبحر نعملوا جهد بدني كبير، ما تنساش أنه العومان في حد ذاته معناتها يحرك تخسك جميع العضلات اللي موجودين في جسم الإنسان. هذاك علاش كرياضة هي رياضة منصوح بها وممتازة، وأنه كي تعمل نص ساعة عومان تحرق طاقة أكثر من اللي تعمل رياضة على الشط على اليابسة معناتها. دونك هذاك اللي يخليك أولا أنت كي تعمل مجهود تستحق أكثر طاقة، دونك لازمك أكل من بعد باش تعوض الطاقة هذيك. الحاجة الثانية رانا في الماء، في العادة يبرد أكثر من الهواء، معناتها معروف أنه نبرد ونحن جسم نتاعنا يبرد 25 مرة أكثر وقت اللي يتبل بالماء وقت اللي نفس درجة الحرارة موجودة في الهواء. وتعرف أنه بدننا نحن لازم ديما 37 درجة هذيك، دونك البدن يحرق أكثر باش يحاول يعوض الحرارة اللي موجودة. دونك هذيك تبعث إشارات للمخ أنه لازمك تاكل باش تلقى الطاقة اللي باش تعوض بها الريت. الحاجة الأخرى الملح اللي في الماء، الملح اللي في الماء خلينا نحسه بالعطش، أما المخ نفس السينيال متى العطش هو متى العطش هو الماكلة. دونك البدن حتى وقت اللي هو وقتها حاجته بالماء ماذا به حاجة يأكلها.
2: هاي سياسين تسمع فيا؟ سياسين وينو سياسين يا شباب؟ نعاودو نتصلو به، نعاودو نتصلو بسياسين رمزي صغير رئيس جمعية تونسي باش نواصلو نحكيو معاه بأكثر تفاصيل على أسباب الشعور بالجوع وبالعطش وإحنا في البحر. لكن نردو بينا يقول ديما عطا جملة من الأسباب، نقول لازمنا ناكلو ماكلة صحية باش ما نسمنوش. يال وينو رجع معانا؟ مرحبا اهلا وسهلا. رجعنا للملح ولا وصلنا للملح سياسي رمزي صغير؟
3: للملح قلنا الملح يخليك تعطش اكثر، ونفس الاشارات اللي يعطيهم المخ للبدن باش يشرب الماء قريب برشا للاكل، دونك ديما مربوطين ببعضهم. الحاجه الاخرى نحن معناتها حاجه مربوطه بالعوامل النفسيه والاجتماعيه. نحن كي نمشيو للبحر ماذا بينا ناكلوا سنسنا بعد كما تعرف شو
2: أول سؤال نسألوش باش نهزوا معانا باش ناكلوا ولا شو نحضروا؟
3: اكزاكتو باش نحضروا باش نهزوا كل لمجة اكسيتيغا، والنهار ساعات يبدا طويل كي نمشيو للبحر. دونك هذاك علاش حتى نفسانيا يولي مربوط بالأكل وكل شيء. ديما نحن نقولوا بالعكس معناتها حاجة باهية أنه الإنسان كي يمشي للبحر يهز معاه مع مأكولات وكل شيء. حاجتي حاجة الأولى صحتنا أول حاجة أنه وسلامتنا في البحر كما نعرفوا ما ناكلوش برشا ونهبط نعوم على خاطر نجم ونثقلوا، يجم يكون فما ماء، يجم يكون فما موجة، وهذا كل كما تعرف التوصيات اللي ديما تعملهم الحماية المدنية تقول لك ما تاكلش وتهبط ثقيل للماء. هذه حاجة الأولى. حاجة الثانية ماذا بينا زادة وقت اللي نهزوا معنا ماكلة كان فما بعض الفضلات كان بعض فضل الأوساخ ما نخليوهمش على الشط، كيما الشط قيناه نظيف وحتى كان ما قيناش نظيف نحاولوا نحن ما نزيدوش الأوساخ هذيك ونهزوا معناتها حاجات اللي ما يجموش معناتها ما يزيدوش الأوساخ اللي موجودة في الشط. وحتى كان عنا حاجات كما هذه كما جبناهم كما نرجعوهم. دونك هذه من اهم الحاجات كما معتادين ان نحافظوا على سلامتنا ونظافه الشاطئ اللي موجودين فيه.
2: واضح. شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه على كل هذه التفاصيل. رئيس جمعيه تونسي سي ياسين رمزي الصغير، احنا واصلين معكم مشوارنا. مرحبا، مضي ساعه 48 دقيقه على موجاتنا.
0: ديوان فام هي الموجه اللي توتيك، ما لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
1: Le chiffre du jour.
2: الشيفر دو جور هو رقم مفزع الحقيقة، كي نحكيه على 800 قتيل منذ بداية السنة جراح حوادث المرور. الأرقام هذية كشفت عليهم جمعية سفراء سلامة المرورية، نحكيه عليهم بأكثر تفاصيل مع رئيسة الجمعية سيدة عفاف بن غنية. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟ مرحبا سيدة عفاف، أهلا وسهلا. مرحبا.
4: ألو.
2: مرحبا يا سيدة عفاف، شنو حوالك؟
4: وي مرحبا،
2: مرحبا بك، نورتنا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟ شكرا لك. 800 قتيل منذ بداية السنة إلى وقتاش؟ نصف أوت؟
4: أي
2: هذا إلى 15 أوت.
4: أي إلى غاية 15 أوت، معناتها
2: سبع شهور ونص.
4: سبع شهور ونص عملنا 822 قتيل، اللي هو عدد مفزع ومفزع للغاية. صدقني هو والله من منتظر، معناتها هدى بالتهور اللي شفناه والكثافة المرورية اللي شفناها منذ بداية خاصة فصل الصيف، معناتها والكثافة المرورية اللي شهدتها طرقاتنا والسلوك اللامسؤول، معناتها نقول نرجع معناتها ديما للسبب الرئيسي، حتى وكان معناتها الفضاء المروري الكل ما هوش آمن وطرقاتنا وعنا معناتها مشاكل في الطرقات وهذا الكل احنا عايشينه معناتها من نواحي البنية التحتية، لكن بالأساس نرجع السلوك اللامسؤول والتهور اللي انعكس عليه العدد هذايا والنتيجة.
2: العدد هذايا مقارنة بالعمناول مثلا والسنوات اللي قبلها، وإحنا في ارتفاع
4: في تصاعد، وإحنا قلنا أصبحنا وصرحنا هدى قلنا قبل اللي معناتها راو حوادث المرور قاعدة تشهد في تراجع العدد، لكن المؤشر الخطير اللي هو عدد القتلى اللي قاعد يتصاعد، وهذايا ما يدل كان على الحوادث اللي ولات قاتلة، معناتها إحنا كي نسمعوا ونشوفوا معناتها الارتفاع عند عدد القتلى هذايا مؤشر كبير، معناتها يوري للخطوره نتاع الحوادث نتاعنا اللي قاعده تصير يوميا. راهو ديك نقولوا احنا 822 ونقولوا مثل هذه الارقام، انت تصوري يوميا عندك ما بين 4 و6 قتلى في الجمهوريه التونسيه، معناتها يوميا على طرقاتنا من جراح حوادث المرور. العدد هذايا مش كان الضحايا اللي توفاوا اللي نترحموا عليهم، لكن العائلات
2: اللي تشتتت
4: والمآسي الاجتماعية إلى جانب الخسائر المادية، معناتها خسائر كبيرة راهو كبيرة راهو بالحق، وذاك نرجعوا راهو معناتها هذين نعاودوه يوميا احنا، اللي معناتها عندنا مؤشر خطير أكثر من هكا اللي هو معناتها نصف نتاع الضحايا هذوما 50% هما من فئة الشباب ما بين 19 و35 سنة. معناتها من هذوما المكاسب والثروة نتاع تونس، معناتها اللي قاعدين نخسروا فيها يومين، وارواح قاعده تهدر يومين على طرقاتنا من جراء السلوك اللامسؤول. راهي سرعه قاتله، راهي سرعه جنونيه، راهو سهو عدم انتباه على طرقاتنا، راهو قد ما نقولوا كسفوا من اليقظه، كسفوا من الحذر، ما تسوقوش وانتم متاعبين، حزام الامان، الهاتف الجوال ما تستعملوش، هذه يوميا النصائح. لكن انا نرجع ونقول اللي ولات فما ياسر استهتار، ريت هدي حتى واحنا وهوني وسائل الإعلام شكر كبير راو إلى كل وسائل الإعلام اللي قاعدة معناتها تواكب في هذا يوميا وقاعدة تدعم في المجهودات وتوصل في صوتنا احنا كمجتمع مدني إلى مختلف شرائح نتاع مستعملي الطريق. لكن للأسف هذاك علاش احنا فما موقف اللي الناس بهتت فيه شوية من طرف جمعية سفراء سلامة المرورية، اللي احنا كنا من الأوائل، احنا مجتمع مدني ونورمالمون التوعية والتحسيس، لكن الأرقام هذه خلتنا الموقف يكون صريح ويكون حازم إلى دعوة كانت ملحة إلى تكثيف المراقبة على الطرقات وتطبيق القانون بكل معناتها صرامة حتى نحدوا من التهور اللي مسؤول هذية اللي راو فيها على طرقاتنا. صدقني هدى مش الطريق وحده هو اللي قاعد يتسبب في الطرقات، مش الحفر اللي قاعدة تتسبب في الطرقات، لكن السرعة الجنونية، لكن الناس اللي قاعدة تسوق ناس تسهر، معناتها ناس تسهر تقولك ليه أنا لباس ويسهر للأربعة وخمسة نتاع الصباح ومن بعد في السيارة ويشد البنان ويشد الطريق وساعات الطريق طويلة. مع هذا الكل معناتها أنت توفر كل الظروف الملائمة باش يصير لك الحادث، وبعد شنو تقول؟ تقول قضاء وقدر. تفهمين كل شيء قضاء وقدر، لكن أنت توفر قاعد في كل الظروف الملائمة باش يصير حادث المرور. مش معقول، مش معقول وده بالحق معناتها حتى تحس معناتها اللي فما نبرة نتاع الصوت معناتها ما عادش نجمه معناتها نركزوا على النصائح السليمة وعلى التوعية والتحسيس، لكن تطبيق القانون بكل صرامة هذا واجب. معناتها دعوة إلى كل الوحدات، وهوني شكر كبير إلى كل وحدات شرطة وحرس المرور اللي قاعدين راهو يبذلوا في معناتها بالحق قاعدين يبذلوا في مجهودات كبيرة، لكن ما نجموش نحطوا في كل رونبوان عون نتاع مرور، في كل فوق عون نتاع مرور. هذاك علاش إن شاء الله يتم يا رب يراوها في أقرب الأوقات، وإنه يتم معناتها رفع الآلي للمراقبة للمخالفات وتم التركيز نتاع الكاميراوات حتى الإنسان مالوريزمون للأسف يلزم التونسي يحس روحه راهو مراقب على معناتها مدى على امتداد الطريق الكل حتى ما يعملش مثل هذه السلوكيات اللامسؤولة.
2: شكرا شكرا يفضلك، شكرا على كل هذه التفاصيل. رئيس جمعية سفراء السلام المرور رئيس عفيف بن غنية، احنا واصلين معكم مشوارنا، نختموا بتراجع طفيف في نسبة البطالة لتبلغ 14.9% خلال الثلث الثاني من سنة 2026، فهل يعكس ذلك حقيقة تحسن في المؤشرات؟ نحكي في الموضوع تتشويت. الخبير الاقتصادي الأستاذ معز حديدان ضيفنا في المباشر. مرحبا سي معز، أهلا وسهلا، شنو حوارك؟
1: أهلا وسهلا، مرحبا للسيد المستمعين.
2: شكرا. 14.9% خلال الثلث الثاني من سنة 2026 كي قارنوها بعامنا والعامنا والعام 15 هكا ولا لا؟ نحكيو على التراجع من بطفيف هكا ولا؟
1: صحيح احنا في الثلاثيات الفارطة ربما حتى يعني عدد سنوات التالي كنا ديما فوق بين 15 و16% على كل في الثلاثية الأخير من سنة 25 كنا 15.2%، الثلاثي الأول 26 نزلنا إلى 15%، والثلاثي الثاني من سنة 26 نسبة البطالة تنزل إلى 14.9%، ولكن هذا الرقم يجب قراءته يعني بصفة كاملة وشاملة مع الأرقام الأخرى التي تخص يعني الشغل والبطالة، لأنه كي نجيو نشوفوا كيفاش نحسبوا يعني نسبة البطالة هي عدد المشتغلين الناس اللي يخدموا ونقسمهم عدد الناشطين. عدد الناشطين هذوما هما كل ما هما إنسان يا إما يخدم وإلا يلوج على خدمة يعني عاطل على عمل. إذا كان إنسان خرج روتريت يخرج من يعني البوبولاسيون الناشطة، وإلا إنسان كان مرأة كانت تخدم وعرست وبطلت ولكن ما عادش تلوج على خدمة، هذه تخرج من يعني البوبولاسيون نتاع الناشطين. على كل البوبولاسيون هذه نتاع الناشطين، الغريب في الأمر أو الرقم اللي يجلب الانتباه هي نزلت 77,000 فرد، يعني كنا من 4,268,000 فرد في آخر الثلاثي الأول 26 إلى 4,191,000، يعني انخفاض ب 77,000 فرد. الانخفاض هذا منين يجي؟ يجي حسابيا 58,000 اللي يخدموا نقصوا ب 58,000 فرد، والعاطلين على العمل نقصوا ب 19,300. هذاك علاش خليت النقص هذايا نتاع 19,300، كنا عدد العاطلين عمل كانوا 641,000 في الثلاثي الاول 26 ولاو 622,000. اذا هناك عدد العاطلين انخفض صحيح، ولكن كي نقسموه على عدد الناشطين نلقاوه ولا 14.9%، ولكن في نفس الوقت على الناس اللي تخدم الكل نزلوا انخفاض ب 58,000. يعني صحيح نقصنا في عدد العاطلين عمل، ولكن عدد المشتغلين هو الكل في حد ذاته انخفض ب 58 ألف فرد. إذن هذا طبعا عنده أسباب عديدة، منها يعني الهجرة، منها الخروج على التقاعد، منها هناك العديد من أسباب أخرى يطول شرحها. ولكن الزوز أرقام اللي ناخذوهم في نفس الوقت بيدي انتباه، صحيح هناك انخفاض في عدد العاطلين على العمل 19 ألف، ولكن هناك في نفس الوقت بالرغم هذا الانخفاض في عدد العاطلين، يقول قائد 19 ألف نقصوا في عدد العاطلين، يعني كانوا عاطلين ولقوا خدمة، وإلا كان عاطل ولا ما عادش يلوج على خدمة، ما عادش يخدم. دونك هذا هو دونك في نفس الوقت اللي يخدموا نقصوا ب 58 ألف. دونك الرقم هذا نقراه بكل يعني انتباه، هناك تحسن في نسبة البطالة هذا صحيح، ولكن عدد 626 ألف في الثلاثي الأول من سنة 26 انزل إلى 3,568,000.
2: معناتها التحسن هذا عنده علاقة بتراجع عدد الناشطين، مش معناتها ما حافظناش على عدد على نفس العدد وقلنا البطالة راح يتراجع هكا ولا لا؟ يعني هذا هو السياق اللي نجم نفسره به الموضوع هذايا. شكرا يفضلك الخبير الاقتصادي الأستاذ معاذ حديدان، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمت هنا. احنا وصلنا الختام لقناة اليوم، شكرا حسام، شكرا اسماعيل، شكرا جيهان، شكرا أميمة، شكرا انتصار، إيمان، أجمل تحية هدى، الأخبار تتسويت مع أميرة، الأخبار الرياضية مع دلندا. يلا شاهي طيبة الجميع، باي باي.
5: ديوان فام عسلامة.
6: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
7: وديما نحبكم برشا. ديوان فام
5: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
8: ديوان فام نحب نوصل النداء
9: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
5: ملكتي موجة صفاقس
10: على 91.2
5: تونس،
10: 93.5
5: نابل والوطن القبلي
10: على 106،
5: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك، انستغرام، يوتيوب ديوانفام.
11: ببليسيتي
12: سيف سني شعر في النار
13: ماش قول في اكوا بالانس في القنطاوي حمام زوزة وجديد احلى سنساسيون للعباد في اطول دوبو جو في البلاد محبيحة وتفهيدة تعطيك روحي جديدة تخليف لقاوي ولي ريستورون والبيسين اللي في الموجة وبرشا انيماسيون حسنو اكوا بالانس اتبحبو وجيد اتبحبو

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الثانية. ديوان اف ام عسلامة. الخبير ودولي في التربية سليم قاسم يقول أن تعيين وزير سابق للتربية في خطة منسق وكاتب عام للمجلس الأعلى للتربية من شأنه أن يسهل عمل المجلس باعتبار خبرتي السابقة ومعرفتي بوزارة التربية والكفاءة الموجودة فيها. وأوضح قاسم خلال تدخلي في برنامج منك نسمع أن الجدل الذي رافق تركيبة المجلس وتسمية أعضائه أمر طبيعي في السياق التونسي، لكنه اعتبر أن تحويل النقاش إلى جدل حول الأشخاص والأسماء لا يخدم المنظومة التربوية ولا عمل المجلس.
2: المجلس متاعنا اليوم هو مجلس بحكم النصوص المحتلية والنصوص النظمة ليه، هو مجلس صحيح استشاري ولكن عنده ثقل استراتيجي كبير ياسر. وكيف نقوله مجلس بالنوع هذايا، هو يحتوي على عدد مهم جدا من الوزارات، وربما ينزيد العدد هذا يحتوي ويضم عدد كبير من الخبراء، يضم أيضا فاعلين تربويين بأشكالهم وباش يخدم على ملفات كبرى بالتنسيق مع الوزارة. منسق أو الكاتب العام تاع المجلس هذا هو وزير سابق للتربية، فإحنا نعتبر هذه نقطة إيجابية بمعنى أنه يعرف وزارة التربية كيف تشتغل ويعرف الكفاءات الموجودة في وزارة التربية، وهذا باش يسهل بالعكس عمل المجلس مش باش يعطلوا. وإحنا نعتبر هذه من نقاط القوة اليوم بقطع النظر على الأسماء، مناش نحكيو على الأسماء.
1: دراسة طبية أنجزها قسم الطب الوقائي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس كشفت عن انتشار لافت لاستهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين، حيث أفاد 33.7% من المراهقين المستجوبين بأنهم سبق لهم تجربة السجائر الإلكترونية. أوضحت الأستاذة المساعدة بقسم الطب الوقائي بمستشفى صفاقس مروة الطريقي خلال تدخلها في برنامج منك نسمعنا دراسة شملت 980 مراهقا من تلاميذ المدرسة دارس والمعاهد بصفاقس بما يمثل شريحة عمرية تتراوح بين 12 و 19 سنة، وبين 20% ممن شملتهم الدراسة أفادوا باستعمالهم بصفة يومية ومتواصلة للسجائر الإلكترونية، ما يعكس وفق تقديرها وجود مؤشرات مقلقة على تنامي ظاهرة الإدمان في صفوف هذه الفئة العمرية. وشددت على أن استعمال السجائر الإلكترونية في السن المبكرة قد يؤدي إلى ترسيخ الإدمان، وأكدت السجائر الإلكترونية لا يمكن اعتبارها بالضرورة أقل خطورة من السجائر التقليدية.
3: الريزولتا اللي خرجناهم يمثلوا كامل الولاية، معناها يمثلوا ليزادوليسون المراهقين اللي هما في ولاية صفاقس. عندنا في الشانتيون تاعنا 980 مراهق اللي هما ما بين مراهقين، معناها يقراوا في لي كوليج وفي لي ليسي. فيهم نلقاو 33.7% مراهقين يلي يجاوبك يقول لك انا جربت مو مره، معناها جي اكسبيريمونتي جربت مره سيجاريت الكترونيك. 20.2% المراهقين اللي عندهم 20.2% يقول لك انا نستعمل بصفه، معناها بصفه يوميه بصفه كونتينيو تتسمى، معناها يقول لك انا نتكيف السيجاريت الكترونيك مش جربتك، يقول لك انا راني نستعمل سيجاريت الكتروني راهو مدمن، راهو 20.2% معناها فريمون ثم سير الخمس نتاع المراهقين.
1: في العالم، استقرار أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين مع تبطؤ حركة النقلات عبر مضيق هرمز وسط غياب مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق السلام بين أمريكا وإيران ينهي الحرب في وقت يراقب فيه المستثمرون مخاطر تعطل الإمدادات. وانخفضت أسعار النفط بصورة طفيفة، إذ انخفضت العقود الأجلة لخام برنت 0.19% لتسجل 88.35 دولار للبرميل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لفوكس نيوز إنه ليس لديه جدول زمني بشأن إيران، وهناك قناة تواصل مع مسؤولين بالحرس الثوري، وينبغي لإيران أن ترفع الراية البيضاء لإعلان الاستسلام، مؤكدا أن الجانب الإيراني لاعب جيد في القمار لكنه يلفظ أنفاسه الأخيرة. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع دلند طرابلسي. إلى اللقاء.
4: ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك ميلا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم.
0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان افهم.
4: ديوان افهم صوتكم.
0: ديوان افهم فلاش سبور.
5: مرحبا بكم في الفلاش سبور. هيئة الدرجة الأولى تتجه نحو تأجيل المهلة الخاصة بإسناد رخص المشاركة لأندية الرابطة الأولى في البطولة بيومين أو تمديدها بيومين إضافيين. الاجتماع يدور اليوم بعد طلبات اللي تجي للهيئة من طرف الممثلين القانونيين لبعض الدائنين لنادي البنزرتي واتحاد بنقردان، وبالتالي 48 ساعة إضافية باش تكون مهلة بطبيعة لإقفال كل الملفات. من جهة أخرى هيئة الدرجة الأولى باش تنظر في إشكال متعلق بنادي البنزرتي والخلاص خارج الأجل في اتفاقات سابقة. الترجي الرياضي التونسي أعلن رسميا على التعاقد مع المغرب الفرنسي عماد فراج لمدة 3 مواسم أي إلى غاية 2029 قادم من فريق باكو الأذربيجاني. فراج عمره 27 سنة يشغل خطة جناح هجومي موجود في تونس منذ 12 أوت ويدرب مع الترجي الرياضي التونسي. فراج سبق له اللعب في البرتغال بلجيكا قبرص اللي توج فيها بالكأس مع آيك لارينكا في موسم 2024-2025 تدعيم هجومي مهم للترجي صحبة البلالي ريبيرو وغيرهم من المنتدبين الجدد للفريق. اللاعب الكاميروني السابق للنجم الرياضي الساحلي جاك مبي محل اهتمام نادي الرياضي صفاقسي خلال هذا الميركاتو. المدير الرياضي للنادي صفاقسي طارق سالم تخل في مفاوضات معه وتوصل لاتفاق مبدئي في انتظار وصوله لتونس وسط هذا الأسبوع لإتمام إجراءات انتقاله للسي اس اس. النادي الإفريقي أعلن منخرطه أن التقرير الأدبي والتقرير المالي جاهزين ومتاحين للإطلاع عليهم، وبإمكان أي منخرط الحصول على نسخة ورقية منهم بمقر النادي بداية من يوم الاثنين 17 أوت، وذلك مقابل تقديم مخالصة والاستظهار ببطاقة الانخراط الموسم الرياضي 2025-2026. الإفريقي أكد أيضا خلال بلاغه أنه باش يتم نشر التقريرين عبر الفضاء الإلكتروني الخاص بالمنخرطين في غضون أيام المقبلة. نصيف البياوي هو المدرب الجديد للأولمبي الباجي خلفا للسعد المعمر اللي خير مغادرة الفريق بل أسبوع من انطلاق البطولة. البياوي بشر غدوة تدريبات الأولمبيك فور عودته لتونس، هذا حسب الطبيعة ما أكدوا هيكل بالحاج عبدالله الكاتب العام للأولمبي الباجي لديوان فهم. ذكر البياوي سبق له تدريب الأولمبيك وحقق معاه نتائج مرضية في البطولة. رسميا نقل استضافة بطولة أفريقيا للأمم الكرة الطائرة أكابر العام 2026 إلى تونس بعد ما كانت مقرة بالعاصمة الكونغولية كينشاسا من 7 إلى 21 سبتمبر بمشاركة 16 منتخب أفريقي حسب ما أعلنت عليه الجامعة التونسية للكرة الطائرة. في كرة اليد النجم الساحلي أعلن اليوم عن تعاقده مع الجناح الأيمن الدولي مهيب القلال بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي الأفريقي. القلال خريج شباب الشحية سبق له تقمص أزياء نادي الأفريقي نصرة بولبا ونادي ساقية الزيتة. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على السيت متاعنا ديوان افهم بونت.
4: ديوان افهم
0: تبع الموسيقى

0: Publicité.
1: مال سخانة صاحبي، حلا أجل سيبيريا حتى في العشرين وشي، برا خا نحطها في 17.
2: شنو هي الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة؟ البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة، تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيزي وليدي.
3: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك.
4: المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
5: في توتو سبور السولد عنا ياسر كول، ولي رميز يوصلوا حتى ل 50%. سبور ولا شيك، بار ولا صغار، ودي مارك انترناسيونال و 100% اوريجينال. يوس بولو لاكوست خاك سوغيرهم. مي لافاش تستناو، يجيو بحدينا في واحد من لي 8 مجازان تاعنا في تونس، سوسة وصفاقس، ولا ادخلوا على سيت ويب toutosport.com.tn وخليو جوكم ديما كول.
6: مرحبا بكم في أفريكا مول أريانا. حتى الـ 31 أوت برشا جو يستنى فيكم. كل ليلة من 8 حتى الـ 10 تلعب في الألعاب الكل بما فيهم الباتينوار ب 15 دينار أكاهو. وكل ليلة عندكم أنيماسيون مزيانة. والليلة نهار 2 17 أوت عندكم سهرية مع النجمة.

0: Diwan FM. Diwan FM Flash News.
1: موجز الثالثة ديوان أفهم عسلامة. الاتحاد العام التونسي للشغل يقر دخول في ضرب كامل أيام 1 و2 و3 سبتمبر القادم بكافة مواقع العمل التابعة لشركة فصاد قفصة في صورة عدم الاستجابة إلى مطالب الأعوان والإطارات. ووضح قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد في برقية تنبيه بالإضراب أن هذا القرار يأتي إثر عدم استجابة الإدارة العامة وسلطة الإشراف لمراسلة سابقة تطلب عقد جلسة عمل تبعا لاجتماع المجلس القطاعي للمناجم يوم 30 من جوان الفارط. وتضمنت لائحة المهنية المطالبة بالتطبيق الفوري لجميع محاذر الجلسات والاتفاقيات المبرمة وتفعيل زيادات في الأجور مع صرف المستحقات إلى جانب إدماج زيادات أجور سنوات 2015 2016 و2017 في الأجر الأساسي لكافة الأعوان واستئناف إسناد التسبيقات الاستثنائية. المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والمكلف بتسيير الهيئة التونسية للاستثمار جلال الطبيب يبحث مع سفير جمهورية مصر العربية بتونس إرساء شركة استثمارية بين البلدين تستهدف الأسواق الأفريقية وتفعيل مذكرات التفاهم الثنائية في المجال الاقتصادي. وكشف الطبيب خلال هذا اللقاء أن 13 مؤسسة ذات مساهمة مصرية تنشط حاليا في تونس داخل المجال الصناعي داعيا إلى ضرورة الارتقاء بهذا الحجم ليعكس الإمكانات الواعدة للبلدين. وأشار إلى العمل المشترك لتوطيد العلاقات الاقتصادية وتحقيق الاندماج في إفريقيا ضمن إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. رئيس هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد ربحي يفيد بأن عمليات المراقبة على المنتجات الغذائية انطلقت منذ بداية شهر جويلية المنقضي وشملت مختلف مراحل السلسلة الغذائية. وأضاف ربحي خلال تدخلي في برنامج منك نسمع أن الفرق المركزية والجهوية للهيئة أنجزت إلى حد الآن 2245 زيارة رسمية للمحلات، مشيرا إلى أنه تم خلال المرحلة الأولى تكثيف الرقابة على المنشآت والمحلات المختصة في إنتاج وتحويل المواد الغذائية بهدف ضمان جودة وسلامة المنتجات من المصدر، مضيفا أن عملية المراقبة انطلقت حاليا لتشمل كذلك أماكن البيع بالجملة والتفصيل وغيرها من نقاط التوزيع بما يضمن تكامل الرقابة على مختلف مراحل السلسلة الغذائية.
2: المولد النبوي الشريف مش اليوم، احنا عنده برنامج خاص بديناه من اول جويلية الشهر اللي فات الى حد الان، يعني في رفق سواء كان مركزية او جهوية قامت باكثر من 2200، يعني بالضبط 2245 زيارة رسمية للمحلات. في مرحلة اولى تم تكثيف الرقابة على المنشآت ومحلات متخصصة في الانتاج والتحويل باش نأمنوا اكثر ما يمكن نوعية المنتوج على مستوى المصدر، باش نبعد احنا واللي بدينا توا نشوفوا فكل الامان لكن انت عبيع بالجملة والتفصيل إلى غير ذلك باش تكون العملية متكاملة بديناها من المصدر، لأنه احنا على كامل السلسلة الغذائية لابد أن تكون عندنا تدخلات يلزمها تكون ناجعة باش منتوج يكون آمن. بطبيعة البرنامج هو يهم الولايات الكل، احنا علاش نأكد ونكثف العمليات هذه باش نشوف مدى استجابة هكل المنتجات سواء كان ظروف الخزن، ظروف العرض، ظروف البيع، شوفوها مدى استجابتها لمطالبات السلامة الصحية للأغذية.
1: في العالم، المدير العام للشؤون القانونية في الخارجية الإيرانية يقول أن مذكرة تفاهم إسلام أباد يمكن وصفها بأنها في غيبوبة ولذلك لا تزال هناك إمكانية لإحيائها، مضيفا أنه لا شك أن طهران مستعدة إلى جميع الخيارات وإذا لم يؤدي هذا المسار إلى نتيجة فقد أثبتت مرارا أنها مستعدة للدفاع بحزم عن شعبها. وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون تقول أنها أبرمت عقدا قيمته نحو 23 مليار دولار مع شركة أمريكية لتسريع إنتاج صواريخ توماهوك، كما دعت شركات صناعة الأسلحة إلى توسيع إنتاج الذخائر مؤكدة أن إنتاج الصواريخ يزيد قدرة واشنطن على تجهيز مختلف فروع الجيش ويضمن تفوقا قتاليا دائما للقوات الأمريكية حسب البنتاغون. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM. إلى اللقاء.

0: 6 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

0: جوانا فهم صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوانا فهم. ديوانا فهم صوتكم. آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوانا فهم. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: برمج من توا حتى للأربعة مساء النور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. رانديفو اليومي على ديوان فم من خلال البرمجة الصيفية. تحياتنا للجميع، مرحبا بكل مبرشين معانا كالعادة على لي بوند وعلى www.diwanafm.net على شان يوتيوب ديوان فم لايف على لي باج فيسبوك سبور باي ديوان فم. نرجو للأكتواليتي وريكاب لهم الأخبار والأحداث الرياضية للساحتين الوطنية والعالمية. حلقة جديدة ورحلة أخرى بتاريخ الاثنين 17 أوت 2026. إن شاء الله بداية أسبوع موفق للجميع. نسلموا على كل مستعملي الطريق، سيسر واحكم ربي وصلكم سلمين. نصبحوا على أصدقائنا في كندا في أمريكا، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. نرجع نحكي وقبل 5 أيام من انطلاق البطولة، هل الملاعب وتقنية الفار جاهزون لاحتضان المقابلات، وهل اتضحت الرؤية بالنسبة للمدربين، الرؤية المدربين بالنسبة للنوادي، ولأنه استقر الرأي على تشكيل نهائي. بدايه مازال بكري، مازال باش نحكيو على برشا كره. حاولنا ناخذوا الفرق ونحاولوا نعملوا خلط ما بين المقابلات الوديه، التشكيلات اللي تم الاعتماد عليها، التدعيمات الجديده على مستوى رصيد البشري لكل فريق. ما نجموش نحكيو الحقيقه على الفرق الكل، ولكن نحاول ما بين حلقه تاع اليوم لبيزود تاع غدوه نحكيو على اكثر عدد ممكن من الانديه. نحكيو على ثاني قطيعه في الرابطه الاولى قبل انطلاق الموسم، ولا تعاد ولا تعاد عنا، ولينا نحكيه على حاجة عادية للأسف. لسعد معمر ينسحب من تدريب أولمبي لبيجي للأسف، على أنه القطيعة تكون مرة أخرى قبل انطلاق الموسم. هل أنه يتم الحكم فيها على اللي مات شاميكو؟ هل أنه الجماهير تحب تشوف جمعياتها في أبها حلة؟ هذا يزيد ضغط على الأندية، يزيد ضغط على الهيئة المديرة، ضغط على المدربين. نصيف البياوي قريب من تدريب أولمبي لبيجي، نعمل قراءة في مدربي الرابطة الأولى ونحكيه برشا كورة اليوم في سبور ماغ. تحياتنا لكل المتابعين وتحياتنا لكم الناس الكل أصدقائنا اليوتيوب التحقوا بينا. أهلا وسهلا معز، مرحبا فوتير كالعادة حاضر. محمود بن عبدالله، مرحبا يا محمود، وانتظار عسلامة. قلت لي أنا اللي كلمتك في الرفراف، محليها الرفراف، محليها تبحبيحة في الرفراف، ومحليها بحر الرفراف، ومحليها الناس الرفراف. ننصح كل واحد عنده الإمكانيات اللوجستية ديما نحكي إنه يعمل طلع الرفراف، يعمل تبحبيحة يا أخوي. إن شاء الله صيفكم مبروك، ومحليها بلادنا، ومحليها البحورات اللي عنا، ومحليها الأمبيونس. تحية ليكم كل الفامية، انتظر تحياتنا ليكم الناس الكل. رسالة فاروق في الإخراج، حسين في الإخراج الرقمي. عملنا ترتيحة بعشر أيام ونرجع كالعادة، وإن شاء الله ربي قدرنا، ونحاولوا دائما نقدموا مادة رياضية تليق بالسمع لصوت الهادي. وأنا فهم وسعيد جدا بحضور اللاعب الدولي السابق أنيس العياري، مرحبا أنيس.
2: تحية ليك حتوم، تحية للسادة المستمعين المشاهدين في نفس الوقت. سهيب زاد كيف كيف، مرحبا بيك، وإن شاء الله نعمل سويعة به.
1: منور يا أخوي، موجودك بوغوس من اللي كنت ملاعبي، بسم الله ما شاء الله لأخوي. يا أخوي يا ربي فضلك وربي يخليك لينا، وأنت واحد
2: خليت علينا بلاصة،
1: رسمت راه رسمت تاريخ راه في تونس. ما أنا عياري راه أخويا،
2: وهذيك هي محبة الناس، بعد الكورة يدوم حال كان محبة الناس تقطعش بها، والحمد لله.
1: يا أخويا يعطيك الصحة، وسعيد جدا بحضور المدرب سهيب زروق. مرحبا سهيب.
3: مرحبا بك حاتم، مرحبا بنيس، مرحبا بالخير الكل اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا، وتوت ليكيب، وإن شاء الله أمسية طيبة للناس الكل، وفرحان برشا كل ما يتواجد نيس هنا ديما.
1: سهل شوي المفاوضات، حتى انت ما تشدش برشا سهيب. سهل شوي، سهل شوي، سهل شوي المفاوضات. ما زلنا في بناء الطريق، خارطة جديدة، سهل شوي المفاوضات. ربي يوفقك خوي، انا محبك ديما بحذايا، لان انا نحبك ولد الميدان وفي التيران وتكون موجود. تحياتنا ليكم الناس الكل. حقيقة انا الكيكوف باش نبدأ بحاجة اخرى، بعد شوي نحكي ولا ثاني قطيعة، لكن تود سويت الكيكوف.
4: كيكوف
1: والله الكيكوف اليوم يا عياري، حبيت نحكي على مريول. هاكا ديجا حسين تاع شويه على ديجيتال. مريول الفريق عنده معزه خاصه وكبيره برشا، نادي اولمبيك مدنين الكوم، هي حمله فيها برشا من أحباء فريق نادي أولمبيك مدنين، وموجود مع زميلنا والفنان فنان بيتم على الكلمة جعفر الجاسمي. برافو الجعفور على المسرحية الهائلة بسي محلا أخويا مش تعمل طلة، بسم الله ما شاء الله عليه. جعفور كالعادة متألق، يقول فما ديزاين تاع المريول، يقول هذا مش تريكو، هذا تاريخ من القرن 17 تبناو الكسور، الكسور في البيول هاوكا موجودين الكسور محلا البيول، هذه قصة ما تتحكى في سطور، هذا مش تريكو، هذا مش مريول، هذه محبة ساكنة القلب ساكنة العقول، هذا مش تريكو، هذا مش مريول، هذه حكاية كتبوها جدود، محبة تضحية بلاش حدود، رجلة كرم ووجود مدنين قلب حنين، تاريخ عنده سنين وسنين، يدين ممدودين محلولين، ناس هبايا سمحة طيبين، مرحبا بكم في القلعة، مرحبا بكم في مدنين، مرحبا بكم في تونس. ديزاين حلو برشا، وهذه من هنا نحب نقولوا انه المريول هذا ب 100 دينار ومحلى المريول حقيقة يتلبس ويستحق، باعتبار وانه في نادي اولمبيك مدنين الفريق اللي يعيش في ذائقة مادية كبيرة، محلى نادي اولمبيك مدنين مع ملعب صلاح الدين بن حميدة مع التاريخ الحلو، ان شاء الله ترجع لكم وان شاء الله الناس الكل تلتف حول هذا الفريق العريق. تحياتنا ليكم الناس الكل. اعطينا رايك في الديزاين، قولك النوس
2: عالمي
1: والله،
2: والله عالمي
1: محلية.
2: عالمي والحقيقة معناتها توريت البادرة هذية ما تخصش كان أهالي مدنين ولا الناس كاملة،
1: صحيح،
2: لأنه كان تحب أنت اليوم مثلا جمعية كيما أولمبيك مدنين توفر لك مريول تريكو كيما هذية بالديزاين هذا، ما ثمش علاش باش كل إنسان بوه نقولوا مرة حتى ما عندوش انتماء مدنين ينجم يشارك فيها مثلا، حتى احنا بعد الميسيون كل حد ينجم بالكتب، لأن أولمبيك مدينة الحقيقة تاريخ كبير برشا، وجمعية عانيت في السنوات الأخرى اللي مالية، نمد يد المساعدة ناس كل الفريق هذا
1: إن شاء الله. أكيد المريول شقاولك، أعطينا كلمة صايب على الديزاين اللي فيه سورتو محلية.
3: الديزاين مزيانين برشا الحقيقة، لو بليز امبورتون هو اللي كتحس أنه فما جذور متاع النادي ولا الفكرة أنك ترسخ تاريخ النادي وتاريخ المدينة بصفة عامة، هذا كل به يخليك يعني مرتبط بالنادي متاعك بالمدينة متاعك. راو النادي اللي مثل المدينة راو مش كان ريزولتا بركة، معناها راو ذاك الكل انفستيسمون به للولاية كاملة وللمدينة ككل، هذا أفكار رينا حتى في الفرق الأوروبية. حاتم يعني نذكر أن برشلونة عملت مريول فيه الديزاين متاع، خاطر برشلونة كتشوفها من فوق فما ديزاين سبيسيفيك متاع المدينة كاملة، هذو ما حاجات بهين وبدرات بهين، وإن شاء الله كما قال نيس معناها العباد تعاون في حاجة وموا هيك تلقى حقها 100 دينار يدولي شوية.
2: أما حاتم إن شاء الله يكونوا يتذكيوا في الموضوع هذا ويعملوا أعداد كبيرة،
1: أعداد كبيرة
2: يلزمك أعداد كبيرة باش تعمل ديزاين بتاع مريول هذي وعامل الشيء هذي كل، يلزمك تعمل أعداد كبيرة لأنه الحملة ماهيش باش تكون في مدنين بركة، حتى في تونس فما برشا
1: جالي تنصير
2: يوفر أرقام كبيرة، بس شفت الجالي نفس صار في الإتوال
1: ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله الجمهور الإتوال خويا الوقفة اللي وقفوها تاريخية تبقى في تاريخ النجم الساحلي، وما زال الدعم كبير. دونك هذه مريول بتبيع نادي أولمبيك مدينة، حابين نبدأ بمساج حلو لكل أحباء الفريق العريق، سورتو أحباء الفريق المتواجدين خارج حدود الوطن. مريول بمية دينار، مية دينار
2: مقدور عليها،
1: مقدور عليها، والنجم تاخذ عندك زادك كونتر بارتي محلى مريول حلو تزيد تدعم به الفريق. سينون الأولاد قبل ضربة بداية الموسم الجديد، خريطة المدربين واضحة، 12 مدرب تونسي مقابل 4 مدربين أجانب، والثاني قطيع عياري في الموسم نسعد معمر ينسحب من تدريب الأولمبي البيجي. ديما نقول مصادر مقربة من المدرب تقول أنه ظروف العمل أصبحت صعبة في الفريق حول مستوى الإمكانيات المادية، فما غضب كبير من الجماهير، فما سب، فما شتم، هذا رأي مصادر مقربة من المدرب. يبقى حق الرد وإلا حق أنه التوضيح مكفول لدى هيئة الأولمبي البيجي، ولكن هذه المصادر اللي تقول الشهادة أنه سعد معمر لم يستطيع المواصلة ومواصلة العمل مع الأولمبي البيجي قبل 5 أيام من انطلاق سيزون عياري.
2: أحسن ما فعل، أحسن ما فعل يذولي بالنسبة لي أنا الأسعد معمر مغادرة الأولمبي البيجي، لأنه
1: أحسن ما فعل، أحسن
2: ما فعل بنسوي
1: بالحق،
2: لأنه ثم علاش ثماش دخان بلاش نار، خاطر وقت اللي يكون جمهور غير راغب فيك يتنجيز تكون القطيعة من الأول بكل، لأنه وقت اللي جاي الأسعد معمر وأنا زاد أنا عندي بعض المعطيات تقول لي أنه عمل غربلة كبيرة، والغربلة ذي شملت برشا من أبناء باجا، وهذا مشكل الجمهور اتقلق برشا على اولاد النادي سواديزون، والغرب لم ما عجبتش برشا الجمهور، وهذا خلف مشاكل المدرب. مشاكل هنا تتكون في انه في كل سيونس دونترمون، في كل سيونس دونترمون الحقيقه ثم وابل من
1: الشتائم،
2: مش شك الشتاك والشتاء معناتها نجم نقولوا يعني بعض الكونتاكت اللي ما نقولش بون باش نمشيش
1: الكورون ما تعداش
2: الكورون نقولوا ما تعداش واضح يعني ثم كونتاكت بدي الكونتاكت باش يوصل المرحلة اللي ماذا بينا ما نوصلهاش معناتها تعرف اللي ثم جدار ما بين المدرب ما بين المحبين وهذا معمول به من حقك انت تنجم تنقد وكذلك ثم حد ليميت. معين ليميت معينة في الكورة ولا في القدر اليوم سي لاسعد معمر يقول لك نخير نخلي علاقتي طيبه بالناس اللي خدمت معاهم خاصه كامل ويلي ذولي ابارامون ما عندوش معاه مشكله رغم الضيقه الماليه متحمل الظروف لاسعد معمر لانه كان ثم ظروف في باجه توا حاليا راهو ثم مشاكل ماديه لكن هو بالنسبه لي يقول لك انا لازم نتجاوز المشاكل هذه لكن المشكل هو ممكن الفريكونتاسيون مع الجمهور ديريكت الجمهور غير براغب والمدرب لقى قلق وانا راه قاطعه عاديه وباهيه إذا الجمهور اليوم عنده مدرب آخر ينجم يلقاو راحتهم معاه وعندهم ثقة فيه أكثر ولسعد معمر زادك في كيف ما ينجمش يخدم في دي كونسيون كيكا موجودة جمهور غير راغب فيه وهذه حل بي للزوس
1: بيه.
2: من كيفاش يقولوها هما من أول البير ولا من قاعة
1: أي بيه أكيد. شوف مالوروزمون معنى جدي بيان مالوروزمون صهيب لأنه سب وشتم عادة في تونس هذا وليت معناها سواء قبل السيزون ولا انكور ولا في اخر السيزون سب وشتم تعودنا به مالوروزمون ديما نقول ما نحبش ندو بطبيعه بالسب وشتم وغيره والكلام الخايب سامحوني في الكلمه واحد ولكن اليوم مالوروزمون المدرب اصبح يلزمه يتحمل الضغط معناها في الاخير انت مازال عندك دي ماتش ميكوات وما فما ناس تعرف انه مش تمشي معك الريزلتا كما تنجم تمشي لكن في الاخير يحكم هو كي تبدا السيزون لهنا اختار الانسحاب لسعد معمر لم يتحمل الضغط كلكو سوا العنوان نجمو نحكيو عليه
3: وهي في الاخر يعني ليماج اللي تعطات يعني المره اللي فاتت حكينا على ليماج نتاع البطوله التونسيه وترتيب البطوله التونسيه قلنا من لي فاكتور اللي يطيحوا في المستوى ويطيحوا في الترتيب نتاع البطوله التونسيه هي الحاجات اللي قاعده صايره توا بما فيها يعني
1: تغيير المدربين
3: على مدار الموسم كيفيه تغيير المدربين خاطر نجم تغير مدرب على مدرب لكن بالفاسون هذيا انك في اول جمعتين هذا جمعات قبل انطلاق الموسم في التحضيرات انك مدرب الاول ومدرب الثاني في البطوله فما نقطة استفهام كبيرة برشا إذا ما نعود نرجع للعلاقة التعاقدية ما بين الفريق وما بين المدرب الفريق علاش تعاقد بالمدرب هذايا هو بيدو علاش تعاقد معاه من اللول المدرب إذا كان نصحب علاش نصحب وقت اللي هو يعرف الإمكانيات متاع النادي وشنية تقدم له والعكس بالعكس يعني لازم فما طرف من الأطراف الزوز مخل بالعلاقة التعاقدية مع بعضهم وهذا يرى مهوش باهي وما يشجعش انه في كل مرة اذا كان المدرب باش ينصحب فيه فما ضغوطات متاع جماهير من تحضيرات ومن تمارين سكو فما حاجة قراب على الاخر يا اما فما الفريق اللي يمثله المدرب هذايا ماهوش حامي المدرب نتاعو بالصفه اللي يلزم يطلبها
1: دور الهيئه
3: الدور بالطبيعة دور الهيئه اذا كان اذا كان الجمهور يحكم سلون يعني فما انتدابات والا لا والا فما ملعبيه نحات والا لا اوكي باش يغضب اوكي تنجم تكون فما ردة فعل انها ما توصلش ردة فعل انك تتدخل في القرارات انك تتدخل انك تنحي مدرب ما نعرفش انا كيفاش نجم نفسرها الحكايه ما راهو حاجه ماهيش باهيه جمله
1: قبل خمسة ايام
3: قبل بخمسة ايام البطوله
2: ما الحقيقه سهيب اول ما جاء ميرا كانزاري النادي الافريقي كان ثم رفض كامل لميرا كانزاري
1: شبه كلي لانه شو ايش اقول لك في موضوع ميرا كانزاري لو شفنا كما شفنا
2: علاش هو
1: البورسنتاج نتاع ضد كانوا اكثر اوكي معك لكن فما عباد قالت اوكي انا لو بروفيل توا المحبذ وميركانزاري
2: علاش انا حبيت نكمل انه سهيب قال على الهيئه المديره لازمك تحمس ولا شوف اليوم اذا ما عندكش هيئه مسؤول عنده كاركتير عنده شخصيه ويتحمل قراراته ما لازمش يكون مسؤول بالنسبه لي انا صحيح الجمهور عنده دور معين بون نحكي على بيان سور اذا مسؤول ما عندوش قرارات ما نجمش يكون مسؤول في اي جمعيه وخاصة كي تكون جمعية كبيرة
1: مهدي ميلاد في قرار المهر الكنزاري
2: شخصية كبيرة ما يعملهاش اللي يجي وأكد أنه جدير بالبلاصة هذيك في قرار مهر الكنزاري تعرف معناتها أنت تفرض مدرب جماهير رفضته وتمم به وتوفر له ظروف باش يدخل للبارك ما نجم يكون كان مهدي ميلاد في الظرف هذا الحقيقة مانيش باش نعطيه ماهوش نوار لكن هذه حقيقة لكن بعد بالوقت جماهير نادي الافريقي كامله التفتوا رامهر كانزاري ونادي الافريقي واقتنعت لهذا المدرب حاليا يدرب نادي الافريقي. وهنا نحكي على قوه المسؤول، لكن بعد المسؤول هو اللي يتحمل مسؤوليته.
1: مسؤول
2: لهنا نرجع اداره بيجا، اذا انا ما نحميش المدرب نتاعي وما نوفرلوش والمدرب نتاعي بارتون على على ضغط من الجمهور على كذا، هنا الحقيقه حتى الاداره يلزمها زاد
1: تحمل
3: المسؤوليه. حاتم خاطر صافي بارتير او صافي بارتير الضغط انه يكون موجود في كره القدم، كسوا الضغط نتاع نتائج ولا الضغط نتاع انك تكون كونتر لي ديسيزيون، هذا موجود في الكوره. معناه كيما حكيتوا على الكام تاع ماهر كانزاري كيما اي كا تصير ما بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ولا بين ريال وبرشلونه، اذا كان ولد النادي انتقل من نادي الى نادي سواديزون معناها المنافس ليه الازلي، سي نورمال باش تكون ردة فعل قاسيه ولا ردة فعل كبيره برشا. هنا كيما قال انيس، انت كمسؤول كيفاش باش تحمي المدرب نتاعك، الاقتناع نتاعك بالراي نتاعك وبالديسيزيون اللي انت خذيتها، اذا كان انت مقتنع راك تمشي معاها جوسكو بو، معناها ماكش باش على اول ردة فعل باش تخلي بالمدرب نتاعك. والذكاء هنا كان الناس تذكر شويه في الديسيزيون نتاع ماهر كانزاري. ماهر كانزاري وقتاش بدا اول يوم
2: في ستاج
3: معناها بعد الانترنور نتاعو مشى هزو الستاج باش الناس قعدت رايدة شوية، خفت شوية الأصوات والعالية وكل شيء،
1: بعد على الامبيانس نتاع المشاكل،
3: وبعد الناس بدأت تفهم وبدأت تتفاهم وتقتنع وتشوف الخدمة وتشوف الريزلتا، يخلي المدرب من بعد يخدم في أريحية كبيرة برش. وهنا هنا كان مدربين وقوة شخصية المسؤولين عفوا
1: به لهناك. باش نربط انا بموضوع اخر صهيب انيس، معناها كي قلنا احنا في قبل ضربه البدايه الموسم الخارطه نتاع المدربين واضح 16 مدرب في الفرق التونسيه، 12 مدرب تونسي، 4 اجانب، استبشرنا خيرا لانه قلنا المدرب التونسي ربما يعرف. بين هنا انيس انا هل انه اصبح المدرب التونسي اكثر قدره على التعامل مع خصوصيه البطوله؟ اذا كيقول اسعد معمر انا سب وشتم وغيره مالوريزمون ديما نقول ولات وكانه حاجه عاديه للاسف في تونس، لكن ما نحبش نقول ضعف شخصيه،
2: ليه
1: عدم تحمل، ما نجمش يتحمل.
2: شوف ايش نقول لك، حاجه المدرب التونسي يعرف اللي ما ثماش بروجي في البطوله التونسيه، فاهم اللعب. المدرب التونسي يعرف من اين معناتها ياكل الكتف، معناتها يعرف ايش تعامل مع البطوله، مع الماتش الاول ومع الماتش الثاني ومع الديبلاسمون هذاك يعرف. الاجنبي يجيبوه على بروجي وفكره وستيل دو جو، وهذا مش موجود في البطوله التونسيه ما عدا فريق بيتيتر ولا زوس. واضح
1: بروجي
2: ثم
1: ربي سامحني عيار، انت قدامك اللي سنت على ليزونترينور، انا قاعدين نحكي احنا تو مثال. شو سؤال في رايك انت، كم مدرب تم التعاقد معاه لبناء مشروع ليست عندك قدام كله نحي جوست محمد ينفخ بلاس ويس مويبي لسعد معامر نصيف بياوي، شكون اللي جاينا على مشروع
2: تو في بيجا؟ انا في
1: نصيف بياوي يقولوا نورمالمون
2: ليه على اولمبي البيجي، انت انا في بالي على
1: خاطر قلت لي مشروع،
2: ليه المشروع نحكي على المدربين في موجودين في البطوله الحاليه، خاطر احنا عندنا 12 مدرب وعندنا 4 اجانب،
1: ولا
2: بي 12 مدرب التونسي اللي هو تو امتلاك السوق
1: تونسا
2: خاطر التونسي يعرف يتعامل مع البطوله ويعرف ولا 75%
1: يعني
2: الأجنبي كيجي بيجي لإسبيرانس على بروجي تشامبيونز ليك، وإلا تو الملعب التونسي حاليا سي تان بروجي مع توزي ذي سيرار باش تلقى بروجي دون زانك. نرجع البيجا والأربع على سيمين الموجودة تو حاليا، هل اليوم المدربين المقترحين الباكيج يناسب بيجا في الظرف هذا؟ أولا على الفرشات نتاعه نحكيه على مستوى الشهرية، نحكيه على محمد الكوكي ندير الصفيق سي شهريته كبيرة، ولكن ابن باجة نجم يعمل تضحيات. اليوم ثم مدربين نصيف البياوي بيتيتر البروفيل الأقرب مش فني راو

0: الاتحاد المونستيري وأيضا مدرب الملعب التونسي البرتغالي توزي ماريكو. من يملك أكبر ضغط صهيب؟ شكون عنده أكبر ضغط؟ خاطر ضغط موجود راه، مش احنا اخترنا الأسماء، اخترنا ستة. شكون عنده أكبر ضغط فيهم الكل، فيهم ستة ذوم؟ إذا عندك اسم آخر قل لي، ميسالش
1: ريت المدربين اللي موجودين توا الكل تسألهم كل توا واحد بالواحد يقول لك الفاليز متاعي حاضرة من أول جولة.
0: نقصد رب
1: خاطر يعرفوا اللي راه في البطولة التونسية راهو عادي جدا بعد ريزولتا أولى تخسر تروح، عادي جدا. هو قبل بشهر يحكي على بروجي متاع عام وعامين. أنا اللي قاعد نشوف توا حسب ما قاعد نشوف فما فرق عندها دي بروجي متاع ريزولتا، معناها البروجي متاعك مربوط بريزولتا معين
0: بالنتيجة
1: والنتيجة. وفما فرق، فما نعرفش واحد زوز ولا أقل شوية، يمكن فما فريق واحد اللي ديكلارا انه عامل بروجي متاع فورماسيون هو النجم الوادي الساحلي سنو العقد مع المدرب لمدة عامين. حتى في الكونفيرونس كي سمعنا اوفيسيالمون شنية البروجي متاعهم قال لك فورماسيون فيو لي كونديسيون فيو الجوهرات الموجودة في
0: جمعية جديدة،
1: جمعية جديدة. هذايا ديكلاري، هذايا بروجي ديكلاري من الهيئة ومن الإطار الفني متاعو. فما اللي سميتهم انت الكل يلعبوا على النتائج، النتائج هي اللي باش تحدد الشامبيونز
0: ليج. الجمهور يقتنع، جمهور الاتوال بالموضوع هذا يلزم يقتنع، معناها جمهور الاتوال كي خرج، كي خرجت هيئه مدير. احنا قبل اللوم على هيئه المدير عياري صهيب على انه الهيئات ما تخرجش للجمهور تصارح، راني يا ودي ايجا، راني انا مش نعمل حد شيء، انا عندي بروجي حاسبني سيزون اللي بعدها ولا اللي بعدها. دونك اليوم جمهور الاتوال اللي قدم واللي ضحى واللي غيره اللي نحى من قوت صغاره وخذ البيول وخذ البولمون وعاون نحكيوا على مونطون ما شاء الله، معناها فهمت. دونك انه جمهور الاتوال يقتنع انه هذا يلزم البروجي اللي حكيوها الهيئه مديره ومدرب،
1: يلزمه يقتنع. حتى خاطر ما فماش ناس تحس على النادي نتاعها اكثر من جماهيرها هي، معناها ويعرفوا السيتياسيون نتاع النادي ويعرفوا الافكتيف الموجود فيه. اوكي الاتوال لازمها تكون من المنافسين معناها ديما على البطوله هذايا مما لا شك فيه على النتائج الايجابيه ومتقدمه، لكن ما يلزمش تحط البريسيون اللي العاديه المستانسه محطوطه على النجم الرياضي الساحلي والفرق الكبرى في العادي. بالعكس هنا يلزم، عاود نقول مره اخرى، يلزم ليكيب والسيتياسيون اللي فيها النجم الرياضي الساحلي فما ان كابيتال كونفيونس تدخل به للبطوله والمنافسه. هذايا ما يجي كان بالجمهور وبالعقلانيه.
0: ما جبتيش على السؤال،
2: هرب منه،
0: هرب منه السؤال. شوف عياري زعما يهربش منه،
1: شوف
0: شكون اكبر ضغط عياري في السته اللي سميتهم.
2: شوف انا مانيش باش نهرب، لكن انا نحب نقول ميساج للجمهور الاتوال مقبله قاعده نفركس في الكلام باش نحاول نوصلهم الميساج ياخذوه بوزيتيفمون مش بالمعنى اللي باش نقوله. انا شوف في وقت ما النادي الافريقي تعدى بمراحل الديون كانت كبيره برشا، ونتذكروا الناس الكل شعمل جمهور النادي الافريقي وقتها كي عطاه وخلص الديون. اسكو جا تيتر العام اللي بعده؟ ماجيش تيتر،
0: ماجيش.
2: قعدوا خلصوا في الديون بوندون عامين 3 سنين مع الفيفا وعاركوا مشاكل كل عام نفس اللبان ونفس الموضوع. ما بعد سلاك الوحلين وجات وتفضت موضوع الديون، ركزت الإدارة باش تجي على المستوى الفني وبعدين النادي الإفريقي فاز بلقب. جمهور الإتوال اليوم يزمو يعرف مش ولا بد أن خلصنا اليوم الديون وقفنا بالظرف هذاك، يزم لي طوال تو تو تيستي
0: الاولاد. اسمع انت خليك تخمم خاطر نحب ريبونس. انا فما بيوب تاو، نحب بعد البيوب تعطيوني صهيب. اوكي صهيب ما حبش يقول شكون اكبر ضغط. شوفوا عياري مش مشكل، عياري عادي يتكلم
2: بعد
0: البيوب. اي فاصل الشهري وبعد شكون يملك اكبر ضغط. احنا حاطين سته مدربين وكباش معنا يسمحونا البقيه: كانزاري، نبيل كوكي، ريغي، كريستيان براكوني، رومان فولز، وايضا البرتغالي توزي ماريكو. فاصل الشهري ونواصل سبور ماك.
3: بيكو بلو دايز بداو. Pour la première fois en Tunisie, 10 maribah مع بيكو.
4: امشي لأقرب magasin participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables بيكو. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
3: Waouh! وين نلقاو لي بوان دو فونت؟
4: تبعنا على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
3: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
4: بيكو، numéro 1 en Europe du gros électroménager.

0: والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: مرحبا بالجميع، سبور ماك.

0: مثلا الاربح شنو اصلوا اين نحكي على كما قلنا لو من يملك اكبر ضغط اخترنا 6 مدربين قلت الكنزاري مع الكلوب نبيل كوكي مع سي اس اس ريغي مع الترجي براكوني مع ليتوال رومان فاز مع المستير ولا البرتغالي توزي ماريكو مع استاد
1: حسب رأيي الشخصي مير كانزاري هو أكثر مدرب عيش تحت ضغط الموسم هذي وهذه حقيقة أنا هذي رأيي خاص
0: رأيك
1: مير كانزاري هو المدرب اللي يعيش أكبر ضغط لأنه مير كانزاري إن شاء الله تخدمه 3 مباريات أولانية باش يمشي بالفريقي إلى بر الأمان باش يمشي بالفريقي بعيد في البطولة السنة
2: حتى ريغي مير
1: لا مير أكثر أبش قولك عليش مير للتو
0: نرجع لك على شريقية
1: للتو عدم قناعة جمهور نادي الافريقي ميركانزاري لازم يعمل اونتام سيزون باهيه يتخلص هو اولا من الضغط ياخذ ثقه الجمهور وثلاثه مباريات باش يحطوه على السكه باش يلقى الدعم الكبير
0: انت ديجا قويت الضغط عيالي مش قويت ديجا حطيت الراجل قدام زمان تاع ثلاثه ماتشات
2: شوف مستنسينا مع بعض مستنسينا
1: اللي ما يعرفش الكلوب واللي ماهوش يخدم معناتها يعيش في تونس ما ينجمش ما يعرفش جمهور الكلوب هكا الحكي راي حقيقه هذه جمهور الكلوب من الاول بالكل رفض ماهر كانزاري حكينا على قوه مهد ميلاد والاداره انه فرضت ماهر باش يكون على راس وناس كل تبعت لكن النتائج هي اللي باش تحط ماهر على السكه اليوم مع ماهر كانزاري يستناو في نتائج ماهر كانزاري اليوم لونتام تاعو لازم تكون باهي في 2-3 ماتش يجيب فيكتوار باش ياخذ شق كبير من جمهور الكلوب تتبدل المعطيات هنا وقت اللي مير يزيد يكسب اكثر نسبه من جمهور الكلوب شي يصير هنا خاطر تعرف لقدر لا في فوبا تي ما قلنا لكم تجيبوا ماك تعرف علاش يا اخي نكسبوا ما الناس الكل باش تقولوا
0: الكلام هذا
1: اذا هو باش يعمل نتائج لونتام تاع سيزون بي تعرف يصير من بعد ولا جمهور كيمشي يولي وراه مير باش يولي عنده ثقه الملاعبيه باش يولي عندهم ثقه اكبر باش يولي يخدم في ظروف خير من توا برشا يعني باش توفر برشا ظروف تخلي مير يهز الكلوب وانا نعرف ايش نقول لك حاجه قناعتي الشخصيه مير كانزاري إذا يعمل أونتام تاع سيزون باهية باش يهز النادي الإفريقي ويعمل بالنادي الإفريقي موسم كبير برشا.
0: سهيب طيش كلمة وهربهم ماهر بن جمعة يقول لك من مجال المقارنة تشوف ريغي أكثر واحد عنده ضغط بحكم جودة الانتدابات والرهانات الموضوعة والعودة البطولة ورابط الأبطال ماهر ديما حتى هو عنده دي كومنتير محليهم. أي علاش قلت ريغي سهيب؟ تو عيار يفسر لك علاش كانزاري؟ أنت قلت ريغي
2: هو بالتوازي مع ماهر كانزاري بالتوازي مع ماهر كانزاري ريغي كام زاد عنده ضغط كبير فيو اللي تو تحكي انه معناها قيمه الانتدابات اللي صارت قبل كان ديما تبدا السيزون تلعب 3-4 ماتشات في البطوله نتاعك تبدا بشويه تصلح ما تصلح ومن بعد يجيك ماتش بريزوموا برونابل في الشامبيونز ليغ تترشح به تبدا كيما حكي انيس على اللونتام انك تعمل لونتام باهي توا عندك سواديزون ميركاتو عملت ميركاتو باهي ميركاتو محترم ومحترم جدا دونك مطالب من اول جوله ضد النجم الرياضي الساحلي اللي هو ماتش كلاسيكو ماتش قوي انك مطالب بالنتيجه ومطالب بالاداء معناها انت من الجورنيه الاولانيه باش تحط في الضغط نتاع نتيجه واداء من بعد يجيك ماتش تشامبيونز ليغ ماتش سواديزون احنا نستناو في السويع معناها يستناو في السويع الليبي دونك فريق زاد محترم ومحترم جدا مره اخرى ضغط ثاني في وقت في وقت قصير برشا علاش نفس الشيء ماهر كانزاري مي معناها بفاصون عكسيه ماهر كانزاري خرجوا له ملاعبيه كانوا مفتح في النادي الافريقي ليفكتيف سواديزون ضعف شويه بارابور بالبعناه ولا خرجوا له احسن ملاعبيه عنده لي ريكروتمون ماهمش معناها على ورق ماهمش لي ريكروتمون الكبار اللي سنه فيهم جمهور النادي الافريقي عندك تشامبيونز ليغ عوده للنادي الافريقي في تشامبيونز ليغ كيف زاد فما ضغط نتاع كيفاش باش نشوفوا النادي الافريقي مع ماهر كانزاري اللي من الاول الريكروتمون نتاعو كان محل كلامات
1: ثم ثواني اللي باش تربحوا الكلوب افريكا مع ماهر كانزاري اذا مشيت الامور طيبه باش يعطي 3-4 نوارات للكلوب الونتيرن مع 5-6 سنين جايين لانه ماهر انا عشت معاه ونعرف ماهر كيفاش يخمم ماهر تحط له اكس يسوى وتحط له ود النادي وعنده ما بينتهمش برشا يعطي فرصه لابن النادي وهذايا صار مع ادم عروس في
0: كوكي مع سيس
2: سامحني حاتم باش نكمل جوست النقطه هذه على ماهر كانزاري راهو بارفوا النادي يقوم بريكروتمون نتاع مدرب يكون اقوى من ريكروتمون نتاع الملاعبيه يعني يكون البروجي ويكون ليفيكاسيتي نتاع المدرب ورؤيته للفريق والبروفيل كيفاش، خاطر راهو ماهر راهو قبل نادي الافريقي رانا الترجي التونسي وتعدى بالاكسبيريونس نتاع تشامبيونز ليغ نتاع كاس العالم ويعرف الضغوطات نتاع الانديه الكبيره، وهو بيدو عنده روفانش كبير، وهو بيدو عنده ان ديفي كبير برشا يلزم يحقق، وهذا راهو سي تري امبورطون للمدرب في حد ذاته نجم ينقص عليه من نوعا ما من الضغط.
0: كوكي مع سي اس اس نبيل
1: عادي سي اس اس الحقيقة معناتها ما مراش عنده ضغط، نبيل كوكي يعرف صفاقس مليح ويعرفوه بالكدي، ونبيل كوكي نجاحه في النادي الصفاقسي انا الحقيقة بالنسبة لي انا
0: تتوقع نجاح
1: نتوقع مع سي اس اس في البوديوم موجود نبيل كوكي.
0: ترش صهيب مثل ما نحكيو على سي اس اس نبيل كوكي يرجع مش جديد على سي اس اس نبيل، انه سي اس اس اكثر ايكيب ستابل بمعنى ستابل معناه انه ما خرج منها برشا، خرج منها بلاس بلاعبي برك عمر بن علي في رسكوحي بركان تربقات الثوابت يا بيدا ماركين نعملوا معناه مقارنة بين مثلا سي اس اس الكلوب لاسبيرانس ليتوال هكا ولا مستير مع مستاد اكثر ايكيب بقاو فيها ليزيليمون اللي لعبوا عم ناول هي النادي الصفاقسي. هذا هو ديجا الموضوع باش نحكيو عليه بعد شويه، انه لكن نحب على كلمه عن نبيل الكوكي باش نحكيو على ملامح هل انه اتضحت الرؤيه بالنسبه للمدربين حول الثوابت الاساسيه قبل 5 ايام الشامبيون.
2: كي تشوف الميركاتو، كي تشوف الاجواء، كي تشوف ال الملاعبيه اللي تعاقدت معهم السي اس اس لتدعيم الفريق من الناحيه الفنيه، تشوف اللي ما فماش برشا ضغط، خاطر الاجواء اللي موجوده في الفريق واللي بدات التحذيرات واللي قاعدين يلعبوا بهم في اللي ماتش اميكو هذم الكل اللي يخليو الناس تفهم انه ما فماش ضغط كبير. نحكي على الضغط السلبي على المدرب باش يخدم خدمته كوم يلفو، معناها نتصور اللي طلبوا الكل موجود، ما فماش برشا كلمات، ما فماش برشا مشاكل، دونك هذا الكل لي فاكتور الكل اللي يخليو انه ما فماش ضغط سلبي على المدرب.
0: عياري فان صديقنا على اليوتيوب يقول لك جمهور سي اس اس يحب يهز البطوله بعد 14 سنه، كوكي عنده ضغط كبير، توافقوا في الراي؟
1: لا ما نوافقوش في الراي، خاطر نادي الصفاقسي يقعد ديما شامبيون، فريق كبير يلعب على الارقام.
0: اوكي
1: هذاك نعرفه
0: معك، هذاك نعرفه،
1: لكن الامكانيات مازالت ما تحطتش باش نادي الصفاقسي الحالي اللي نشوفه توا في الوقت الراهن ينجم يتطور. في الوقت الحالي تنجم تتطور الامور، تنجم تمشي لما احسن، تنجم يكون انتدابات ما خير، تنجم من هنا لجان في تبدل المعطيات، لكن حاليا مع بدايه الموسم حاتم نادي الصفاقسي في طور انه نبيل كوكي يعاود يكتشف الفريق جديد ويعاود يعمل تشكيلته لحديث. زدت ما شفتش نادي الصفاقسي اللي الحقيقه معناتها بداية طيبه.
0: بيه انا عندي سؤال اخر اللي كنت يا عياري ما ندير نحب ديما نسالك راني انا قدامك ليس نتاع
1: تو حطيتني في صفاق استمحت به انت بزيت تسالني سؤال.
0: لا سؤال عادي من المدرب المرشح ليكون مفاجاه الموسم؟ هذا حلو باهي، قولي هذا سؤال باهي،
1: سؤال حلو. ثم زوز ثلاثه
0: قدامك الليسته،
1: ثم زوز ثلاثه، ثم يسري بن كحله في سقيت الدير، نتبع في سقيت الدير الحقيقه يسري بن كحله اللي قاعد يخدم في بريباراسيون باهيه. مدرب الملعب التونسي بالتوفيق ليه، كاركتير باهي، وشفت شويه هكا في ماتش
0: وقربت له
1: بون، حكي ما بعضنا مرتين انجون وموتيفي بالكدي، وشفته في ماتش اميكال تاع ماتش المرسى، وشفته في سيونس دونترمون معناتها
0: بعد
1: خدام ان جون وجاي يحب يعمل مع الملعب التونسي بالي اخرى. ثم يسري بن كحله زاد كيف وحاجه للشامو
0: جامسدين ذاودي معناها
1: يحبوا جديد
0: اي
1: تحبوا كمدرب
0: تحبوا اوكي
1: تحبوا ينجح، لكن الظروف اللي
0: صحيح.
1: انا نطلب من هيئه حمام الانف المينيموم، ما يطلبش الماكسيموم الشامو، ما هوش طالب الماكسيموم، على الاقل ملاعبيه يفيل افير من بعد هو ينجم واحد، لكن الرصيد البشري صغير وضعيف، لكن اللي كابابل ورينا الماتش ميكار البارح احسن بروفه صارت، هذوما الحقيقه نشوفهم. ومن غير ما نحكي على سفيان الحيدوسي انا في بنكردين اللي نجحوا ما بين بنزرت وبنكردين مؤكد وين ما يمشي ينجح، سفيان تعرف انت
0: هو حيدوسي
1: نجحوا في بنكردين نجح مشي البنزرت نجح في زوج جمعيات يعرفوه يعرفهم
0: ماني قلت لك حيدوسي في تونس اسمه يا في بنكردين يا في بنزرت من الشمال للجنوب. ثلاث اسماء صهيب، شمس زوادي، يوسف مهيبي، امين قاره وامين البيجي، عمران جيسو، معنا نحكيه على أربع مدربين انا نفرح كي نشوف هذوما اولادنا معناها لا شمس يوسف امين البيجي امين قارة معناها خذاو فرصه في رابطه محترفه اولى. وسالت معناها عياري قلت له على معناها على مفاجاه الموسم بركونت انا نحب نسال الاربعه هذوما معناها حاجه

0: جديده، ولادنا معنا صغار لفرد عمر فرد جينيراسيون نلقاو تو مدربين تاع صنف الاكاب.
1: حاجه تفرح برشا حاتم ونفرح لهم برشا ونتمنى لهم التوفيق كيما المدربين التوانسه الكل، سيرتو جينيراسيون هذيا جديده، خاطر على قد ما هما ينجحوا على قد ما يكون نجاح للناس الكل اللي اشاك فوا يعني تجي لي زوبورتونيتي كيما هكا. ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق ونتمنى
2: انه عليك يا شيخ
1: عايشك
2: عليك ونستناوك جي شويه حل يديك
0: مازال تحت ضغط مفاوضات.
1: نتمنى من الفرق نتاعهم انهم يدعموهم لوماكسيموم، انهم يوفروا له كيما يعني لو مينيموم في لي كونديسيون دو ترافاي باش يخدموا مرتاحين باش يعطيو ما عندهم. انا متاكد اللي من الناحيه الفنيه ومن ناحيه الشخصيه اللي معناها اللي سميتهم الكل يعني ناس موجودين، ناس تعرف تخدم وناس طموحين برشا، ومام فنيا يعني عندهم افكار ممتازه. يلزم توا الكره عند المسؤولين باش يحميوهم من الضغوطات اللي كنا نحكيوا عليهم وانهم يوفروا لهم لي كونديسيون باش يخليهم يخدموا ويعطيو ما عندهم ويصبروا عليهم لماكسيموم، خاطر الصبر مهم جدا.
0: هل الملاعب وتقنيه الفار جايزون احتضان المقابلات وهل اتضحت الرؤيه للمدربين واستقر الراي على التشكيله النهائيه؟ هذا موضوعنا بعد شويه في سبور ماركا.
3: آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
0: خمسة أيام قبل انطلاق البطولة نهار السبت الأربعة ونص المقابلات، باهي الوقت صهيب؟
1: باهي لوجيك خير من مدي ساعتين ومتلافة.
0: أنا بريفيزيون هو يعلم الغيب إلى المولى عز وجل، لكن شوفنا في البريفيزيون 38 درجة
1: سخونة
0: باختلاف الولايات
1: سخونة
0: ما يكون ما بين 35 و 38
1: ديما مشكلة ميادين ومشكلة ضو حاتم ما نعرفش. أنا في بالي الاستاديات اللي فيهم الضوء عندهم الحق أنهم ينظموا مقابلات نتاعهم الستة السبعة متاع العشية ثمانية،
0: ما عندناش التقاليد والثقافة متاع مقابلات في الليل إلا ما تفرض علينا الاتحاد الافريقي لكره القدم شامبيونز ليغ انه باش نلعبوا في الليل وقتها الناس كنا تجندوا باش ننجحوا مقابله في الليل. دونك الاربعه ونص مرحبا مسوس اتحاد المنستيري تقدم سقيط الدير شبيه العمران ملعب التونسي سي اس اس اتحاد بن قردان نادي حمام الانف دفعه ثانيه نجم متلاوي النادي الافريقي سي ابي المارسا جرجيس جرجيس الاولمبي البيجي والترجي التونسي النجم الرياضي الساحلي في قيمه لقاءات الجوله والكلاسيكو
1: على يومين
0: البطوله اي على يومين بيان سور على يومين سبت والاحد 22 و23 خمسة ايام في تونس. هي مالي الفار كما نقولوا الشركه المنظمه تقنيه الفار عندهم خمسة ايام في تونس جاوا لهنا من اجل التحديثات والقيام بالتحديثات الاخيره اللي توصي بها الفيفا، وديجا قاعدين يعملوا في دي فورماسيون جدد للاوبيراتور والناس اللي تشرف على تقنيه الفار باش يكونوا حاضرين في استادات الكل في الجوله الاولى لمتابعه كل الصعوبات وشنية المشاكل اللوجستيه. ولكن الذي يطرح ربما الاستغراب ولا التساؤل، سالنا المصادر وقالونا انه تقريبا عياري نفس الاشكال تاع مناول تاع الكابلوات تعدى من الببليك، ظروف اللوجستيه اصبحت صعبه وصعبه جدا في تونس في الملاعب. حتى ملعب وليد الحوار حمام سوسه تقريبا ياخذ الهومولوجاسيون تاعه ما بين اليوم وغدوة باش يستقبل المقابلات، ولكن قاعدين تو يخدموا دونك فما صعوبات لوجستية باقي. هي تحدثنا حكينا خرنا بلغتنا احنا تكلمنا وباقي المشاكل هي الى حد الان نقولوا في انتظار الجديد في هذا الموضوع. عيار
2: باش نرجع تو نحكيو في نفس الموضوع ونرجعوا نحكيو على الفار نجم تو تعديت جمعته وركزنا الفار يجيك مبعد خويا مخرج ما يخليك تصويرة به الفار ما يتعديش كابل تقطع تعد عليه فلان ما خذينيش لونجل هذيك ولا يغلطنا في اللونجل هذيك به وكي أنا تعدينا مرحلة الفار وأنا استالينا وبو في الميادين ولقينا الحلول يا سيدي هذا الحل لقينا حطينا الفار كي يبدأ الفار في عبيد مهمش فلاب وكي يبدا ناس ما تعرفش تستعمل الفار وما تعرفش تاخولك لي زونجل نتاع حقوق جمعيات وياخولك اونجل ما ياخولكش اونجل ايش عملنا جميع ايش عندك تعمل بيه الفار الفار ساعات يولي عال علينا في البطول يا اخي الفار موش حل ممكن حل الفار
0: حل
2: باش يعاود يرجع الاربيتر باش يعاود يشوف الاربيتر يرجع ويقرر نفس الخطا اللي عم ونخرج من بعد في المافيولا ويقول راك اخطات يعني بالفار ما غير فار مش هذا المشكل حاتم الحقيقه
0: ملوي
2: مشكل الحقيقة إن شاء الله مع سي قدوم نيجي تتغير برشا معطيات
0: الإدارة الوطنية.
2: هذا هذا هذا هذا رأي الحقيقة. البار موضوع
0: إن شاء الله تجيب معها حاجة جديدة.
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله تحب تجيب معها جديدة. إن شاء الله تعطيو فيهم الثقة نستخدم الروح يا خويا المهم صلحونا.
2: غير ضغط بربي إحنا ديما ننزلوا على زربيتراج الحقيقة حاتم أمتي مساج صغير يا خويا خلينا نتوسموا خير من بداية الموسم وندزوا معاهم ونقولوا توا
0: صفحة جديدة.
2: صفحة جديدة.
0: نوفيل باج.
2: أنا توا واحد الناس
0: بديت أنت
2: هدنة.
0: حليت صفحة جديدة. ربي سهل.
2: يا حي.
0: الملاعب الكل عندها الهوملوغاسيون مازال ملعب حمام سوسة من هنا تصير النوميناسيون غدوة بطبيعة نتاع لجنة صلاحية الملاعب عشان ناخذوا المصدر معلومة من المصدر وناخذوا مال جديد سورتو في ملعب بوعلي الحوار حمام سوسة نحكيه على سهيبة لأنه الأندية معناها تقول لي حاتم تنجم تكون مازال بكري على السؤال نتاعك هذا ولكن ديما نحاول نستبق انا هل باتت الانديه حاضره احنا باش نبداو بالكلاسمون وديما نقول ان شاء الله نعملوا اليوم ايبيزود ناخذوا فيه كلك كلوب عشان برشا وقت ونكملوا غدوه الباقي نبداو بالبطل اوكي النادي الافريقي بطل الموسم انا شفت سهيب مباراه اتحاد العاصمه معنا شفت الفورماسيون متبعش بيان سور غيث ليفرني غيث الزعلوني ياسين رياح عمار عبد الحق حسين بن علي سيد دخان ايمن الحرزي هيكل الشيخاوي معتز الدامبي للايت ملك وصادق قديد ديما حط بعين الاعتبار انه وجود تادوس انكانج موجود الشريمي وسام بوقره حمزه الخضراوي حمزه المنصري نادي الافريقي هل هل هل اتضحت الرؤيه سويب حتى شوي معناها بالنسبة للنادي الإفريقي على خطر خمسة أيام تلعب كونت النجم مثلو
1: بصفة عامة حاتم إذا كان الفرق مازلت خمسة أيام يعني على بداية البطولة ما فماش على الأقل 95% من التشكيلة واضحة سكو فما مشكل كبير يا إما مشكل في عدم معناها وجود الملاعبية اللي حاشوا بهم المدرب وإلا مازال ما فماش استقرار في النادي من ناحية الانتدابات مازالت الناس تخمم شنو باش تنتدب وهذا مشكل كبير في بداية موسم خاصة حاتم الفرق اللي عندها ديجا اشيونس كبار كيما الشامبيونز ليغ كيما النادي الافريقي كيما الترجي الرياضي التونسي كيما النادي الرادس فيرسي والترجي جرجيس هذوما يلزم معناها اون برينسيب يكونوا سكروا التشكيلة 11 مظاهرين واضحين وانا نتصور يعني انه الفرق هذيا التشكيلات واضحة وقريبة برشا وسيرمو يعني فما 80-90% من 11 تيتولير في اخر الماتشات يعني المقابلات الوديه لعبوا مع بعضهم وظاهرين يعني ما فماش برشا فلسفه كبيره برشا
0: باهي انيس الترجي التونسي امان الله ما مشي التشكيله اللي متداوله هو الترجي الحقيقه ما نعرفش يعني رايكم انتم ولا اكثر فريق نجح في الميركاتو ما مش شيخاوي صحراوي دراجر عرعار كاستيو محمد الحاج محمود رفيعة ريبيرو بليلي دانو هذه التشكيلة اللي في خيال مخيلة جماهير الترجي الرياضي التونسي واللي أكثر تداول بطبيعة نلقاو في الفكتيف أيضا بن سعيد شيب جبالي الحاج علي موني بي فرنانديز خيري مداوي جابري غنيشي فاسيلي برشا ملعبية في الاسبيرانس
2: بو الفكتيف ريش في الاسبيرانس لكن تو حاليا نحكيو على الجورنيل الأولاني نقول أمين الله مميش الساعة اللي هو اللي بشيبت هذا يراو سي كونفيرمي انه إدارة الترجي تخم في مميش بشي كل حارس تقول بداية الموسم مراد الشيخاوي بشي يكون موجود بو حمزة جلاسي مروان صحراوي في اللاكس
0: قنيشي جرب قنيشي في اللاكس
2: نتصور الأقرب ثلاثة ما بين التريو هذوما بشي يحاول ياخو زوز في اللاكس دراجر على اليمين المشكلة على اليسار
1: ثم الأكسيال
2: حمزة جلاسي ثم صحراوي وشيخاوي
1: شيخاوي
2: فهمت ثم عرعار على اليسار
0: عنده زوز على اليسار
2: اللي في عرعار
0: اللي في عرعار وعنده فاسيلي داير ايسر متكون في بي اس جي لعب ديجا الماتش الاميكال الاخرين نورمال في الفورماسيون
2: كاستيلو كاستيلو باش يكون سنتينيل هذاك من غير ما نحكيو مع الحاج علي حمزه رفيعه الكابيتان بالنسبه لي انا حمزه رفيعه احسن تدافع في الترجي التونسي في الوقت الحالي باللي جاو سنه وبعمناه انا بالنسبه لي انا رفيعه والبقية اللي تعدى بيه رفيعه في تونس وفي التراجي حاجه مش اي ملاعب ينجم يتجاوب معاه وينجح تعدى بظروف اليوم رفيعه يهز وسط الميدان ان ليدر ان فيري كابيتان ريبيرو انا وقت الحالي ما رهنش عليه بعيد كل البعد على امكانيات البدنيه اولا بلي
0: في الوقت الحالي
2: نحكيو على البريمي جورني ولا مش نحكيو على التشكيله تاع الموسم نحكيو على الجايزين الحالي خلي يفهمونا على البريمي جورني
0: الاولى
2: جورني الاولانيه عندك كاستيلو حاضر الحاج محمود حاضر فيها حاضر ريبيرو بليلي بالنسبه لي انا مزيد. حاليا ما نجمش نحكيوا عليهم في الجوله الاولى وان بليس زاد البلاي اللي عنده اشكال قانوني لازم يتاكد منه اداره الترجي, وهذا اداره الترجي تعرف اليوم مصنفه من افضل الادارات على المستوى القانوني في افريقيا. ما نتصورش باش ينجم يكون البلاي اللي موجود في سوسه ويزم يكون الدوسي مريقل, يعني الاداره تعرف ايش تعمل. لكن على المستوى البدني زاد البلاي اللي موش حاضر, ريبيرو دانو من بعد لي كولوار هنا, ثم دي شوا موجود, عماد فرج عنده الامكانيات لكن ماهوش ماتش ليتوال. ماتش ليتوال باش يلقى بعض الصعوبات في الاختيارات, لو فات انه تروى كات ماتش في الشامبيونان يحضروا الملاعبين اللي جاوا تو الانتدابات. وقتها نحكيوا على الترجي الذي التونسي واللي مرعب القدام بالانتدابات الموجود.
0: عماد فرج 27 سنه, سهيب جناح ايمن وايسر حسب ترانسفير ماركت, بطوله اذربيجان مغربي فرنسي. الموسم الماضي سهيب 7 اهداف 6 اسيست في 32 مقابله, الموسم اللي قبله 7 اهداف 7 اسيست في 40 مقابله, الموسم اللي قبله 7 اهداف 5 اسيست, والموسم اللي قبله رجعنا لكم 4 مواسم 6 اهداف و7 اسيست, 27 هدف في 4 مواسم لعب في ليل في موسكو في بلجيكا, لارناكا قبرص, ونيفتشي في أذربيجان. ترجي تجيب من أذربيجان كما جابت يانساس, نجح مع الاسبيرانس من ويلينغتون استراليا. اي متفرج 27 سنة, انتداب جديد في الترجي, جناح إضافي في الترجي بلوتو.
1: جناح إضافي وزيد حاتم باش نحكي شوية على البروفيل كيما الناس كل تفرجت فيه على اليوتيوب, معناها الحقيقة ما عنديش عليه فكرة كبيرة, لكن كي تشوف الكاليتي تكنيك متاعه يشبه شوية للبلايلي, أنيس البدري كي كان البروفيل هذاك اللي ياخذ كرة عالين ويدخل فير الانتريور ويحب يدريب البلول والثاني, ومن بعد عنده حتى من الباس ديسيزيف ملعب ذكي ورابيد, لكن تقعد ديما من بعد كيفاش باش يعطيك هو في الليكيب, بس باش يكون تيتولير ولا معوض, هذا كله ديما نقول انا الحكم المسبق ما لازمش يكون 100%. يقعد ملاعبي ككاليتي تكنيك موجوده, تقعد من بعد كيفيه توظيفه وهو كيفاش باش ينتجري روحه في الليكيب.
0: باهي سيسس علاش قلت انا قبيله معنا ستابيليتي كي نحكيو على سيسس كانوا بحاجه تبدل, فهمت دونك هذا ديما نحكيو على الماتش ميكال الاخراني في انتظار رسميات. شفنا حلاوي في الكاج, معلول, مثلوثي, بكار, مونديكو, دربيلي, غيث الصغير, حسام, دو موتيابا, رحماني, أقبولي, بعد خلت رابا مع مكان موتيابا, بلويفي بلاست رحماني, ديارا بلاست أقبولي, العبسي بلاست حسام عدو, مهذبي بلاست دربيلي, جوسنا بلاست صغير, جمعية مكان الحلاوي, وموتي بي مكان معلول. هذه النادي الرياضي الصفاقسي
1: ديما المقابلة الودية ما تعطيكش 100% خاطر ما تعرفش نية التفكير المدرب والأوبجيكتيف اللي يحبه من المقابلة الودية اللي يخوض فيها. ينجم قاعد يحب يرجع ملعبية كانت بعيدة على الكومبيتسيون, فما ملعبية مضروبة لوج على اوتوماتيزم ما بين زوز ولا بين تريو في وسط الميدان ما بين ليزاكسيو, بارفوا تلقى يشوف حب لاكسيال دروا كيفاش يخدم مع الارير دروا, لافونسونتر كيفاش يخدم مع ليزيليي نتاعو, هذوما الكل يبدي يشوف فيهم. بارفوا المدربين يختار لك ماتش اميكال جوست باش يخدم لك على لي كوفران ولي بالاريتي, يعني باش يخدم لك هذاك لوبجيكتيف نتاعو, يهبط لك ملاعبيه سبيسيالمون الحاجه هذيك باش كي يبدا الكومبيتيسيون اوفيسيال يبداو لي بوين الكل عنده موجودين كسوا البلوس ولا الموا يبداو عنده كل موجودين باش كي يختار ليكيب نتاعو. والجيستيون ديفيكتيف بارابور بالماتش والادفيرسير يبدا كل شيء عنده لي دوني كل الموجودين بلي ماتش ما يكون نجم يعرف, لكن احنا كي باش نتفرجوا ولا باش نحكموا ديما تقريبا فما 80-90% من ليكيب الباقي يقعد هو يبدل
0: الامور. فوالا سي استاد عياري تخيلي خميري جلاسي دربيلي سايحي توري صافي تيوم كاميرا الورغمي وفخر الدين بن يوسف ماركا فخر الدين الروج شكون بلوس نفس استاد.
2: والله فخر الدين بن يوسف انا الحقيقه ما فاجئني في اللاج نتاعو بالبرفورمانس هذيك بالجرينت هذيك
0: اللي تادسبري العقليه
2: بلي جين دو في نتاعو حاجه ما تشوفهاش في الملاعبين نتاع تونس الكل, حياه اخرى فخر الدين بن يوسف. اكثر واحد يجري, أكثر إنسان منظم في العمر هذاك, قدوة
0: رئيس مستير رجال هنا قال اكثر ملاعب يذكرني بفخر دي بن يوسف وكريستيانو رونالدو قال تصريح على تاريخي
2: هذا وان شاء الله زيد المعبير معي في الفيستيري يشوفوا انه فخر الدين
0: توافق فلاج توافق معناها انت مسلم اسلامي
2: بيان سور طيب بيان سور نوافقوا على خاطر لانه الحقيقه معناتها سي تان اكزامبل اليوم كي تحكي على اكزامبل سي فخر الدين بن يوسف في البقلاوه اليوم الحقيقه بالنسبه للتشكيله حاتم مازلت ماهيش دار مازلنا
0: مازلت
2: اي مازلت كونتر نور مازال قاعد يلوج بارابور الماتش اميكال اللي ريتو الاخريني مازال يلوج معناتها ثم دي كيلكو بوست معناتها ثم ملاعبين من مش حاضرين ثم ملاعبين بيتر شيف يعني متنجم تفهم التشكيله الاساسيه قبل بنهار بيتر من ماتش السي اس اس
0: قبل بنهار
2: مازال المدرب عنده شك في بعض البلايز مازال قاعد يشوف يغير في بعض المراكز تاع ملاعبيه هذا مركز بمركز مازال وهذا عادي جدا
0: عادي
2: اللي تتغير لك جمعيه كامله وتصير انتدابات وكونكورنس كبيره تكون يوم راه في ستاد تونيزيان عندك 18-19 نائب قراب لبعضهم مع قدوم بركات الحميدي
1: وقايد
2: ضفلاوي
1: وقايد مازال خمس ايام
2: شوف خلينا نكونوا واضحين ماهوش مدرب الملعب التونسي برك اليوم ريغي كامب نفس الشيء من نبيل الكوكي نفس الشيء ميرك كانزاري في الطول قدام نفس الشيء راهو في ديبيت سيزون وانت تعرف سهيب راهو ثم اللي تضرب ثم ملاعبي مش حاضر انت ديبي يجيك مخر
1: يكون عندك اثنين ثلاثة ماكسيموم معناها شك ما مش في شتر ايكيب
2: ليه اش قلت لك انا قلت لك ثم بعض المراكز ثم ثلاثة اربع مراكز مازال قاعد يشوف ثم بيرفورمانس تاع ملاعبي ثم تدبين جدد الكاليفيكاسيون تاعهم الحقيقه معناتها جمعيت كل راه في ديبي سيزون الماتش الاول الماتش الثاني يلقى من بعد العجله الدور نتصور انا ديما الماتش الاول
0: الماتش الاول الصعيب وكي يقول لك انا سويب صبري بن حسن محمد حسين امبروزو شيكبو وجدي كشريد عزمي غوما محمد سانغاري عبد الله العامري محمد لادي بوسلامه نزار السميشي اشرف بن ضياف وساندي قولي نجم مريض الساحل اللي هي شانجمون تاع 99% معناها حكينا على 75% قبيله ما نعرفش شكون الكلوب اللي حكينا عليه لكن يعني ليتوال
1: مقارنة يعني بالموسم الفارط برشا تغييرات
0: نزار السميشي هذوما اللي نعرفهم معناها
1: مقارنة بالموسم الفارط برشا تغييرات براتيكمون 90% من التغييرات موجودة لكن بارابور المقابلات الودية اللي خاضها نجم مريض الساحل فما ديما 60-70% موجودين هما بيدهم لسامي ظاهرة في الإتوال نزار السميشي صبري وجدي كشريد هذول ثلاثة سانغاري أربعة ملاعبية الأخرين كل يعني دخول جديد في الإيكيب دونك هنا يلزم المدرب يوجد الأوتوماتيزم إي سورتو ليكيليبر خاصة في مقابلة أولى يلعب أون ديبلاسمون مع ترجي دونك فما صعوبة المقابلة دونك باش يدخل ديريكتومون في الاجواء نتاع الضغط هنا يلزم كما قلت لك يعني اكثر حاجه باش يركز عليها نتصور هي هي الاوتوماتيزم بين ثلاثه الخطوط وباش يحاول يلقى ليكيليبر بين الملاعبين نتاعو
0: باهي اخر خبر باش نختموا به عياري ومهم جدا الحقيقه انه سي اس اس في مفاوضات مع جاك مبي ساساس في مفاوضات مع متوسط الميدان جاك مبي هو حر تعليق جاك مبي يقترب من نادي الصفاقسي نحب رايك في 20 ثانية حول هذا الموضوع يعاون. في انتظار ديما التأكيد
2: يعاون وحب نوضح حاجة زيدنا في ثواني لو ما نقولوش نادي الصفاقسي ماهوش معني باللقب لكن موجود في البوديوم لأنه اللقب يجمع برشا فرق راجع برشا حاجات باش من بعد توليش بوليميك زاد حاتم مهم برشا سي سي اسمعني لكن موجود في البوديوم اليوم حاليا موجود ندرس فيق سيرا وعنده ثوابته من موسم الفارط ثم ملعبه وعنده ثوابت لكن نقول جاك مبي اذا يصير انتداب باش يكون انتداب من حجم الثقيل في وسط الميدان
0: يزيد يعاون جاك مبي في سي اس اس
2: اضافه كبيره
0: دونك في انتظار ديما التاكيد ولكن اهتمام كبير وفما كلام وحديث بين كل الاطراف محليكم ولياتكم الصحه سويعه عدد خفيفه برشا غدوا باش ناخذوا كما قلنا اكثر عدد ممكن من الانديه نحكيوا على الجايزيه نتاعها قبل ايام من انطلاق البطوله وماهر كالعاده سؤال كل موسم على اللي قطعنا عاده يا حاتم بالله باش تعدى الماتش ويت في ديوان سبور بالفعل ديجا هاوكا الاولاد قاعدين يحضروا ويخدموا تحيه ليكيب كل ديوان سبور ان شاء الله باذن الله الرابطه الاولى والثانيه على ديوان سبور كما وجرت العاده في كل موسم شكرا عياري شكرا سويد ميرسي لكم الصحه
2: مرسي
0: فاروق حسام بعد شويه موجز اخبار الساعه الرابعه وينطلق المشوار مع ريم نور الدين في فان تايم اجمل الاوقات مع احلى الاذاعات
4: انتم تسمعوا في سبور ماجازين

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: مجاز وربيعة. ديوان اف ام مع السلامة. الغرفة الوطنية لمراكز تجميل تطالب نقابة الأطباء بتقديم إثباتات ملموسة وملفات واضحة حول الاتهامات الموجهة للمراكز بالتسبب في تشويه الحرفاء أثر القيام بعمليات الحقن التجميلي. ودعت عضو الغرفة نادية بوغرة خلال تدخلها في برنامج منك نسمع إلى عقد جلسة عمل مشتركة تحت إشراف منظمة العرف تجمع ممثلي مراكز التجميل بنقابة الأطباء لضبط التجاوزات وتقنين القطاع متعهدة بتسليط عقوبة صارمة تصل إلى الغلق الفوري ضد أي مركز يثبت تجاوزه للقانون وتسببه في أضرار صحية. ونددت بوغرة بما اعتبرته هجمة أعلامية غير مسبوقة طالت القطاع خلال العام الحالي مشيرة إلى أن هذه الاتهامات ضرت بالاستثمارات وتسببت في إلغاء عديد المواعيد من قبل الحرفاء إلى جانب ضرب قطاع التكوين الأكاديمي والمهني في مجال التجميل. تونس العاصمة تحتضن يومي 18 و 19 من نوفمبر القادم الدورة 14 للملتقيات الدولية للصحة والسلامة المهنية التي ينظمها معهد الصحة والسلامة المهنية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية حول موضوع الاضطرابات العضلية الهيكلية متعددة المواقع. وتهدف هذه التظاهرة إلى تعميق فهم الاضطرابات العضلية الهيكلية متعددة المواقع باعتبارها أحد أبرز الإشكاليات في مجال الصحة المهنية نظرا لانتشار وانعكاساتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية على العمال فضلا على تأثيرتها على ظروف العمل وأداء المؤسسات. إدارة المهرجان الدولي بسيدي علي بن عون كشفت اليوم عن برمجة الدورة 33 التي تنطلق في 21 من أوت الحالي منتقدة في الوقت ذات غياب تكافؤ الدعم العمومي الموجه للمهرجانات. وفاد مدير المهرجان مفتاح والناس خلال ندوة صحفية بأن ميزانية التظاهر اقتصرت على منحة بثلاثين ألف دينار من وزارة الشؤون الثقافية وحوالي 18 ألف دينار من المندوبية الجهوية مشيرا إلى أن الهيئة سعت لتوفير عروض تلبي مختلف الأذواق رغم ضعف الإمكانيات المادية المتاحة.
4: نعيش الأيام هذه التحضيرات الأخيرة لتنظيم الدورة. الدورة هذه تقريبا هي في جانب منها كما نعرف هي جانب سهرات، جانب ألفة نهارية، جانب عروض الفروسية تقريبا. كل الخصوصية الأخرى في تخييم آلاف الزوار لمدة 4 أو 5 أيام في المهرجان، جانب سوق تجاري يضم مئات التجار مارس فيه كافة أنواع التجارة، شح الدعم العمومي يشهد المهرجان بتقريبا بعض مثلا الديوان التونسي للسياحة رد في أنه المهرجان ما عندوش طابع سياحي يتعذر دعمه. في جانب آخر
3: في أخبار العالم رويترز تنقل عن مسؤول إيراني رفيع أن طهران قررت التحول من النهج الدفاعي إلى الهجوم الكامل بسبب وصول جهود إنهاء الحرب إلى طريق مسدود وستكون على استعداد لاتخاذ قرارات والإقدام على خطوة صعبة. وأضاف المسؤول الإيراني أن طهران ستشن هجوما عسكريا في الوقت المناسب وبدقة لكسر الحصار البحري الأمريكي إذا فشلت الدبلوماسية، مشددا على أنه يجب على الولايات المتحدة تنفيذ جميع بنود الاتفاق في غضون فترة قصيرة لا تتجاوز 4 أسابيع ستحددها إيران، وهذا شرط مسبق لإجراء مزيد من المفاوضات مع واشنطن. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان اف ام بونت. إلى اللقاء.
1: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. فن تايم فن تايم.
5: عسلامة ومرحبا بيكم الناس كل اللي تسمعوا فينا اللي تابعوا فينا على ديوان فام. هذا يوقيت فن تايم كل عادة من الاثنين للجمعة من الأربعة للسبعة على كل نهار. الحقيقة فرحانين أنه نعاودوا نقابلوكم على رأس الأسبوع. اليوم الاثنين 17 أوت شهر أوت. الحقيقة ما طولش علينا يظهر لي قاعد يجري ولا بتدخل خاطر نتقابلوا معاكم كل نهار. المهم احنا فرحانين اللي نونسوكم واللي تبعوا معنا اخبار الفن اخبار المهرجانات ما تبقى من المهرجانات والمهرجانات المحلية كيف كيف اللي فيها زاد برشا اللي يدوروا في اخر شهر اوت وحتى يبدأوا شهر سبتمبر. نوصلوا لكم كل المعلومات كل الاخبار من عند الفاعلين الثقافيين الكل وين تنجموا تسهروا شنو تنجموا تعملوا في هالليالي الصيفية هذية اللي ان شاء الله تتعدى كيما تحبوها انتوما. كل هذا فان تايم لهنا الفريق الكل موجود. ريم نور الدين معكم في الميكرو. عنا في الإخراج زميلي فاروق في الإخراج الرقمي حسام في الإعداد شادلية وسيم ومرام. وكل عادة زملائي الصحفيين اللي يلتحقوا بينا باش يقدموا لكم فقراتهم. جيهان السليني باش يكون معنا رضوان التوينسي كيف كيف وشيمة الهمامي. خليني أقول لكم اليوم شنو عنا في فان تايم. في فان تايم اليوم كل عادة نبدأ بألو فيستيفال نحاولوا نتبعوا مهرجان يكون قريب لكم وتحبوا تعرفوا أخباره شنو كيفاش تعدى كيفاش كانت السهرات كيفاش كان الإقبال وشنو مازال بتدخ إذا تنجموا تمشيوا تحضروا وتواكبوا سهرات هذه. اليوم باش نحكيوا على مهرجان القصرين الدولي وباش نحكيوا مع سيد المدير الفني للمهرجان سي عماد السيحي. جينا بعديك جيهان السليني تابي روج فيها الأخبار الفنية للفنانين في العالم العربي والعالم. الساعة الثانية أكيد لازم يكون معنا ضيف كما تعودتوا. اليوم باش يكون معنا ضيف فنان تونسي صوت خاص عنده خط خاص الحقيقة وعندكم سنين ديما نتصور التوانسة الكل اللي مشيت شافت عرض الزيارة وإلا حضرت عروض خاصة وإلا تمشي للحفلات الصوفية وإلا تمشي تحضر مهرجان نفطة كيف كيف للروحانيات وإلا اللي تبعوا ويحبوا الخط هذاك أكيد عرفتوني نحكي على منير الترودي. يجينا رضوان توينسي بالطبيعة في زوم فن. وفي ساعتنا الأخيرة ضيفتنا الثانية الفنانة هي تحب تقول أنها استعراضية فنانة استعراضية فنانة تونسية تغني تونسي تفرحكم تعمل الجو وتحبوها في فروحاتكم وتحبوا زادة أغنياتها وحكاياتها وحضورها ديما التوينسة تتبعوا وتتبع أخبارها برشا برشا. السنة عملت دورة في المهرجانات بعرض مميز وعملت مهرجانات كبيرة وهذايا أكيد الصيفية هذية باش تكون استثنائية بالنسبة لها في خطها اللي ماشية فيه. نحكي على نجلة التونسية. هذا اللي بتشوفوه اليوم في زوم فن بالطبيعة مع لاجندا كولتوريل باش تعرفوا وين تنجموا تسهروا وشنو ما تبقى من السهرات الموجودة في مهرجاناتنا الكل. نحكيوا على الليلة بالطبيعة لاجندا كولتوريل كل ليلة نقول لكم شنو فما عروض. هذا اللي باش يكون عنا اليوم في على امتداد ثلاثة سوايع متاعنا في زوم فن. ما نبداو زوم فن كان ما نبداو بالفن بالموسيقى.

0: وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى.
1: Publicité.
0: مرحبا بيكم في أفريكا مول أريانا حتى الـ 31 أوت. برشا جو يستنى فيكم كل ليلة من 8 حتى العشرة. تلعب في الألعاب الكل بما فيهم الباتينوار ب 15 دينار أكاهو. وكل ليلة عندكم أنيماسيون مزيانة. والليلة نهار الاثنين 17 أوت عندكم سهرية مع النجمة من العمارة. أفريكا مول لو بارك داتراكسيون بريفيري دي زونفون اي بارون.

0: فن تايم.
1: عسلامة، مرحبا بكم الناس كل اللي تتبعوا فينا على ديوان فام. هذه فان تايم كيما بدينا ساعتنا، واكيد لازمنا باش نبداو بالالو فيستيفال. اليوم باش نمشيو الى مدينه يظهر لي ما تعديناش على مهرجاناتها، ولكن مهرجان كبير كيف ما هكا اكيد لازمنا نحكيو عليه حتى لو كان وصل لسهره الاختتام. خلينا ناخذو الو فيستيفال.
0: الو فيستيفال
1: الو فيستيفال اليوم من القصرين. نوصلوا اليوم الى في مهرجان القصرين الدولي الى ختام الدوره ال 45 من المهرجان هذايا. الدوره جمعت بين الموسيقى والمسرح وروحت ما بين اسماء جماهيريه وانتاجات محليه زاده، على خاطر الرهان نتاعها كان استقطاب الجمهور ايا كانت اذواقه وتقديم برمجه متنوعه. هذايا اللي نحبوا نعرفوا عليه اكثر، كيفاش تعديت الدوره، كيفاش كانت الاختيارات، هل وفقوا في الاختيارات هذايا ولا لا، وشنو ناويين يبنيوا عليه العام الجاي. هذايا الكل مع المدير الفني لمهرجان القصرين الدولي سي عماد الساحي. عسلامة سي عماد.
2: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ديوان فام.
1: مرحبا بك سي عماد. نحكيو على الدورة هذه ال 45 اللي بدأت في 29 جويليا ووصلت حتى ل 17 أوت. نحكيو على الاختتام اليوم. هات نبداو من الآخر، احنا اليوم شنو عنا في الاختتام؟
2: اليوم الاختتام باش يكون مع الفنانة القديرة صوفيا صادق. إن شاء الله السهرة تنطلق العاشرة مساء كالعادة على ركح المسرح الأثري سليوم بالقصرين. سهرة أكيد باش تكون متميزة، الحضور الجماهيري قاعد يقص التيكيات بالباهي. دونك ان شاء الله باش تكون سهره مميزه كما بقيت سهره
1: ان شاء الله. خاصه انه صوفيا صادق مش ديما طل علينا، والدورات اللي تعملهم في المهرجانات مش كبار برشا، فالجمهور يكون مستنيها الحقيقه، وان شاء الله تكون سهره موافقه اليوم الاختتام مع الفنانه صوفيا صادق. هات نبداو من الاول الحقيقه. 29 جويليا كان فما برشا عروض اجا نحكيو عليهم الكل هكا تباعا سي عماد، باش كل مره شوفوا شنو كان الإقبال، شنو كانت انطباعات الجمهور. بديتوا برجال الفزع.
2: بالطبع رجال الفزع كان يوم 29 جويلية، وهو عرض صوفي من أبناء الجهة. عرض كان عرض ممتاز جدا وحضور جماهيري متميز. بالطبيعة جمهور القصرين يحب الأجواء الصوفية، كما تعرف نحن ولاية القصرين فيها أكثر تقريبا أكثر ولاية فيها أولياء صالحين، دونك الجو الصوفي مش غريب عليهم. وديما كي نبدو بعروض صوفية يكون الإقبال الجماهيري موجود بكثافة
1: مهم، خاصة أنه محلي زادة أولاد البلاد معنا يعرفوا يحبوا يشجعوهم أنكر الجمهور.
2: بالضبط، هو عرض محلي أبناء الجهة، مجموعة من شيلة العازفين والفنانين في ولاية القصرين قدموا لنا عرض صوفي متميز اسمه رجال الفزعة. إن شاء الله يكون التوزيع متاعه يكون بكثافة في مهرجانات أخرى، لأنه بالحق عرض يستحق يكون موجود في مهرجانات.
1: بيه جميل، هذا الافتتاح ماله كان بحاجة يحبوها في القصرين، وكيف كيف عرض محلي 29 جويليا. بعدك عرض الضحضاح.
2: الضحضاح زاد عرض محلي، وكما قلت حاجة يحبوها القصرينية، عرض من التراث القصريني، الجو نتاعنا، البوخ، الفن الشعبي القصريني. عرض أوبيريت الضحضاح، مروحة بين المسرح والموسيقى والرقص والكوريغرافيا. دونك عرض الضحضاح شد إقبال جماهيري محترم جدا، وكانت انطباعات جيدة جدا على العرض هذا. ولا عرض
1: جميل، عرفتوا تستقطبوا الجمهور النهارين الاولانيين، وبعديك كيف كيف متابع معناها باقي الاختيارات ذكيه الحقيقه. نعرف انه الشباب الكل يحب العروض هذه، عملتوا سهريه اغاني الكرتون.
2: بالضبط، اغاني الكرتون هي مروحه بين يسمى عرض اطفال وعرض للاطفال اللي فوق
1: اللي كبروا
2: كما نقول.
1: ايوه،
2: دونك العرض نسترجعوا به الذكريات، عائلات حضرت اطفال شباب كبار، انرجي كبيره برشا خرجت في العرض هذا، الناس ترجع في ذكرياتها في الطفوله نتاعها. اغاني الكرتون كان من انجح العروض اللي موجوده في مهرجان السنه.
1: أيه، طيب كيف ينجح عرض كيف ما هكا سي عماد؟ تخموا أنه تستحفظوا عليه، تحكيوا معهم من الأول تقولوا معهم جاي ترجعوا بحذانا؟
2: هو الحقيقة عرض غني الكرتون هو ديجا عملوا الكلام معنا،

0: التطورات الداخليني. هو اوبيريت هذا عرض جميل، حكي كاثرينية زادة.
1: مسرح غنائي ولا غناء ولا كيفاش
0: بالضبط؟ مسرح غنائي. هو اوبيريت عرض ممتاز، حضروا لي جمهور، تفاعلوا معاه كالعادة. العرض كان لقى اقبال جماهيري وتفاعل
1: ان شاء الله. ديما السي اليوم مع بي معناه الحمد لله.
0: الحمد لله
1: باهي. يظهر لي بعديك كيف اللي نقولوا مش بدلتوا الفيتاس، ما مشيتوا للنوع اخر. من 6 اوت بديتوا في العروض اللي هي عندها رواج وطني، ما عادش محليه بقدر انها فنانين الحقيقه اسماء كبيره. بديتوا هذايا مع مرتضى.
0: بالضبط، مرتضى فنان مش أول مرة يكون في القاسرين، فنان يحب القاسرين والقاسرين يحبه، جمهور القاسرين ديما يطلب عرض مرتضى، هذاك علاش العرض كان ناجح جدا وحضور جماهيري غفير جدا. العرض كان ممتاز، فرحنا برشا حضور مرتضى والإنرجي اللي خرجها للعرض المميز متاعه. الحقيقة مرتضى فنان محترف وفنان متخلق برشا، عمل عرض جميل جدا فيه.
1: الحقيقة مرتضى ديما الجمهور يخرج فرحان، خاطر أول حاجة هو مجتهد، صحيح غنيته يحبوها ويحفظوها الناس كل، لكن عروضه زادة متكاملة، يبدأ فيها برشا خدمة، فما كوريغرافي، فما معناها خدمة على الفيزيوال، دونك العباد تشيخ حتى اللي ما يعرفش برشا مرتضى ولا جاي مع العائلة باش يعجبوا برشا العرض، بتدخي واللي تبعوا. وديما العروض الناجحة. بعد مرتضى عن إمباير. أيوة
0: إمباير فنان راب، يغني الراب اللي يحبوه شباب الكافرين. الحقيقة من اللي هبطنا للبرنامج متاع المهرجان والناس بدأت تسأل وشباب الكافرين بدأ يسأل وفرحوا انه إمباير جاي. إمباير عمل عرض جيد، عمل عرض ممتاز مع الجمهور. تم تواصل اصلا بين الجمهور والفنان على الركح، يحكي معاه ويحكوا معاه ويغنوا مع بعضهم. عرض كان ممتاز جدا، فرحانين جدا بانه استقبلنا إمباير. وإمباير كان معه ضيف من ابناء الجاسرين، زاد كان معه الفا غنى معه في العرض هذا. دونك العرض كان ممتاز جدا.
1: تو سي عماد مثلا الحفله نتاع إمباير بقداش كانت تتسكر؟
0: 10 دينارات.
1: 10 دينارات اي بيه، معناها هكاك هما بعشرة دينارات شفنا زوز رابوريت من احسن معنا. ومرتضى معناها حبيت نعرف اللاموين، معناها العروض الكبيرة.
0: مرتضى 20 دينار، هو اغلى تيكي عنا 20 دينار، واقل تيكي 5 دينارات
1: 5000. بيه مرتضى الفتيتي، بيه باش الناس كلها تنجم تجين. بعديك الجو، عاد الجو التونسي والفروحات والدنيا، جاتكم شيرين اللجمي.
0: جاتنا شيرين اللجمي وشيه الشيح علينا والجمهور شيه برشا معها
1: اللي تعملوا يويتيكم. ايوه
0: وبرشا جو تعمل في عرض شيرين اللجمي. الجمهور تفاعل برشا وشيرين زاد فرحنا برشا انها كانت ظهر لي اول مره موجوده في القاسرين. العرض كان ممتاز جدا وحضور جماهيري قياسي الحقيقه متاع ربي. فرحانين بانه بوجود شيرين اللجمي في
1: الحقيقه. زاد كيف شيرين تراهن ديما على السيزون تاع الصيف، ما تفلتهاش وديما عندها الانتاجات المزيانه والعباد تحبها وتحب تعمل معها برشا جو. رؤوف ماهر كان 14 اوت ونتصور زاد كان فما اقبال كبير على حفلته، لكن انا حبيت نمشي للمسرح على خاطر اخترته زوز مسرحيات ولو انهم مش بعد على بعضهم في البرمجه، 12 اوت و16 اوت. 12 اوت مسرحيه ولد الطلياني، مسرحيه كيف عملت دوره كبيره برشا في مهرجانات الجمهورية الكل، نحكيو على سفيان الدهش ونوردين بوحجبة ولبنى إسديري. و16 أوت مسرحية الهاري بيت. الحقيقة في القاسرين كي تراهنوا في مهرجان القاسرين الدولي على المسرح، زوز عروض وزوز عروض مختلفين، معناها مسرحية ولد الطلياني الضحك الحاجة هي صحيحة بيان سور اجتماعية المسرحية، لكن قائمة على الضحك وثلاثة وجوه التوانسة مستنسين انهم كوميديين ويحبوهم. ومسرحية الهاري بيت اللي هي نوع آخر تماما من المسرح، كيفاش كان الإقبال؟
0: الإقبال كان ممتاز.
1: قولي أنا هو أكثر هذا ولا هذا؟
0: هو الإقبال في ولد الطلياني أكثر الحقيقة. العرض كما قلت العبيد تحب تجي تضحك، تحب تتفرهد العروض كما مسرحية ولد الطلياني. الإقبال كان أكثر شوي، لكن زاد المفاجأة صار البارحة الحق، مفاجأة في مسرحية الهاري بيت. الجمهور

0: الجمهور موجود وبكثافة وتبع العرض من الأول للآخر ومركز مع العرض. الحقيقة مفاجأة سارة بالنسبة لنا الكل, ونحن مش أول مرة تكون معنا مسرحية بين ذكرين مسرحية جادة كما الهيري بيت
1: وهكا وجماعية زادة, معناها المسرح مسرح كامل مجموعة من الممثلين. أيوة
0: السنة الفاتة كانت معنا مسرحية رخصة السماء, سنة كيف كيف مسرحية الهيري بيت وزوز مسرحيات من إنتاج المسرح الوطني. التجربة الحقيقة نجحت مع جمهور القاسرين, جمهور القاسرين يحب المسرح ويحب يتفاعل ويتفرج في عروض مسرحية جادة. دونك الرهان على المسرح الملتزم أو الجاد ربحناه الحمد لله, وفرحانين برشا انه الجمهور يحضر ويتفاعل مع العروض كما هيك.
1: مهم على خاطر مسرحيه ساعه حي ومسرحيه ولد الطلياني النجاح الكبير اللي عرفته سنة, والتوانسه هما عرفوا شنو التوانسه يحبوا, والتوانسه يحبوا يقبلوا على النوع هذايا من المسرح. لكن زاد نحييكم على انه حتى لو كان حاجات مش مضمونه انتم تحاولوا هاكم تشوفوا هكا وتستيوا انه الجمهور اقبل على مسرحيه كما مسرحيه الهيريبيت, مسرحيه الحقيقه توجت في تونس والبرة وعملت نجاحات كبيره, مسرحيه مهمه للمخرجه وفاء الطبوبي. الحقيقه البرمجه جميله, الاسعار مدروسه, ان شاء الله يكون الاقبال كان باهي. فما ناس تجي من برا من القصرين باش تحضر, تجي من الولايات المجاوره.
0: اي هو مهرجان القصرين يتسمى مهرجان الوسط الغربي تقريبا. ثم يجون من سيدي بوزيد, يجون من قصر, يجون من الكيف, من الولايات المجاوره, من سبيط, من معتمديه القصرين الكل. الحقيقه مهرجان القصرين يستقطب جمهور من الولايات المجاوره, وبالطبيعه الجمهور الاساسي نتاع ولايه القصرين.
1: والله يعطيكم الصحة سي سامحني سامحني سامحني سي عماد, جيت قاعدة السيحي في مخي ولا وشت على عماد. سي عماد سي عماد السيحي, إن شاء الله اليوم الاختتام يكون كما تحبوا أنتم مع الفنانة الكبيرة صوفية صادق. الحقيقة دورة 45 مهمة, إن شاء الله تكونوا أنتم راضين. توا نعرف أكيد باش تسكروا اليوم الاختتام وباش تبدأوا في المراجعات والتقييم وشنو عملنا وشنو ما عملناش. كان فما حاجة تحبوا تبدلوها ولا ديجا حكيتوا انه في 46 ماذا بكم تتبدل, شنو تحبوا تبدلوا؟
0: مش تحبوا نبدلوا, تحبوا نزيدوا. لو في الدار 46 يكون عنا مستشهرين اكثر, يكون عنا عروض عربية ودولية, لانه كما تعرف العروض العربية القيمة المالية نتاعها غالية شوي. دونك كي نبدو بكري للعام الجاي ان شاء الله اللي مالانا يكونوا معانا دي سبونسور ومستشهرين, وقتها نجمو نجيبوا عروض عربية, خاطر جمهور القصرين يحب يكتشف عروض من دول اخرى. وان شاء الله في قادم الدورات يكون موجود عروض
1: ان شاء الله. نتمنى لكم هذا واكثر. سي عماد السيحي شكرا لك, كنا نحكيه على مهرجان القصرين الدولي اللي الدورة 45 اليوم يتم اختتامها مع صوفية صادق. برمجة الحقيقة متنوعة, برمجة مهم فيها أنها روحت بين الأسماء التونسية الكبيرة اللي نقاوها في المهرجانات الكبيرة الكل, وبين الانتاجات المحلية كيف كيف والعروض اللي يحبوها في القصرين. لكن زادة نتصور حتى لو كانت دور وتاخو حظها في مهرجانات أخرى, أكيد التونسة تحب منتوجها المحلي ويحبوا التراث. إن شاء الله بالتوفيق, إن شاء الله اختتام موفق اليوم وجميل, والجمهور يتفرهد رغم الطقس السخون نتصور, وإن شاء الله كيف كيف الدورات القادمة تكون ناجحة أكثر وأكثر. شكرا ليك, هذه كانت ألو فيستيفال. ألو فيستيفال. نحن راجعين لكم بعد الموسيقى أكيد مع تابي روج, نجيب جهاد السليني ونجي أقدم معنا, راجعين.

0: فامي تايم.
1: مرحبا بكم الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا على فام. اذا فكره هبكم في دياركم، اذا اليوم شنو هو اليوم؟ اثنين دونك لي روحتوا الحقيقه. انا لا يمثل الكل كيف كيف الحقيقه. الجهان الغالب عاصمه الجهان.
2: مرحبا ريم، عاصمه الناس الكل. مرحبا اللي يسمعوا فينا الناس الكل.
1: خليني نسلم زاده على الناس الكل اللي تبع فينا على لي بلاتفورم، اللي تبعوا في اللايف، اللي يتفرجوا فينا، وكالعاده اصدقائنا اللي هنا على اليوتيوب. معز، ساره، ميرسي بوكو، يعيشك، حبيب بن صالح، طاهر الارتيستو، الناس كل اللي تبع وتعطي في رايها في المواضيع. الحقيقه راني ديما نطل ونشوف شنو يعجبكم شنو ما يعجبكمش. نحاول على قدر الامكان. ما ديما انتم قولوا لنا شنو رغباتكم، شنو تحبوا توصلوا لنا. احنا توا باش نوصلوا معاكم بطبيعه الاخبار، الفن والفنانين، البيبل في العالم العربي وحول العالم. ما نعرفش مين باش تهزنا اليوم. جيهن في تابي روج.
0: تابي روج،
2: في تابي روج أخبار المشاهير والفنانين. مش نبدوهم من مصر مع حوار لليلى أحمد زاهر، الممثلة وابنة الفنان زاد أحمد زاهر، اللي كانت ظهرت هي وزوجها في حلقة من حلقات البودكاست متاع أنس بوخش، وكانت أثارت الجدل بعد الباساج هذا. برشا قالوا لها أو وكأنهم اكتشفوا أنه هو ما هوش أحسن حد لها، فما اللي قالوا لها راهو ريد فلاج. برشا برشا برشا ريد فلاجز في الحوار على حد تعبير برشا المتابعين. فكانت هي حرصت على أنها توضح اللي صار، وعلقت على معناها الكومنتير والكلام اللي جاها من عند المتابعين، وهبطت ببليكاسيون على انستغرام تاعها، أثارت تفاعل واسع بعد ظهورها في الحلقة هذه مع زوجها. هي قالت فيه إيسانسيلمون أنه فما مقاطع من البودكاست من الحلقة اتنحات في المونتاج، وفما حاجات أخرين ما تعرفهمش. دونك تقول هي أنه اقتطاع بعض تصريحاتها من سياقها، وخلى أنها تتفهم بمعاني مختلفة معناها غير اللي هي قصدته. وقالت في البيبليكاسيون بتاعها: بحترم ونحترم ونقدر ردود الأفعال واهتمامكم، أما نحب نوضح نقطة أنه فما أجزاء من الحلقة تم اقتطاعها، وهذا يأثر على المعاني متاع الكلام. وأوضحت زادة أنه تصوير الحلقة صار في أواخر الأشهر متاع حملها، في إشارة إلى أنه إدارة أعمالها كانت بلغت الفريق متاع البرنامج مسبقا باحتمالية تأخرها بسبب شعورها بالتعب، لكنها أكدت أنها اعتذرت لأنس بوخش وفريق العمل بالكامل بعد وصولها. وقالت اللي هي قبل ما تبدأ التصوير أبلغت زوجها بأنها ما زالت حاسة بالتعب، وهذا زادت تحكي فيه في الحلقة، وطلبت من مساعدتها بصورة أكبر في إدارة الحوار. هذاك علاش نراه أنه هو قاعد يحكي أكثر منها ويحكي أكثر على الكوبل. ولكن كمان فما برشا فنانين منهم در زروق زادة اللي تفاعلوا معها وسندوها في علاقة بما سماوه هما الحملة ضد ليلى الزاهر. ريم فما في فمك برشا كلام في وجهك
1: الحقيقة. إذا نقول لك شفت أنا برشا هل معناها البوليمي معناها العبيد الحقيقة من الاول كيف بدات برشا كلام على عندي رياكسيون على الحوار. وهو راه بور دير الاي بي توكس اللي هو البودكاست نتاع انس بوخش متابع بطريقه رهيبه، شانيل يوتيوب معناها عظيم جدا، نحكيو على قريب 4 ملايين يمكن
2: من انجح البودكاست
1: بالضبط. دونك العباد تتفرج برشا، هذا ديجا يبرر هذا سبب الاول في انه التفاعل كبير. ثانيا اول ما بدات بنيه طيبه، معناها العباد ساعه يحبوها خاطر هي واختها يعرفوهم اللي هما صغار، نحكيو على كذوز بنيات اللي مثلوا في عمر وسلمى صغار، تامر حسني ومي عز الدين، وكبروا العرس والدنيا الكل معناها تابعوها. سي نورمال انت كي تخرج حياتك الكل هاي تابعوها معك خطوه بخطوه، فالعبيد تحس روحها بتتخ معنيه انها تعطي رايها، فحسوا يعني العبيد عن حسن نيه بتتخ معاها. لكن مشيت برشا في ثنيه التحليل النفسي، وهو عمل هكا يقصد هكا، وهو داخل غزر هكا معناها هكا وكذا وكل شيء، فحسوا اللي هي بتتخ مغلوبه،
2: وحركه الايد وحركه العين
1: صحيح. هو صحيح يحكي اكثر منها، هو صحيح بتتخ شخصيته ظاهره اقوى والبنيه عاطفية معناها، لكن نتصور أنه هالحملة ذي اللي صارت الكل برش عليها إذا قرأت وجاوبت بصفحتين على انستغرام معناها الشيء قلق
2: الحقيقة. خلينا نمشيو للأخبار اللي بعده اللي هزنا لريما الرحباني. شنو قالت على زياد الرحباني؟ نحكيه على عام بعد وفاته. قررت ريما الرحباني انها شقيقة زياد الرحباني انها ترد على بعض التكهنات والشائعات اللي احاطت بشقيقها خلال الفترة الاخيرة من حياته، خاصة فيما يتعلق بحالته الصحية والظروف اللي سبقت رحيله في العام اللي فات. واكدت انه هذا انه برشا يتم تداول في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي اسباب غير دقيقة، ولكنها كشفت ابنة فيروز وعاصي الرحباني عن تحفظاتها بشأن طريقة التعامل مع حالة زياد الصحية، وتحدثت عما وصفته هي بأخطاء طبية كبيرة اللي صارت في الفترة هذيك. دونك ترجع أسباب الوفاة إلى أخطاء طبية كبيرة، وهذا كان في منشور نشرته على حسابها على فيسبوك. قالت فيه للأطباء اللي تولوا متابعة حالة شقيقها ما كانوش من وجهة نظرها على قدر الثقة اللي تم منحهم إياها من طرف زياد الرحباني. قالت اللي هو كان يثق فيهم برشا، في حين أنه هي ترى أنه الرعاية اللي تلقاها ما كانتش بالمستوى المطلوب، ووصفت أنه اللي صار خطأ كبير جدا، وما خبيتش الغضب متاعها من شكون يتحمل المسؤولية حسب روايتها مسؤولية اللي صار. وأكدت أنه الأمر خلف عندها شعور عميق بالغضب بالإسياء وخاصة بالعجز. ما عندك ما تعلق
1: فاروق توقعني باش نعلق
2: لك أي خطر تحسوا الملف نتاعك مولات الدوسي.
1: شوف في كل الحالات خساره كبيره معناها،
2: وهذا ما يرجع ماهوش باش يرجع،
1: وخساره كبيره وفات زياد، لكن هو باقي بطبيعه بالاثر نتاعو ببودكاستواته وبغنياته وبشعره وبمسرحياته
2: وبافكاره، كان حامل لافكار حطهم في اغانيه، فما نوع من الاحتجاج اللي نسمعوه في في في في كلمات الاغاني نتاعو.
1: لكن ما نحبش ماذا بيا باش نتبع بيانسور البوليميك، اما ما يتحطش هذايا على ظهر انه ريما ديما موقفها هكا وهي ديما ضد التيار
2: وديما
1: ما يعجبها حتى شيء، خاطر معلومات معناها صعيبه شويه اذا النجم اذا باش نقروا ولا باش يصير باش تخرج معلومات توري انه زياد الرحباني خسرناه على خاطر اهمال طبي ولا على خاطر خطا طبي. الحقيقه معناها كبيره شويه.
2: اما ريما متعوده انها تحمل على روحها الدور هذايا في العائله الكل، هي اللي ديما تخرج وتوضح هي اللي قايمه، هي العائله في حق باش قاعدة تعالى. ريما كان عندها دور كبير ماما
1: بيش
2: قول لك انا محمد رمضان معناها فما مشاكل على خاطر الا
1: برشا برشا.
2: الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقيه كان وجه تحذير شديد اللهجه للفنان محمد رمضان بعد حفله الاخير على خلفيه شنو، على خلفيه ظهوره خلال الحفل الاخير في الساحل الشمالي من غير مريول بلاش قميص تورسنو،
1: هذه
2: هي
1: المشكله. نحسب باش نحكي على التحرش والدنيا اللي صارت
2: هذيك خاطر نفيت وزاره الداخليه انه كان فما عملية تحرش جوست قالت انه فما ملاكشة بين السبنات، لكن مصطفى كامل وجه تحذير شديد اللهجة، قالوا هذا التحذير الاخير، وهذا كان في مداخلة هاتفية في برنامج حلوة يا بلدي مع الاعلامي جابر القرموطي، وقال انه اللي صار في حفل محمد رمضان في الساحل قبل ايامات اثار استياء، وفي اشارة الى انه خلع القميص على المسرح امر لا يمكن تكراره. واكد نقيب المهن الموسيقية انه في حال تكرار محمد رمضان للتصرفات هذه فإنه قد يتم اتخاذ إجراءات تجاهه توصل إلى عدم منح التراخيص اللازمة لإقامة حفلات غنائية في مصر. قالوا مش حتغني تاني إذا كنت تعمل هكا مرة أخرى. وقال باش نحكي مع نقيب مع أشرف زكي لأنه هو أحمد زيدة. رمضان خطر ممثل زيدة، وفما اتفاقية ما بين النقابات إنه اللي عنده ترخيص بتاع التمثيل ما يطلبش نفس ما يطلبش مش الترخيص الاشتراك
1: انخراط في النقابة
2: دونك يطلب جست التصريحات. قالوا المرة جاية كي مش تواصل هكا راو مش خليوك تعاود تغني، وقال يزم نتلم ونحكي ونقعد معاه لكن في أولى ردود الفعل متاع محمد رمضان تكلموا كأنه فما حتى شيء صار، كأنه هو مش معني وقعد يروج الحفلات الجاية ومن غادي زيدا نعود نرجع لحفلته هذي. ذو اللي شفتوا برشا الفيديو اللي تقول أنه فما تحرش جماعي صار في حفلة محمد رمضان في الصفوف الأمامية، ولكن هذا كانت فاتوا وزارة الداخلية المصرية. مين تحب نهزك لي؟ نهزك لفرنسا؟
1: انت البارح كان هوني هزنا
2: نهزك لفرنسا، وين نلقاو البارح كان المفروض انه باش يصير عرض للمسرحية جدونيم بلمبلا، ولكن مرة اخرى لقبهم بلمبلا
1: نعرف عليه نقولوا جدوني
2: جدوني داكو جدوني. دونك البريفكتور كان عنده هو عرض في نيس مفترض انه كان يصير البارح لكن تمنع العرض هذايا. علاش؟ شنو السبب؟ الصحف الفرنسية تتكلم على انه البريفكتور تقول اللي ديودوني كان ديما عنده دي بروبو او دي جيست ا كاركتير انتيسيميت دونك معاده للساميه راسيست انو اي ديسكريميناتوار دونك فيها عنصريه وفيها كراهيه وفيها حتى ميز عنصري ولكن تقول زيد ainsi que des propos faisant notamment l'apologie du terrorisme نعرفوا اللي المفهوم هذا ينجم يكون فقط نجم تقول فري باليستاين تتعدى apologie du terrorisme ولكن زيد البريفكتور ترتكز على انه في السابق كان هو مدان بعده احكام بالإدانة احكام قضائيه كيف كيف حول نفس الموضوع وكان ديما يقول انه اللوبي اليهودي الصهيوني هو اللي مضيق عليه ومش مخليه يعمل العروض نتاعو في نفس البريفكتور هوني في جان في 2026 كان تم منع العرض نتاعو زاد في جان في اللي فات ولكنهم مشاو عملوه العرض فتم ايقافه بالقوه العامه كيف كيف نفس الحكايه ديودوني والعروض نتاعو والانتيسيميتيزم
1: هذا هو
2: مش تعلق
1: ليه انا كنتش نعلق على رمضان وبعديك
2: محمد رمضان مشاكل مشاكل مشاكل
1: الحقيقة فيما يهم التدافع معناها اللي هو تصور تحرش قالوا لي هو فما عمليات تحرش هو جمهور يبدأ
2: تدافع.
1: واقف بكلهم معناها القدام دوك يبدأ فما أعداد كبيرة وبرشا تدافع وطفلة تلقى روحها محصورة ما بين برشا عباد ما تعرفهمش والسياح وطلعوني طلعوني من هنا وتصوروا الفيديوهات وخرجوا على أنهم تحرش الحقيقة شفت دعوات وحتى النقابة يحكيوا على أنه فما حفلات اللي هي تكون كبيرة برشا بتدخل لازمهم يفصلوا ما بين
2: فصل
1: الذكور نحسبك ماشي الغادي في الحكاية الذكور والإناث والعائلات وحدهم والذكور وحدهم أنفغا هذي
2: يجيوا العائلات فيهم أنوث إناث وذكور
1: والله ما نعرفش الحقيقة هو تدافع كبير لعداد أنا اللي نفهمه أنه لازم الاسباس يكون فيه عباد اللي نجموا يتحركوا معناها بطريقة عادية مش نحطوا ما فهمت ما
2: دزين هذي موجود عنا نحن ما نعرفش علاش البرا كي نراو دي كونسير برا
1: ما يدفعوش
2: على خاطر اكثر من
1: على خاطر
2: اللي نحن فينا في سلوكنا فما مشكل
1: ليه زاد على خاطر في التنظيميا يبداو معناها حتى لو كان بالواقف هو الجمهور الكل الاسباس يبدا محسوب قداش ينجم يقفوا العباد على راحتهم تصور يجينا رمضان هوني الكارتاج ولا فاز
2: منعرش ما عندي حتى فكره هل انه محمد رمضان ممكن يعبي
1: الشعبي هوني ولا
2: شعبي هوني في تونس ولا لا
1: انا نتصور اي خاطر سي موفمون دو تبعوا احنا معناها كيما يظهر لي اي منعرش
2: انا ما عنديش في الانتوراج نتاعي حد حافظ اغاني محمد رمضان
1: ما عندك انت نعرف كان نمبر 1 منعرش برشا الحقيقه اما يحبوه خاطر سي فينومين اما ان شاء الله كان جابوه كارتاج ولا بنزاره الحقيقه حمامات ردوا بالنا ما يرفعش
2: ليه لي زيد
1: ما يرفعش ميرسي جيهان
2: ميرسي ريم
1: هذه كانت تابي روج
0: تابي روج
1: احنا كان باش نقعدوا نعلقوا جهينا على كل موضوع مانيش باش نخليه وقت الانيس
2: احنا ساعه ما حكيناش على تصاور العرس نتاع كريستيانو رونالدو وجورجينا اللي طلعت مش لابسه روبا لابسه جوب وسوريه ما حكيناش على عركه نساء مدرب المنتخب المصري وعلى ما يبدو انه طارق مرته لولا تو شوي كنت نقرا على ما يبدو
1: شنو لولا هما اصلا هما طليقه وزوجه جديده
2: لا خرجت الطليقه وقالت انا مانيش طليقه انا الزوجه الاولى
1: الزوجه الثانيه هناك
2: وما حكينيش على الدكتور فود ومرته شروق وحفل الطليق ليه ما حكينيش
1: غدوه
2: ايجا نحكي لك البارح
1: بيت فهمنا ما خلي شويه وقت الانيس الغول خاطر كل عاده هذا وقايد ديجيتال ويفز ومن بعديك لازمكم تسمعوا الاخبار على راس الساعه ونرجعوا نكملوا مع بعضنا فان تايم
0: فان تايم سما فايبس خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور حفله بليز وجوه بحيره واعرف كل كبيره وصغيره

0: كيف معانا
1: It's fun time
2: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستاخ فن تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم

0: Studio NFM. Studio NFM. هي الموجة اللي تواتيك. ما لازلت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5. في نابل على 106. وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3. وفي جابس على 99.1. وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجزوة الخميسة. ديوان فام عسلمة. المدير العام لوكالة نهوض بالاستثمار الخارجي والمكلف بتسهيل الهيئة التونسية للاستثمار جلال طبيب يبحث مع سفير جمهورية مصر العربية بتونس إرساء شركات استثمارية بين البلدين تستهدف الأسواق الإفريقية وتفعيل مذكرات تفاهم ثنائية في المجال الاقتصادي. وكشف طبيب خلال هذا اللقاء 13 مؤسسة ذات مساهمة مصرية تنشط حاليا في تونس داخل المجال الصناعي، داعيا إلى ضرورة الارتقاء بهذا الحجم ليعكس الإمكانات الواعدة للبلدين. وأشار إلى العمل المشترك لتوطيد العلاقات الاقتصادية وتحقيق الاندماج في إفريقيا ضمن إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. عدد من أهل عمادة لمكارم بولاية ديبوزيد يقدمون على غلق الطريق الرابطة بين منطقتهم والأسودة احتجاجا على الوضعية الكارثية للطرقات. يأتي هذا التحرك الاحتجاجي على خلفية تدهور المسالك وصعوبة التنقل إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها الجهة يوم السبت الماضي، مما أسفر عن عزلة مناطق طولبية والجريدية والزلالطية. وتصاعدت حالة الاحتقان في صفوف المواطنين إثر وفاة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات في حادثة مرتبطة بتداعيات التساقطات الأخيرة. نائب وزير الخارجية الإيرانية لشؤون القانونية التقى اليوم نظيره الصيني في بكين وتبادل معه وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية والثنائية وفق ما أفادت به الخارجية الإيرانية. وخلال اللقاء قال المسؤول الإيراني أن طهران لا تسعى إلى الحرب، ولكنها أثبتت أنها قادرة على مواجهة الولايات المتحدة والاحتلال وإلحاق هزائم قاسية بهما. وقال إن إيران والصين قدمتا الدعم لبعضهما البعض في محطات تاريخية مفصلية. المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريعة يفيد باستهداف سفينة إنزال عسكرية تابعة للسعودية وأربع زوارق عسكرية مرافقة لها بعدد من الصواريخ الباليستية في البحر الأحمر قبالة سواحل المخا، في حين لم يصدر أي تأكيد حتى الآن من السلطات السعودية. من جهة أخرى هدد المتحدث العسكري باسم الحوثيين بمهاجمة التحركات والتحشيدات السعودية في البر والبحر. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فام.نت. إلى اللقاء.

0: سلامتكم الناس كل اللي تبعوا فينا اذا تسمعوا فينا في الثنيه وعاملين معنا جو ومونسينكم اذا كيف كيف دياركم في الخدمه. نحب نقول لكم اللي انتم تسمعوا في فان تايم واللي بالطبيعه ابتداء من ساعتنا الثانيه نبداو نستقبلوا في ضيوفنا, وكل مره ضيف نحكيوا معاه على خدمته على عالمه الفني الموسيقي, اذا نحكيوا على موسيقي كما اليوم على خاطر ضيفي فنان اختار انه الموسيقى بالنسبه لي تجربة مساحة للبحث سورتو يظهر لي والتجريب على خاطر تنقل ما بين أنماط موسيقية مختلفة تعرفوه في تقديم التراث التونسي لكن بروح جديدة وصلها الجمهور أوسع, عنده برشة تجارب لازمنا نحكيه فيها, حاضر ديما في المشهد الفني التونسي وحاضر كما كنتوا تسمعوا بصوته القوي. نحبكم ترحبوا معايا بالفنان منير الترودي. عسلامة منير.
1: أهلا وسهلا عسلامة, شحويلك يعيشك وبيك أكثر.
0: مرسي اللي جيت في سخانة وثنية, يعطيك الصحة.
1: سي ان بليزير, واجب هذا انه احنا مكلفين قال الراجل لازمنا نعاني السفر والامبوتياج وكل شيء في سبيل ايصال كلمة الفنان اللي هي الكلمة ماهيش ياسر مسموعة في تونس, لكن واجبنا أن نوصله ونتعبه باش توصل كلمة الفنان في تونس.
0: بما أنه بدينا بالتعب, هو الصيف في العادة لي أغلب الناس فيه الراحة وفيه التفرهيد, لكن ليكم أنتم العكس تماما يظهر لي.
1: شو قولك, هذه ضريبة, هذه ضريبة معناها شو قولك معناها العادي والطبيعي أن الفنان على مدى العام يختم ما يقعدش معناها تابع الحفيلي معناها, وإحنا من وقت البيات لتوا في الحفيلي معناها ما خرجش الفنان في تونس في ستركتور معناها. يمكن الدولة غير معنية بالمسألة هذه لأنه تعتبر الدولة معناها على من عمل بيات وإحنا جايين هوني اللي الفن ما هوش حاجة تجيب القطاع يجيب الفلوس حيوي اور لو لو معناها لو كونترير موجود في الدول الكل معناها انه مثلا نجيو لفرنسا اللي انا عندي فيها ان بي معناها بيتاتير في فرنسا فما في اليوم فما 4000 ايفينمون في ليل دو باري مش في فرنسا في ليل دو باري
0: فما
1: 4000 ايفينمون منه توت معناها ديسيبلين كوموندو معناها كسوا سيرك ولا مسرح ولا تياتر دو ري ولا موسيقى ولا كل شيء
0: ولا كل شيء ولا فن
1: معناها فما يعتبروا اللي هذا القطاع ذي اذا كان نخدموا عليه فيه فلوس وفيه كيفاش نخدموه انه نحترموا الانسان اللي يخدم هذا ما عادش يخدم تابع وزارة الثقافة ليه تابع ستركتور تابع وزارة المالية مثلا اش مدخلنا في الثقافة
0: قطاع اقتصادي
1: قطاع اقتصادي خطر احنا ديما حاطينه الثقافي والثقافي يمشي نتاع هيا شيخونا وعملنا وفرهدونا احنا ما نفرهدوش رانا ساعات نقولوا كلمة توجع به وما عندها صوص هذا هو على المنطق نتاع التفريد ما يخليش القطاع عنده بالأهمية الكبيرة لأن احنا بكل صراحة حتى شعبنا الكريم الشقيق ديما يعتبر اللي الفن حاجة زايدة تمشي تخطب طفلة قولك شو تعمل تقول له فنان قولك ايه وخدمتك شنية هي فهمتني بيعتبر اللي هو حاجة ثانوية لا من المنطق هذا احنا يزلنا ندافعه على انه القطاع هذا يكون قطاع حيوي كيف كيما وزاره الداخليه راه هي تدخل في الفلوس احنا ندخل في الفلوس هي بتوكل في عائلات احنا نوكل في العائلات كي قطاع الصحه اي قطاع حيوي في البلاد هذه القطاع الفن وبه تقاس ال ال ال, ال, ال يعني تصوير البلاد معناها فهمتني المشهد الثقافي هو اللي يعكس طبيعة المشهد الاجتماعي أو السياسي أو
0: به. منير أنت إذا ترى أنه من دور الفنان ومن واجبه أنه مكلف باش يعمل باش يحاول باش يوري الصورة الحقيقية كما تراها أنت توا للفن والوظيفة متاعه الحقيقية كي أنت قاعدة تحاول يظهر لي منجم تعمل الشيء هذا في فرنسا أما لهنا لي
1: فرنسا امورها مريقله منها مضبوطه تمشي تعمل عندك 507 ساعات ولا 4 ساعات تعمل انت اسكون ابل انترميتونس ديكلاري على روحك اللي سيدي باش يوظفك يديكلاري عليك عندك اون اني معناها انيفرسير كذا تكمل الدات هذيك تعمل
0: تعاود مره
1: مثلا نقولوا احنا من 15 اوت حتى ال 15 اوت الدات انيفرسير نتاع العام الجاي تعمل فيها 507 اور معناها سكيفو 43 كاشي إذا كان اعتبرنا الكاشي فيه 12 ولا حاجة كيف هكا وانت كيفاش كان تسجل تاخد 8 ساعات كان تقدر تعمل تاخد دوبل
0: الدنيا منظمة خدمة
1: تلم الخمسة 507 ساعات عندك بقيت العام بتنجم تخدمش عندك شهريتك معناها هي تتصب لك انت تصب على روحك الديكلاري على روحك ما تخبيش وتعمل هكا كيما برشا ناس والدولة ما باش تحاسبك معناها اذا كان باش تبلبس فايقين بيك خاطر انت ديكلاري على روحك والسيد ديكلاريك معناها العملية ما فيهاش تمكميك وجيب 4 عصفين ولا جيب 15 وانت
0: كيما ما فما حتى فاي في السيستم
1: ما فماش فاي خاطر احنا صارت عندنا برشا حاجات يخمم واحد لروحه علاش القطاع مش منظم مهمش هيا برا عمل فرقة هوني واسم فرقة كذابك بالدرشنية والاخر فرقة الدرشكونو وكلهم بالمظالل والناس تخدم على روحهم فما شيء الريح الفرقة هي بيدة ما فماش منها معناها فما ترافيك ريت هالفساد هذايا اللي يصير لي كونسيكونس نتاعو شنيا انت ماك بديت بالتحايل في الاخر تراسيلك تساسي باش يداويوك هكا ولا لا مش هذا اللي سايس
0: قاعد خير ما عندوش ستاتيو واضح
1: ما عندك حتى ستاتيو انت من شأنك ومن واجبك أنك تدافع القطاع ذي ويكون شفاف يكون كل شيء فوق الطاولة باش تضمن حياتك كريمة يلزم تكون في النظافة في شو النظافة كوريكت معناها عيش كوريكت
0: تخدم الديكلاري
1: تخدم الديكلاري مش احنا مثلا نجيبو كارتا مثلا هذايا هذوما الفستيفال شنو قال راجل فيستيفو ريتم هذوما سوق ودليل وياسر فيها برشا سرقة وبرشا تحفتير وجيب فنان درا شنو في الشارع في لبنان يجيبوه هون يولي عبد ويجيبوا عليه برشا فلوس وعلاش يجيبوه هو ما يجيبوش هذا اللي من هوني
0: عليه
1: خاطر فما دوفيز في الهدره وريت الدوفيز هذيك باب كبير نتاع فساد هكا ولا لا
0: هو هكا لكن منير على الدخله هكا عندك
1: ليه هذا قطعنا طبعا كي نشوف سامحني كي نشوف اليسا ولت البارح ولا ولت البارح ما عرفتش ما نتفرجش فيها انا
0: البارح
1: ولا البارح ولا هو وجات وعملت جيست مثلا نتاع الدراب وهذاك
0: نتاع الكوفية
1: نتاع الكوفية هو ناقص كان باش تعطينا كف مش كوفية بركة كفوفية كان بكره أعطتنا كفوفية مش كوفية بركة علاش يقول القائل توا إليسا بحجمها ما نحكيش على الإعلامي بحجمها الفني هل هي جديرة أنها تقف في رقح كارتاج
0: حجمها الفني تقصد شنو
1: الريبيرتوار حجمها صوت لا صوت لحد شيء الكلها ماكينة لبنانية ونعرف الماكينة ذيك فيش تخدم ساعة هي حاشة خلقة الرحمن أنا كنش معناها منش نحبش نضمر عليها
0: خلينا في الصوت
1: لا لا لا معناها أنا ما نجمش الرأي إنسان متحول معناها
0: منير خلينا في الصوت لحقيقة
1: متحول صوتيا هاي سيدي ما تدخلوش فينا في العقيدة
0: لا خلينا في الصوت
1: في الصوت
0: انت ترى أنها ما يجيش ما عندهاش القيمة
1: ما عنديش القيمة الصوتية معناها تو كرتاج يطلع عليها وديع وتطلع عليه اسمها هذية ولا تطلع عليها ذكرى محمد وناجاة عطية وصوت تقربع قوية ومن بعد تجيب لي إليسا اللي هي معناها أنا واحد من الناس كفنان مش راني عندي حتى مشكل معاها ما عندناش علاقة بيناتنا أما ما نسمعهاش خاطر بصوت ضحل ماكينة صحيحة عالمية كيما برشا كيما جبناهم برشا
0: انتاجيه ديجا
1: انتاجيه
0: خاطر عندها البومات وعندها حاضره سنين ومش محفوظ وحفلت في كل بلاصه
1: مي سي سا لو تروك سي كو تو احنا اوني فاس ا اون جينيراسيون اللي تحب اليسا سي سا لو بروبليم سي كو احنا كان نراهنوا على الموسيقى بالبركه ما عادش الموسيقى تمشي الحقيقيه معنا الفن والتربل والواحد
0: انت هذا عندك مش داخل من باب اذواق وذوقهم ويحبوا هك
1: ليه الذوق حكموا فيه كي تحط لي ماكينه انت كيما جو سي با مانيش باش نقولها غير ما تحبوش انتم القولين زعما
0: شنو تحب تقول
1: دي معناها اسمها تو تقولي تعمل في الاشهار
0: انا كنا في ليسا كمل لي ليكزامبل تاع
1: مثلا الماكينه تاع روتانا وغيرها
0: داكور
1: ولا ليه مشكله الماكينه ولا ليه انا باش لازمني نقولها ولا ليه خصنا نمشيو ماكينه الخياطه يمشي ولا ماكينه ترشو الماكينه تاع روتانا تصنع في اشبه نجوم خاطر كوميرسيال منها التصويره اللي انا مانيش كونتر خلقة ربي اما انا نحكي في الكلوناج ست فيغور دو توت لي نانا كي صوب معناها كي تريني في روتانا سي لا ميم فيغور سي تحول سي دو كلوناج سامحني جيب انسان وتعمل له هكا شنو انا مش نحكي انا مع ربي ومع خليقة ربي اما انا ضد اللي مش اللي ضد خليقة ربي معناها سامحني اذا كان انت تحط له مدال لي في بان جو فوا مي زونفون جو فوا لي في كي سون معناها اكروشي اكرو التصويره هذيك ويعتبروا لا بوتي عندها الكريتيك هذاك نتاع
0: ذيك كله من المتركاج نتاع الماكينه تحب
1: كله فرد ماكينه
0: فزاد تدخل في ذوق الناس والناس ما عادش تفهم الموسيقى
1: وقلت راه باش يجي حاجه فيها نفاق كبير برشا واش تخرج من المشرق النفاق هذا شنو هو نقصد على بلد معين انك تجي تحط موديل دو كلوناج فيزيك اي دو ميموار ميم سونور باري كي تجي تحط الناس كل تغني في الكردي كلهم كردي راهو معناها ب 99% مقامات كرديه
0: مقامات كرديه
1: هكا ولا لا سامبل سهل وبنال وياسر يبكي تاع الوا 72 وقلوب في جحيم درشو كلهم يتبكيو بنساو رجاله
0: هذاك مشى ضرب
1: ليه علاش يضرب خاطر يمس العقل الساذج يمس معناه ضرب في صميم الموسيقى العربية وقت انت تعمل كردي لعل فما لا صبي لا بيتي لا لا لا حجاز كار كردي لا لا لا عجم لا ريت لراسة القلب الطرب العربي تجي وتضربه في الصميم تغيب جينيراسيون مع جينيراسيون مع جينيراسيون وما تخوى جينيراسيون تغيبهم على الفن اللي كما تقول فيه ذكرى ولا يقولوا فيه وديع ولا يقولوا فيه الفنانين معناها كونفيرمي بالحق شي يصير ذكرت المستمع تغيب على روح الموسيقى العربية اللي هذيك دونك هذيك الروبير هذيك ما عادش تنحى
0: قاعد نهزوا فيه بعيد وقاعد يضيع
1: فيه مغيب مغيب مش نهزوا فيه بعيد احنا قبرناه قبرناه وتجي تحط لي كان مقام برقة ويغنيوا فيه ناس اشباه معناها يعني انا نشوف في ناس شيل شلالا قال الراجل بالفرنسي يجيو يغنيو ويعبيو علاش خاطر اللي وراهم الجمهور اللي باش يعطيهم

0: شو هذا؟
1: ادم زاد ما عندوش صوت.
0: يا بنتي صلي على النبي.
1: نسال فيك على رأيك.
0: انا ما انا انا انا, أنا لو لم شيت لهم ولا نجم نسمعهم نعرف اللي معناها حاجه حاجه تضحك راه.
1: باهي انت في في هذايا الكل قارنت في وسط كلامك ما بين الركح اللي طلع تطلع علينا جات عطيه وتطلع اللي ذكرى محمد الله يرحمه. دوك انت ترى انه علاش مش توانسه اصواتنا القادره؟ علاش هذوما؟
0: اي مثلا مثلا عليه احنا عندنا شكون يطلعوا غاديكا؟ احنا عندنا انا مشيت لبنان وغنيت في لبنان والدنيا الكل درتها. انت تنجم تغني كيكا فاسيلمون تي باس. انا كان مش عندي لا فاسيت نتاع الفرنسيس ما نمشيش راه نقول لك كل صراحه خاطر جاي من فرنسا تعدى. ما جاي انت بعربي من غادي من شمال افريقيا.
1: يعني احنا حالين ببان لوخ
0: غادي ببان لوخ ببان مسكره في وجوهنا صعيبه برشا. ومصر ونقول لك وجميع اللي مشاو لمصر وبرس اللطيفه واللطيفه عندها عندها برشا
1: علاقات
0: وكل شيء. يسالها هي كان هي بالحق تحب تقول الحقيقه يعذبوها على الاقامه ذكرى رحمها كانت معاملين فيها على الاقامه وهزينها ومجايبينها
1: واحنا في
0: البريد الهيلة معناه اللي يعني قال الراجل باش نمشيو لها مصر
1: على المقابل. في المقابل هما يمشيوا للصناعة يمشيوا للشهرة على أساس أنها
0: ليه زادة فما راسيزم زادة فما راسيزم فما احنا توانسة يخوفوا صراحة يخوفوا التوانسة
1: على خاطر أصوات
0: ترعب معناها
1: في تونس علاش ما يغنيوش التوانسة
0: خاطر فما تمكميك
1: معناها البرة ما نخرجوش. هني
0: قلت لك أنا يجيبوا ما فما ريح براني فما تمكميكة فما تعكعيكة متاع فلوس ما تقلقش روحك من الوزاره للاخر واحد حال بيرو في في نجم باب سعدون الكل هتاكل خاطر فما اكلي ترى خذ الفوق والطهار يعمل لك هكريته يعمل لك الفازه نتاع هو جاي من غادي وفما التمكميك هو اللي يصير فهمت والناس كل يعرفوه اما الناس كل ما ينجموش يتكلموا تعرفش علاش؟
1: علاش؟
0: خاطر عندهم شهري انا ما عنديش شهريه اللي عنده شهريه قصها ونقول الحقيقه وامر مشكلتهم انهم حاطينهم في الشهري فما فنان يخدم بشهرية فانا بلاد شو تخدم بشهرية معناه معناه انت تخدم كاشية وكل شيء وما تخلصش عليه معناه النجم نضرب عليك ثلاثة ايام ونقيد لك شهرية هيجي طوي يخلصوك شو هذا
1: انت قدام هذا الكل شنو عملت الحل في فرنسا
0: فرنسا انا حل خاطر انا عندي امبيتاتير في فرنسا هذه حاصل الحاصل
1: وفي تونس
0: اما في تونس يلزمنا الكلنا نقف على الحكايه هذه يا اخوي نمشيو لوزاره هذه الطباله الثقافه اللي حاسبه روحها هي تامر وتنهي ونقولها لا يا للا ماكش انت بركه تحكم في الثقافه جيب لي انا وزاره الماليه معايا وجيب وزاره الاقتصاد وجيب لي الوظيفه العموميه وحط لي ستاتي ونتلموا الناس الكل ما نحبش انا واحد بركه يحكم نحب برشا ناس يحكموا بلوزيور فاكتور يدخلوا في الثقافة ويحكيوا وزارة النقل وزارة
1: مطالب بعيدة المنال
0: لا لا عليه مطالب شبيه الداخلية يلقى روح استنى شبيه البوليس ومع احترامي لهم اما الغالب هما عندهم قال القوة هما قويين احنا ما عندناش احنا ما احنا وزارتنا حويلة كانت قبل في وقت اسمه يرحمه هذاك اللي كتب المسرحية ده مرض ثالث
1: بولعريس
0: يضرب على الطاولة ويجبد فلوس منه ومنه وينحيها الفلوس يقلعها من الدولة ومن الماء اللي يشربوه العبيد يعمل هكا ويتاكسي ويحط في الفلوس في الثقافة احنا شكون يجي احنا نهارين ويجيبونا واحد هلا غالب يا واحد درش
1: مين شو لازمنا نعمله اكثر اصوات تتكلم
0: اول حاجة نحي وزارة الثقافة على جهة ما عادش تتدخل في الثقافة
1: شو تنحى الوزاره كريمه الخطه
0: اللي نحيوها لا ينحيوها علاش ينحطوا فيها صلحوا شي مره
1: باهي والقطاع هذا شكون ينظم
0: ينظم الدوله الكل دوله تقف الرئيس يجي يلم الناس الكل يجي يقول هاي الدوله هذه كذا وكذا وكذا وكذا قطاعات الكل يتلموا مع بعضهم ويخموا في ستاتيو نتاع انسان محترم اسمه الفنان في تونس ويعطيه قدره ما يقعدش الناس كل تساسي من كل مره يمرض لنا حد انا هزو بربي سبيطار لدرا شنو ودارير مو اسمه القانون جي ما لقاش وين يداويه مسكين ومات
1: الله يرحمه الله يرحمه صحيح
0: رياض شنو هو هذا التوا حشمه معناها يا اخي شبيهم الكلهم يموتوا عاديين واحنا نموتوا نساسين اللي نحن نغنيه للبلاد الكل اللي حياتنا كاملة واحنا بصواتنا باباحة ونغني وندخلوا في الفرحة كي نجيو نموتوا نموتوا حتى الموتى نموتوا شنيعة واحد ولا اثنين ياس كلمة غلط معناها قدام واحد بالقليلة بالقليلة انا اللي عشتهم هذوما يكون فما مية ماتوا مسكن اساسيو لا القاولة سيكوريتي سوسيال مش معناها هما تقول لي ما خموش في بعض في رواحهم ليه يا اخوي الدولة هي تنظم ماهيش مشكلة مش انا وظيفتي باش ننظم القطاع انا ندافع انا نتكلم نسب انا كيما عندكم انتوما لقيت منفذ باش نوصل الكلام تاعي اما فهم برشا ناس ما يقول لك فك علينا علاش المشاكل تعمل فيها يا خويا هكا تخدموا لبس عليكم وضرب في السيف والدب

0: تعبروا في روسكم.
1: منير طبعا انت كيف تلقى هكا فرصه وتوصل صوتك وتنقد وتقول في الكلام واضح وتقول الاسباب، يعني تقول على خاطر انت ما عندكش شهريه لهنا دوك ما تخافش على حاجه. شنو
0: اللي انا قررت؟ انا سان شوا راه نقول لك انا سان شوا سان شوا. انا قررت
1: باش نتكلم
0: حريتي نشريها بفلوسي
1: واضح.
0: نموت شي بالشر، المهم لساني ديما هكا
1: باهي متفاهمين. هذايا شنو عمل لك مشاكل لهنا؟
0: والله ايش بقول لهم هاوكا ظاهر
1: مثلا
0: انا كان مش زيارة ما عيطوليش معنا.
1: انت تعود 13
0: سنة لا تلفزة التونسية هذيك اللاوطنية هذيك ما عندي حتى على قبيل.
1: يا منير يهدي
0: هاني قلت لك انا اخي نتعدى في التلفزة الوطنية اللي يسميوها تلفزة سبعة ولا شيء يقولوا لها
1: قناة الوطنية.
0: قناة الوطنية تعدى فيها هنا ما نتعديش، ممنوع من الوطنية
1: على خاطر الخطاب هذا اللي تقول فيه ولا على خاطر لونجاجمون بوليتيك وسي
0: خاطر الناس فيها غير وطنيين وكاهو.
1: يا منير ما تسبليش العبيد خلينا نحكيوا على
0: بعضياتكم. يا انتي سبيتهم ايه نسبيهم
1: باهي صحيح
0: انا ونتحمس وليت هما يكرهوني وانا نكرههم
1: باهي اخزر لي
0: عندي حتى مشكل معاهم
1: ما يجيب كره باهي اخزر لي. خلينا طبعا بعد نمشيوا للانجاجمون في اكثر من الفن لما حاله اكثر من هذا ونرجعوا نحكيوا على الزياره وعلى الحضره وعلى الفن وعلى التجريب وعلى هذا الكل. باهي يا سيدي خلينا ملا نخرجوا فاصل ونرجعوا منير.
2: بوبليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

0: فن تايم.
1: مرحبا بكم انتم تتابعوا فينا في فان تايم, واحنا في ساعتنا الثانيه هذيا اللي مازلنا منها شطر الوقت. معنا سي منير الترودي اللي بدينا الحقيقه بكل ما هو سلبي. خلينا نلوجوا حاجه بين, خلينا نحكيوا في الفن, خلينا نحكيوا في الغناء وفي الفن سورتو وفي اللي تعمل فيه. مازلت كي جبت لي على زياره تبارك الله 13 سنه هي زياره, و13 سنه منير الترودي موجود.
2: الحمد لله الحمد لله. هذه هو معناها نتيجة مواظبة وغيغور ومعناها إصرار على النوعية. من بلولوش احنا في خدمة الزيارة, من بلولوش ما نعملوش زيارة في الأدابتابل ولا في الواحد,
1: ما تكون الخدمة معنا على وصولها, معنا
2: على وصولها فما خدمة كبيرة من سامي للمحمد بوذينة للناس اللي قايمين عليها, الفارس الجميع الكل, كل حد في موقعه قاعد يخدم في خدمة
1: في البرود في اللوجيستيك وفي الموزيكا.
2: عندنا ما شاء الله الإيكيب تكنيك, عندنا دو إيكيب تكنيك اللي خاطر بحكم اللي
1: خاطر تبارك الله كل ليلة
2: كل ليلة
1: دونك لازم نسترات على بعض,
2: معناها خدمة كبيرة. ولو أنهم ياسر يتبعوا يحبوا يوريوا يعملوا كوبي على زيارة, أمام
1: فما برشا عروض,
2: فما برشا
1: عروض
2: تخمة نتاع وتصورنا احنا تلقى ساعة
1: ويخدموا الحقيقة الزيارة تخدم مازالت مواصلة لكن العروض هذيك تخدم زاد
2: يخدموا شارين بتين دنتيعنا ويخدموا
1: بالنسبة يحب يقول انه التونسي عجبه برشا الكونسيبت
2: وهو عايش هو الكونسيبت هذا خارج من الذاكرة الشعبية الصوفية التونسية, معناها التونسي يلقى روحه في الزيارة الكلها ذكرته هذيك, فهمت؟ ماهوش شيء خارج, كان تحط له إليسا كل يوم طوي يقلق
1: ما يقلقش من الزيارة كل يوم الحقيقة. برشا عبيد تمشي وتعاود توا سنين تبارك الله, والعبيد معناها صعيب كان تلقى حد ما حضرش الزيارة, واللي حضر الزيارة يعاود أنه أكثر مهرجان بيان سور تعديتوا على شفتوا المهرجانات الكل وعاودتوهم الكل, أنه اللي ديما يقعد من أقوى العروض.
2: باش نقول لك هو كل بلاد وارتالها, كل بلاد وجوها
1: متفهمين,
2: وكل بلاد باش تقول لك راني انا الزياره احسن حاجه.
1: انت كفنان تمشي انت سيغسين
2: ايه والله اش نقول لك, انا اكثر حاجه معناها نلقاو فيها التجاوب اللي نحبه انا بكل صراحه معناها المسرح البلدي, يقعد ببليك المسرح البلدي بلدي بلدي زيد فهمتني
1: الشتاء جينيرالمون مش
2: ليه ليه ليه صيفية. انا مش معناها راهو جهويه ولا حاجه, في سوسه مثلا الدنيا تتهز وتتحط, في بنزرت ما نحكي لكش تاكل بعضها, في صفاقس, في كارتاج. علاش ما قلتكش كارتاج مثلا؟
1: علاش
2: خاطر كارتاج ولا لم العاري ولبس
1: باه خلينا في الزيار
2: احكي لك معناها ريت لك معناها ريت مثلا واحد كي يمشي من المسرح عارف روحه وين ماشي فهمتني؟
1: ما سي ان شوا بلو ريفليشي يمكن حاجه
2: المسرح يقعد مسرح ماهوش كيف ما فهمتني الناس اللي تمشي دي ميلومان
1: يحبوا
2: الفن ليه افيرتي بوبليك افيرتي في كارتاج زاد فما تلقى نسبه, اما تلقى زاد هذوك ماك اللي يدخلوا بالانفيتاسيون ويدخلوا درشنيه ويدخلوهم الاخرين من غادي وكل شيء, وتلقى تلقى اللي سالي فهمت اللي يشوش واللي يدر شنو, مش كيما في في التياترو فيها 900 بلاصه راه
1: جاوا يحبوا يسمعوا
2: يجيو بالضخامه هذيك وبالوذن هذيك اللي تسمع وتلقى حتى انت معناها كفنان مثلا كي تغني تلقى تجاوب في اللي حكيت لك عليه مع ام كلثوم فهمت فما التقاليد لو مواندغ ديتاي نتاع اللي باش تقولوا انت
1: يتسمعوا يتحس
2: انت قاعد تعمل في رش قاعد تمول قاعد تعمل في حاجه اللي تحب تعجبك انت تعجب الموسيقيين من روحك ماكش تعمل في شلال ماكش تعمل في الها ها ولا شو هو في
1: ماكش تعبي في فراغ قاعد تخدم بالديتاي
2: قاعد تخدم في موسيقى هذيك فهمت دونك تلقى التجربه هذيك ما تلقاش في برشا بقايا ولو فيهم برشا جماهير ماهوش بالكثره انا جو بريفير نقعد هكا في ام بتي تياتر دو بوش ويسمعوني ناس هكا يحبوا que de jouer devant des milliers et j'ai joué devant des milliers de personnes ou des centaines de milliers de personnes ou مش نفس الشيء اللي نحسها مع اربع ناس يسمعوا فيه
1: هذا السؤال انا سالتك عليه في الزياره اما مثلا انت وحدك بمشاريعك الفنيه منير مثلا فما معناها الجماهير مختلفه انت ترى انه فما مثلا جمهور يبدا تحس اليوم ثقف كما انت قلت كنت تقول لي منفتح يقبل حاجه جديده يقبل حاجه مختلفه خاطر انت في التجريب معناها وفي انك تحب تمشي في ثنيه جديده مثلا في جماهير نفطة بار اكزومبل تحب انت جمهور نفطة في الروحانيات
2: جوستومون جمهور نفطة تحفون برشا علاش جمهور نفطة خاطر اي سو ديبلاس وعارف روحه وين باش يمشي وين ماهوش قال رجل قدامه
1: مش خاطر وقالق باش يقصر العشويه
2: ساسا مش باش يقصر يا ضرب 700 كيلومتر
1: واختار
2: وليله ومبيته والمصروف والسفر والدنيا كلها ذيك جوست باش يعيش اك الروحانيه هذيك وهك الشيخ هذيك مع المطرب ولا مع المغني ولا مع البروجي دونك سي ان بوبليك افيرتي ومنقينه بالكعبه من تونس هذا شنو نحبوا احنا راهو انه مش خاص كان معناها هال الدائره تكبر تولي الجمهور العريض عنده نفس الامكانيات هذه نتاع انه ينتقي الاغنيه وينتقي الكلمات مش صح ندح ودرشني هذا الشيء اللي هج علينا قال الراجل هبت علينا النطيحه والمترديه وما اكل السبع وكلهم جاونا ولاو يغنيوا شنو هذا
1: باهي واضح انت تو مزنا كي حكينا على في معرض الحديث معناها حكينا على العروض اللي ترى انها تناسخت على الزيارة ولا هي كيما الزيارة هذاك اللي انت تسميه التصوف الفولكلوري
2: فولكلوري
1: سي سا
2: اي معناها الناس تدبر في روسها بعد فماش تصوف فلسفي وتصوف معناها فيه خدمة على النفس وفيه خدمة على البدن فيه رياضة فيه روح ما معناها هذا الناس تدبر في روسها اي سوفون الناس ما سو با دي فري ريليجيو ما بو امبورت سي با دي سي دي سي دي تصاور معناها الى إلا بي في بالموان
1: معناها تو انتم في الزياره الكلكم على نفس الخط من التصوف
2: لا, لا لا لا
1: قل
2: لا مش بالضبط مش بال ولكن فما ضوابط تخلينا ديسيبلين تخلينا ان نمشيو في نهج معين كل عسكر العسكر ينجم يكون فيها واحد لكن كي يلقى شكون امر قدامه ما يعملش هكا
1: يمشي
2: مستوي فهمت احنا حاطين ضوابط لانه هو بريتو الزيارة قال فاضل يرحمه الله يرحمه نعم قال عربون كبير معناها في الاخر احنا باش نعملوا عربون كبير نحكيوا على الحضره
1: على الحضره
2: فهمني قال في الاخر نعملوا فيه عربون كبير فهمت اما العربون هذي مخدوم ومقدود وقد معناها فهمتني مستوي ما تراش
1: اللي تخسر تقول عليها عربون معناها تلمو مستوي منظم
2: اي ماهوش معناها اما هو عربون كبير
1: منظم
2: كلام الفاضل
1: بيان سور
2: تبقى فيه برشا معاني احنا فما باش نصوروا خبيزه اما الخبيزه هذه يا حبذا من صاب كان نصوروها بزمعناه بحقيقه بعرق بمجهود بثانيين ركبه مش بالتبلفيت وجيب تصويره من هوني وجيب تصويره من هوني واعمل شو عامل بلاك هذيك اللي تشعل من تالي وزعمه تاكل في الناس بالهف
1: انا يظهر لي لا برودكسيون الزياره من الاول تحكي فيه هذايا انه هالعروض اللي معناها فما خلينا بين ظفرين سرقه فنيه وكل شيء
2: لك سرقه فنيه
1: صح تماما يظهر لي سلمت وزيد
2: مش تسلم بيت كل تسرق ما فهميش
1: ما عادش تبعتو
2: ما عادش باش تبع قد باش تبع انت هذه صورنا ريت تصورتي انا والاخر
1: محطوطين في الافيش
2: في الافيش ومع الزياره والتذكره ب 7 دينارات وشويه قلوب فهمتني ونروحوا بيك في النقل الريفي ودو عادي وما بكل صحه رقعه سامحني
1: دونك سلمتو
2: شفت الناس كل تسرق تلقى قريبك يسرقك معناها يخدم معاك وبعد يحل بتين ده في عومه
1: بيه؟
2: ويعمل زيارة على رأسه
1: ما بين الحضرة والزيارة أنت كنت أنت الحضرة نحكيه على التسعينات يظهر لي 93 حتى 99 حاجة هكا
2: بديت في الحضرة
1: ومن بعد
2: للي وفات
1: 98 99
2: وفات الحضرة وفات من اللي مشى سمير وفاضل ما عادش مع بعضهم مشيت الحضرة
1: من اللي تفرقوا سمير العاشر وفاضل
2: احنا كنا نحلم بشيء ما خير معنا ما أكثر ولكن ديما اللي جو يحضر في المشاريع هذية خسارة خاطر البلاد مش منظمة فيش حقوق لا فما لا دروا كل حد يقول نتاعي فماش دروا بلادي فيش حقوق خلي التأليف انا تأليف انت معناها بتتكلم على حقوق التأليف تينا مره مشيت نبربش في الحكايه انا وسمير
1: باهي سمير العقل ايوه اقرب لي
2: قبل ما يعملوا شنو الحقوق والتأليف ودرشي
1: باهي الهيئه
2: هذيك قلت لك عندي مع شالتي
1: لا
2: مانيش
1: انت تسكت انا كم هاي
2: انا سكت هاي مش لازم نحكي عليهم باش يولي بالك شي لا يقدر ولا حاجه نوليوش اصحابك ونخطبوا بعضنا مره ولا حاجه ها شكون يعرف بي طلعت يا خويا فما واحد
1: ايوه
2: ماكلها صحري بحري شعر تونسي
1: فهمتك مقيد الدنيا
2: مقيد كل باسمه هو الراجل
1: اي فهمت
2: يوليدي كيف هذه هاي مش لوفر هذه نتاع فلانة الفلانية رحمها ودرشنية هو حلوان هو
1: قيدها
2: هو الوحيد مشى لفرنسا مشى لساسام ولما الدنيا الكل
1: اكل مش اكل مفرد
2: الكل الكل كلهم هما حتى حتى الكبارات نتاع الموسيقى كانوا يعملوا هكاكا خاطر يعرفوا الناس ما يلوجوش.
1: هذيك هي علاش الثقافه هذيك
2: خاطر معنيش ثقافه ال قد قد شي اسميها يا اتكوغيت معناها كوغيت كيفاش يقولوا فيها ثقه ثقه ما فماش ثقه الاوليني اللي يقوم بكري يقيد كل شيء باسمه هو هاك تشوف انت في المرآة فما فماش قداش من خوك حق خواته والاخر خلق
1: دوك
2: احنا عندنا في تونس عندنا ناكلوا الحقوق خاطر في بيننا اللي الناس ما في بالهمش
1: فهمتك
2: فهمت
1: فهمتك دوك الحضره انا كنت انا نسيتني في السؤال أي. منير ما بين الحضره والزياره
2: أي؟
1: الحضره بتاتك كان ما نعرفش انا كان مشروع طموح اكثر مثلا
2: أي.
1: الزياره منظم اكثر
2: زيارة منظمة الظروف معناها. الظروف مش كيف كيف تو احنا في الظروف اللي جيت فيها زيارة مش كيما الظروف اللي جيت فيها حتى اعلاميين ما كنا نضربوا ياسر نحاربوا نعارك واحنا كلينا برشا كلينا ياسر كلات مليش خاطر البرودكسيون التونسي الانتاج وقتها حلت برشا شوانت على رواحها
1: فرد وقت
2: حلت النوبة
1: اي
2: والنوبة كلت كبوت 500 مليون مشاو في التراب
1: بيه.
2: ديون هذوما مع البنكة الضرب تاع زينيت حبينا نرقعوا بها عملنا الحضرة
1: فهمت.
2: الحضرة مشيت باهية قال الفضل جيب مع الحضرة هي قاعدة ماشي واحنا عملنا حال لنا شانتي اسمه النجوم كلاونا ماكلة 400 ارتيكل ما تكتبوش في بن علي تكتبوا فينا احنا سبين والله وقتها وقت بن عربة وقت بن علي معناها سبين كل الموسيقيين كل اللي تخلقوا اللي ما تخلقوش سبونا ولينا احنا بينا وعلينا وشنو هذا الاخلاقيات وهذوما شبيهم ما ادري شنو وكفار وقريش وادري شني عملنا هكا عملنا كسيك هذاك في مسرح البلدي فتفتونا ما شمشونا قلنا اش نعمل نعملوا نزيدوا زغندا وعزوز هيا مشينا زغندا وعزوز عملنا لهم 95 زغندا وعزوز وقتها عملنا بيهم لوفرتور دو فيستيفال دو حمامات وقت رجا فرحات بي مشينا في درشنو درشني وليت شي شانتي اخر وفلوس منا قعدنا كان ناكلو من الحضرة
1: من الحضرة
2: مشيت شي الحضرة شوية هكا خاطر ديما احنا نحنوا للفن الصوفي انا غالب هذيك هي الميموار نتاعنا قلت لك لك علاش ثابتة الحكاية هذيا قلنا ترش كيفاه هي علاه ما نعملوش فيلم احنا وبدينا في الفيلم وقتها معايا شكون دره زروق معايا دالي بن اسمه دالي بن جمعه وشكون اخر معمك الهادي
1: به
2: حاسيلو
1: يحب يقول توا منظمه خير
2: وتبلعنا في الفلوس
1: هاي كيفاه
2: وتحت
1: دوك الزياره توا كيف وصلت ل 13 سنه معناها توا الوضعيه يمكن معناها العباد القائمه على المشروع
2: جوستومون هما اللي يتعلموا يتعلموا من التجارب خاطر هي تقول انت او الزياره جيت بعد الحضره ولا شو هي الزياره تتعلم الحضره تعلم الحاجات كيف هناك انك تدخل في مشاريع هكاك منا جهدك يتيح وما تلقاش علاش خاطر معناش هكا الشيء اللي ديما نرجعوا له معناها بلادنا تبدا تخدم فيها وانت يدك على قلبك ما تعرفش الضربه منين تجي وما تعرفش منين تطلع تلقى روحك مسال هذا هو فهمت
1: باهي
2: دونك انا من منبر هذا ماذا بينا الدوله هذه تتعاطف معانا بالقدا بالقدا يا وليدي تعاطفوا مع الفن واعطيه قيمته وراه يجيب برشا فلوس هانا نخدموا قال الراجل عندنا 13 سنه والحمد لله رب العالمين وربي بقى علينا الستر علاش خاطرنا في قطاع خاص
1: مازلت تراها تعيش
2: تعيش برشا. تعيش حتى القدام بما انه قطاع خاص يحترم روحه ما فماش رزق البيليك
1: فرحيو
2: رزق البيليك من الثقافة تو تمشي الثقافة
1: باهي منير أنا حبيت نسألك على حاجة أخرى قريت تعليق مرة يقول اللي أنت بلوتو تقرب راوك تقرب للهوامش بمعنى فن الهامش وإلا مثلا مازلت كي شاركت في افتتاح مهرجان تويست رواج ويربطوه بتاتخ أنت باش تقولي معناها باش نصلحوا الفكرة للناس وإلا أنت باش تأيدها يربطوه هذايا زادة باللونجاجمون اللي شافوه من عندك سياسيا نحكيو على القضية الفلسطينية ومشاركتك في أسطول الصمود معناها كأنه في تونس ولا دورك ماشي في هذايا أكثر
2: أنا دوري في برشا حاجات وعلى برشا جبهات بما أني أنا نحب نكون صوت الحق مش أنا حامل الحق معناها أنا نتبع في الحقيقة معناها باش ما ننسبش إلى نفسي الحقيقة والحق ونولي كي اسمه كيلك الحلاج ويقتلوني لا أنا كل صوت فيه حق وفيه مطالبة بحق أنا معاه، لأني أنا اخترت هذا النهج من قبل، معناه أني إنسان مغني مؤنجاجي بطبيعتي. الانجاجمون ما هوش كان في الغناء بركة، في الميدان لقيت قضية الفلسطينية اللي هي قضيتنا من صغرتي، معناه تربيت أنا أنا أنا تعلمت موسيقى في فرقة ملتزمة بالك ولا أنا أول ما شديت جرانا شديتها في فاكولتي، معناه في ميتينغ وأجي والدنيا ومظاهرات في النهار وفي الليل.
1: هذاك هو السياق اللي بديت فيه،
2: هذاك بديت الغاديكا تربيت في المد بالولاني اللي قراني مد بمتع مظاهرات، معناه نحب الخوض هذه ونحب في معناها هذيك هي حياتي. معناها انا نبدا عندي كونسير يضحكوا علي اصحابي معناها الاولاد اللي نحييهم موسيقيين يقول يا مني شنو عندك كونسير قبل شنو مظاهره مبعث لي عندي اعتصام بعد ما نكمل الكونسير
1: مش هذاك الخط اللي انت مختار،
2: هذاك هو الخط نتاعي ما نجمش نكون اوتر. كي تقول لي انت معناها المهرجان في رواد يلزمني نكون معاه لانه هذا المهرجان اول حاجه اصحابي كل غاديكا، ثاني حاجه انه ما فتئت الوزارة المحترمة إلا ما أنها تجبد ديما ما تحبش تترخص وتجبد في التراخيص وتعطيش دعم وكل شيء. عاد من واجبي أني نكون ندعم أنا بما أني في الجبهة هذيك لازم نكون موجود، وهذا معناها فما عنا برشا مناطق مهمشة أنا نقعد باهت كيفاش رواد اللي هي في قلب تونس معناها ما فيهاش دار ثقافة يديني احنا نتعداو في اللوتوروت ريت لاكانيا وانت جاي من سوسه ولا مروحه من سوسه مين ماشي تلفت على اليمين على اليسار تلقى دار ثقافه محروقه عندها يمكن 10 سنين محروقه ولا حد من المسؤولين بون خاطر هما كرهبهم في مي ما يراوش، اما ما عمره هكا محل الشباك ورا دار ثقافه على اللوتوروت محروقه في قلب بلاد اللي هي فيها برشا مشاكل اجتماعيه ودراج ودنيا وكل شيء.
1: اللي هذاك نجم يكون حل من الحلول.
2: اللي نجم يكون حل هو الدولة تتكلم على الحلول هذية. يا ديني. بخوني لابيني في كل شوز في اللي كارتيه الخايبين. علاش لتو نقولوا ديما شعاراتك هاو. امشيوا للأحياء عندهم الحق. ملاسين عندها حق. سيجومي عندهم حق. حي هلين عندهم حق في الثقافة ذوكم. راهم في العاصمة ذوكم. يسون 200 متر دو لا قصبة راهو في بالك.
1: صحيح.
2: الحكومة ريت الحكومة تنجز تلقى روح في حي ليلة إيبا حي ليلة لي
1: في كل ما هو كل ما هو معناها ديز ايفينمون كيف ما هكا يحاولوا الشباب ويلموا بعضهم
2: لا موزيكا لا دوسي لا مورس مش موزيكا باركة فما تياتر وفما كل شيء أعطيهم يا ولادي راهم نسى ذوما هما non seulement ils sont معناها في خصاصة مالية وزيد خصاصة فكرية اللي هي أخطر اللي هي تنجم تخلق la délinquance et la délinquance c'est une réaction au moment où on se sent mal aimé quand tu te sens mal aimé tu deviens délinquant نكره هنا إذا كان إنسان كراني نكره ونولي نعمل الخيوبية الكل اللي تتصورها
1: شانتي كبير
2: شانتي مونير. كبير معناها الشانتي نتاع الثقافة أنا قلت لك وزارة ثقافة من اللي تخلقت طوما عملت حد شيء قلت لك من بعد بولعرس شيء أو مرة جابونا واحد دركي فيه أو جابونا واحد دركي
1: دونك لازمنا
2: يزمنا حد ولا يخمم في روحه ولا في ولاده ولا في ولده ولا في درشنوة ولا كل حد فاش يخمم يجيب ليه إلا ما رحم ربي مرة جاء والله مرة اسمه ذيك الباستي لا يذكر بالخير
1: أي.
2: خدم خدمة أما مشي على روحه وتحسب على النظام بن علي ومشي في العفس ألوك هو بدأ يأسس في حاجة باية محمد زين عابدين بدأ يأسس في حاجة مشي على روحه مراد بدأ يخدم في حاجة مشي على روحه ميقعدوش يعني تحط لي وزير بيئة
1: معناه تقول أنت السيستم ما يخليهمش
2: ما يخليهمش علاش خاطر ديما فما خبزة
1: واضح فهمتها الصورة فهمتها منير
2: ان شاء الله ربي يهديهم ويفهموا ما يحشينيش في الحبس
1: لا لا لطف عليك
2: اما يفهموا رواحهم ويعملوا حل
1: لطف عليك منير احنا ما نجمو كان ساعه نفرحوا باي نفس نقدي سي نورمال لازم الفنان يكون عنده رؤية
2: هذا هو رزقنا راه انا ندافع على رزقي ورزق اولادي ورزق صحابي زاده اللي برشا منهم ما يعرفوش يتكلموا بكل صراحه يا اخي هات لي الفنانين وحط لي انت عرض لي عليهم
1: اي مش الناس ايش نقول لك ما تنجمش الناس كلها تكون كيف
2: ما هوش باش يخرجوا من جامعه الدرشوه هارفارد ولا هارفارد ولا طبيله
1: هارفارد
2: اي ولا محسوب
1: باهي منير عندك
2: معناها لازمنا لازمنا لازمنا حتى اللي ما يعرفوش يحكيوا ولا غالب يخدموا في قطاع هش نتاع باش يدبر راسه وعربون وكل شيء
1: هو قطاع هش واللي هما ما عندهمش على شنو يتكي
2: بخاطر مهمش
1: واللي يوجع القلب انه نحكيوا على الفنانين معناها كي تقول فنانين في وضعيه هشه الحقيقه عندك حق منير انت تعرف اللي عنا ساعة
2: عنا ساعة حديث معاك ما يفوش
1: عنا ساعة يا منير يعطيك الصحة
2: يعيشك
1: مرسي بور تو لي كود جول على خاطر على خاطر لازمهم يتسمعوا على خاطر لازمنا نسمعوا
2: لا لا
1: على خاطر قلبك على البلاد على خاطر
2: هذا معناه انا نحب بلادي ما كانش راني قعدت في يوم فرنسا وما نتكلمش وش مدخلني يعني
1: فهمت كنت بين هوني وغادي ما قلبك
2: ديما هنا لا غالبا عندي بنتي وعندي حياتي وكل شيء
1: ربي يفضل هيك ربي يفضل هيك
2: دونك كيما نخمم على الواحد راني نخمم زاد على بنتي اوترومون زاد نخمم على مستقبلها
1: تحبها هي زاد تقعد هوني
2: جوستومون وتعيش في وضعيه خاطر ميوزيسيان هي زاد
1: زاد
2: هي تعزف كمانجا وبيانو دونك ان شاء الله كي تكبر تلقى تلقى فضاء به وتلقى
1: هو الاكيد كيفاش تكبر مهما كانت الوضعيه باش تقول بابا دافع عليا ودافع على البلاد ميرسي يا منير يعطيك الصحه منير ترودي ساعه في ساعه في ساعه عدت معاك خلينا في ساعه نمشي والراس الساعه توا عنا الاخبار ثم باش نرجعوا نكملوا معاكم فان تايم ما تبعدوش
0: خاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اريدو طور عالمك
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان فاما بعد الموجة الكبيرة من التفاعلات والتعليقات اللي سارت حول الحدث اللي وقع الأسبوع الفارط وخاص بالكسوف متاع الشمس قام العديد من الأخصائيين بتجربة الفرق ما بين أحسن الكاميرات الموجودة في الهواتف الذكية الأودوغام الموجودة اليوم في السوق وتم اختيار أربع ماركات للدخول في المنافسة هما سامسونج أوبو وشاومي وجوجل موقع فاندرويد قام بالتجربة هذه واخذ أربع صور في نفس الكونديسيون ونفس البوزيسيون والهدف كان معرفة أحسن جودة في الصورة وأقربها للحقيقة سامسونج جالاكسي اس 26 الترا صور الشمس بلون برتقالي قال تري ساتوري وبعيد شوي على الحقيقه ولاحظنا مشكله في توفير صوره دقيقه ونتوتيف فيها غايبه تماما وسامسونج اس 26 الترا ما نجحش في الاختبار لانه الاوبتيميزور الخاص بالهاتف ماهوش متعود على سو تيب دو بريز دو في الهاتف الثاني هو شاومي 17 الترا واللي كان صدم المختبرين لانه في الصوره ورا تيكستور خاصه بالقمره على الشمس اي انه الصوره تم اصدارها بالذكاء الاصطناعي اللي شاف دائره وتخيل انها القمره وزاد تيكستور خاصه بها باستعمال تقنيه السوبر مون الهاتف الثالث هو البيكسل 10 برو اكسل تبع جوجل واللي أصدر صورة واضحة وألوانها متناسقة وقريبة للحقيقة ونات وأحسن من الهواتف السابقة الكل أما لوبو فايند إكس 9 ألترا فكان خذي عدة صور تريتمون HDR وما عرفش يركبهم على بعضهم في الروندو فينال وكنتيجة لترتيب فاندرويد رتب الهواتف كالآتي الأولاني هو الجوجل بيكسل 10 برو إكسل الثاني هو لوبو فايند 9 ألترا الثالث هو الاس 26 ألترا دو سامسونج والأخيرة في الترتيب هو شاومي 17 ألترا الولايات المتحدة الأمريكية تحضر في الأوفنسيف الكبيرة ضد الصين فيما يخص ميدان الذكاء الاصطناعي فينا البريبار ان بروجي دو ديريكتيف 35 دولة تعطيها فيها الخيار بين واشنطن وبكين في سباق الانتليجنس ارتيفيسيل تحذير واشنطن واضح الدول اللي تم اختيارها ما تنجمش تلعب على الحبلين ولازمها تختار اما امريكا او الصين اي ابيض او اسود والرماديلة بالطبيعة سويفون لو شوا اي دولة لو كان اختارت الصين كمنافس فانه هذا باش يؤدي لاستبعادها نهائيا من التحالف اللي تقود الولايات المتحدة الأمريكية الشيء اللي خلى الأمريكان يقوموا بهذا الإجراء التهديدي هو الاديزيون دو كازاكستان في نفس الوقت في الاليونس أمريكان باكسيليكا والإنيشاتيف شينواز كونكورنت وايكو اللي تم إطلاقها من طرف بكين بور بروموفوار سي موديل أوفير كبديل لانفلونس دي زيتازوني الدول اللي خص هذا الاختيار ضم لي غراند بويسونس تكنولوجيك مونديال كيما دول جي 7 ولونيون أوروبيان وعدة دول أفريقية من أمريكا اللاتينية زاد وآسيا واللي باش تلقى روحها في مأزق لأنها دول تعتبر نوتر وما تحبش تنحاز لأي جانب وتفضل أنها تستعمل المال الأمريكي والتكنولوجيا الصينية في نفس الوقت الالتيماتوم هذا باش يجبرهم أنهم يدخلوا في متاهة جديدة وقسمة عالمية للدول بين خصمين في أول حرب تكنولوجية ما بين أمريكا والصين الشركة الناشئة السويسرية كاتيرا من مدينة زوريك جربت في الكانتون داركوفي روبو إكيبي دانتليجنس ارتيفيسيال بإمكانه معالجة والتخلص من الأعشاب الطفيلية باستعمال أشعة الليزر لاستهداف عروق نباتات في الحقول الحكومية وتم تقديم هذا الجهاز كبديل لمبيدات الأعشاب الضارة وإزالتها بصفة يدوية اللي لازمها برشا جهد وقت وكان في الاختبار هذا نجح في القضاء على 90% من النباتات الغير مرغوب فيها أبخي دو باساج القضاء على الأعشاب الطفيلية باستعمال أن غيون لازير هذه الطريقة جديدة اللي اختاروها مطورين سويسريين لفلاحتهم للتقليل من استعمال الليزيرميسيد والتخفيض من الأعمال الشاقة في الحقول. أشعة الليزر ما تتخلص من كل موفيز زعبة في أول باساج، لكن المرة الثانية وقت تعاد فوقهم تقضي عليهم بنسبة 90%. الغبو يخدم 24 ساعة كاملة، وتم تجربه في حق المزروع بالجزر، وال10% الباقية لازم يتم اقتلاعها باليد. رجل آلي يقوم بالمساعدة ويخدم في ان ترافاي بينيبل في أي طقس وأي كونديسيون بنسبة نجاح كبيرة، ومهمة يساعد في إيجاد الحلول في المانك دو مان دوفغ، ويتكلف حوالي 180 ألف فرنك سويسري، ومازال قيد التطور والتطوير، وباش يتعرف في المستقبل على أكثر أنواع من الخضروات كما البصل والبتخاف والسلق، ويقع الأدابتاسيون تاعو أدوتخ كولتور، ويمكن أنه يعمل في جروب يتكون من 5 روبوتات في نفس الوقت لنجاح أكبر. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
5: Digital Waves.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك.
5: بوبليسيتي.
7: مرحبا بكم في افريكا مون اريانا، حتى ال 31 اوت برشا جو يستنى فيكم. كل ليله من 8 حتى ال 10 تلعب في الالعاب الكل بما فيهم الباتينوار ب 15

0: attraction préférée des enfants et parents.
1: D1 FM, Flash News.
2: موجز السادسة D1 FM عسلامة. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة توصل قبول الترشحات للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. وذكرت الوكالة في بلاغ لها اليوم الاثنين بأن آخر أجل لتقديم المطالب هو يوم 18 من سبتمبر القادم على ساعة 4 مساء. يأتي هذا البرنامج بتمويل من صندوق البيئة العالمي، وتشرف على تنفيذه في تونس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة. وفاة عون أمن فجر اليوم متأثرا بإصابة بليغة لحقت به جراء سقوط مفاجئ من سطح أحد المنازل بحي شعبي في مدينة قفصة، وذلك أثناء تنفيذه لعملية ملاحقة لمشتبه به في ترويج المخدرات وأحداث الهرج. وأشار مراسل ديوان فم بالجهة إلى أن السلطات الجهوية والأمنية تحولت مباشرة أثر الواقعة إلى المستشفى الجامعي بالجهة لمتابعة أطوارها. جلسة عمل منعقدة اليوم تقر إمهال كافة بلديات القيروان بالقضاء الفوري على النقاط السوداء في غضون 3 أيام، إلى جانب برمجة حملة نظافة استثنائية كبرى بمدينة القيروان تمتد من 21 حتى 25 من أوت. وتتنزل هذه التدابير المنبثقة عن الجلسة المخصصة لمتابعة الوضع البيئي في إطار الاستعداد لانطلاق احتفالات المولد النبوي الشريف والتوقي من التقلبات المناخية المرافقة لنزول أمطار الخريف. جلسة عمل بولاية زغوان تقر أحداث مدرسة ابتدائية جديدة وسط المدينة لتدخل حيز الاستغلال مع انطلاق السنة الدراسية، إلى جانب تخصيص مساعدات اجتماعية تفوق 1,000,000 دينار لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل. وتشمل الإجراءات الاجتماعية المبرمجة للموسم الدراسي القادم صرف 1,000,000 دينار لفائدة أكثر من 10,000 تلميذ وتخصيص 30,000 دينار ل252 طالبا، إضافة إلى توزيع 4,500 مساعدة عينية بقيمة 221,000 دينار وتكفل باشتراكات النقل 1,750 تلميذا و16 طالبا من إجمالي 43,488 تلميذا مسجلا بالجهة. المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق توم باراك يدين الهجوم على رئيس وزراء إقليم كردستان ومكتبه في أربيل، مؤكدا دعمه لرئيس الوزراء علي زيدي في استعادة سيادة العراق وضمان بقاء السلاح وقوى الأمن تحت سلطة الدولة. ختاما، طقس الليل يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع إمكانية تساقط البراد بأماكن محدودة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي أخير النهار وبداية الليل، ثم سحب عامة قليلة. وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. ويكون البحر قليل الاضطراب إلى محليا مضطربا بالشمال وبخلي الحمامات، أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 26 و31 درجة وتكون بين 32 درجة و36 بالجنوب الغربي. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كريم مقني، إلى اللقاء.
3: ديوان فم في نادي الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: foot.com. Diwana FM Flash Sport.
1: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. مصادرنا الخاصة تأكد أنه ثلاثة أندية من جملة 16 فريق في الرابطة المحترفة الأولى إلى حد الآن ما تحصلتش على رخصة المشاركة في البطولة الموسم الجديد 2026-2027. تفاصيل صغيرة تفصل النوادي هذه على رخصة المشاركة. نحكيو على النادي البنزرتي، الاتحاد الرياضي ببن قردان، الأولمبي البيجي. هيئة الدرجة الأولى رسميا قرر تأجيل النظر في إسناد الرخصة لمدة 48 ساعة، وباش يتم الحسم في الملفات إلى غاية بعد غدوة الأربعاء 19 أوتا. النادي الرياضي لحم الأنفي تحصل رسميا على رخصة المشاركة في البطولة للموسم الجديد من طرف هيئة الدرجة الأولى، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق البطولة نحكيو الويكاند القادمة. الدرجة الرياضي التونسي أعلن رسميا التعاقد مع المغربي عماد فراج لمدة 3 مواسم أي إلى غاية 2029 قادما من نادي باكو الأذربيجانية. لاعب الكاميروني السابق للنجم الرياضي الساحلي جاكم بي محل اهتمام من النادي الصفاقسي، تقريبا الاتفاق حاصل بين الطرفين. دونك نحكيه على الساساس دخل في مفاوضات مع اللاعب منذ مدة، اللاعب مازال كيفسخ عقده مع فريق اللاتفي متاعو، ومن المنتظر وصوله إلى تونس وسط الأسبوع بعد استكمال إجراءات الحصول على الفيزا. بالنسبة لجمال موتيابا اهتمام كبير بهذا اللاعب، ولكن مبدئيا النادي الرياضي الصفاقسي يرفض التفريط فيه، خاصة أنه مسجل في القائمة الإفريقية وما عندوش البديل والمعوض في ذلك المركز. بالنسبة للؤي التراعي، المفاوضات ما زالت متواصلة بين النادي الصفاقسي وكذلك الوحدة الإماراتي، الفريق الإماراتي اللي كان وافق على إعارة اللاعب، ولكن ثم إشكال قانوني يحول دون إعارته للنادي الصفاقسي، خاصة في ظل العقد اللي كان أبرم الموسم الماضي مع الفريق الإماراتي وتسجيله كلاعب مقيم، وبالتالي يزمو يدخل لتونس ويعود يرجع الإمارات. في كل 180 يوم يزمو يرجع مرة أخرى للإمارات ويعود يخرج من الإمارات إلى تونس. ممكن برشا زادة انه اللاعب، ولانه بامكانيه مش كبيره برشا انه ينتقل لنادي الصفاقسي في صفقه انتقال. الفريق الاماراتي يطالب ب 300,000 دولار، النادي الصفاقسي يحاول يخفض المبلغ هذا، والمفاوضات ما زالت متواصله، ولو انه البيست نتاع لؤي تراعي من المفترض ابتعدت نوعا ما على النادي الرياضي الصفاقسي. النادي الافريقي اعلن منخرطيه انه التقرير الادبي والتقرير المالي جاهزين ومتاحين الاطلاع عليهم، يمكن أي منخرط الحصول على نسخة ورقية منهم بمقر النادي ابتداء من يوم الاثنين مقابل تقديم مخالصة واستظهار ببطاقة الانخراط للموسم الرياضي 2025-2026. المدافع ناسي مهنيدي وقع رسميا مع نادي الرمثة الأردني في صفقة انتقال حر بعد تجاوزه للفحوصات الطبية. ناسي مهنيدي كان أكمل موسمه الموسم الماضي مع النجم الرياضي الساحلي. المدير الأولمبي البيجي تتفق مع نصيف البياوي لتدريب الفريق خلفا لأسعد معمر المنسحب. البياوي غدوة يباشر والمفروض يساعده نزار جلاسية. نختم بالكرة الطائرة، رسميا نقل استضافة بطولة إفريقيا أكابر عام 2026 إلى تونس بعد ما كانت مقرة في العاصمة الكونغولية كينشاسا من 7 إلى 21 سبتمبر بمشاركة 16 منتخب إفريقي حسب ما أعلنت عليه الجامعة التونسية للكرة الطائرة. الفروفيت أما سبور بقي متواصل على ديوان فهم. أكثر تفاصيل ديوان فهم بونيتا.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2. يا صلي وعني بيرك تربح يا الليلة المبروكة يا الليلة السعيدة

0: كانكم في دياركم عملتوا دورة وعملتوا جو في كراهبكم كيف كيف مع الربوخ كما كانت تقولكم نجلة تونسية يا سوية حذية البوز متاع صيف السنة. الحقيقة حاجة سبونتاني خرجت في بلاتو متاع تلفزا نسلموا على هدي زعيم وعلى الحوار التونسي في فكرة سامي الفهري ووليت الغناية متاع الصيف وفي العروسات الكل في الفروحات الكل في الباكيت زيدا سمعنا شطحني يا سوية. دونك اليوم باش نحكيو على الغناية باش نحكيو على النجاح باش نحكيو على الفنانة اللي عرفت تفرض روحها بطريقتها الخاصة ما بين الغناء والاستعراض وعرفت كيفاش تكون قريبة من التوانسة ويطلبوها ديما ويحبوها برشا. صيف السنة 2026 حابين نحكي فيه معها على خاطر كان صيف عامر مازال إن شاء الله كله نجاحات النجلة التونسية. عسلامة نجلة.
1: عسلامة مريم.
0: مرحبا بيك.
1: عايشك الحمد
0: لله. أول مرة بحذينا.
1: أول مرة بحذيكم.
0: مرحبا بيك.
1: عايشك.
0: يا عايشك. مرحبا يا نجلة. خلي سوية حتى ويجي في وقته ولكن بالحق صيفية حافلة بالقد
1: اي الصيفيه برعايه اعطيني ربوخ لندوخ
0: بالضبط. دونك عروض برشا عروض وفما مهرجانات مهمه
1: الحمد لله.
0: نحكيه على بنزرت لازم نحكيه عليه واحد وزيدة على اذنا جابس ومزين الكيف نجله في الزرده والزرده ساعه لازم نحكيه عليها كيفاش كانت الزرده كيفاش بديت كيفاش خممت فيها.
1: اول حاجه البروجي هذا نخمم انا من اصلي نحب نعمل بروجي قبل ما نسميه زرده ولا يكون زرده نقول انا فنانه استعراضيه معناها واجب عليا يلزمني نعمل عرض استعراضي فرجوي ما نجمش نعمله وما نحبش نعمله اغاني غيري. عملت ريبرتوار نتاعي وين كملت الريبرتوار هذيك وكان حاضر وقتها خممت عملت عرض زرده صغرونه قبل ما نعمل هذا خدمت بيه في الحفلات الخاصة حبيت نشوف رد فعل الناس لقيت اللي الناس عجبهم ولا عنده جمهور كسبكتاكل الصغير مشيت لأهل الذكر وخدمت على روحي برشا عملت فوكاليز تعلمت الرقص التونسي خاطر أنا يعني الرقص الشرقي أي أما الرقص التونسي نشتها عادي ما تعلمت الخطوات خاطر زادة نقول استعراضية ونطلع من عارش نعمل خطوة تونسية صحيحة زادة ما قلش بيه ربي عملت الخطوات صحاح تعلمت ومعايا نصر الدين الشبلي جبت نصر الدين الشبلي في المايسترو يعني في السبكتاكل كل السادة اللي معايا نيس العياري معايا يعني من أحسن العازفين اللي عنا في تونس بربنا برشا الخدمة تجيب 90% من العرض متاعي هي أغنية الخاصة وحمد الله اللي الجمهور حفظها. يعني كيفاش اخترت الزردة؟ اخترت الزردة عندي الغنية اسمها الزردة وأنا نحب الزرد راني ويودي نحبك الخمضات
0: حب الجو
1: حب الجو
0: كبرت عليه وانت صغيرة
1: كبرت عليه هي الزردة ملتقى الأحبة الزردة هي الفرحة بيصير كبرت عليه أنا أصلي كفية صحيح مولودة في تونس مي أصلي كفية بابا كان يرحمه كل عام يلزمه عنا في عاداتنا كلي يمشي يذبح وكل شيء وفي الزردة شنو تلقى الشاعر وتلقى الطبيل وتلقى الكسكسي وتلقى اللبس العربي وتلقى يعني تلقى جونا هذيك وانا الحق نحب حاجاتنا هذوكم تراثنا لبستنا مي عملت نجلة في الزردة يعني انا في وسط الزردة فهمت نجلة كيفاش زردتها يعني ما تكون الزردة هذه كان زرتي انا يعني فهمت
0: ما يشبه لك حد في الزردة حتى كان يحبوا يعملوا زردة ما هيش كيما زردت نجلة
1: هو برشا فما برشا زرد في تونس فما زردة سيدي بالأحسن زردة للعربية زردة نجلة مقلوف
0: بي جميل. الحقيقة نجلة في اللي حكيته فما برشا حاجات تحسب لك معناها برشا حاجات مهمة ما نحبش نغني ما نحبش نعمل سبيكتاكل بأغاني غيري اللي هي حاجة مهمة وذلك يسري تحكي فيه سمحني أنه العباد تطلع وتاخو مهرجانات كبيرة بتتخي تلام أنه ما يغنيوش في غنيهم فينالمو دوك هذه الحاجة مهمة برشا في أنك تخدم على روحك في أنك الصوت تخدم على الصوت الرقص تخدم على الرقص على خاطر أنت تي روفانديك اللي أنت فنانة استعراضية دوك حبيت تعملوا على قواعدو
1: أكيد وخدمت زادة كيف على الديكور زادة ما نمشيش هكاكا معني يعني نمشيو بالديكور حتى البالي الكوستيوم متاعو خدمت على الديتاي الكل معناها أنت ممكن شفت معناها دي فيديو ما حضرتش ميكي تحضر تشوف أكثر حبيت علاش قلت لك نجلة في الزردة حبيت نقعد كيما أنا نلبس غوبغوج ونعمل أكسسوار التونسي متاعنا يعني نعمل المغياج هذيك ما بين أين نجلة شنو نلبس كيفاش الألوان اللي مخذينيهم الكلهم الأخضر الأحمر تابعين السنجق اللي ندخل بيه يعني فما
0: خدمت كل شيء بالتفاصيل
1: وفما دي ديتاي هما يلزم يعني صغار من اللي يتفرج يحسهم يشوفهم مثلا الكسكسي لازم يكون حاضر وموجود خفم الزردة من غير كسكسي
0: صحيح.
1: وبالحمد غير زي ده اللي يقولك
0: صحة وفرحة تكلوهم بعد ولا كيف
1: اي يكلوا الببليك
0: الببليك
1: فما ريم فما وقتها في بنزرت مش سنة ولت عم ناول ما احنا بيصير من قدام يعني البنات ما ينجموش يوصلوا البالي للاخر بولي سي جابولنا مراه كبيره قالت بنتي راي انسانت تتوحم ولازم تذوق في بلاص مات لازم تذوق عطيني القصعه قول لها ما دام تخلي صحه وفرحه يعني في مخاخهم هما يلزم يذوقوا منه الكسكسي
0: زرده
1: خاطر انت كي تدخل تحس روحك كاينك في زرده يعني لحمك يقشعر انا وكوثر الحكيري نوجه التحيه رئيس التحرير نبدا اي انا وياها هكا تمشد يجي يقول ادخلوا السين عينينا تبدا بدموع قولوا علاش ما نعرف
0: زردة بالحق
1: في وسط اي نحسوا هكا
0: والله نجلة محلي انفيت نتصور اكيد كيف انا هكا توا كي نسمع فيك اعطيتني معناها سما دوني اون في باش نمشي نحضر مش نتفرج في هو لازمني الحقيقه هنخدموا كل ليله اما لازمني نجي اكيد ان شاء الله يعيشك يا نجلة نجي ونحضروا الزردة بالكدا نتصور انا الزردة في بنزرت وكل مسرح الكبير هذاك والجمهور البنزرتي اللي يموت على الحاجات هذيا ويحب يحب هالعروض اللي فيها التونسي بالحق اللي يعيش فيها حاجات ما هكا ويتزلزل المهرجان بنزرت تبارك الله معناها يجيوبك بالقديب القديب
1: ما شاء الله
0: خفت من الاول
1: هو اي مسرح انا نخافش نطلع الحق بنزرت ولا غير بنزرت نخاف قبل العرض يبدا كوميم عندك تراك يلزمك تقدم ما احسن عبيد جيتك بتحب تشوفك بنزرت ديما عنده معزه خاصه في قلبي خاطر اعطاني فرصه لا بروميير عملته في بنزرت يعني وعبيد والببليك اللي جاني حاجة ما شافهاش يعني تونسي قص لك باش يدخل يشوف حاجة ما راهيش يعني حاجة فهمت حب بيني وبين البنزرتية ما نعرفش علاش حاجة هكاك من عند ربي تعدى محلي لا بروميير وكما قلت زادة توا قبل ما نطلع لو 22 هذا جوي قلت أي وقت يكلموني حتى إن شاء الله قبل 5 أيام مهرجان بنزرت بالذات أنا نكون موجودة علاش خاطر اللي يعاونك يا ريم واللي يمن بيك واللي دز معاك من الأول أكيد ديما بش يقعد في البال ويقعد ليه الأولوية وزادة واحد ما ينسيش الجميل زاد كونه واحد من الأول تعرف أنت سبيكتاكل مش معروف تبدأ تستنى في شكون بش يعطيه فرصته فهمت أنا أعطوني فرصة والعبيد في كل مرة ما تخذلنيش وتجيني ورهنت عليا وأنا كنت قد المسؤولية في الخدمة فهمت نبدأ فرحانة برشا
0: دونك عندهم معزة
1: معزة خاصة أكيد أكيد
0: وأنت عندك هذايا فيه ما احنا نعرفه نجلة
1: في
0: الطبيعة وكيفاش صاحبت صاحبك وكيفاش ما تنسيش كي حد يعمل معك الخير دونك معزتهم خاصة مهرجان بنزرت شفنا زيدا برشا دي رياكسيون يسر محليهم في أوذنا مثلا والبلاصة يسر سبيسيال معناها نتصور زردة فيها كل المسرح الأثري هذاك في أوذنا أكيد راهو يسر مزيان زيدا
1: المسرح هذيك قلت له مينا مديرة المهرجان قلت لها اللي هي المندوبة متاع بن عروس مندوبة الثقافة نوجه لها تحية مدام حياة ونوجه تحية زيدة للسيدة الوزيرة اللي اعطتني فرصة باش نكون موجودة في مهرجان أوذنا قلت له ما لازمنا نصوروا فيه كليب نعملوا فيه مسلسل نعملوا فيه حاجة بالحق الموقع يسر يهبل ونيسوا
0: وخاصة أنهم يجيوا من بعيد
1: يجيوا من بعيد أنا روكي قالوا لي أكثر من 8000 9000 خفنا باش نكتبوا 9000 قلنا خلي أكثر من 8000 بالحق معناها قالت نجلة معناها كلمت مدام كاف قلت لها قل نجلة تحضر روحها الليلة معناها بتيجي نحضر روحي ما تزيد واحد يقول لك تحضر روحك تزيد دركي فيه وقالت راه ما شاء الله اليوم عندنا قريب 9000 معناها ما شاء الله والببليك ويجيك من بعيد وريليهم من بعيد طلعين على ساقيهم كبار وصغار اللي نفرح كونه نساء وصغار ورجال واولاد معناها كل الاعمار موجودين وعملوا جو على الاخر وشخنا وفرحنا معناها في كل بلاصة الحق كنت فرحانة أنا بأوذنا على الأخ كل مهرجانات الحق
0: الكلهم والكيف أكيد ما دامك من الكيف
1: الكيف أي الكيف الخمسينية كنت محظوظة خمسينية متاع سيدي بو مخلوف المهرجان وعيد المرأة فيمينيست أنا عيدنا
0: أيوة فيمينيست
1: بيان سور كنا في عيدنا عيدنا ملا قالتها نجلة شنية كان عن
0: صحيح عندك الحق صحيح
1: كنت محظوظة وعملنا يعني سولداوت أكثر من سولداوت
0: وكل ما نقعد أكثر من سولداوت
1: أكثر من سولداوت وقت لي مدير المهرجان هذا اللي قال يعني هبط الليفتة متاع سولداوت والعبيد قاعدة تجي تحب تقص هما كيفاش يقولوا أكثر من طاقة استيعاب المسرح يعني زادوا حاجات أكثر يعني وهذه كتبوها بتو هما في الباج والكل وحكيوا في الكونفيرانس وسكروا الباب نفرح أنا لكوني كي نمشي في عيد مرأة وخمسينية متاع مهرجان كبير وأنا كافية ونكون في الكيف يعني حاجة تشرفني
0: حاجة الكل مع بعضهم كانت حفلة جميلة مازالي كانوا مزين خلينا نكملوا جميل
1: اي أيوه وعنا جيبس زيتا
0: مال وجيبس صحيح
1: ايه عنا جيبس جيبس جيبس الدولي
0: اي مهرجان جيبس الدولي تبارك الله الحقيقة كلهم أغلبهم سولد اوت نجلة الحفلات الزردة النجاح هذية انت الصيفية هذية تحس اللي هي دونك بالنجاحات هذي باش تعمل نقلة باش تعمل سمعناها محطة مهمة هذية باش نمشيو الحاجة ما أكبر وإلا باش تقعد الساعة تتمتع بالنجاح هذية نمشيو دبة دبة ونزيدو نخمو بالكدي وإلا باش نمشيو ما أكبر عام جاي طول
1: إن شاء الله أول حاجة هو العرض السنيخ ذي فور ستوري يعني قبل احنا عاملينه والولت عاملينه الكل ما نعملوا المسرح البلدي دي ما نعملوا سولد اوت انا في لافون بريمير عملت سولد اوت قبل بثلاث ايام اللي هو وقتها يعني الكام كيما عالمية هلا الذويجي ولا كوثر الحكيري والكل في بالهم معناها باش نخدموا لافون بريمير ديزانفيتاسيون كيما العروض الكل انا حبيته لا سور غيشي مش على الفلوس
0: باش تفهم روحك
1: مش على الفلوس باش نقول خاطر انا الراهن على محبة الناس وعندي ثقة في الناس اللي هي تحبني كما أنا نحبهم يحبوني ساعات أنا أقول حد ما فاهمني أكثر من الببليك الجمهور أكثر عبد هو فاهمني وعملته بالزهر زيدا كخذينا العرض خذينا الدات وهبطنا البيب والكل يزيد يجي الاسبيرانس والأهلي الماتش قالوا لي كيفاش يلزمك تنحي تقدم توخر قلت لهم لي انا الناس تحبني وبش تجيني وعملت سولد اوت قبل بثلاث ايام هذيك بالنسبه لي انا احسن حاجه
0: انت في طبيعتك تحب المغامره
1: اي انا اسرى الحاحا الحا اسرارا
0: تشد صحيح وزيدوا يقولوا لك ليجي تشد صحيحه اكثر أي.
1: نرجع عدى سنين هو علاش اسد
0: من مزال كي تعدى العيد ميلاد كل عام
1: تحيا عيد ميلادي في جيبس الكوتسي الكل غنيت لي قلت له مش خيرش من عيد ميلاد هذا
0: هكا هاو نفهم
1: ناجحه وفرحانه وعبيد تحبني ببليك عبيد كل تغني لي وبنوتي بحذية
0: ربي يفضل
1: معناها يعيشك فضل ما عندك ما احسنش من هذا السنه هو خذي فرصته يعني السنه لقينا بيان سور الفضل يرجع لربي ومدام ألفة بواب هي اللي السنه معناها امنة بالعرض ودورته في المهرجانات خذي فرصته وحمد الله كوني كي نخرجوا العبيد كلها فرحانة فنيا يعني العرض ناجح فنيا وجماهيريا حتى في اللي كونفيرانس الصحافة كلها تشكر في كل بلاصة واللي فرحت أكثر زادة كي ألفة في كل بلاصة موجودين في الشمال في الجنوب في تونس يعني
0: للنسبة.
1: حبيت نمشي مشينا الكريب زادة مشيت للكريب سليانة الكيف جيبس جمال يعني الساحل عنا الكابون اللي هو جرومبيليا نهار الاربعاء نهار 19 نكونوا ان شاء الله عرض نجله في الزرده باش نكونوا موجودين في جرومبيليا الاربعاء هذه الكلكم تجيو الناس الكل نحبها تجي للزرده في جرومبيليا ريم تمشيش ما تجيش
0: الحقيقه قريبه جرومبيليا
1: كان ما تجيش
0: اللي عندك حق عندك حق في هذا ان شاء الله داكورد الاربعاء في غرومبيليا الناس كل اللي تسمع فينا
1: الاربعاء
0: في غرومبيليا لازمكم تمشيوا للنجلة في الزردة هاكم تسمعوا الاصداء ما شاء الله واكيد تفرجتوا الناس كل نشوفوا الفيديوهات ونشوفوا اما مش كيما تمشي تعيش الزردة اكيد سور بلاس ومهرجان غرومبيليا الحقيقه العبيد تجي وتتلم البلايص من المدن المجاوره كلها
1: ويتعب مهرجان العنب
0: مهرجان العنب
1: بالعنب بالعنب

0: دورة يعطيك صحة نجلة، أكيد تتعب برشا، تعب في الصيف.
1: أنا الحمد لله تعب مخلوف، ما واحد كيشوف النجاح وفرحة الناس واحد تعب سنين ريم، مش توا تعب. معناها كي تتعب وتخدم فرق مين، تتعب وتبرب وتحضر بعد ما يوصلش للناس، هذيك تحسوا أكثر يعني قلبك يوجعك أكثر في أي دومين، راه مش أحنا بركة يعني في أي دومين. أما واحد كي يتعب ويوصل وخاصة يشوفك فرحة الناس والمسرح معبي وناس فرحانة وتخرج بدي فرحانين بيك، تدخل كونفيرونس ما تبديش عامل هكا، تبدأ عامل هكا وصحفيين يبدو صحفي كبير يبدو يقول لك يعطيك الصحة ولا صحفية، سي نورمال معناها تحس أنص فوق يعني، ويقولوا لك تعبت، لاحظنا الخدمة مزيانة، السبيكتاكل محليه ماشي مع بعض صحيح، كما نقول أنا لاني نقول ترب لحد شايمي كي يسمعني صوتي عادي، لا بشي قلق ولا بشي يعمل هكا ولا بشي تسلطن، يعني أنا نعمل في استعراف يعني كي تفرج شيخ ويعمل جو
0: ما هوش ترب وما نيش بش ننشز عليك، ما معناها اللازم موجود،
1: اللازم موجود
0: في الاستعراض كما فات اللي وعدت بيه الحقيقة وأكثر منه موجود في العرض متاعك نجلة. وقفت عند كلمة التعب هذية مخلوف على خاطر تحس اللي المرة هذية الخدمة أنصفتك قبل كي تخدم وتتعب كيما هكا وتبرف وتخمم وتحاول تنتج وكل شيء وما تلقاش لو غوتور، ما تلقاش نتيجه، تحسوا ظلم
1: في عمل ناول.
0: شنو اللي يظلم غاديك؟
1: اكيد كيما تلقاش مثلا، كيما قلت لك مثلا العرض هذا عنده 3 سنين يعني هذايا نقولوا العام الاول، بالرغم اللي انا محظوظه معني العرض الاول عملته في بنزرت معناها صحيح عملت هرقله ومشيت من بعد وخدمت وسليمين والكل، من بعد ما فماش شكون باش يوصلك، خاطر زادنا لا نعرفش ما نجمش وحدي يا ريم باش نمشي المهرجانات، ما هو كل واحد عنده،
0: تحكي على انتاج، نحكي على
1: العرض كيفاش باش يدور يعني علاش قلت لك السنه يرجع الفضل للربي والمدام ألفة بواب اللي هي عرفت كيفاش تسوق العرض اللي هو يكون موجود. العرض كان محتاج فرصه باش يكون موجود فيها اكاو، مثلا عمني والان عملت كان نفطه ونوجه لهم تحيه كبيره برشا، زاد عملت سولد اوت في نفطه ميتي تخايل سيف كامل وتبرف ومع قديش من عبد مربوطين معاك وبعد تعمل عرض بارك
0: حفلة واحدة
1: سي نورمال، خاطر ما لقيتش شكون باش يسوق لي العرض والا فهمت، ما تعرف هذيك خدمه دوسيات واوراق ويلزم ما نعرفش، انا ماهوش خدمتي يعني فهمت باللي حتى نحاول نجتهد ونسال مي كوم مي ماهوش
0: لقيت ليكيب المناسبه باش كل شيء
1: هي مدام ألفة يعني مدام ألفة نوجه لها تحيه كهو عطتنا فرصه والحمد لله
0: الحمد لله. دونك السنه صيف السنه خير من عمني
1: والحمد لله الحمد لله
0: ان شاء الله ما يتعودش السنه شيخ
1: طايره
0: على خاطرك شيخه وفرحانه وطايره. خلينا نخرج بشويه فاصل صغير نرتاحوا ونرجعوا في نفس الجو نجله التونسيه، ما تبعدوش لازمكم تكملوا الحوار مع نجله في فان تايم، هنا راجعين.
2: بوبليسيتي تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر 1 في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: فاني تايم.
1: مرحبا بكم الناس كل اللي تبعوا فينا، هذا الجزء الأخير من فان تايم، لازمكم تكونوا معنا على خطر بحذنا برشا بهجة وبرشا جو وبرشا ربوخ كما تقول هي والدنيا معناها بالحق المود متاع الفلاتو تبدل بحذنا النجلة عاصمة مرة أخرى نجلة تونسية.
2: عايشك.
1: مرحبا بك، حكينا على هالتورني المزيانة اللي مازال فيها ديدات مهمين زيدا، جرومبيليا، صفاقس، منزل شاكر، الجم
2: توزر
1: وتوزر، إن شاء الله الكلهم يكونوا حفلات ناجحين كيما اللي تعديوا أكثر إن شاء الله. قديش عنده بورسنتاج السويح ها في أنه هالجمهور هذا قاعد يعمل في جو ويجي للزردة وهو يحب يشوف الحاجة الجديدة هذه زادة اللي عاملة برشا بوز؟
2: مش بورسنتاج، هو الغنية هي غنية تعطيني ربوخ لنندوخ اللي فيها شطحني يا سويح.
1: شطحني يا سويح
2: هي من ضمن الريبرتوار اللي موجود عندي، مي بيان سور كيما فما سكسي الحوت الحوت، كي نقول الحوت الحوت زادة في الأخر الناس تقوم وما تقعدش، تبدأ كيف كيف زادة على غنية السويح. يعني هو والكل داخل في الزردة، كله تحت إطار الزردة. السكسي التراند هذاك موضوع آخر، مي سبيكتاكل الكل فيه صحيح العباد تحب السكسي ويغني وبيخلي يعطيكش فرصة باش تغني وفهمت ويحبوا يشتحوا ويحبوا يعملوا جو، والحمد لله معناها التراند هذاك جي ما نقوله من عند ربي
1: اللي هو جي سبونتاني
2: بيان سور.
1: فما شكون قال لك محسوبة ومعمولة
2: لا هي والله حسوها اللي هي سبونتانية خاطر هي تعديت في فكرة سامي الفاري بلاتو هذيك وجه مبروك عليا والله، عملت الحوت الحوت زيدة
1: غادي
2: كيف كيف عاملة 25
1: اي هاني جايتك للأرقام تبارك الله. 27
2: 27
1: مليون مشاهدة 27 مليون مشاهدة ليه يا بالزردة. لكن زيدة التراند عنده
2: التراند زيدة كيف كيف عملته زيدة فكرة سامي الفاري أنا حسيت اللي هو باش يولي تراند، مي بيان سور مش بالكمية هذه باش نبدا صادقة، خاطر كملنا تصوير مأخر يجي مصيعة متاع الليل، ببليك تعب، اللي تكنيسيان عرفتك اللي وقتش تكمل برك خلني مشي العادي يعني بتاع أي عبد تي أنا نستنى وقتش نروح
1: صحيح
2: تعب الكلنا إخ. من بعد ما قلت هذيك سبونتاني نقولوا أعطيني نقصد معناها أعطيني الفزاني
1: زيد معناها
2: زيد
1: شالجو.
2: وقلت يا سويح خاطر هو قدامي كنت نجم نقول عياري وكنت نجم نقول أي عازف ملي بحذي يعني خرجت سبونتاني
1: جيت بزهر السويح.
2: كملنا وطالعين للوج الببليك وفام دو ميناج لتكنيسي
1: يعودوا فيها
2: شطعني، قلنا ذي لي مدام تعبين والعباد الكل فهمت خممت عملناها وقتها غنية فهمت قبل ما هي
1: قبل ما تمشي
2: قبل ما تمشي حضرت اللي هي غنيتي اللي يعطيني ربوخ لنندوخ حضرناها وعملناها غنية الحمد لله. اما انا ديما نرجع يقولوا لي التراند ما فماش واحد ما يحبش غنيته تراند، كان جاي يعرف حتى الملحن بيدو كان جاي يعرف اغاني الكل تراند هو ينجم ساعات تلقى ملحن يخدم غنية ترى شنو والاخرى يعملها هكا هذيك ديما يقعد ربي كان حب فهمت ربي هو اللي يحب معنى. يعني فهمت
1: يا سويح شطحني نحكيه على طوى عندها شهير هاي شهر
2: اي
1: 3 ملايين ونص مشاهدة
2: من غير حد شهيرة لا سبونسورينغ
1: ايوة
2: حتى الحوت الحوت زيد على شقتك والله
1: معني انت ما تمنش انه تحب اورجانيك تحب الحقيقه معني
2: ليه الاخرين عملت فيهم مذومة بالزهر يعني قلت لك الحوت الحوت زيد علاش قلت لك وجه مبروك عليا البلاتو بتاع في
1: خاطر الاغنيات يختفوا
2: من عملتها زيد غاديكا ونسيتها عرفت حطيتها ونسيتها.
1: 27 مليون 27 مشاهده الحوت الحوت انكحل ومفوح 160 الف مشاهده اللي هو رقم راه هو ماك تعرف في تونس اللي شيفر اللي عندنا معني مش ديما طيحت عليهم زيد عندها ما فيها مليون وثلاثمية مليون وثلاثمية ألف بنت الخضرة الحقيقة النجلة حتى حد ما ينجم اليوم يجي يقول لك ما عندك شغنيات ولا ما عندك شريبرتوار
2: الحمد لله
1: الكلهم أفانتي حسرة 7 سنين أفانتي توا عندها ما شاء الله
2: قديش عاملة
1: عاملة 461 ألف مشاهد ليه الحقيقة الكلهم الغنيات العروسة اللي عندها 8 سنين عندها 1.5 مليون تبارك الله راهو بلغة الأرقام زاد هذايا مهم اليوم على خطر معناها سي لا موني كورونت توا في العالم الفن قديش عندك قديش يتبعوا فيه
2: ديجيتال
1: قديش هذا أنت كنت من بيه من الأول ولا من بعد خلطت
2: من الأول بالكل كيما خاطر احنا في تونس زادة سامحني ما عنيش إدارة أعمال ما عنيش وحدنا يعني فهمت من الأول عادي يعني ما كنتش نمن بي برشا ومن بعد وليت نخدم معناها كي فهمت وليت نتحرك ونخدم كيما الناس الكل
1: ولي بروفيسيونيل كل واحد في بلاصته يعرف واش يعمل وكل شيء ربي افانتي ذكرتني في حاجه نجله والتمثيل
2: مسلسل
1: من وقتها ما فما اقتراحات ما فماش انت قررت ما عادش تعاود التجربه
2: هو الحاجه ما عندناش برشا انتاج احنا انت تعرف
1: الحقيقه تحرك شويه تو العامين هذوما وليت فما مسلسلات
2: اما مش برشا وثاني حاجه انا ما نحبش نتحصر في دور معين يكلموك كان على الدور هذيك فهمت دور باش تخدم في كاباري مطربة ولا راقصة ولا صاحبة كاباري ولا يعني ماكش باش تخرج من هذيك هنا ما فماش عليش يعني نجم نعمل أدوار أخرى كي ما فماش حاجات أخرى ما ولات لي ما تعرض علي حاجات كيما نفس
1: الشبه أشواق هو الرول
2: كان اسمي أشواق في شورب
1: مانيش غلطة في شورب أما أنت معناها كان يعرضوا عليك حاجات أخرين أنت معناها أنت تحب التمثيل
2: أكيد
1: تحب تكون
2: ممثل أكيد نحب نمثل يعني أنا فنانة استعراضية ونحب نمثل مش نحب نكون ممثلة نحب ندخل للتمثيل أنا فنانة استعراضية مي حس روحي النجم باش نعطي يعني فهمت
1: هو الاستعراض فيه تمثيل
2: نجم أنا باش نعطي مش لازم كان الدور هذيك النجم نعطي أي حاجة كان جات الفرصة نقول أي ما جيتش سي با لا بين فمش علاش نقعد ديما نعطي فرصة لممثلين أخرين
1: بي أنت عطيت ريت مانيش مستنسة باللي رياكسيون هذوما كنت باش نتعدى في الطويل يا اخي فقط تعطي الفرصة للاخرين
2: اي بيان سور اللي ما عملش دور اشواق
1: يا والله نجم وي خليهم اي خلي لهم شوية كمان والله والله نجلة غير التمثيل فما زادة المرحلة متاع البرامج التلفزية والكرونيك انت نتذكر ذكا ان باساج ما ننسيهوش معناها كالحوار اللي فسرت فيه وقتها كيفاش انت قررت انه حياتك ابجل بنتك ابجل وبطلت وقتها خرجت في وسط السيزون من الميسيون وقتها في التاسعة
2: الميسيون في تونسنا
1: مع فيصل حذيري سيسا اي هي التجربه كلها على بعضها معناها الكرونيكوز انت ما نتصور اكيد كيما التمثيل تعاود تقترحوا عليك مره اخرى
2: لين بعد خدمت انا مع علي الشابي نوجه له تحيه خدمت مع علي سكالي البرنامج سي علي اللي هو صحيح. في في تلفزيون تي في خدمت مع علي والكل اما يبدا زاد تبدا تعرف روحك قداش تمشي انا نمشي نقعد 20 ساعه علي فيلم الرساله نصور انا 20 ساعه
1: مشكلتك هو الوقت
2: بيان سور وقتها طلعت قلت الوقت اي وقت ضيعت بنتي يعني رقدت ما نساش تقرا خاطرني روحت نجمش نقوم ونقع لبسة التابلي وقال شوفوا قايمتنيش ماما تقول لي رانا قايمنيك انا على تمشي هكا نفيق تلمو وقتها كاو تعبت تعرف انت تصوير وكله تمشي يقولوا لك بلاتو ميدي شوف انت وقتاش بتمشي تحضر روحك وقتاش تخرج من دارك وتروح سمحني الاربع متاع الصباح معني عليه يعني
1: هما اللي مش لي برودكسيون الكل هكا
2: هذيك علاش هذيك علاش انا بعد ما عليه الحق خدمت سابا والكل
1: دونك لو رول متاع الكرونيكوز انت تحبه
2: مش مع الناس الكل والحق توا ما عادش فما فلوس صحيح. انا كي ما نخلص زاد علاش باش نمشي زاد مانيش نكيره باش نمشي نقعد باش انا العبيد تعرفني قبضني تقدني خلصني
1: والله
2: جي الاربعة تقول لي جي نص نهار سمحني لبستي ومكياجي وحجامتي وخلي داري ونجي نقعد عليه معناها باش جوست تهبطوني انستغرام انا هبط لروحي انستغرام كل امانه يعني ويلزمني زاد ابار الفلوس نخدم مع بيت تحترم ليكيب لي معاها يعني كي تقول لك تقعد خمسه تصير حاجات في البلاتو نهار كاميرا مره تصير
1: مش كل مره
2: كل مره
1: معناها الظروف كلها على بعضها
2: الظروف كلها
1: متاع الدومين الحقيقه ولات
2: الكل على الناس الكل
1: صحيح.
2: مش
1: صحيح وهذوما دي دومين قراب لبعضهم انت اكيد هذا تراه زاد في في الموسيقى فما في الراديوات وفي التلفزيون كل, كل, كل الحقيقه كل. الوضعيه مش لك الكل عندك الف حق فمش علاش واحد يخدم بليش
2: صحيح يرقد
1: والله
2: يرقص
1: نقصها هذا الميم ونولي نبوستيها وقت اللي عندك حق النوم أبجل تحب النوم
2: أبجل ليه مش نحب نوم نرتاح
1: لا على الراحة أيوة
2: نرتاح قشر القلوب
1: أول مرة نعكي
2: قشر القلوب نشرب كاستي تيزان في الليل
0: خيلك ماك الجو اللي كنت تخدم فيه السياسة ويكسروا الكراسك.
1: والله لا تيزانة لا قلوب ولا نخلطش عليهم
0: الجو.
1: والله بالحق
0: بحكي أنا وبنتي بحذية علاش في البرد شدتها هكا وتفرجوا في التلفزة شد بنيتك تقعد على روحك.
1: والله عندك والله صحيح راهو سي فغي معناها انت تقول فيها تفاصيل اما صحيح ما فهميش علاش
0: هو ذيك هو ما كيفاش نقولها وانا هكا ما ذيك هي نحب نقعد نضحك ونفرح مع بنتي
1: صحيح
0: تفرج في التلفزه صحيح كان فيها بيس في كان في الشتاء واحد يعمل عرفت هذيك الطاقه نتاع برقدين
1: والله
0: كويس ونتفرج
1: ما فهميش علاش
0: ما خدمتش علي نمشي نخدم ونتعب بعد ما نخلصش داري يوجعني
1: والدنيا بارده وانت لابسه سواري
0: وياخذوني بالعين من هذا الكل يقول لك هاي تخدم تخدم مش صدقوني ما خلصتش امي ما تصدقنيش
1: دوك فك علينا هنا قاعدين ربحين راحتنا خير ربي سهل والله عندك ألف حق تعرف الكل أقويل مأثورة أنا اليوم مش راح نخدم على اليوم الحلقة هذه كلها أقويل مأثورة عايشك يا نجلة والله ساعة قديش تبارك العمر هالصبية تو
0: 17 سنة
1: ما شاء الله اه صاحبتك عادة
0: صاحبتي هي ملي صغرونا هي
1: وهي صاحبتك
0: صاحبتي ربي فضلها لي
1: عايشك عايشك اسمعين ربي فضلها لك بيان سور شنو باش نقول على خاطر كي تتكلم على اي حاجة خاصة هكا ديما بنتي معناها حياتك انت
0: لا حياتي بنتي هذا هو لا بلا حياتي بنتي وكلنا كيف كيف كيما انت زاده راحيتك ولادك الكلنا انا نحكي كأم حياتي بنتي ربي فضلها لي وطول عمرها قول انا نخدم على خاطرها اللي ما عملتوش انا نحبها يتعملوا اللي ما وصلتلوش انا نحب هي توصل له نحبها ناجحه نحبها فرحانه نحاول قدر من نجم باش نفرحها باش نعمل لها اللي هي تتمني وربي فضلها لي
1: كيما شنو اللي ما وصلتلوش انت وتحبها توصل له مثلا
0: مثال نحبها تقرأ تكمل قرايتها نحبها في بوست به كما أنا نتمنيه كما أي حد فما برشا حاجات نحن ما وصلنا لهمش يعني ينجم يكون حتى دللتها مثال ما عنديش حاجة في مخي مثلا ذيك ديما أنا نقولها أول حاجة تربيتك ذي بنتي نقولها تربيتك قرايتك أهم حاجة لازمك تكون متربية خاطر سامحني قرايتك وبعد تربيتك بالنسبة لي أنا تربية أهم حاجة نقولها تربيتك وبعد قرايتك وبعد كل شيء بنتي يجي أي حاجة في الدنيا فهمت واللي نحكيه معاها علاش قلت لك مش خاطر تو 17 سنة حتى وهي صغيرة نحكي لها كاينة صاحبتي باش نعلمها يلزم يكون عندها مبادئ يلزم تعرف وقتاش تقول لي يلزم ما تتشريش وتتبيع يلزم تربي الجميل خاطر قديش وليوا العبيد خايبين ما يراوش بالجميل انا تعمل معايا حاجه هكا نقعد نربيها ما نحسش روحي عامله مزيك نربيها نقول خاطرك العبد هذيك عاوني ما تو قديش وليت عبيد خايبه فهمت نقول لازمك تربي الجميل يلزمك تعاون نمن بحاجه انا نعاون جدينا بورت كوا نعاون عليه ما نستنيش منه باش يرجع لي ونقول ربي يبعث لي فلين وفلتين يحل لي الباب هذية أنا ديما نقولها حتى تو في الدومين نقول نعاون ولا أي حد مشي في مخ ما حشتيش منك بحاجة أمينة الكيس يدور ربي نهار آخر يبعث لي مثلا نريم يبعث لي شكون آخر يعاونني أنا هذا نقولها في حياتك تعطي وما تستنيش اللي عطيته باش تاخو ربي هو اللي تاخو وسندك في الحياة هو ربي كما أنا نقولها سند متاعك أي ماما أنا موجودة أي. إما ربي هو اللي بالله. أقوى منا الكل
1: نجلة الحمد لله العالم متاعك هذا الاستعراض والدنيا والأضوية والبلاتويت وكل شيء هي كانت حسها من عرشنا طبعا انتم منبهرة بيه يعجبها كان نهار تقول لك والله أنا نحب نعمل كيفك نحب نجرب نحب نتعلم نغني ونغني نتعلم نرقص ونرقص انت شنو
0: ما عنديش مشكلة كي باش تقرأ وتحب تتعلم تغني وتغني قرايتها أول حاجة
1: معناها لازمها تخدم بالقراية معناها ذاك يقعد هواية
0: خطاوة احنا باش نكتب ولا بعد
1: ليه معناها كانت تحب تعمل كيفك
0: تعمل ليه انا نحبها تبدا تقرا تاخذ شهادتها تخدم خاطر زاده تعمل كيفي شنو نهار نخدم ونهار ما نخدموش مش معناها عيب ولا عالي نعملوا فيه احنا الفنانين اما مو نحكي على زاده باش ناكلوا ونشربوا نحكي والواقع اللي ما فماش ستابيليتي سامحني نخدموا في السيف كيما الواحد نخدموا في السيف ناكلوا منه في الشتاء
2: فهمت وكهو ذيك جات كورونا وكريتو عبيت كيفاش الحمد لله واحد يقول ديما الحمد لله ما الدنيا ماشيه وتصعب ماشيه وتعمل معنينا ماذا بيا تقرا تحب تعمل حاجه تعمل ما هي تيميد عقله برشا بنتي لا حبت لا تغني لا تعزف لا تشرح
1: ما تشبه ما تشبه لكش في
2: ليه ما تحبش يعني ما هيش هكا ياسر أبواء ياسر هي أصلها يعني حتى ديما معايا موجودة تخرج معايا نزة ميلي يعني هي سبار شوية ناتاسيون هي ذيك
1: هي طبيعتها ربي فضلها ربي فرحك بها كما تحب أنت نجلة وكما تحب هي خلينا الحقيقة محليه الحديث معاك خلينا نذكر الناس باش يعرفوا أنه مثلا نهار 19 أوت بعد غدوة ينجموا يشوفوك في مهرجان العنب بجرومبيليا ينجموا يحضروا يسهروا في نجلة في الزردة في جرومبيليا وأكيد لازمنا زاد نذكروا اللي عندك حفلة في منزل شاكر
2: نهار 20 من غدوة نهار 20 في منزل شاكر عرض نجلة في الزردة كيف مرحبا بكم الناس الكل 23 إن شاء الله باش نكونوا في مهرجان توزر ونهار 26 باش عرض نجلة في الزردة باش يكون موجود في مهرجان الجم
1: في مهرجان الجم على مسرح الجم الحقيقة نجلة شكرا على على بونيمور على الجو على الضحكة ربي فضلك ميرسي على الغنيات اللي التوانسة يحبوها واللي موجودين معهم في فروحاتهم وفي جوهم ما ينجموش يتعدوا من غير نجلة إن شاء الله بالنجاح وإن شاء الله سنين القدام بالعرض وإلا عروض ما
2: إن شاء الله يا ربي
1: كيف نجلة في الزردة امشي وتفرجوا في نجلة في الزردة عملوا جو حضروا روحكم راجعين للقرايه دونك خلينا نتفرهدوا تفرهيده كبيره هكا كما يلزم قبل ما نرجعوا للقرايه ونرجعوا للخدمه وقتين والدنيا هذيك الكل يعيشك اللي جيت بحذينا
2: ميرسي
1: بوكو
2: شرفتك انت بتجيب حذايا
1: ان شاء الله جرومبيليا والله
2: جرومبيليا وعد
1: واذا روحت خاطرنا من الساحل اذا روحت نجيك للجم
2: يعني يا نهار 19 يا 26
1: باه تفهم تفهمنا ولا هاوكا شهود
2: شنهبتوا هذا
1: هاوكا شهود ما بيناتنا يعيشك يا نجلة
2: ميرسي ميرسي
1: شكرا لكم الكل برشا برشا عبيد لهنا على التشات متاع اليوتيوب يسلموا عليك يا نجلة منهم فدوى سامحوني الاخرين كان سلمتوا على نجلة الكلهم يحبوك وعاملين جو بالغنيات وبحضورك معنا شكرا لكم انتوما اللي كنتوا معنا تبعتونا من اول البرنامج ثلاثة سوايع من فان تايم كيما استنستوا من الاثنين للجمعة هنبدينا مع بعضنا الجمعة هذية وغدوة ان شاء الله في نفس التوقيت نتقابلوا لهنا اقعدوا دي مع على ديوان اف ام تابعوا كل برامجنا في لامينو باي باي فان تايم فان تايم

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز السابعة ديوان اف ام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة إلى لافايات في العاصمة أين التقى عددا من المواطنين وفق ما نقلته الإذاعة الوطنية. وفاة عون أمن اليوم متأثرا بإصابة بليغة لحقت به جراء سقوط مفاجئ من سطح أحد المنازل بحي شعبي في مدينة قفصة، وذلك أثناء تنفيذه عملية ملاحقة لمشتبه به في ترويج المخدرات وأحداث الهرج. وأشار مراسل ديوان فان بالجهة إلى أن السلطات الجهوية والأمنية تحولت مباشرة إثر الواقع إلى المستشفى الجامعي بالجهة لمتابعة أطوار الحادثة. محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تسجل رجة أرضية بقوة 3.1 درجات على سلم رشتر، وذلك على حوالي الساعة 3:47 دقيقة بعد الزوال جنوب شرق المحرس من ولاية صفاقس. رئيس هيئة السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية محمد الربحي يفيد بأن عمليات المراقبة على المنتوجات الغذائية انطلقت منذ بداية شهر جويلية الماضي وشملت مختلف مراحل السلسلة الغذائية، موضحا خلال تدخله في برنامج منك نسمع لديوان فام أن الفرق المركزية والجهوية للهيئة أنجزت لحد الآن 2245 زيارة رسمية للمحلات، لافتا إلى أنه تم خلال المرحلة الأولى تكثيف الرقابة على المنشآت والمحلات المختصة في إنتاج وتحويل المواد الغذائية بهدف ضمان جودة وسلامة المنتوجات.
2: المولد النبوي الشريف مش اليوم، احنا عنده برنامج خاص بديناه من اول جويلية الشهر اللي فات الى حد الان، يعني في رقم سواء كان مركزية او جهوية قامت باكثر من 2200، يعني بالضبط 2245 زيارة رسمية للمحلات. في مرحلة اولى تم تكثيف الرقابة على المنشآت ومحلات متخصصة في الانتاج والتحويل باش نأمنوا اكثر ما يمكن نوعية المنتوج على مستوى المصدر، باش نبعد احنا واللي بدينا توا نشوفوا فكل لكن نتاع بيع الجملة والتفصيل إلى غير ذلك، باش تكون العملية متكاملة بديناها من المصدر، لأنه احنا على كامل السلسلة الغذائية لابد أن تكون عندنا تدخلات يلزمها تكون ناجعة باش المنتوج يكون آمن. بطبيعة البرنامج هو يهم الولايات الكل، احنا علاش نأكدوا ونكثفوا العمليات هذه باش نشوفوا مدى استجابة هكل المنتجات سواء كان ظروف الخزن، ظروف العرض، ظروف البيع، نشوفوها مدى استجابتها لمطالبات السلامة الصحية للأغذية.
1: إلى الشأن الدولي، زلزال ثالث يضرب أندونيسيا وارتفاع حصيلة الضحايا إلى 68 قتيلا. الجيش الأمريكي يغير مسار 64 سفينة وتعطل 3 أخريات منذ استئناف الحصار البحري على إيران. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي في أمان الله.
3: الولوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للحد، من السبعه حتى للعشرة نتاع الليل. نسلموا عليكم الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه، ان شاء الله بدايه اسبوع كلها كخدمه ونشاط، ان شاء الله ان شاء الله على كل. نتمنى لكم الاسبوع هذا هكا تعديوه مزيان برشا، وين ما كنتوا تحوسوا، وين ما كنتوا ماشيين، وين ما كنتوا قاضي ربي كيما العاده الموسيقى خليها علينا، وانتم عاملوا البون كيف بتاعكم. ايمن المسعودي سيد المخرج، السلام عليك، عوده من كونجي صباح حوس تيمون تفرهت. واضح عليك ديجا جيت ازرق. صح عليك خويا، صح المحوس نتاعك ايمون. هذا محمد القرخني من ورا الميكرو. انتو كان نتمنى لكم سهريه ممتعه كيما العادة، وبرشا موسيقى ديجا حاضرة ليكم انتوما ديراكتومون لديبيو متاعنا، يكونوا تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية بش اسمه ويل كفوري في سرق لي عمري. لا لا.

حكيم، نسيف زيتون، بلو، صوفيا مريخ، هذوما الكل باش تلقاو معنا من بعد شويه في رود تريب. تو سويت باش نخليكم مع موزيكا بنينه زاهو، لاسي ليكوما. هذه هي الموزيكا نتاعنا، نقول لكم بون ايكوت، انتم تسمعوا في نايت كلوب.

صوفيا المريخ يانا معاش الذكرى صوفيا المريخ ولا نتاع ستار اكاديمي المغربيه وقتها كانت في الفيرسيون الاولى وكانت كانوا عاملين بوز حتى لهنا مهرجان صفاقس وقتها وسهره كبيره برشا ولو انه سهره ماشي ذكرى جميله في تاريخ المهرجانات التونسيه ولكن كانت من الاسماء الناجحه في الاكاديمي نتاع ستار اكاديمي ان توكا هذه الموسيقى نتاعنا ترجعنا معكم جديد في نايت كلوب.

0: L'émission référence de la musique.
1: سهرة اللي كنت نحكي لكم عليها سهرة نذكرها بالكدي اللي ديتاي الكل نذكر كل التفاصيل متاع السهرة هذيك دونك وقتها في مهرجان صفاقس الدولي وطاح وقتها الجمهور وقت مع خروج الاستاغ متاع وقتها السهرة أكاديمي والكل ودونك صارت الكارثة وصارت برشا حاجات ومن بعد وقتها تسكر الدوسي كومسي وحسيل وتعرف القضية وتعرف التفاصيل مش باش نرجع عليها خلينا في الجو خلينا في المهرجانات خلينا في الجو كما قلت المهرجانات متاعنا سنة حسب ما قاعد نشوف مش سافا من بلكديف ولو انه فما بعض المهرجانات اللي للاسف برمجتها ماهيش مش مدروسه بلكديف والا مش مخدومه كوم الفو ولكن اللي قاعد نشوف فيه انه فما كومين فما موسيقى معناها فما ما تشوف ادم فما شاب مامي فما اسامي اللي هي باهيه البارح كان البوليميك زاد برشا على سهريه اليسا وعلى الكوفيه والجست اللي صارت وكل دونك سافا كل كما كل عام عندنا البوليميك وعن الاكسترا موزيكا كما نقولوا دونك موجود في مهرجاناتنا الفايدة انا نقول لكم ديما ديما ديما ديما نوصي مهما يكونوا المهرجانات ومهما يكونوا المشاكل ومهما يكونوا الحاجات اللي يمكن تفسد شويه المهرجانات نتاعنا اما نقول ديما مشيو اخرجوا اسهروا تفرهدوا عملوا جو ان توكا نقول لكم الموزيكا خليوها زاد علينا كيما العاده ديريكتومون باش نمشيو للموزيكا قديمه من يانا والاغاني الجديده نتاع صوفيا مريخ باش نمشي نرجع بكم للساندي نرجع بكم موزيكا اللي ترجعنا للذكريات الجميلة تو سويت في كاسيتة

0: كلاسيكا شرقية القديمة تسمعها في كاسيت.
1: وإحنا نحكيه على ستار أكاديمي، نجم ستار أكاديمي التونس هو منعش عليش أحمد وصاحبي هو ونحبه برشا، وديما نقول الكلام هذا راه وين ما نتلاقى أنا وياه في القهوة. أحمد الشريف أنا نفكر تذكروه الألبوم هذاك شنو عمل، وأحمد الشريف شنو عمل معناها أما الشامي وما لا ما حضرتوش الجيل نتاع توا ما تعرفوش الشامي هذا الكل ما يكورش قدام أحمد الشريف وقدام النجوم نتاع ستار أكاديمي في الوقت هذاك. معناها أحمد وقتها راه هبلها العالم العربي الكل مجنون بأحمد الشريف. على كل خسرناه مالوغوزمون، يغني شوية هكا كيلكو لاونج ولا اللي هو، مي إن شاء الله يرجع أحمد الشريف اللي نعرفوه. ملحم زين أنت مشيت، هذا الموزيكا الأورلاند أكد لكم اللي كانت العبيد برشا معناه اللي كي واللي كذا واللي خانها صاحبها واللي كل واحد حسيله كيفاش. حمد إلال مش حقول بعد شوية، زاد شاندو عبد الهادي اي تو سويف. شخليكم مع موزيكا حلوة جواهر حمادة، هذا الموزيكا متانا شوية تكون معكم بهيرة في الأخبار. خليكم معنا برانشي، احنا رجعنا معكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب.

0: الميادن والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: مشاهدو الثامنة ديوان فام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد تحول اليوم إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، والذي انطلق في مباشرة مهامه، حيث اطلع على سير العمل بالمجلس مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. ويأتي انطلاق المجلس في أداء مهامه بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بتركيبته، إذ صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي يتعين بتعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، كما تم تكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. ويتولى المجلس المذكور النظر في القضايا الكبرى ذات الصلة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني في إطار النصوص المنظمة له. أعوان فرقة الشرطة العدلية بأريان المدينة يتمكنون إثر نصب كمين محكم من القبض على عنصر خطير متورط في سلسلة من عمليات التحيل والابتزاز، حيث يتعمد إيهام عدد كبير من الشباب الرغبين في الهجرة بتوفير تأشيرات وعقود سفر نحو الخارج مقابل الاستيلاء على مبالغ مالية هامة. وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم حل عدة مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية مختلفة من أجل قضايا تحيل مشابهة. ومراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به على ذمة البحث لمواصلة التحقيقات معه والكشف عن ملابسات نشاطه الإجرامي وإحالة الملف على أنظار القضاء، وفق ما أكده مصدر أمني لديوان أفهم. رئيسة الاتحاد الجهوي للمرأة بزغوان السيدة رجاس تقول لمراسل ديوان فام بالجهة إن المنظمة تلقى 18 إشعارا يتعلق بحالات عنف ضد المرأة بمختلف مناطق ولاية زغوان، وذلك منذ بداية سنة 2026 وإلى غاية الآن، من بينها حالة تخص امرأة أجنبية. وضحت رجاز أن الإشعارات الواردة على هيكل الاتحاد تعلقت بعدد من أشكال العنف المسلط على النساء على غرار العنف الجسدي والعنف المادي والاقتصادي، بما يعكس تعدد مظاهر العنف التي قد تواجهها النساء داخل محيطهن الأسرية والاجتماعية على حد تعبيرها. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن بلاده عازمة على مواصلة عملية تحديد مسار آمن لعبور السفن عبر مضيق هرمز مع سلطنة عمان. نهاية الموجز الإخباري. فلاش أخبار الآن مع كريم مقني. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: ديوان افام فلاش سبور.
1: مرحبا بك في مرحبا بكم في الفلاش سبور. مصادرنا الخاصه تاكد ان ثلاثة انديه من جمله 16 فريق مكونه للرابطه المحترفه الاولى لكرة القدم مازالت لحد الان ما تحصلتش على رخصه المشاركه في بطوله الرابطه المحترفه الاولى موسم 2026-2027. دونك تفاصيل صغيره تفصل نوادي هذه على الرخصه، رخصه المشاركه هي نادي البنزرتي الاتحاد الرياضي ببنغردان والاولمبي البيجي. هيئه الدرجه الاولى رسميا قرر تاجيل النظر في اسناد الرخصه لمده 48 ساعه وباش يتم الحسم في الملفات الى غايه بعد غدوه الاربعاء 19 أوت. نرجع للنوادي الثلاثه. بالنسبه للاتحاد الرياضي ببنغردان امور ماليه ولكن اموال بسيطه باش يقع تلافي الاشكال في 48 ساعه القادمه. الاولمبي البيجي سوى الوضعيه الماليه ولكن بعض الامور الاداريه والوثائق الاداريه ما زالت ناقصه في ملفه وبالتالي موضوع سهل. بالنسبه للنادي البنزرت اجتماع كان اليوم العشيه في ولايه بنزرت بحضور والي بنزرت كذلك مسؤولين جهويين والنادي وممثلين عن الدائنين. بالنسبه لاشكاليه النادي البنزرتي خاصه في ملف الدفع بعد الاجال في الاتفاقات السابقه وما يترتب عنه من انه كل الدينين يتحصلوا على اموالهم المتبقيه بصفه عاجله قبل 48 ساعه. الاتفاق اللي تم هو مبدئيا نحو اعاده الجدوله بعض الاجراءات الشكليه اللي ما زالت، وبالتالي موضوع النادي البنزرتي وموضوع شائك جدا نحو الحل في 48 ساعه القادمه، وبالتالي نادي البنزرتي سيتحصل على رخصه المشاركه في بطوله الموسم القادمه. نادي حملم في بدوره اعلن رسميا تحصله على رخصه المشاركه في بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم موسم 26-27 من هيئه الدرجه الاولى، خاصه مع اقتراب موعد انطلاق البطوله الويكند القادم. الدرجه الرياضي التونسي اعلن رسميا تعاقد مع المغربي الفرنسي عماد فراج لمده 3 مواسم الى غايه 2029 قادما من نادي باكو الاذربيجاني. لاعب الكاميروني السابق للنجم الرياضي الساحلي جاكم بي محل اهتمام النادي الصفاقسي، مفاوضات متقدمه مع النادي الصفاقسي تقريبا حسمت الامور في انتظار تحصله على الفيزا والوصول الى تونس وسط هذا الاسبوع لاستكمال المفاوضات والاتفاق المبدئي تفعيله بعقد جديد للاعب. واصل مع النادي الصفاقسي صفقه انتقال لؤي تراي تبتعد لانه الفريق الاماراتي الوحده الاماراتي فريق للاعب دونك كان وافق في البدايه على اعاده اللاعب افيك اوبسيون داشا بالنسبه للسي اس اس جديد، وانه اللاعب مقيم في دوله الامارات وعقده كلاعب مقيم وبالتالي صعوبه انتقاله للنادي الرياضي الصفاقسي الا في صفقه انتقال نهائي يطالب 300,000 دولار. النادي الصفاقسي عطى عرض اول في شكل اعاره، المفاوضات ما زالت ما بيناتهم ولكن يبتعد اللاعب على الفريق. بالنسبه لجمال متعبه اهتمامات كبيره به وعروض مبدئيه ولكن ما زال موصل حتى شيء رسمي للسي اس اس، وهيئه النادي الصفاقسي تتجه لرفض كل العروض خاصه انه اللاعب مسجل في القائمه الافريقيه والقائمه الافريقيه كان تم اغلاقها يوم 15 اوت الماضيه. النادي الافريقي اعلن منخرطيه ان التقرير الادبي والتقرير المالي جاهزين ومتاحين الاطلاع عليهم، امكان اي منخرط الحصول على نسخه ورقيه منهم ابتداء من اليوم دونك بمقابل انه يقدم مخالصه والاستظهار ببطاقه الانخراط الموسم الرياضي 25-26. المدافع نسيم هنيد يمضي عقد رسمي مع نادي الرمثة الاردني في صفقه انتقال حر من النجم الرياضي الساحلي بعد ما استكمل موسمه الماضي مع ليتوالا. المديرة الأولمبي البيجي تتفق بصفة رسمية نجم نقوله مع نصيف البياوي لتدريب الفريق خلفا لسعد معمر المنسحب. البياوي بشر غدوة مهمه من المفترض يساعده نزار أجلاسية. رسميا نقل استضافة بطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة أكابر سنة 2026 سبتمبر القادم من كينشاسا عاصمة الكونغولية إلى تونس دونك من 7 إلى 21 سبتمبر بمشاركة 16 منتخب أفريقي حسب معنى تعليق الجامعة التونسية للكرة الطائرة. رودري المنتدب الجديد لبرشلونة يصل إلى برشلونة ساعات قليلة قبل إعلان الصفقة. أسبور في تم سبور باقي متواصل على ديوان فهم، أكثر تفاصيل ديوان فهم بونت.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معاكم بالطبيعة حتى للعشرة متاع الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف ديجا بالموزيكا. ونقول لكم مازالت الموزيكا متاعنا مازالوا ساعتين أخرين أون توكا ديراكتومون لو رونديفو متاعنا يكون تو سويت مع الأغاني القديمة في أولديز. أولديز في أولديز مازلنا نحكيو على البيلبورد متاع عام 2003 وديراكتومون نبداو مع تيتر في المرتبة 40. وإذا نحكيو على الليبوب متاع بداية الألفينات فما أغاني ما كانش تحكي كان على الموسيقى, كانت تحكي على الستيل, تحكي على الستريت كولتشر وكيف كيف على السنيكرز. واحدة من أشهرهم هي إير فورس وان متاع نيلي مع كايجان مع ألي ومع مورفي لي. الغنية اللي خرجت عام 2002 ضمن ألبوم نيلي الثاني في اسمه نيلي فيل وجات كتكملة لنجاحات ضخمة كيما هوتن هيرو ديليما, وهي في الأصل احتفال بواحد من أشهر السنيكرز في العالم. نحكيه على النايك إير فورس وان. نيلي لهنا يحكي على الإير فورس وانز كأنهم أكثر من مجرد سبادري, رمز للسيل للستريت سيليبريتي, للفاشن متاع اللي بوب. والغنية ساهمت برشا في الربط بين ثقافة الراب وثقافة السنيكرز اللي ولت بعد سنوات صناعة ضخمة بحد ذاتها. موسيقيين التراك فيها إي بوب من الجنوب مع بيت ثقيل فلو هكا بتاع جروب. وجود كايجان ألي ومورفي لي هما ثلاثة كانوا أعضاء في سان لوناتكس المجموعة اللي خرج منها نيلي. وفي الميوزك فيديو زاد العب على نفس الفكرة, نحكيه على السيل, نحكيه على كراهب, نحكيه على الإسبادغي, واضحين في الفيديو كليب وجوه متاع الشارع في وقت اللي كانت فيه صورة بتاع نيلي مرتبطة برشا بالفاشن واللي بوب كولتور. الغنية حققت نجاح كبير ووصلت للتوب 10 ولت واحدة من التراك اللي تمثل هكا جيل ولا تمثل جينيراسيون كاملة بتاع الألفينات بكل تفاصيل.

في المرتبة 39 وفي بداية الألفينات كان لغنبي عايش في واحدة من أقوى الفترات متاعه، ومونيكا كانت من الأصوات اللي عندها تاريخ طويل في النوع هذايا. أما في سوغان نشوفوها في مود أكثر نضج وهادي وفي برشا إحساس. الغنية خرجت عام 2003 ضمن ألبومها After the Storm، وكانت من أبرز الأغاني في مسيرتها. والألبوم هذا كان مهم خاطر مونيكا كانت وقتها ترجع بقوة للساحة بعد فترة من تغييب نسبي. سوغان تحكي على علاقة عاطفية وصلت المرحلة معقدة. مونيكا تغني على شخص ما بقاش موجود في حياتها بطريقة اللي كانت تتمناها، أما رغم المشاكل ما زالت المشاعر قوية ومسيطر عليها، وحتى العنوان يقول كل شيء. سوغان يعني الشخص الذي غاب أما تأثيره ما غابش. موسيقية الغنية عندها برودكشن متميز من ميسي إليوت وتامبلاند، والبيت اللي في توش متاع سول غنبي مع جروف هادي هكا شوية. وزاد الغنية تستعمل في سامبل من غنية اسمها ماي ماي متاع جوني جيل، وهذا اللي اعطاه إحساس نوستالجيك رغم أنها غنية من 2003. يبقى فينا المو بالنسبة لي نحن توا نوستالجيك، ما في الوقت هذيك كانت عندها تامبر هكا متاع حاجة قديمة متاع حاجة كلاسيك كمان. الحاجة اللي تخلي سوغان متميزة هي صوت متاع مونيكا قوي برشا سنتيمونتال ومش مبالغ فيه، تحسها قاعدة تحكي على تجربة شخصية مش قاعدة تغني في كلمات وكهو. الغنية نجحت وصلت للتوب 10 في البيلبورد، وزادت أكدت مكانة مونيكا كواحدة من أهم أصوات الغنبي النسائي. Listen, boy, I'm no rowdy chick. Sometimes I have to fight 'cause my mouth too slick. Baby.

تحاول أن تدخل بينها وبين الشركة حياتها فيها غيرة، ما زاد فيها ثقة بالنفس واتيتود كبيرة برشا. اللي ما يزغونيها قوة متاع وجود جيجداج، المجموعة تضيف برشا موسيقى تزيد هكا توش متاعها، نحكيه على صوت زاد فوكال متاع راجل، تعمل نوع من الحوار بين الرجل والمرأة، وهذا اللي أعطاه التراك جو متاع غامبي كلاسيك من بداية الألفينات. موسيقيين عنا غموني، نحكيه على سموث بيت سموث كمام، وفما عناصر هكا معروفة في الغامبي في الفترة هذية كيما صوت نيفيال السوفت اللي يجي مقابل الغموني القوية متاع جيجد ايج. موسيقى وصلت للتوب 10 في البيلبورد، ولت من أشهر الأغاني متاع نيفيا وزادت ثبتتها في الغامبي كلاسيك.

0: ready, B? Let's go get him.
1: في تاريخ امريكا فما زوز مناس هما كوبل اسمهم بوني وكلايد، كانوا كوبل وكانوا معروفين برشا في تاريخ الامريكي. علاش معروفين؟ على خاطرهم كانوا من اكبر العصابات اللي موجوده في في في امريكا، وفي فتره وقت نتاع كساد اقتصادي في امريكا كانوا هما مسيطرين على سرقه البنوك، وكانوا عملوا معناها ما عملوا في في امريكا. ان توكا قصتهم قصه كبيره، وكان فما فيلم اسمه بوني عند كلايد. الفيلم هذا يحكي على قصتهم وعلى فينالمون انه كيفاش هما صحيح هما سراق، وصحيح اللي هما معناها ماهوش ليكزامبل اللي نجمو نعطيوه لصغارنا، ولكن قصتهم انه كانوا عايشين مع بعضهم رغم كل المصاعب وكل كل شيء، الا انهم ما فارقوش بعضهم. لهنا نحكيو على جيزي وبيونسي اللي كانوا ان كوبل ديجا مع بعضهم، وخذاو الانسبيراسيون من الكوبل العصابه وعملوا الغناء هذا في بدايه الالفينات. نحكيو على تعاونات موسيقيه تحولت الحكايه كبيره برشا. ديوم تاع بوني اند كلايد 03 تاع جيزي وبيونسي هي واحده من اهم الامثله في الموسيقى هذايا. موسيقى خرجت عام 2002 ضمن البوم ذي بلو برانت 2، وكانت من اول تعاونات الكبيره بين الزوز قبل ما يولي واحد من اشهر لكوبل في عالم الموسيقى. العنوان المستوحى كما قلت من بوني اند كلايد، الثنائي الشهير في التاريخ الامريكي اللي ولا رمز الكوبل اللي واجه الدنيا مع بعضه. اما جيزي وبيونسي ياخذوا الفكره ويحولوها لنسخه عصريه، انا وانتي ضد العالم مهما يصير. الموسيقية الغناء فيها ميلانج بين لي بوب والليغامبي، البرودكشن في سامبل واضح من غنية If I Was Your Girlfriend البرانس مع دي توش متاع Me and My Girlfriend متاع توباك. جيزي في الفيرس يعطي الراب المعتاد متاعه ثقة، نحكيه على ستوري تيلينج، وبيانسي زادة تدخل بصوتها القوي وضيف الجانب السنتيمونتال والليغامبي في الموسيقى. لهنا بالضبط فما القوة متاع الغنية، نحكيه على راب يقابل الغناء، لاتيتود يقابل الرومانتيك، الفيديو كليب هربين هكا في كرهبة، كل شيء خلى الغنية هذا من أنجح الغاني عام 2003.

في المرتبة 36 والأخيرة بالنسبة لليلة نحكيه على غني البوب اللي كسرت القواعد وبدلت شكل الميوزيك فيديو والبرودكشن في بداية الألفينات. واحدة منهم ومن الأغاني هذوما Work It متاع ميسي إليوت. الموسيقى خرجت عام 2002 ضمن ألبومها الرابع Under Construction وكانت من أكبر الهيت في المسيرة متاعها. والغنية ذي بدأت تلخص شخصية متاع ميسي. نحكيه على مرأة جريئة مختلفة إكسبريمونتي وما تخافش تعمل حاجة ما عملها حتى حد من قبل. موسيقيا البرودكشن جاي من تامبلاند وميسي إليوت وفي استعمال كي للسامبل والدرامز. ومن أكثر الحاجات اللي تكبتت في البال هي الريفيرس اللي كان هوك معناه ريالمون اللي خلى برشا ناس وقت يتسألوا شنو قالت بالضبط. أما وركت مش مجرد غنية متاع ميسي كانت فيها برشا بارتي فيها كونفيونس كبيرة فيها استقلالية وجاذبية زادة بطريقتها الساخرة. الفيديو كليب كان حدث وحده إخراج كبير كوريغرافي ومن عند ديف ميرز كانت غريبة ومبتكرة. مشاهد خلت الناس تكتشف حاجة جديدة والكان كليب ديجا يتعدى بختو معناها في العالم ايسرتو في الام تي في وربح من بعد جائزة الام تي في فيديو ميوزك اووردز. الغنية خرجت في المركز الثاني في البيلبورد ديراكتومون بقت 10 اسابيع في المركز الثاني من غير ما توصل حتى للمرتبة الاولى. لكن هذا ما يمنعش انها كانت فينالمون من انجح الاغاني اللي موجودة عام 2003.

في ساعة سلطنة. في ساعة سلطنة اخترت ليلى نسمعكم في الديبي حمزة الفضلاوي. حمزة الفضلاوي واحد من أنجح الأسواد اللي توا بون ما عايش في الإمارات. ديرنير مو خرج موسيقى للأمانة ما عجبتنيش برشا، هي غنية تونسية لكن ريتم هكا وجو ماشي بتاع حمزة الفضلاوي للأمانة، أما ما يمنعش اللي هو عنده ريبرتوار متاع موسيقى وحلوة برشا وصوت متميز ياسر، هذاك عارف باش تسمعوا في أمانة عليك. هذه الموسيقى متاعنا أنا نقول لكم عملوا معاها بون كيف ديجام شوية. خير تكون معكم بهيرة في الأخبار وإحنا راجعين معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: ديوان اف ام. عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش نيوز
6: مشاهدو التاسعة. ديوانفام عسلمة. مواطنون متطوعون ينتشلون جثتي طفلين 16 سنة و 17 سنة غرقا في سد بوهرتما على مستوى قرية الخليفية من معتمدية بلطة بوعوان بولاية جندوبة وفق ما أكده مصدر مسؤول لوكالة تونس فريق للأنباء. والهالكين هما تلميذان يدرسان في المرحلة الثانوية. غرقا في جزء من السد أبى أبناء المنطقة للسباحة فيه رغم خطورة ذلك. من جانبه أكد مصدر من الحماية المدنية أنه تم نقل جثتي الغريقين إلى المستشفى المحلي ببوسالم لمعاينتهما من قبل ممثل النيابة العمومية. يشار إلى أن مخزون سد بوهرتما ما يزال عاليا مقارنة بالسنوات الأخيرة حيث تفوق نسبة امتلائه 75% وفق ما أكده مصدر من الإدارة العامة للسدود لوكالة تونس فريق للأنباء. عدد من المواطنين بمدينة نابل يستنكرون فقدان قوارير المياه المعدنية ويؤكدون في تصريح لمراسلة ديوان فم بالجهة أنهم يجدون صعوبة في الحصول على قوارير المياه بالمساحات والمحلات التجارية في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعا في درجة الحرارة ويتزايد فيه الطلب على المياه المعلبة، لافتين إلى ارتفاع أسعار قوارير المياه ليصل سعر القارورة في بعض نقاط البيع إلى 1500 مليم. الاتحاد العام التونسي للشغل يقرر الدخول في إضراب كامل أيام 1 و2 و3 سبتمبر القادم بكافة مواقع العمل التابعة لشركة فوسفات قفصة في صورة عدم الاستجابة لمطالب الأعوان والإطارات. وأوضح قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد في برقية تنبيه بالإضراب أن هذا القرار يأتي إثر عدم استجابة الإدارة العامة وسلطة الإشراف لمراسلة سابقة تطلب عقد جلسة عمل بناء على اجتماع المجلس القطاعي للمناجم و تضمنت اللائحة المهنية المطالبة بالتطبيق الفوري لجميع محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة وتفعيل الزيادات في الأجور مع صرف المستحقات إلى جانب إدماج زيادات أجور سنوات 2015 و2016 و2017 في الأجر الأساسي لكافة الأعوان واستئناف إسناد التسبيقات الاستثنائية. إلى الشأن الدولي، المكتب العالمي الحكومي في قطاع غزة يكشف الظروف الإنسانية التي يعيشها حوالي 2.15 مليون نازح فلسطيني بينهم أكثر من 800 ألف يقيمون في خيام غير صالحة للحياة الأدمية، ويطلق نداء وطنيا عاجلا لإنقاذ الواقع المعيشي والإسكاني الكارثي للنازحين مشددا على ضرورة إدخال البيوت المتنقلة ومقاومات الإيواء إلى القطاع. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.

0: l'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. مازالت ساعة موسيقى ومازالت برشا برشا موسيقى. هذاك علاش نقول لكم لو رونديفو نهار اثنين يكون كيما العادة معفوفة وين تهزنا الأغاني وهبلتها حسيلو ماتشي ماتشي وين مش تهزنا كل مرة مع أغاني وخدم وجدد وباش نرجعوا لبرشا أغاني حلوين باش نسمعوهم تو سويت في ماتشي ماتشي.
2: نايت كلوب صيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت ماتشي ماتشي بلاي هيت ماتشي ماتشي. في ماتشي ماتشي تلقاو معايا دي ديو ما بين المشاهير على طريقتي وكل مره في تيم سبيسيال.

الشوق والحنين مشاعر من أصدق وأعمق الأحاسيس اللي نجم يعيشها الإنسان، وقديش من غنية وقت اللي نسموها ترجعنا الذكريات عمرنا ما نجمنا ننساوها. والبداية مع غنية كيفك عفرائي، الغنية اللي كسرت الدنيا حرفيا أول ما صدرت، ديوج مع فضل شاكر بولدو محمد، كلمات سمر هنيدي، ألحان وائل الشرقاوي، وتوزيع ميشيل فاضل. الغنية فيها تساؤل من المحب والعاشق الولهان على مدى شوق الحبيبة ليه، والإجابات جي من عند نوال زغبي في غنيتها شو أخبارك، وقت تقول لحبيبها اشتقت لك طبعا أكيد. غنية رومانسية صدرت عام 2006 في ألبومها يا ما قالوا، كلمات أحمد ماضي، ألحان نيكولاس عادة نخلة. كيفك عفرائي اشتقت لك طبعا أكيد، فضل محمد شاكر، نوال الزغبي، ماتشي ماتشي.

في نفس السياق متاع تساؤلات العاشق الولهان اللي تحرق القلب والمخ زادة في نفس الوقت. شقولكم نسمعكم غنية بعنوان كيفك الماجد المهندس. غنية غناها في 2021 وكانت هذيك أول مرة يغني فيها باللهجة اللبنانية ولقات استحسان كبير من الجمهور وقتها. كلمات الغنية كتبتها سمر هينيدي كيف كيف نفس الشعرة الغنائية اللي كتبت كيفك عفرائي في نفس الجو متاع الرومانسية والحنين. ألحان محمود الخيامي وتوزيع روكيت. الكلمات تقول كيفك، شو صاير بحالك، عم بخطر عبالك، وجي تتذكروا. سؤال إجابته عند سميرة سعيد في أيوة بشتقلك ساعات. غنية ترجع العام 1992، خرجت في ألبوم كسر الدنيا أيوة بشتقلك ساعات، حقت نجاح كبير برشا من أول ما صدرت. كلمات عماد حسن، ألحان وتوزيع محمد ضياء. كيفك عم بخطر عبالك أيوة بشتقلك ساعات، ماجد المهندس سميرة سعيد. ماتشي ماتشي.

اشته والله ما هسأل فيك. غنية غنيتها نيلي مقدسي عام 2004 وكانت هيت بامتياز أول ما صدرت، وخلت اسم نيلي مقدسي في الفترة هذيك يولي معروف. الكلمات تقول اشته والله ما هسأل فيك، اشته دنيا ما اشتقت إليك. غنية تعبر على التعب من الشوق، هذيك علاش باش نسمعكم زيدا تعب الشوق لجوزيف عطية، الهيت اللي حقق نجاح كبير أول ما صدر في 2010. كلمات منير بوعساف، ألحان الملحن التركي سوات أيدوغان. تعب الشو هي أغنية الحظ لجوزيف عطية وحقت أكثر من 155 مشاهدة سور يوتيوب. اشتاء تعب الشو نيلي مقدسي جوزيف عطية. ماتشي ماتشي.

يا شوقي إليك يا واخد قلبي ومسافر، من أحلى ما غنيت الفنانة شيرين وجدي عام 2001. وقتها كانت شيرين ناجحة برشا في الفترة هذيك، وعملت برشا هيتات قبل ما تختار تبعد على الساحة الفنية. من بعد الغنية كلمات ربيع سيوفي، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع طارق مدكور. غنية كلها شوق وحنين، تخليني نختار نسمعكم معها في نفس التيم جديد الهضبة عمرو دياب. غنية قتلك، غنية بنكت أغاني عمرو دياب الرومانسية القديمة، وهي من أحلى أغاني ألبومه جديد قتلك. كلمات تركي آل الشيخ، واللي يستعمل اسم روزيم كاسم فني نسبة لمؤسسة روزيم الفنية اللي ينتمي لها، والألحان لنادر نور، توزيع عادل حقي. ولا ليلة غبت عن خيالي قتلك شيرين وجدي عمرو دياب. ماتشي ماتشي.

0: الأغاني معانيها ومواضيعها المختلفة الأكيد إنها ما توفيش. لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيت ماتشي ماتشي. تابعوني ديما في نايت كلوب كل مرة تلقاو بلاي هيت جديدة في تيم سبيسيال. باي فوفا. بلاي هيت all hits all the time. باي باي. بلاي هيت ماتشي ماتشي
1: تسمعوا في نادى الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.
2: فودكم سهريتنا ما زالت متواصلة وهذا

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز والعشيرة. ديوان اف ام عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية تعلن ضبط برنامج لتوفير كمية كافية من البذور الممتازة والعادية بنقاط البيع. وحددت الوزارة أسعار القمح الصلب ب 170 دينار للقنطار، والقمح اللين ب 140 دينار للقنطار والشعير، وتريتيكال ب 130 دينار للقنطار والشعير ب 115 دينار للقنطار. وسيقع تحميل نسبة 3% إضافية على سعر بيع القنطار من أصل في البذور الممتازة التي بها عقود استغلال تجاري، وذلك بعنوان حقوق الاستنباط. الكاتب والعام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي حاتم الهاني يقول لمراسل ديوان اف ام بالجهة أن حركة النقل الوطنية التي تشهد زيادة في عدد المدرسين عن النصاب في عدة ولايات على غرار القصرين وسيدي بوزيد والكاف من شأنها أن تتسبب في توتير أجواء العودة المدرسية، وشدد على أنه لا يمكن لسلطة الإشراف عن أن ترهن على إلغاء العمل النقبي على حد قوله. وسيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تقول خلال اللقاء الافتراضي الذي خصص لإطلاق البرنامج التدريبي لفئة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن هذا البرنامج التكويني سيمكن صاحبة الأفكار والمشاريع من صقل مواهبهن وتعميق معرفتهن بتفاصيل العمل في العالم الرقمي حتى يتألقن أكثر في مجال التجارة الإلكترونية ويحذقن تطبيقات الذكاء الاصطناعي. إلى الشأن الدولي، الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن بلاده لن تتراجع عن صيغة الإطار التي توصلت إليها مع إسرائيل، معربا عن تعويله على دور الولايات المتحدة في تنفيذها. كندا تواجه هذا الأسبوع جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة حوالي 50%، والتي قالت شركات أنها قد تؤدي إلى فقدان وظائف في بعض الصناعات التي تعاني بالفعل وتزيد من تعقيد المفاوضات. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن مع كريم في أمان الله.

0: UNFM Flash Sport.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بإشكالية النادي البنزرتي المتعلقة بالحصول على رخصة المشاركة في بطولة الموسم القادم. النية تتجه نحو الحل 48 ساعة قبل نهاية مولة هيئة الدرجة الأولى اتفاقات جديدة وإعادة جدولة للديون. كيف إشكاليات بسيطة الأولمبي البيجي إدارية بالأساس، اتحاد بن قردين مالية ولكنها مش حاجة كبيرة، وبالتالي كل الفرق باش تحصل على رخصة المشاركة في بطولة الموسم القادمة. ماهر الكنزاري المدرب الجديد للنادي الافريقي في أول تصريح ليه للصفحة الرسمية للفريق اليوم تحدث على عديد المواضيع من بينها خاصة أهداف الموسم الجديد. الكنزاري يعتبر أن الرصيد البشري الحالي في الافريقي قادر على المنافسة على مختلف الواجهات. هاو نسمعوا شنو قاله.
2: Le plus important, on a un effectif bien, malade, un effectif mortel. Il y aura quelques autres recrutements في المدة القريبة القادمة. Tout d'abord, l'effectif, il est bien. النجم ونا نحسبه، النجم ونا لعبوا به على واجهات كأس أفريقيا ولا المسابقات المحلية. كيفاش؟ on va attendre voir. يعني مش كل كومبيتيشن على راحة وكل ماتش عنده الأهمية نتاعو، وما نش مش نقوله عندنا أنا أوبجكتيف هنا وأنا أوبجكتيف هنا. مش نمشي وفر يومزور، نحاولوا كل خطوة نخطوها تكون إيجابية، تكون بنيتا ديسبري دو غانيير بالتفاف الجميع ان شاء الله اون اتاندرا لي اوبجيكتيف. نحن اون فا بارتير او فور يو مزور، يعني اون فا بارتير جوي افون توت لي كومبيتيسيون تو لي ماتش اون بعد سي لو ديكونت فينال هو اللي باش يحكم. اون فا سو باتر في كل مباراه وان شاء الله نوصلوا لابعد ما يمكن في جميع المسابقات.
1: كيف بالنسبه لبقيه الحوار نجموا نلقاوها على الصفحة الرسمية لديوان افام، وكذلك نقاوم على باج متاعنا وعلى السيت متاعنا www.dionfm.net. تقريبا الحوار تم تقسيمه على ثلاثة مقالات نجمو تلقاو فيها كل ما قالوا ماهر الكنزارية. المدافع السنغالي بابكر ديارا يتعاقد مع النجم الرياضي الساحلي لمدة ثلاثة مواسم. تقمص ازياء مستقبل سليمان الموسم الماضي، شارك في 18 مباراة وكان على رادار الترجي الرياضي التونسي في أول الميركاتو. من نادي الصفاقسي النية تتجه نحو إعارة أربعة ملاعبية، نحكيه على كل من أنيس عزوز، تامر العبيدي، كريم الترابلسي ونور القروي. نور القروي وأنيس عزوز مطلوبين من نادي حمل أنف، سياس المفروض يسرحهم تحصل على خدمات لاعب في الكرة الطائرة. العبيدي وترابلسي في انتظار تحديد الفرق في الرابطة الأولى اللي باش يكونوا فيهم في شكل إعارة. نواصل مع سياس جاك مبي لاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي، حل اهتمام من النادي الصفاقسي في الميركاتو. المدير الرياضي للنادي الرياضي الصفاقسي دخل في مفاوضات معه وتوصل لاتفاق مبدئي في انتظار وصوله لتونس وسط هذا الأسبوع لإتمام إجراءات انتقاله. صفقة الوايت راعي تبتعد عن النادي الصفاقسي بسبب تباعد في وجهات النظر، خصوصا وجهات النظر المالية. مدافع نسيم هنيد وقع رسميا لرمث الأردني في صفقة انتقال حر بعد تجربته مع ليتوالا. المديرة للأولمبي البيجي تتفق مع نصيف البياوي لتدريب الفريق الأول خلفا لسعد معمر المنسحب. البياوي غدوة بشر من المفروض ويساعده نزار أجلسيا. أسبروا فيتا مسبور بقي متواصل على ديوان أفهم. أكثر تفاصيل ديوان أفهم.net.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: موجز الحادية عشرة ديوان فم عسلمة. عناصر الحماية المدنية بجرجيس سجلت مساء اليوم 4 حالات غرق في أوقات متقاربة، أسفرت عن وفاة شخصين ونجاة 2 آخرين وفق ما أكده مصدر رسمي من الحماية المدنية لمراسلة ديوان فم بالجهة. وأوضح المصدر أن الحادث جد بشاطئ غير محروس، حيث تدخل عدد من المواطنين لإنقاذ الشبان وهم من منطقة الصخيرة التابعة لولاية صفاقس. الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس تعلن فتح باب الترشح لعضوية البعثة الصحية المرافقة للحجيج لموسم 2027، وتدعو الراغبين في المشاركة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى تقديم مطالبهم وفق الأجل المحددة في أجل أقصاه يوم 31 من أوت الجاري. واشترطت الإدارة للمشاركة في البعثة الصحية الممارسة الفعلية الحالية للخدمات العلاجية السريرية إلى جانب خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات، كما يتعين على المترشح التمتع بقدرات بدنية وذهنية جيدة تخول القيام بالمهام الموكولة ضمن البعثة الصحية، على أن يثبت ذلك بشهادة طبية. وتنص الشروط أيضا على ألا يتزامن تاريخ حالة المترشح على التقاعد مع فترة إنجاز المهمة الصحية خلال شهر ماي 2027، وتشمل الشروط كذلك ألا يكون المترشح قد شارك سابقا ضمن البعثة الصحية المرافقة للحجيج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تواصل قبول الترشحات للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. وذكرت الوكالة بأن آخر أجل تقديم المطالب هو يوم 18 من سبتمبر القادم على الساعة 4 مساء. إلى الشأن الدولي، البرلمان العربي يدين أعلان الاحتلال رفض خريطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة والخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي. العراق يعلن تشكيل لجنة تحقيق في استهداف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
2: ديوان فم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

نسكت وانت موجود ما نرضى تتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم.

على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. ديوان FM.

اشرب ميوزك نون ستوب.

0: ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز ومنتصف الليل ديوان فام عسلمة. فرق الحماية المدنية تتمكن من استخراج ثلاث جثث كانت عالقة أثناء عمليات حفر بأحد المناطق الواقعة بين الشراردة من ولاية القيروان ومنزل شاكر من ولاية صفاقس، حيث تواصلت عمليات الانتشال لساعات طويلة وفق ما نقله مراسل ديوان فام بالجهة. مواطنون متطوعون ينتشلون جثتي طفلين غارقة في سد بوهرت مع مستوى قرية الخليفية من معتمدية بلطة بوعنوان بولاية جندوبة، وفق ما أكده مصدر مسؤول لوكالة تونس إفريقية للأنباء. والهالكين هما تلميذان يدرسان في المرحلة الثانوية، غارقة في جزء من السد دأب أبناء المنطقة على السباحة فيه رغم خطورة ذلك. رئيس الجمهورية قيس سعيد تحول أمس إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، والذي انطلق في مباشرة مهامه، حيث اطلع على سير العمل بالمجلس مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. انطلاق عملية توزيع الكراس المدرسية المدعم وفق ما أفادت به غرفة صانع الكراس المدرسي مؤكدة استقرار أسعار الكراس المدعم، حيث لم يتم إقرار أي زيادة في الأسعار. المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بقبلي عزو الصالح يؤكد لمراسل ديوان فام بالجهة أنه تزامنا مع اقتراب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، سيتم توفير حوالي 6 أطنان من مادة الفرينة الرفيعة و3 أطنان من مادة السكر المدعم بفضاء سوق النصر بمدينة قبلي بداية من يوم 25 أوت، مضيفا أن مختلف معتمدية الجهة سيتم تزويدها بكميات إضافية من مادتي الفرينة والسكر المدعم. إلى الشأن الدولي، استطلاع لوكالة رويترز يظهر تراجع نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أدنى مستوى لها منذ توليه الرئاسة، حيث عبرت أغلبية ساحقة من الأمريكيين عن قلقها من أن تستمر الحرب الأمريكية مع إيران لفترة طويلة. كتائب حزب الله بالعراق تقول أن خروج القوات الأمريكية شرط للمقاربة مع أي حكومة. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
2: Non-stop sur Diwan FM. I want this to last forever. Let's live in the moment.

0: Тима Лехен, Сутко.
1: Yummy, yummy, yummy love.

0: Suivez le rythme d'Abba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان FM. تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس 91.2 99.1 في صغيرة وجبس.
1: Toujours numéro 1 sur les
2: D1 FM.
3: Plus de hits.